حق لا

يبصرونهم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة،

والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: بالتوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عم

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا، وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله، وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم، وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليله، ومن صلى العشاء والفجر في جماعه

0: كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم: نسيم أبو خضير.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد النفيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد النفيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: مريم، هل تذهبين معي إلى مكتب المديرة؟
1: مكتب المديرة؟ لماذا تريدين الذهاب إلى هناك؟ ما بك يا هبة؟
0: أريد أن أشي برنا.
1: رنا؟ زميلتنا في الصف؟ لماذا؟ ما الذي فعلت؟
0: لقد أخذت كتابي خلسة أثناء الحصة الدراسية وراحت تكتب وترسم عليه أشكالاً، ولن أرتاح إلا إذا عاقبتها المديرة على هذه الفعلة الشنيعة.
1: اهدئي يا هبة أرجوك، نستطيع أن نسوي هذا الأمر مع بعضنا البعض.

0: بدون تدخل الإدارة. ولا تنسي أننا زميلات منذ سنين ونعامل بعضنا كالأخوات.
1: ولماذا نسيت هي كل هذه الأمور حين سمحت لنفسها أن تعبث بكتابي وتوسخه؟
0: دعيني أقوم بمبادرة لحل هذه المشكلة، وإن فشلت فافعلي ما شئت حينها.
1: حسنا يا مريم، لن أغضبك، افعلي ما تريدين.

0: الأمر يا مريم؟ هل نسيت هبة أننا زميلات منذ سنوات وأننا نمازح بعضنا على هذا النحو وغيره كلما سنحت لنا الفرصة؟
1: لا يا رنا، لا يكون المزاح على هذا النحو جميلاً. لقد أخطأت حين قمت بالعبث بكتاب هبة. ثم ما رأيك لو شاهد والداها الكتاب وظنا أنها هي التي عبثت به بهذه الطريقة؟ هل تحبين أن يعاقبها والداها أو أحدهما على ذنب لم تقترف؟
0: لا، لا أحب ذلك طبعاً. لم أقصد من البداية سوى المزاح والتسلية، ولا أرضى أن يصيب هبة أي أذى بسببي.
1: هذا رائع. إذن هذه رنا التي أعرفها، هل تأتين معي لمصالحتها؟
0: طبعاً بلا شك، وسأقوم بمحو كل ما كتبته ورسمته حتى يعود كتابها نظيفاً كما كان.
1: أنت رائعة يا رنا، شكراً جزيلاً لك.

0: أهنئك من كل قلبي يا مريم، لقد قمت بالعمل الصائب يا ابنتي.
1: الحمد لله الذي أعانني على أن أوفق بينهما، فهما صديقتي، لا أحب أن أجدهما متخاصمتين، على الرغم من أن هبة كانت محقة في غضبها.
0: ولكنها لم تكن محقة في عزمها على الوشاية بزميلتها رنا، التي أثبتت في النهاية أنها لم تكن تنوي شراً، واعترفت بخطئها وقامت بتصحيحه.
1: كلامك صحيح يا أمي، ولكن كيف كان لهبة أن تعرف ذلك وقد أغضبها أن تجد كتابها متسخاً؟
0: لو أنها عاتبت زميلتها مباشرة لعرفت، ولكن تدخل طرف ثالث في المشكلة البسيطة قد يعقدها، خاصة إذا رافقه عقاب يلحق بأحد الطرفين، وهذا ما تداركته أنت حين قمت بمصالحتهما، فبارك الله بك يا ابنتي.
1: لقد أسعدتني بهذا الكلام يا أمي.
0: سأتركك الآن لتكملي دروسك، ثم نلتقي لصلاة المغرب إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: أين وصلنا البارحة يا حسن في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: لقد تكلمنا البارحة يا أبي عن زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة رضي الله عنها،
2: وعرفنا أيضا أنها رضي الله عنها أنجبت له صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه ما عدا إبراهيم.
0: جميل، فسنتحدث اليوم إذن عن حادثة بناء قريش للكعبة ومشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهل الجميع جاهزون؟
3: تفضل يا أبا حسن، كلنا جاهزون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبكة هي مكة المكرمة، وأول بيت وضع للناس هو الكعبة، زادها الله تعالى شرفا وتعظيما. ونعلم يا أحبائي أن سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام قد قاما برفع قواعد البيت امتثالا لأمر الله عز وجل، ولكن مع مرور الزمن تعرض البيت العتيق للعوامل الطبيعية التي أوهت بنيانه وصدعت جدرانه، ومن تلك العوامل

0: وامل سيل عرم جرف مكة وزاد من ضعف بنيان الكعبة، ولذلك لم تجد قريش بدا من هدم ما تصدع من جدرانها وإعادة بنائها، حرصا على ما لها من قداسة وحرمة خالدة.
1: وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينها قد بلغ 35 من عمره الشريف، وقد ساهم مع رجالات قريش وأشرافها في جمع الحجارة تمهيدا لبناء الكعبة، بعدما اتفقوا جميعا على ألا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلا طيبا إجلالا لها وتعظيما لمكانتها.
0: وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فعل ما يفعل بقية الرجال الذين كانوا يرفعون ثوبهم إلى كتفهم ليضعوا الحجارة عليه، فما لبث أن سقط صلى الله عليه وسلم على الأرض ونودي عورتك، فأسدل ثوبه وهو لا يعلم ما أصابه، وكان ذلك من رعاية الله عز وجل لرسوله الكريم تنزيها له صلى الله عليه وسلم عما يقترفه بقية الخلق.
2: أعلم يا أبي أن رجال قريش اختلفوا فيما بينهم عند بناء الكعبة، فمتى وقع ذلك الخلاف؟
0: كانت قريش قد جزأت الكعبة بين القبائل، فراحت كل قبيلة تبني الجزء المخصص لها حتى اكتمل البناء وبلغ موضع الركن، أي مكان الحجر الأسود، وهنا اختلفت القبائل في وضع ذلك الحجر المبارك موضعه، فقد أرادت كل قبيلة أن تنال ذلك الشرف وحدها دون سواها من القبائل.
1: وقد تفاقم هذا الخلاف وتعاظم حتى وصل إلى مرحلة الاستعداد للقتال، لولا أن تدخل أحد رجال القبائل الحكماء فاقترح أن يجعلوا بينهم أول من يدخل عليهم من باب بني شيبة، فيكون هو الذي يحكم بينهم في ذلك النزاع، فرضي الأشراف بذلك وسلموا لهذا الاقتراح، وجعلوا ينتظرون هذا الوافد إليهم من باب بني شيبة.
0: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأمين، فقال الجميع قد رضينا بما قضى بيننا، ثم أخبروه بالمشكلة التي وقعت بينهم، وهنا تجلت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير الأمور وسياستها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن بسط رداءه على الأرض ثم وضع الركن فيه وقال لهم ليأتي من كل ربع من أرباع قريش رجل، يعني من كل قبيلة، فلما قدموا أمرهم أن يأخذ كل منهم بزاوية من زوايا الثوب ثم يرفعوه جميعا، ففعلوا وساروا به حتى وصلوا موضع الركن، فوضعه هو بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه.
1: وهكذا حقن صلى الله عليه وسلم بحكمته وفطنته دماء أهل مكة، فهو الرحمة المهداة إلى بني البشر قبل بعثته وبعدها.
0: وما يستوقفنا كذلك من هذه الحادثة أن رجال قريش على اختلاف أهوائهم ودرجاتهم كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالأمين، وكانوا لا يرتابون في صدق حديثه وكريم أخلاقه، بدليل أنهم ارتضوه حكما بالإجماع بعدما كانوا على أهبة القتال والنزاع.
2: فلماذا إذن حاربوه ولم يصدقوه بعدما أكرمه الله تعالى بالنبوة؟
0: سنعرف أسباب موقفهم هذا في موضعه يا حسن، أما الآن فمن المفيد أن نمهد لبدء الوحي ببعض الدلائل التي حصلت قبيلة ومهدت بدورها له.
2: ما هي تلك الدلائل يا أبي؟
0: حدثتنا عنها السيدة عائشة.

0: رضي الله عنها بقولها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي تحققت. لقد خص الله عز وجل أنبياءه الكرام بمعجزات عديدة، منها تسخير الجمادات لهم كما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام حين تحولت عصاه إلى ثعبان عظيم والتقمت ما صنع سحرة فرعون، ثم لما ضرب بها الحجر انفجرت منه 12 عينا.
1: نعم صحيح، أذكر هذه القصة جيدا.
2: وقد عرفنا قبلا أمر تظليل الغمام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحناء أغصان الشجرة عليه وهو مستظل تحتها، فهذه الجمادات جميعها كانت تستشعر عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته في العالمين.
0: ولما اقترب أوان الرسالة المباركة حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يأتي غار حراء يتحنث فيه إلى أن فاجأه الحق وجاءه الملك.
1: فما معنى يتحنث فيه يا أبي؟
0: يتحنث فيه أي يتعبد فيه، يختلي فيه بنفسه ويتفكر في عظمة الخالق عز وجل حتى أتاه الوحي الإلهي.
1: كل هذا يحصل وأهل مكة لا يشعرون أو يتنبهون؟
2: بل كانت مكة ومعها المدينة تضجان بأخبار يتناقلها اليهود والنصارى وبعض كهان العرب عن قرب مبعث نبي يكون خلاصهم على يديه. وقد عرفنا سابقا أن أحبار اليهود ورهبان النصارى كانوا يجدون في كتبهم من صفة ذلك النبي وصفة زمانه مما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه.
0: وقد أخبرنا ربنا عز وجل عن ذلك بقوله في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وفي ذلك حجة عليهم يوم القيامة لعدم اتباعهم له بعدما عرفوه من صفته. وكذلك نجد في صحيح البخاري أثرا عن سيدنا ابن عباس قال فيه: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه.
2: وقد راج الحديث بهذا الأمر خاصة في يثرب، حيث كان اليهود يستفتحون على عرب يثرب برسول منتظر ينصرهم عليهم، وهو الأمر الذي شجع أهل يثرب فيما بعد على الدخول في الإسلام بخلاف اليهود الذين فضلوا الكفر فظلموا أنفسهم.
1: هذا عن اليهود والنصارى، فكيف عرف كهان العرب بقرب مبعث النبي؟
0: أما الكهان من العرب فقد أتتهم الأخبار عن طريق الشياطين من الجن الذين كانوا يتواصلون معهم فينقلون إليهم ما يسمعونه خلسة قبل أن يمنعوا من ذلك نهائيا، كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الجن إذ قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع تمع الآن يجد له شهابا رصدا.
2: وفي هذا الجو المشحون بالانتظار وفي غمرة التعبد الذي كان يعيشه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم في غار حراء، جاء سيدنا جبريل عليه السلام بأمر الله جل وعلا. فكيف استقبل الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الوحي؟
1: هذا ما سنعرفه غدا إن شاء الله.

سلم أمورك للطيف العالم، وأرح فؤادك من جميع

واضرب وطب وانسى الهموم بأسرها، إن الهموم تزيل لب الحازمين. لا ينفع التدبير عبدا عاجزا، فاتركه تبقى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أنا لم أتزوجك لكي تقولي لي من حين إلى آخر هذا حقي وهذا ليس من حقك، وأنا الزوج في هذا البيت وأنا رب الأسرة، وليس أمامك إلا الطاعة العمياء، أتفهمين؟
1: أنت لم تكن في حاجة إلى زوجة إذن، وإنما إلى جارية خادمة تتحدث إليك وعيناها تنظران إلى الأرض خوفا ورهبة.
0: الطاعة هي الطاعة، ومن الآن فصاعدا ضعي هذا في اعتبارك.
1: على رسلك يا أستاذ، لقد مضى الوقت الذي كان الرجل فيه حاكما مستبدا، لا يستطيع أحد أن يعصي له أمرا أو يرد له طلبا. أفق لنفسك واعرف أولا في أي عصر نحن.
0: أفهم من هذا أنك تنوين أن تضربي عرض الحائط بكل ما أقول؟ ها؟
1: سأضرب عرض الحائط بكل ما لا يقبله عقلي من تلك الأفكار والآراء الرجعية التي تخرج بها علي كل يوم.
0: على نفسها جنت براقش إذن.
1: أرأيت حتى الأمثال التي تتردد على لسانك تأتي بها من العصر الحجري.
0: حسنا سوف ترين.
1: افعل ما بدا لك.
0: لست أنا الذي سأفعل، وإنما هو أبوك.
1: أبي؟
0: نعم أبوك، هو الذي سيعرف كيف يوقفك عند حدك ويجعلك أطوع لي من إصبعي هذا.
1: طبعا طبعا، أليس هو الآخر رجلا؟ ولا بد أن ينحاز لك ويتعصب لوجهة نظري جميع الرجال. لكن ليكن في علمك أنا لن أستسلم بسهولة أبدا، ولن أكون أطوع لك من إصبعك كما تقول أبدا.
0: سوف نرى عندما يأتي أبوك.
1: أنا لن أنتظر حتى يأتي يا أبي.
0: ماذا تعنين؟
1: أنت تستعين علي بأبي، ومن حقي أنا الأخرى أن أستعين عليك وعليه بأمي.
0: أمك؟
1: نعم أمي. ماذا تظن؟ مؤكد لقد عانت هي الأخرى الأمرين من استبداد الرجل وغطرسته، ولن تسمح للتاريخ أن يعيد نفسه معي أبدا.
0: لن أسمح لك بالخروج.
1: أرأيت حتى ونحن نتشاجر تعطي نفسك حقا لا يؤيدك فيه المنطق؟
0: عن أي حق تتكلمين؟
1: أيحق لك الآن أن تمنعني من الخروج للذهاب إلى بيت أبي وأمي؟
0: أنت ما زلت زوجتي وما زلت أنا زوجك، وأوامري يجب أن تنفذ.
1: حتى ولو كنت أريد أن أترك لك البيت إلى غير رجعة؟
0: بعد قليل يأتي أبوك، إن شئت أن تذهبي معه فافعلي، أما الآن فأنا لن أسمح لك بالخروج.
1: طبعا طبعا، خشيت أن أذهب إلى أمي لأستعين بها عليك أنت وأبي.
0: أنا لم أخش شيئا.
1: إذن لماذا تحبسني هكذا؟
0: أحبسك؟
1: نعم تحبسني وتقيد حريتي وتكاد تكتم أنفاسي أيضا.
0: هذا هو الزواج في نظرك؟
1: الزواج عندما يكون على هذه الصورة يكون سجنا لا يطاق.
0: أي صورة تقصدين؟
1: أقصد الاستبداد والأوامر والنواهي.
0: وأنت إذن تريدين الانطلاق من هذا السجن؟
1: يا ليت.
0: حسنا ها أنا ذا أطلقك بنفسي. تفضلي تفضلي.
1: سأذهب إلى أمي.
0: اذهبي حيث شئت.
1: صلاح،
0: قلت لك اذهبي حيث شئت. المرأة التي تظن أن بيت الزوجية سجن لا يجب أن تبقى فيه دقيقة واحدة. هيا تفضلي.
1: تطردني؟
0: بل أنا أطلق سراحك.

0: أنت ذي قد جئت، فليس ما يدعوني إلى الذهاب.
1: ولماذا لا تذهب لكي تلقي عليه درسا لا ينساه؟
0: أترين ذلك؟
1: طبعا.
0: أنا لا أتفق معك في هذا الرأي، فما قولك؟
1: الرأي ما تراه أنت، كل ما هنالك أنني
2: أمي، ما هذا الذي أرى وأسمع؟
1: يا ابنتي، أبوك أقدر على معرفة الصواب، وهو رب البيت.
2: وماذا يا أمي، ماذا؟ وأنا، أنا التي ظننت أنني أستطيع أن أجد عندك الحماية والأمان.
1: يا ابنتي، أنا
0: سوف أستدعي صلاح ليأتي إلي.
2: وما الفائدة إذا كان سيأتي ليرى هذا الذي رأيت؟ ما الفائدة؟
0: هي فائدة عظيمة لا أظنك تدركينها.
2: فائدة عظيمة؟
0: نعم، أتعرفين ما هي؟
2: لا.
0: لقد اختلفتما على مسألة قال فيها الدين الحنيف رأيه منذ 14 قرنا من الزمان، وكان عليه أن يفحمك ويسكتك على نحو ما سأفعل أنا عندما يجيء.
2: أبي،
0: هات التليفون فورا.
1: ها هو، تفضل.

0: أهلا يا صلاح يا ولدي.
1: أهلا بك يا عمي.
0: يا أم نوال.
2: نعم.
0: منذ كم سنة تزوجنا؟
2: منذ 25 أو أكثر قليلا.
0: هل تذكرين أنك عصيت لي أمرا من قبل؟
2: أنا؟ لا.
0: وهل تذكرين أننا اختلفنا يوما على من تكون له الكلمة العليا في البيت؟
2: الكلمة كلمتك أنت، وما أنا إلا
3: أمي.
2: تلك هي الحقيقة يا نوال.
0: إن هذا الخلاف الذي أراه بينك يا صلاح يا ولدي وبين زوجتك يدل على أنكما معا لا تعرفان حق المعرفة ما هي الحياة الزوجية المثالية التي حدد الدين الحنيف معالمها وملامحها.
1: كيف يا عمي؟
0: قبل أن أقول لك كيف، أتوقف بك لحظة عند مسألة هامة يغفل عنها الكثير من الناس. الدين الإسلامي يا ولدي هو دين الفطرة السليمة، والفطرة لا تتسم أبدا بالفوضى، وإنما تتسم بالنظام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر أمروا أحدهم، أي جعلوا أحدهم رئيسا عليهم يقطع دابر الفوضى ويحسم الأمور ويحل المشاكل. ويروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى الاثنان إذا خرجا في أمر أمرا أحدهما.
1: عفوا يا عمي، إن ذلك يتحقق في الصلاة أيضا، حيث يصلي الجميع خلف إمام واحد.
0: تماما هكذا. وما أريد أن أصل إليه هو أن الأسرة بدورها كان لابد أن يكون لأحد الزوجين فيها القوامة، وكان أن اختار الله تعالى الرجل.
3: ولماذا لم يختر المرأة؟
0: هذا سؤال ما كان يجب أن تسأليه يا ابنتي، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. أما وقد سألت هذا السؤال فإني أجيبك. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في هذه الآية الكريمة نجد أنفسنا أمام سببين جوهريين لاختيار الرجل لهذه القوامة دون المرأة. السبب الأول هو ما فضل الله تعالى به الرجال على النساء وفقا لوظيفة كل منهما في الحياة من صفات جسمية وعقلية ووجدانية، والثاني هو الإنفاق. وبالطبع قبل الإنفاق لا بد أن يكون هناك كسب، والكسب لا يأتي إلا عن طريق العمل والكدح.
3: عفوا لم أفهم.
0: يا ابنتي، من أهم وظائف المرأة في الحياة الحمل والولادة وتربية الأجيال المقبلة، ولذلك جعلها الله مرهفة الحس، رقيقة الشعور، تتغلب عاطفتها على عقلها في الكثير من الأحيان. وهذه كلها أمور تجعل من المستحيل عليها أن تقوم بأية أعباء أخرى تتطلبها رياستها للأسرة. ولذلك وهذا من رحمة الله بالمرأة، تحمل الرجل أعباء القوامة والرياسة.

0: ليكون رب الأسرة وحاميها وحارسها.
1: والحاكم بأمره فيها أيضا.
0: لا لا يا ابنتي، إن القوامة تكليف لا تشريف، تكليف تحمله الرجل بحكم طبيعته، ويجب أن ترضى به المرأة بحكم طبيعتها أيضا. وطاعة المرأة لزوجها لا تنقص من قدرها ولا تنزل بمكانتها، وإنما ترفع من قدرها ومكانتها إلى مقام عظيم تغفل عنه كثيرات من النساء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تمسهم النار: المرأة المطيعة لزوجها، والولد البار بوالديه، والعبد القاضي حق الله وحق مولاه.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ويروى أيضا أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: أي النساء أفضل؟ فقال: التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر. وهناك يا ابنتي أحاديث أخرى تجعل طاعة الزوجة لزوجها جواز مرورها إلى الجنة، وهذا من شأنه أن يرفع من مقام الطاعة لا أن يحط من قدرها. وبقي أمر آخر لا بد أن يكون موضع الاعتبار، هو أن المرأة بطبيعتها بفطرتها لا استقرار لها في حياتها إلا في كنف الرجل القوي. وتحضرني الساعة نادرة من نوادر السلف تقول إن هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان جاءها أبوها ذات يوم يخيرها بين رجلين تقدما لخطبتها، فقال لها:
3: أولهما يا ابنتي في ثروة وسعة من العيش، إن تابعته تابعك، وإن ملت عنه حط إليك، تحكمين عليه في أهله وماله، وأما الآخر فموسع عليه، منظور إليه في الحسب والنسب والرأي القريب، شديد الغيرة، لا ينام على ضعه ولا يرفع عصاه على أهله.
0: أتعرفين يا ابنتي من الذي اختارته هند منهما؟ ها؟ اختارت الثاني، وهي تقول لأبيها: يا أبتي، الأول سيد مضياع للحرة تضيع تحت جناحه، فاطوي ذكره عني ولا تسمه علي بعد، وأما الآخر فبعل الفتاة الخريدة الحرة العقيلة، وإني لأخلاقه لموافقة، فزوجني. أرأيت يا ابنتي كيف عبرت هند عن رأي كل النساء؟
1: الحق معك يا أبي، ولكن
0: ادعي لكن الآن وقولي لي ما رأيك في هذا الذي سمعتي؟
2: رأيها طبعا أن الرجل هو سيد البيت دون منازع.
0: أما وقد تكلمت، فإني أقول لك إن الرجل هو سيد البيت دون منازع، ولكن في إطار ما حدده الله تعالى حيث قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي إطار ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: استوصوا بالنساء خيرا. وحيث قال أيضا عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في الصلاة واتقوا الله في النساء. والآن أقول: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

إلهي غافر الزلات، إلهي

من تعالى ما له أبدا مثيل.

Hey. إلهي فاز من ناداك ربي، إلهي

أتاه الخير حقا والقبول.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

يا رب، كنت وتكون حيا لا تموت، تنام العيون وتنكدر النجوم، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، يا من له الأمر كله، نسألك الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، ونسألك مغفرة تشرح بها صدورنا، وترفع بها ذكرنا، وتيسر بها أمرنا، وتنزه بها فكرنا، وتقدس بها سرنا، وتكشف بها ضرنا، وترفع بها ذكرنا، إنك على كل شيء قدير، يا سابغ النعم، ويا دافع النقم، ويا فارج الغم، ويا كاشف الظلم، ويا أعدل من حكم، ويا حسيب من ظلم، ويا أول بلا بداية، ويا آخر بلا نهاية، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، واكشف عن أمة حبيبك المصطفى ما أهمها وأغمها، وانصرها على من عاداها، واعصم دماء أبنائها، ووفقهم لكل خير، يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
0: ويقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أمرك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
1: ويقول جل وعلا في سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.
0: ويقول جل جلاله في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
1: ويقول سبحانه وتعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم.
2: آيات قرآنية تليت إخوة الإيمان فيها الخير كل الخير لمن أراد أن ينال رضوان الله سبحانه ويفوز بمغفرته وإحسانه، فيها الخير لمن شرح الله صدره ونور بصيرته بأنوار الهداية والتقى والتوفيق، لأن من هداه الله عز وجل وجعله مؤمنا تقيا نقيا يوفقه ويلهمه الاستغفار في كل وقت وآن وفي كل لمحة أو خطرة أو فكرة. ففي الاستغفار كفارة للذنب وتفريج للكرب ورفع للهم والغم والحزن وتوسعة للرزق والمال والولد ومجلبة لرضوان الله وعفوه وغفرانه.
0: والاستغفار أحبتنا في الله اعتراف من العبد على تقصيره بحق الله جل وعلا وبحق عبادته وإقرار بالحاجة إليه دائما وأبدا.
1: والاستغفار هو طلب الغفران والعفو من الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب ومجيب دعوة المضطرين، وهو يدل على الستر وتغطية الذنب بالعفو عنه، ويكون ذلك بالمقال والفعال. وقد سمى الله تبارك وتعالى نفسه بالغفور والغفار لأنه يستر ذنوب عباده ويتجاوز عنها. أما المغفرة من الله فهي أن يصون الله العبد من أن يمسه العذاب، نعوذ بالله من ذلك.
0: قال الإمام الغزالي رحمه الله: الغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح، والذنوب من جملة القبائح التي سترها الله تعالى بإسبال الستر عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة.

0: عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
2: وعن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. ومعنى يتألى يحلف.
0: عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وأنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية:

0: في هذه الأحاديث النورانية التي تشع من فيض رحمة الله بشعاع من الخير والبركة، يبشرنا رسولنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أن العبد إذا لزم الاستغفار فلن يحرم المغفرة، ولن يحرم من عفو الله سبحانه وتعالى بالغة ما بلغت ذنوبه وآثامه. وهذه بشرى ما بعدها بشرى بأن المسلم المؤمن ملحوظ بعناية الله ورحمته إن لاحظ هو طريق هذا الأمر وهو الاستغفار.
1: لكن هذه البشرى إخوة الإيمان لا تدعونا أن نغوص في الذنوب ثم نعتمد على الاستغفار، بالطبع لا، ولكنها تدعونا أن نعرف أن رحمة الله وغفرانه وعفوه تحثنا على التقرب منه تعالى بالابتعاد عن نواهيه مع ملازمة الاستغفار. وها هو رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يصلي حتى تتورم قدماه فيقال له: لم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا يعني أن نقابل ما عند الله من مغفرة وإحسان بكثير عبادة وطاعة وإيمان والتزام.
2: أقوال وآثار.
0: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإن ذهب هلكنا.
1: وقال الربيع بن خثيم: تضرعوا إلى ربكم وادعوه في الرخاء، فإن الله تعالى قال: من دعاني في الرخاء أجبته في الشدة، ومن سألني أعطيته، ومن تواضع لي رفعته، ومن تضرع لي رحمته، ومن استغفرني غفرت له.
3: قال الفضيل رحمه الله: استغفار بلا إقلاع توبة الكاذبين.
1: وقالت ربيعة العدوية رحمها الله: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير.
0: سئل أحدهم عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال: أول الاستغفار الاستجابة، ثم الإنابة، ثم التوبة. فالاستجابة إعمال الجوارح، والإنابة إعمال القلوب، والتوبة إقباله على مولاه بأن يترك الخلق ثم يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه.
1: قال ابن الجوزي: إن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثث فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثة. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟

إخوة الإيمان، لا يوجد بيننا من هو سالم من الذنوب ومعصوم من الخطايا غير واقع بإثم أو سوء، لأن ذلك من شأن الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن مجرد الوقوع في الذنوب لن يكون حائلا بين العبد وربه، بل العاقل من إذا ضعف وارتكب ما نهى الله عنه سارع إلى ذكر الله وإلى الاستغفار بقلب مطمئن خاشع تائب، فيعفو الله بفضله وكرمه عن ذنبه ويتجاوز عنه، مصداقا لقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ومصداقا لقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.

رب، يا غافر الذنب ويا قابل التوب، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وعافنا واعف عنا بفضلك وكرمك يا الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنبنا، فاغفر لنا فإنه لا

السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقة بين البلدين. الحكومة تجدد تحذيرها من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، ولن تسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. إسرائيل تقصف أهدافا غربا

0: وسط إيران ردا على الصواريخ الإيرانية. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة. أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان، واستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني الرفاعي في قصر الحسينية لشكره على جهوده خلال مسيرته الطويلة في العمل العام، وأنعم جلالته على الرفاعي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى تقديرا لأدائه المتميز وعطائه الموصول ولتفانيه في أداء الواجب وإخلاصه في عمله. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز والدكتورة هند غسان توفيق أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي، وأكد جلالته خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية، ونبه جلالته إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. كما استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة هيبة الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة، كما جرى التأكيد على ضرورة مواصلة المشاريع المشتركة بين البلدين خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال لقائه نظيره العراقي هيبة الحلبوسي عمق العلاقات الأردنية العراقية وحرص المملكة على تطويرها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة رسمية خارجية هي الأولى للحلبوسي بعد توليه رئاسة البرلمان العراقي على رأس وفد يضم رؤساء كتل برلمانية عراقية تمثل مختلف التيارات السياسية. وأكد القاضي خلال اللقاء الذي عقد في دار مجلس النواب أن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا للأخوة الصادقة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقال رئيس مجلس النواب مازن القاضي:
1: إننا في المملكة الأردنية الهاشمية في قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه ننظر إلى العراق بعين المحبة والتقدير، ونستذكر دوما توجيهات جلالة الملك على الدوام بتعزيز التعاون مع العراق والانفتاح على كل ما من شأنه أن يخدم مصالح البلدين والأمة العربية، انطلاقا من إيمان راسخ بأن العراق القوي المستقر يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها، والأردن بقيادة جلالته كان وسيبقى داعما للعراق ووحدته الوطنية وسيادته وأمنه واستقراره. والأردن والعراق يقفان اليوم أمام فرصة كبيرة للبناء على ما تحقق من إنجازات والانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل في السياسة والاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل وسائر الميادين التي تعود بالخير على شعبينا الشقيقين.
0: من جهته أعرب رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي عن تقديره الكبير للأردن بقيادة جلالة الملك، وأشاد بمواقف المملكة الداعمة للعراق، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن. وقال الحلبوسي:
2: نحن حريصين بتقوية هذه العلاقات التاريخية اللي تمتد عبر التاريخ جزء من زمن الملكية في العراق، ولحد اليوم العلاقات مستمرة والعلاقات وطيدة. علاقتنا ويا كل دولنا العربية علاقة طيبة، ولكن ويا الأردن علاقة مميزة وعلاقة خاصة لما تمتلك هذه الدولة من روح الوطنية والقومية وحب لهذا الشعب وحب المتبادل بين أبناء البلدين.
0: قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن أجواء المملكة تعرضت لاختراق مساء أمس بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. وأضاف المومني أنه تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول. وأكد المومني أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته، مجددا التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان. وأكد المومني أن الأردن لن يسمح لأي طرف بجعله ساحة حرب لأحد. من جهتها أعادت مديرية الأمن العام نشر جملة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها في حال مشاهدة أو العثور على أجسام غريبة، حفاظا على السلامة العامة. وأكدت المديرية ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام يتم العثور عليها أو ملاحظة سقوطها، وعدم الاستهتار بها في ظل احتمال احتوائها على مواد متفجرة شديدة الخطورة، مشددة على عدم اللمس أو محاولة فتح أو تحريك أي جسم مجهول الشكل أو المصدر. من جهتها أعلنت الملكية الأردنية عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان. وأوضحت الشركة أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة. وأكدت أن بقية رحلاتها المجدولة من عمان تواصل عملياتها كالمعتاد وفق الجداول المعتمدة، مع استمرار مراقبة المستجدات وتقييم أي تأثيرات محتملة. كما أشارت الشركة إلى أنها ستواصل إطلاع المسافرين على أي تعديلات قد تطرأ على جداول الرحلات. وإلى آخر التطورات بين إيران وإسرائيل، حيث شنت إسرائيل غارات جوية في وقت مبكر من اليوم على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، بعد ساعة من قيام إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار في 8 نيسان 2026. وقالت إيران إن الضربات جاءت في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد لبنان. أما في لبنان فلا تزال التطورات الميدانية تتصدر المشهد، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في وقت يعلن فيه حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية. وبحسب مصادر أمنية لبنانية، فقد أودت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة نبطية بالجنوب بحياة 13 شخصا وجرح آخرين. إلى التفاصيل.
3: تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن والقاضي بتطبيق وقف شامل لإطلاق النار ضمن شروط محددة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يمضي في تنفيذ عمليات تستهدف ما يصفها بالبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة النبطية التي تعد من أبرز المناطق الاستراتيجية في الجنوب اللبناني. وفي السياق العمليات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 من جنود الاحتياط جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قواته في جنوب لبنان، كما أفاد باعتراض مقذوفين أطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

0: إسرائيل. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من الهجمات ضد مواقع وقوات إسرائيلية على الحدود الجنوبية. وقال الحزب إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة يحمر أشقيف، كما نفذ هجوما بطائرة مسيرة استهدف مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة. وأضاف الحزب أنه شن هجوما آخر باستخدام مسيرتين على تجمع لجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة، مؤكدا استمرار عملياته العسكرية ردا على التحركات الإسرائيلية في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية الدفع نحو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الأخيرة في واشنطن. وينص الاتفاق على وقف شامل للأعمال القتالية مقابل التزام حزب الله بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 10 فلسطينيين بينهم 5 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة التابعة لحركة حماس في مدينة خان يونس، كما استشهد صياد فلسطيني برصاص البحرية الإسرائيلية أثناء ممارسته الصيد قبالة شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع. وعودة إلى محلياتنا، حيث التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين. وأكد الفايز أهمية أن يكون للرابطة دور مميز في التوعية بأهمية المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي الأردني والدفاع عن قضايا الوطن وما يواجهه من حملات تستهدف النيل من أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. وإلى استعدادات الجالية الأردنية في أمريكا لدعم منتخب النشامة في نهائيات كأس العالم 2026 عبر مبادرات جماهيرية منظمة لما لها من أهمية في الدعم المعنوي للمنتخب وتعزيز الهوية الوطنية في المحافل الدولية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: لم تكن استعدادات أبناء الجالية الأردنية وليدة اللحظة، بل بدأت مباشرة بعد حسم المنتخب لبطاقة التأهل التاريخية، حيث تبلورت فكرة إنشاء هياكل تنظيمية قادرة على حشد الدعم وتوحيد الجهود. وفي مقدمة هذه الهياكل رابطة مشجعي المنتخب الوطني في الولايات المتحدة نشامة أمريكا، بهدف جمع الجالية الأردنية ومحبي المنتخب تحت مظلة واحدة لتعزيز روح الانتماء وتنظيم التشجيع بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للأردن دوليا. كما تنوعت المبادرات التي أطلقها أبناء الجالية لتأكيد حضورهم ودعمهم للمنتخب، وتأتي في مقدمتها مشروع البيت الأردني في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الذي سيكون بمثابة مركز جماهيري وثقافي متكامل. ويهدف هذا المشروع إلى الجمع بين متابعة المباريات وعرض المنتجات الثقافية والسياحية الأردنية وتقديم تجربة الضيافة الأردنية الأصيلة ليكون منصة لإبراز الوجه الحضاري للمملكة على هامش البطولة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الفردية والجماعية الأخرى التي تدعم المنتخب إعلاميا ومعنويا من خلال حملات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا الزخم التنظيمي والحماس المتواصل تؤكد الجالية الأردنية في الولايات المتحدة أنها ستكون الرقم الصعب في المدرجات والسند الحقيقي للنشامة في أول ظهور مونديالي، حاملة معها رسالة مفادها أن الأردنيين أينما حلوا يظلون أوفياء لوطنهم وسفراء له بكل اعتزاز وفخر.
4: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء

صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين. الحكومة تجدد تحذيرها من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، ولن تسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. إسرائيل تقصف أهدافا غرب ووسط إيران ردا على الصواريخ الإيرانية. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة رئيسا للتحرير ومقدم النشرة، أطيب التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي. بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

من برنامج البث المباشر من عمان والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الاثنين الموافق 8/6 حزيران للعام 2026 ميلادي، و22 ذو الحجة للعام 1447 هجري. بداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة

ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. يا صباح الورد، يسعد صباحك يا سيدي. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور ومعين الخصاونة. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات بالمجالي، ومني أنا مها طبيشات، أهلا ومرحبا بكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين، ربنا يوفقكم بامتحاناتكم النهائية لهذا العام الدراسي، وربنا يوفق أيضا أبنائنا وإخواننا طلاب التوجيه. ما ضل أيام قليلة على امتحانات النهائية، امتحانات الوزارة لهذا العام، وصباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. يا هلا فيكم.

0: يا صباح الورد والياسمين، يسعد صباحكم مستمعينا. اليوم درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لهذا الوقت من السنة، الطقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق. بعد شوي أكيد رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة: في العاصمة عمان 29، في الزرقاء 31، في جرش 30، في البلقاء 26، في الكرك 29، في معان 33، في إربد 30، في المفرق 32، في عجلون 28، في مأدبة 29، في الطفيلة 28، والعقبة 40. والله تعالى أعلم.
1: بدنا يفرح الشعب، النشمة ما في صعب.
0: صباح الخير للنشامة. بالأمس كان في هناك مباراة، أو اليوم الصبح كانت الساعة 2 فجر هذا اليوم، والله لعب كان جميل جدا من قبل النشامة. شفنا مواقع التواصل الاجتماعي الكل فخورين بالإنجاز والعمل اللي عم بيقوموا فيه النشامة، ربنا يوفقهم. رغم أنه يعني كانت النتيجة 2-0 لكولومبيا، ولكن هذا الشيء لا يعني أنه إحنا نضل داعمين دائما للنشامة، وإحنا فخورين جدا باللعب باليوم اللي كان مع كولومبيا. ربنا يوفقهم إن شاء الله، وربنا يفرح شعبنا ويفرحكم جميعا بتقدم دائما إن شاء الله النشامة في. واليوم كانت آخر مباراة على فكرة والودية، وخلص هلأ رح مباشرة نصير نلعب بكأس العالم. كانت اليوم مباراة ودية بين الأردن وكولومبيا، وفازت كولومبيا على الأردن 2-0، ولكن هذا الشيء إن شاء الله إحنا يعني فخورين ومتفائلين بما يقدمون النشامة، وربنا يوفقهم يا رب.

يعني التعليقات اليوم في ساعات الصباح الباكر شفناها من قبل إخواننا المواطنين عبر التواصل الاجتماعي. بتمنى أنه تكون دايما بهذه الطاقة الإيجابية والتفاؤل اللي كان اللي عم نلمسه اليوم من قبل إخواننا. الكل كان مبسوط على لعب النشامة, الكل كان سعيد بالجهود اللي عم بيبذلوها, ولكن يعني إحنا مثل ما بنعرف هي أول مرة إحنا عم نتأهل لكأس العالم, فشوي شوي على النشامة وكونوا دائما داعمين إلهم.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. صباح الخير، صباح الوطن الجميل. يمكن بالأمس مستمعينا الكل سمع صافرات الإنذار، واليوم من ساعة الصباح الباكر أيضا سمعنا صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام. إحنا لما نطلبه من المستمعين ومن إخواننا المواطنين أن يكون في عنا وعي كافي بخصوص هذا الموضوع، في حال يعني وجود صافرات الإنذار ونكون ماخذين الحيطة والحذر، في حال وجود أجسام غريبة ما نتردد بالتواصل مع الرقم الموحد اللي هو 911 والابتعاد عن هذه الأجسام مباشرة. وهناك كمان في كانت والله إرشادات من قبل مديرية الأمن العام بتحذر إخواننا المواطنين وبتنبه إخواننا المواطنين. وبالنهاية مستمعينا، وجود وسماع صوت صافرات الإنذار هو بالنهاية لحماية إخواننا المواطنين وحمايتكم جميعا. ودائما يا رب نحكي ربنا يحمي بلدنا ويحمي قائدنا ويحميكم جميعاً.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يا هلا فيكم.

0: يعني بالأمس مستمعينا يمكن كمان شاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت مليئة بالتبريكات بمناسبة الترفيعات. اليوم يمكن الكل ما في بيت أو عائلة تخلو من هذه الفرحة. هذا اليوم بالذات تحديدا مستمعينا يعكس عمق والتحام بين الشعب والجيش. مبارك للوطن بهذه الكوكبة الوطنية، مبارك لكم جميعا بهذه الترقية، وحفظ الله الوطن وقائد الوطن وحفظكم جميعا.
1: يعيش جلالة الملك المعظم يعيش جلالة الملك المعظم. يحيى الأردن يحيى الأردن. كاف المعنوية
2: عالية نار تفتح بالميدان. أبو حسين نور عين عاش أبو حسين.
1: سريع الخطوة.

يا صباح الورد، يسعد صباحكم مستمعينا، تحياتنا لكم جميعا. صباح الخير لأمل حماد دلال مكاوي، صباح الخير كوكب المعيطة، صباح الخير زياد بني عيسى، صباح الورد موسى الخشان، صباح الورد والياسمين، بارك لابنه عبد السلام بمناسبة الترفيع، مبارك يا رب. راجح المحاشي، يسعد صباحك.

رزق التلاوي صباح الورد. صدام العبادي صباح الخير. أم سارة الشراير صباح الورد. سحر استيتية صباح الخير. إيمان أبو ليلى صباح الورد، الله يخليك يا ستي، شكرا. جهاد غالب الكسواني صباح الخير، إلى كل والدتك أم زياد يا هلا فيكم. ياسمين السعود صباح الخير. أم أيمن يسعد صباحك، صباح الخير. أم مراد صباح الورد. محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الورد والياسمين، تحياتنا. أم أسامة لحناطي ونسيم بني بكر صباح الخير. أبو راشد صباح الخير. إبراهيم لنسور، دكتور معن المحافظة يا هلا فيكم. دكتور ثائر أبو عاشور صباح الخير. رجاء صنقرط صباح الخير. بهجة يسعد صباحك، وأبو سفيان القرالة صباح الخير. مبارك الصلايطة صباح الخير. معن البطوش صباح الورد يا هلا فيك. محمد أبو غيث وإبراهيم الغوانمة وخالد المعايعة صباح الخير. عزمي خليفات صباح الورد. عدي الصالح صباح الورد. أبو تراد صباح الخير يا هلا فيكم. سهام خليفات صباح الخير. محمد بكار صباح الورد يا هلا.

عبد المنعم الشلول صباح الخير. هلال العمايرة وأم رامي صباح الورد. فازل المجالي صباح الخير. أم محمد المشاقبة صباح الخير يا هلا. أبو شاكر الخلايلي يسعد صباحك. ناصر كريم صباح الخير. فاتن سامي بتصبح على فرح وهاشم الدهامشة صباح الورد. ويسبر هارت صباح الخير. أبو خالد الشوبكي يا هلا فيك. أم هاشم تحياتنا. الأمل بالله صباح الورد. إلهام العبادي صباح الخير. تيسير سالم وعلي إهلال البرماوي صباح الخير. أحمد موسى صباح الورد. ينال الخطاب صباح الخير. أبو نظمي جابر صباح الورد.

حبيب العبادي صباح الخير. إيمان أبو ليلى تحياتنا إليك مرة ثانية. عدنان شاهين صباح الخير يا هلا. عطلة السبعاوي صباح الخير. أحمد الجديفات صباح الخير. منال الجديفات صباح الورد يا هلا. فادي الجبور صباح الخير. طارق المومني صباح الورد. طفة الأستاذ رائد فريحات صباح الخير يا سيدي. كوكب البدور يسعد صباحك. سليمان السرحان صباح الخير. سمير العزازمة صباح الورد يا هلا فيكم.

0: طارق حالي، تحياتنا لك مرة تانية، يسعد صباحك. صباح الخير يا هلا.
1: بسم الله ونبدأ تحية، صفين وكل صفيت مية أردنية.
0: سهام مرديني صباح الخير يا هلا. منار العبندة صباح الخير. صالح الماضي تحياتنا إلك. دعد البيايضة صباح الخير. عبد الهادي مسات صباح الخير. أبو نغم البطوش يسعد صباحك، صباح الخير. طارق قدوم صباح الخير. صبحي الصبيحات صباح الخير. موسى أبو قدورة صباح الورد. ميسر جمال، أم ريان الذيابات صباح الورد، يا هلا فيكم. مفيد الشناق صباح الخير. زاهد دبابنة يا هلا. أم دحام صباح الخير. محمد كامل الزعبي صباح الخير. وفاء السوالمة صباح الخير. رائدة السرايرة وياسر تحياتنا إلكم. عبد السلام عوض تحياتنا إليك. رائدة بريزات صباح الخير. دكتور رضا غياث صباح الخير يا سيدي، تحياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم. مستمعينا من إدارة الأرصاد الجوية انضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير مها، صباح الخير لكم ولجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. اليوم يعني الأجواء الطقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق.
1: نعم.
0: حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: نعم كما تفضلت، اليوم راح تكون درجات الحرارة حول معدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، لكنه حار نسبي في مناطق البادية وأيضا حار في الغوار والبحر الميت والعقبة. اليوم الرياح حركتها شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. متوقع أن تسجل عظمى في العاصمة عمان بحدود 29 درجة مئوية، تنخفض مع ساعات الليل المتأخرة لتسجل 18 درجة مئوية، مع طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الغوار والبحر الميت والعقبة. يوم الغد راح نلحظ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الطقس راح يبقى كما هو صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، لكنه حار في باقي مناطق المملكة، رياح أيضا شمالية غربية معتدل السرعة.
0: نعم.
1: يوم الأربعاء هناك ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، متوقع أن تصل العظمى في مدينة عمان مع نهاية هذا الأسبوع بحدود 31 درجة مئوية، وتنخفض مع ساعات الليل إلى 20 درجة مئوية. طبعا تحذيراتنا بالنسبة ل يومي الأربعاء والخميس، هناك تحذير لمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، ننبه من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة، ونتمنى للجميع السلام إن شاء الله.
0: يتشكر تواصلك معنا لليوم من إدارة الأرصاد الجوية رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
1: صباحك.
0: تحياتنا، يا هلا فيك.

0: جلالة الملك يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق. وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: تعرض أجواء المملكة لاختراق بعدد من الصواريخ، والجيش يسخر جهوده لحماية الوطن. الأمن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة. الأمن يتعامل مع سقوط شظية صاروخية في الذنيبة ولا إصابات. الملكية الأردنية إلغاء رحلاتنا الجوية إلى العراق حتى إشعار آخر. وزيرا الداخلية والتربية يبحثان الخطط الأمنية لامتحان التوجيه. إدارة السير للسائقين افسحوا المجال لسيارات الإسعاف. عطلة رسمية في 16 من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجرية. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، تعود المنطقة مجددا إلى حافة السؤال الأخطر، هل كانت الهدنة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى مجرد استراحة قصيرة بين جولتين من التصعيد؟ هل هناك عودة للحرب من جديد؟ للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور في العلوم السياسية دكتور عبد الحكيم الجرالي. دكتور عبد الحكيم صباح الخير.
1: صباح الخير مها لك ولجميع السادة المستمعين والمتابعين.
0: صباح الخير يا سيدي، يسعد صباحك. بداية دكتور، كيف تقرؤون ما جرى بالأمس؟
1: يعني في الحقيقة هي تطورات يعني جديدة ويعني ربما نقطة تحول، ولكن مؤشرات العودة مرة أخرى للضربات المتبادلة أو الفعل ورد الفعل المحدودة التي أصفها يعني والمنضبطة إلى حد كبير، كان هنالك مؤشرات من قبل أننا ربما مقبلون على شيء من هذا التصعيد، ولكن ضمن حدود معينة بعد التهديدات الإيرانية فيما يتعلق باستهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية ولبيروت. أعتقد في سياق أن كل دولة لديها صورة ومكانة دائما تحاول أن تبرز ذاتها على أنها الطرف الأقوى والقادر على لجم أي عدوان من أي طرف آخر أو من الطرفين المتبادلين المتحاربين في هذه الجولة الأخيرة من الضربات المتبادلة. بالتأكيد يعني كانت بدأت بالرد أو بالضربات الإيرانية، يعني كان واضحا أن إسرائيل لن ترتضي إلا بالرد، وهذا ما حدث يعني بعيد ساعات من الضربة الإيرانية. ربما هذه تحولات يعني كبيرة، التخوفات أنها قد يعني تقوض المساعي الدبلوماسية والسياسية، لأننا نعرف جميعا أن هناك عملية تفاوضية شاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وصلت يعني ربما إلى مؤشرات إيجابية خلال الأيام القليلة الماضية في إطار الوصول إلى اتفاق أو إطار اتفاقي أو إطار تفاهمي أولي قد يفضي ويؤسس إلى اتفاق مستدام.
0: لكن ضربات بالأمس كانت يعني توحي أنه ليس هناك اتفاق، هل هذا ما تقرؤون؟
1: يعني أعتقد أنها يعني في سياق ربما نأخذها من زاوية أخرى، هي كسر الجمود الموجود أصلا في هذه العملية التفاوضية. لاحظنا يعني من تصريح دونالد ترامب والإدارة الأمريكية ربما حاولت أن تضبط الأمور، وأعتقد أنها في قادم الأيام سيكون لها أدوار إيجابية من خلال ضبط الأمور وإعادتها إلى سكة المفاوضات والقناة الدبلوماسية وعدم استمرار هذه العمليات وتطورها بشكل خطير وبشكل سلبي بما يؤثر على العملية التفاوضية. أعتقد قد تستمر لأيام، ولكنها ستبقى ضمن حدود ومستويات معينة، وسيكون هنالك دور أمريكي في إطار التأثير على إسرائيل ويعني محاولة الضغط أن لا تشتعل الأمور أو تنفلت الأمور من عقالها، هذا جاز الوصف، وبالتالي تؤثر أو تكون ضربة قاسمة للمسار التفاوضي، خصوصا بعد ما رشح من أنباء يعني تدفعنا للتفاؤل أن هنالك يعني ربما تقاربات ونقاط التقاء كثيرة قد تؤسس لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن ما حدث هو حالة طبيعية ما دام أن إيران ضربت كان لابد لإسرائيل أن ترد. هذا في سياق أن كل دولة، يعني نعرف الداخل الإسرائيلي ووجود اليمين الإسرائيلي المتطرف كان يعني حتمية الرد كانت موجودة وهذا ما حدث، ولكن هنا يأتي الدور الأمريكي في إطار ضبط الأمور وإعادتها إلى
0: هل تستطيع الولايات المتحدة بالفعل ضبط الأمور؟
1: إلى حد كبير أعتقد ذلك، لأن يعني هي الطرف الوحيد القادر على لجم الجانب الإسرائيلي ولها التأثير البالغ والقدرة على.
0: لكن بالأمس كان في هناك أيضا تصريحات لترامب بأنه عدم الرد من قبل إسرائيل على ما جرى بالأمس من ضربات من قبل إيران، مظبوط دكتور؟
1: بالتأكيد يعني هذه هي تصريحات، ولكن أعتقد أنها تصريحات يعني ربما تكتيكية متوافقة عليها. أعتقد حتى أن الرد الإسرائيلي كان بتوافق مع الإدارة الأمريكية، يعني ربما هذه المرحلة ومرحلة رد الفعل يعني ربما هناك توافق عليها، ولكن أعتقد أن هناك توافقات أكبر وهي الأهم، أن لا يعني تزداد الأمور وتضطرد سلبا باتجاه المزيد من التصعيد. هنا يأتي الدور الأمريكي يعني في تهذيب السلوك الإسرائيلي وردات

0: الإطلاق ولو حتى كان بصورته المبدئية أو الأولية.
1: طيب دكتور، ما السيناريو الأكثر ترجيحا؟ ردود متبادلة محدودة أم انزلاق إلى حرب إقليمية واسعة؟
0: أنا أذهب بها لمسألة أنها ستكون محدودة
1: ضمن
0: أطار معينة، ويعني بوجود ربما العامل الأمريكي قد يكون له دور يعني في تهديد هذه الردود، خصوصا من الجانب الإسرائيلي. وإيران ربما كان لديها رسالة تريد أن توصلها، ولأنها هددت وبالتالي سعت إلى أن تكون صورتها إيران القوية هكذا تسوق ذاتها، كان لابد لها أن تستهدف إسرائيل. ولكن دائما يمكن الإشكالية في ردات الفعل، أعتقد أنها محدودة وقد تستمر لأيام قليلة، ولكن أعتقد أنها ستتوقف. وربما يعني في إطار يعني من زاوية إيجابية أنها قد تحرك الجمود وتكسر الجمود في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، وقد نصل إلى اتفاق وقد تكون محفز في إطار الوصول إلى توافق قريب جدا.
1: طيب دكتور يوم، ما مصلحة إيران بتوسيع الحرب أم إبقاء الرد تحت سقف محسوب؟
0: يعني في الحقيقة إيران استخدمت هذا الأمر بعيد الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي مباشرة، كان يعني من مصلحتها توسيع رقعة الصراع جغرافيا في إطار تخفيف الضغط الأمريكي عليها. لكن هذه المرة ربما مختلفة ما حدث يعني في أيام الصراع والنزاع العسكري المباشر بين الطرفين، تحاول دائما هي توسيع بقاء رقعة الصراع في المحاولة منها لتخفف من وطأة الضغط الأمريكي عليها وربما لابتزاز الطرف الآخر. لكن هذه المرة أعتقد أنها مباشرة فقط مع إسرائيل، فعل ورد الفعل. تجد إيران أن من مصلحتها أن تزيد أو تشتعل المنطقة، ربما هنا التطابق بين الاتجاهين يعني بين الجانبين إسرائيليا وإيرانيا، نجد أن كلا الطرفين دائما كان يسعى إلى اتساع رقعة الصراع وأن تشتعل المنطقة، لكل طرف طبعا له مصالحه الخاصة في هذا السياق والإطار. ولكن أعتقد هذا يعني ربما هي فعل ورد فعل ولكن محدود، قد يعني يستمر لأيام ولكن سيبقى في حدود معينة وسيكون منضبطا بوجود العامل الأمريكي، لأن ذلك هنالك قناة تفاوضية لا زالت يعني قائمة ومستمرة، وربما كان هنالك مؤشرات إيجابية بقرب الوصول إلى توافق واتفاق أمريكي إيراني.
1: نعم، اليوم كيف يمكن للأردن أن يوازن بين حماية أمنه الوطني ورفض تحوله إلى ساحة عبور أو اشتباك؟
0: بالتأكيد ما هذه يعني الأردن رسائل قاطعة وحاسمة في هذا الأمر، سيادته المطلقة والشاملة يعني لا تقبل المساومة. الأردن كان واضح منذ بداية هذه الحرب أنه سيادته خط أحمر يمكن تجاوزها، أمن واستقرار وسلامة مواطنيه. الأردن يعني يقوم بكل واجباته باقتدار قوات المسلحة، سلاح الجو، أجهزتنا في إطار تحييد كل المخاطر التي تستهدف الأردن. الأردن يعني ثابت في هذا الأمر وراسخ ومواقفه حاسمة وحازمة بذات الوقت، وهذه رسائل أوصلها لكافة الأطراف أنه نأى بنفسه لن يكون عن هذه الحرب لن يكون ساحة للصراع أو الاشتباك. وبالتالي بما أنه لم يتدخل وكان واضحا في ذلك، لن يرتضي أن تكون الأردن وسماء وراضي ساحة لهذا الصراع، وبالتالي يبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن سيادته وسلامة مواطنيه. وهذا يعني ما كان خلاله منذ بداية هذه الحرب أو هذا الصراع، كان الأردن على قدر مواجهة هذا التحدي الكبير التحدي الأمني، وبالتالي استطاع أن يحيد كل الأخطار التي تواجهه، وسيستمر في ذلك لأن سيادته لا يمكن القفز عليها، هي سيادة مطلقة شاملة وكاملة، فبالتالي من حقه وهذا حقه الأصيل في يعني كفلته كل المواثيق أن للدول الحق في الحفاظ على سيادتها ودرء أي مخاطر واستنفار كل طاقاته وإمكاناته لتحييد أي خطر يستهدف الأردن والأردنيين.
1: طيب ما السيناريو الذي يجب أن يستعد له الأردن لما هو قادم؟
0: يعني في الحقيقة المنطقة مشتعلة، والأردن يعني ربما وجوده وسط هذا الإقليم المضطرب يعني أنتج تحديات ثقال وتحديات ضاغطة على الأردن في كافة الأبعاد وعلى كافة الصعد، منها يعني الاقتصادية و الأمنية. فبالتالي الأردن اليوم سيعني يبقى في ظل يعني قيادة حكيمة وراشدة، في ظل يعني أن الأردن دائما ينتهج دبلوماسية تعلي من قيم الحوار وعلى قيم التسوية السياسية. الأردن عامل يعني عامل

0: أساسي وركيزة أساسية في السلام الإقليمي. الأردن يعني هو نموذج لضبط النفس والاتزان والاعتدال، في سياق أنه الأردن دائما له أدوار إيجابية مضنية من خلال دبلوماسية يعني مؤثرة يقودها جلالة الملك عبد الله في إطار التواصل مع كافة الفواعل الدوليين، في إطار أن ننتشل المنطقة من براثن العنف. بالتالي يعني هذه القيادة الحكيمة والراشدة، الشعب الواعي، حرفية وقدرة وإمكانات يعني أجهزتنا وجيشنا العربي ومؤسساتنا الراسخة، كل ذلك هي عوامل قوة دائما تجعل من الأردن بإذن الله على دوام آمنا مستقرا، وبالتالي ينأى بنفسه عن كل هذه الصراعات ويحاول بكل ما أوتي من قوة دحر وتحييد أي مخاطر أو أي تبعات سلبية قد تطال، لأن الأردن يعني وجد في هذه المنطقة يعني منطقة ملتهبة، منطقة الشرق الأوسط يعني فيها يعني من حالة من السيولة الأمنية التي أنتجت وتنتج دائما تداعيات سلبية وأزمات كثيرة. والأردن يعني ربما هذا قدره أن يبقى على ثباته وقوته ورسوخه في إطار انطلاقه من ثوابته وثوابت سياسته الخارجية واستنفار كل طاقاته وإمكاناته ليبقى الوطن آمنا مستقرا.
1: وهذا ما نتمنى وهذا ما ندعو أيضا، أن يبقى بلدنا بألف خير يا رب. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، دكتور عبد الحكيم القرالي دكتور في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
0: أشكرك.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، يتجدد الحديث عن مشاريع الطاقة الاستراتيجية بين الأردن والعراق بعد تأكيد الجانبين أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة إلى جانب تعزيز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. وتأتي هذه المشاريع في ظل توجه عراقي لتنويع منافذ تصدير النفط.

0: ورغبة مشتركة بين تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقة بين البلدين. للحديث حول أهمية هذه المشاريع وانعكاساتها الاقتصادية والاستراتيجية على الأردن والعراق، ينضم إلينا على الهواء مباشرة خبير الطاقة الأستاذ هاشم عقل. أستاذ هاشم صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا بك.

0: العراق وليس مشروع أنبوب النفط العراقي الأردن، هناك مشروع الربط الكهربائي، هناك مشروع طاقة الهيدروجين، وأيضا هناك مشروع الأنبوب العراقي الأردني الذي تم الحديث عنه منذ فترة طويلة وتم إقراره في الحكومة العراقية في عام 2016. هذا الأنبوب أثبت أن اليوم أنه ذا جدوى اقتصادية هامة جدا بالدرجة الأولى للعراق، بعد أن تم إغلاق مضيق هرمز وأصبحت الصادرات العراقية حبيسة الخزانات لا تستطيع الخروج إلى أسواق العالم، وأدى إلى تراجع صادرات النفط العراقية بنسبة 90% تقريبا. فهذا الأنبوب بالدرجة الأولى في المكاسب العراقية لهذا الأنبوب تؤدي إلى تنويع منافذ التصدير، خاصة بعد ما حدث في منطقة الخليج العربي. ومنطقة الخليج العربي معروف سابقا أنها من البؤر الساخرة ومعرضة دائما لأخطار عسكرية، وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية، أدى إلى تراجع الإنتاج العراقي، وبالتالي مما أثر على الإيرادات المالية للحكومة العراقية وأجبرها على الذهاب إلى الاقتراض من الأسواق العالمية. أيضا يعطي العراق منفذ على البحر الأحمر، هذا المنفذ منفذ آمن لا يتعرض لأخطار عسكرية من أي جهة كانت، وبالتالي يسهل وصول النفط العراقي الخام إلى الأسواق الأوروبية. أيضا هناك مخططات لأن يكون الأردن، والأردن أصبح مؤهل فعلا لأن يكون مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، خاصة بعد إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار. أيضا هناك مشاريع الهيدروجين، مشروع أنبوب الغاز الذي يغذي سوريا الآن ولبنان مستقبلا بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهناك أيضا خطة أردنية لإنتاج الغاز الطبيعي في حقل الريش اللي يصل إلى 420 مليون قدم مكعب تكفي حاجة الأردن، وهناك فائض للصادرات. أيضا هناك التقدم الهائل في الطاقة المتجددة، الأردن هو الدولة العربية الأولى في إنتاج الطاقة المتجددة والثالث عالميا، حيث يوجد لدينا تقريبا 28% من الكهرباء تعتمد على الطاقة المتجددة، وهناك خطة لنصل إلى 50% من الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في عام 2030 بعد الانتهاء من المشاريع التي هي الآن تحت التنفيذ. أيضا هناك مشاريع بين الأردن والعراق، التكامل في طاقة الهيدروجين، وطاقة الهيدروجين هي من طاقات المستقبل. قضية الهيدروجين صحيح لم يأتي عصرها بعد بسبب ارتفاع التكلفة الآن، لكن هي مقبلة على طفرة كبيرة جدا. لا ننسى أن هناك بالربط الكهربائي، ليس ربط كهربائي بين الأردن والعراق، هو مشروع متكامل بين الأردن والعراق ودول الخليج وسوريا ولبنان، يسمى الربط السباعي. فبالتالي هناك كثير من مشاريع الطاقة التي تربط الأردن بالعراق، وأصبحت يعني قضية التكامل في الطاقة بين الأردن والعراق ضرورية للطرفين، هناك منافع اقتصادية للجميع، خاصة أن الأردن يستفيد مثلا أنه يتحصل
1: طيب
0: على
1: الأردن. تحدثت أن الأردن يستفيد، ما هي المكاسب الاقتصادية المباشرة التي يمكن أن يحققها الأردن من مشروع الأنبوب؟
0: أولا يستطيع الحصول على 150 ألف برميل بترول، وهي الحاجة اليومية للاستهلاك المحلي بواسطة هذا الأنبوب، وتجنب مصاريف النقل والتأميل والمناولة والتخزين إلى آخره. كل هذه تصبح يعني ذات جدوى اقتصادية وتكلفة منخفضة على المواطن في النهاية عندما يتم تكرير هذا المنتج في مصفات البترول الأردنية. أيضا هناك عوائد رسوم مرور عبور مرور وتشغيل عمالة أردنية يخفف من نسب البطالة. في النهاية هذا الخط ملكيته تعود إلى الأردن، بعد 25 عاما يصبح خط أردني مملوك للحكومة الأردنية. هذه يعني دائما من شروط الاتفاقيات لنظام عبور أنابيب النفط خلال الدول. وبالتالي هناك جدوى اقتصادية للطرفين، وهي يعني قضية تعود بالدرجة الأولى بالنفع على العراق، لأن ما يواجهه العراق اليوم من أزمة تؤدي إلى كثير من المشاكل. هناك قضية الإنتاج، مصافي البترول أصبحت يعني شبه معطلة في العراق بسبب فائض الإنتاج، ولا يوجد سعة تخزينية مما اضطرها إلى استعمال النقل البري لنقل منتجاتها من خلال ميناء العقبة. وبالمناسبة ميناء العقبة هو يستعمل في كثير من التجارة العراقية كبنية تحتية متطورة تستطيع تقديم خدمات المناولة إلى العراق، وهناك معاملة

0: السعودية بالمناسبة للعراق، لأن الأردن يقدم لنا خصم 16 دولار على كل برميل بترول نستورده من العراق. نحن نستورد من العراق تقريبا 15,000 برميل يوميا، فبالتالي هناك معاملة تفضيلية للطرفين في العلاقات التجارية وخاصة التي تخص الطاقة. فبالتالي هناك يعني ضرورة ملحة لتطوير مشاريع الطاقة بين البلدين.
1: نعم، اليوم كيف يمكن لمشروع الربط الكهربائي أن يسهم في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية بين البلدين؟
0: نحن في الأردن الحمد لله يوجد لدينا استطاعة كهربائية عالية جدا، نستطيع توليد تقريبا من 6000 إلى 7000 ميجا وات، وهذا هو يشكل فائض كبير عن حاجتنا اليومية. معدل الاستهلاك اليومي في الأردن تحدد تقريبا 4000 ميجا، ويوجد لدينا فائض وقدرة تصديرية. نحن نزود سوريا ونزود العراق، هناك مشروع دخل مرحلة التنفيذ في العام الماضي بقدرة 40 ميجا وات. هناك المرحلة الثانية وهي في المراحل النهائية سوف تصل إلى 150 ميجا وات، وهناك خطط مستقبلية على المدى المتوسط للوصول إلى 500 ميجا وات، لأن يوجد للأردن فائض من الطاقة الكهربائية ولديه استطاعة عالية، والعراق عنده يعني مشاكل كبيرة في إنتاج الكهرباء. هناك عجز كهربائي كبير جدا، وهي بحاجة ماسة إلى مشاريع توليد كهرباء ومحطات توليد كهرباء، ولكن هذه تحتاج إلى فترة زمنية قد تطول. فبالتالي كان هناك الخيار أن يكون هناك مشاريع الربط الكهربائي مع الأردن حتى تستفيد المنطقة الغربية على الأقل من العراق من هذا الربط، وفعلا بدأت هذه الاستفادة تظهر على أرض الواقع.
1: هل تحدثت عن حجم الفائض الكهربائي الذي يمتلكه الأردن؟ هل هذا الفائض يمكن أن يلبي احتياجات إضافية للسوق العراقية؟
0: من المؤكد يعني عندما تكون هناك البنية التحتية اللازمة لشبكات نقل والكهرباء إلى الداخل العراقي تحتاج إلى يعني خطوط نقل، هناك محطات أيضا تحتاج إلى بنية تحتية يعني ليست بالسهلة. فإذا تم إنشاء بنية تحتية هناك المزيد من التقدم في زيادة كميات الكهرباء المصدرة إلى العراق، لأنه كانت البداية بـ40 ميجا وسوف تصل إلى 500، ولا يوجد ما يمنع أن تزيد كمية الصادرات. كما قلت أن مع الأيام مع الزمن نحن نستطيع إضافة استطاعة كهربائية محلية في المستقبل القريب. أيضا هناك مشروع البطاريات التخزين الضخمة التي تعمل عليها وزارة الطاقة، وهي تنظيم قطاع الطاقة للاستفادة من الطاقة المولدة من الطاقة من الشمس والرياح خلال النهار وتخزينها للاستفادة منها ليلا. فهذه المشاريع كلها تسهم في زيادة كمية الصادرات الكهربائية إلى دول الجوار. كما قلت أن الأردن يخطط ويعمل بشكل متواصل لأن يصبح مركز إقليمي للطاقة. أيضا هناك مشاريع ربط كهربائي مع السعودية، هناك خطط كانت أن تصل إلى تركيا أيضا، لكن الأحداث التي حدثت خلال الفترة الماضية عطلت الكثير من المشاريع.
1: نعم، ما الفرص الاستثمارية التي تفتحها مشاريع أو تتفتح المشاريع الطاقة المشتركة أمام القطاع الخاص الأردني؟
0: من المؤكد أن الصناعة بالدرجة الأولى، الصناعة يعني هي عنصر هام في اقتصادات معظم الدول، وخاصة أن العراق يوجد لديه كميات هائلة من النفط، وبالتالي هناك الصناعات البتروكيماويات التي تحتاج إلى طاقة كبيرة جدا. من البتروكيماويات تحتاج إلى كميات كبيرة جدا من الطاقة، وبالتالي عندما تتوفر هذه الطاقة يصبح هناك ازدهار لهذه الصناعة في العراق. أيضا الأردن بالمقابل يستفيد أن هناك شركات لديها مشاريع استثمارية مع العراق، مشاريع مشتركة. هناك يعني لدينا الكثير من الخطط كانت موجودة سابقا، ويعني حدث هناك بعض التعطيل. منطقة المفرقة الاقتصادية على الحدود العراقية الأردنية، هذه المنطقة الاقتصادية لا أعلم لماذا لم يتم تقدم جيد فيها. فهناك كثير من مشاريع العلاقة الاقتصادية والتطوير العلاقات خاصة في قطاع الطاقة بين القطاع الخاص في الأردن والقطاع الخاص في العراق وحتى الحكومة العراقية. وهناك دائما يعني وفود أردنية في زيارات متبادلة مع الجانب العراقي، لكن يعني نتمنى أن تكون هناك يعني تسارع أسرع مما نراه اليوم، لأن هناك يعني بعض العقبات لن نريد الدخول
1: ما هي توقع

0: توقعاتكم لمستقبل التعاون الأردني العراقي في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة؟
1: اليوم بدأنا في وضع اللبنة الأولى للتعاون الطاقي مع العراق من خلال مشاريع الربط الكهربائي بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية الأنبوب النفطي العراقي الأردني. هذا يعني مشروع حيوي وهام جدا، يحقق صادرات إضافية للعراق تقريبا 1.5 مليون برميل، وهناك خطة أيضا ليكون أنبوب غاز مصاحب لهذا الخط، أي إضافة اقتصادية أخرى. المشاريع الهيدروجين من المشاريع الهامة جدا للطرفين، بالإضافة طبعا إلى مشاريع الربط الكهربائي وتزويد العراق خاصة المنطقة الغربية بحاجته من الطاقة الكهربائية، التي تعتبر يعني ضرورية جدا لهذه المناطق، لأن هناك عجز كهربائي في العراق تقريبا 50%، وهو رقم يعني كبير جدا
0: صحيح.
1: يؤثر على الحياة الاقتصادية والصناعية وحتى الاجتماعية في العراق. هناك يعني استعمال كبير للمولدات الخاصة، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على البيئة وعلى التكلفة أيضا.
0: نعم، أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، خبير الطاقة الأستاذ هاشم عقل، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا
1: أهلا
0: سيدي، تحياتنا.
1: أهلا بك، أهلا بك.

يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 078 147 4222.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. معنا أخونا المواطن أحمد. أحمد صباح الخير.
1: صباحك معك، كيف حالك؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يخليك. برنامجك الرائع.
0: صوت بيقطع يا أحمد.
1: أنا أشكرك على برنامجك الرائع.
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، يا هلا فيك.
1: الله يسلمك. أختي، ما أنا بدي في شكوى ملاحظة على مكتب المعونة الوطنية.
0: تفضل. من وين تحكي معنا يا أحمد؟
1: نعم،
0: من وين بتحكي معنا؟
1: والله أنا من شغلي، عم بداوم موظف بالأمانة، وأخوي بالبيت يعني مريض، بدي أحكي بك مع أخوي.
0: لا أنا قصدي يعني من وين أنت، أي مكتب اللي بتشكي عليه، من أي منطقة؟
1: المكتب اللي هو الرئيسي راعي جبل حسين. هم
0: طيب، شو ملاحظ؟
1: قدم لهم انه يحاول انه يطلعوا له راتب مساعده، فاجا قالوا له نسكي معك، بعت لك رساله، واجا رفض على الرساله انه مرفوض طلبه.
0: طيب، ما هو الرفض بيكون واضح شو السبب، صح؟ شو السبب؟
1: هو له ابنه بس، بدون اولاده كلهم، له ابن كان يشتغل وبتقاضى راتب 290 دينار وله ضمان اجتماعي. هذا السبب. الآن ابنه صار له 6 شهور يعني انفصل عن شغله ومقطوع عن الضمان، وما فيش ما لا له دخل ولا كذا، وحتى بيته مكرمة ملكية يعني، ووضعه الصحي ما بتحمل انه يشتغل نهائيا. وأولاده على الله، عنده 3 شباب والله أحكي لك، لغاية الآن على الزبير، وضعه على الله، الله يعلم وضعه.
0: طيب،
1: مش عارف يعني ليش بيجي رفض يعني، وحتى راح يقدم بطاقة تأمين صحي برضه أجا رفض، شو حظه في الدنيا مش عارف.
0: خليك معي يا سيدي. معنا كمان الأخت ولاء. ولاء صباح الخير.
2: صباح النور، يا هلا فيك، الله يسلمك.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل يا أخت ولاء.
2: بدي أغلبك. أنا ما في عندي أي شكوى ولا إشي، بس أنه أنا بأخذ راتب من التنمية وراتب اللي بنقضه
0: تأخذي من المعونة يعني. نعم،
2: من المعونة 100 دينار. وأنا عندي 6 أطفال، أنا وزوجي 8. المئة دينار اللي إحنا بيقدمون إلنا ما بيكفونا يعني، ما بقدر اني اطعمي اولادي فيهن، ما بنقدر ندفع فيهن ايجار دار، وابني توجيهي مش قادر ادرسه، والوضع عندي كثير كثير سيء.
0: طيب
2: يعني لمجرد انه انا اقدر اني اطعمي اولادي مش قادر.
0: قدي عمر زوجك اخت ولاء؟
2: عمره 47.
0: ما بيشتغل؟
2: بحاول انه يدور على شغل، بيلاقي ايام او ايام لا، أيام بأخذ 5، أيام بأخذ ما بأخذش، أيام بروح بلا أجرة.
0: طيب، خليكي معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمود أبو حشيش، الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. أستاذ محمود صباح الخير.
3: صباح الخير، هلا فيك.
0: كيف الحال يا سيدي؟ يسعد صباحك.
3: ربي يكرمك ويسلمك.
0: الله يخليك. يسعد صباحك أستاذ محمود. مين حاب نبدأ؟
3: خلينا نبدأ بالله ست مها من عند الأخ أحمد.
0: يلا حاضرين يا سيدي.
3: اللي هو الله يسعدك، اللي هو بطفل بخصوص أخو عدنان. هلا ستي، بالنسبة لعدنان قدم للانتفاع من برنامج الدعم النقدي الموحد في 15/5/2022، والسبب ما له علاقة نهائيا باللي حكاه، أنه موضوع أنه دخل أو مش دخل. السبب الرفض هو امتلاك الأسرة لمركبتين. في عندهم مركبات 2 بالأسرة، تمام. لا حكينا ست مها انه برنامج الدعم النقدي بيعتمد على 57 مؤشر بتقوم بالمفاضلة بين الاسر المتقدمة للانتفاع.
0: طبعا
3: الان انا عندي اسرة معاها، عندها مركبتين، يعني اعطيها واترك اسرة ما عندها اصلا ولا مركبة، او ما يعني السيارة في هاي مؤشرات.
0: بس استاذ محمود اسمح لي، هلا احنا لما خبرنا انه تم الرفض بيكون واضح هذا
3: طبعا اكيد
0: بيكون موجود انه بسبب وجود سيارتين في هذا المنزل، مركبتين.
3: الرئيسية على الجهاز، مجرد ما يطلع الرفض بيطلع مؤشر كبير يعني على كل الصفحة انه الاسرة مرفوضة بسبب
0: مفهوم
3: تحتيها بكون. نعم
0: طيب، بس خليك معي اخ احمد. احمد معي؟
1: معك معك اختنا. اخوي ما عنده سيارات نهائيا، له كان سياره مرسيدس لها من 2011 وباعها لتاجر. والتاجر اخذ منه وكاله يتنازل فيها، والله اعلم عنها شلون شو علومها نهائيا ما فيش. والوقت الراهن ابنه اوكي اللي كان يشتغل في شركه يتقاضى 290 دينار، صار خلاف بينه وبين الشركه، ترك الشركة، كان محوش له قرش، اشترى سيارة غير بيشتغل عليها طلبات. طب ايش ذنبه في ابوه؟ يعني بقول لك انا عنده 3 شباب لغاية العازبين مش قادر يجوزهم.
3: اسمحي لي بالله، احنا لما نحكي مشان يكون الحديث واضح، حتى هو صحيح، أخوه ما عنده سيارات، لكن أولاده عندهم سيارات. إحنا لما بنقول

0: تحدث عن
1: له
0: دفتر
1: سبب.
0: العيلة، ما بنتحدث عن
1: الآن
0: مفهوم.
1: نعم، هدي هدي عنده هونداي نقل مشترك 2002، وجمال عنده دهاتسو 2002. الأبناء اثنين اللي هم أساسا معيلين ملزمين عندهم سيارات، وإحنا لما بنحكي عن السيارات تتمها بالأغلب بنحكي عن الكلفة التشغيلية وليست القيمة النقدية
0: مفهوم
1: للسيارة.
0: مفهوم.
1: يعني مركبتين يعني قديش بدون تصليح، قديش بدون سيارة، بدون
2: صار محمود بعد إذنك يا أخوي، الهونداي مش لإلهم، كان لابن خاله مسجلها باسمه، وما في عندهم سيارة هونداي. الآن
0: أحمد،
2: عندهم
0: أخ
2: سيارة
0: أحمد.
2: صغيرة الدايهاتسو بيشتغل عليها طلبات. مزبوط كلامك لابنه، شوف واضح من المادة على الله. إذا مشو
1: أستاذ الكريم إحنا مش جهة قضائية نحقق السيارة لمين
0: بالضبط. إحنا بنعنا بالمعلومات المتوفرة. نعم،
1: الرقم الوطني. نعم، هي نزلت على الرقم الوطني، إذا هو المالك.
0: إذن أخ أحمد، هذه إجابة الأستاذ محمود أبو حشيش بالنسبة لقضية أخوك عدنان. أتشكر تواصلك معنا لليوم. بالنسبة للأخت ولاء، أستاذ محمود تعقيبك على الموضوع يا سيدي.
1: نعم، بالنسبة لولاء هي فعلا الأسرة عندهم 8 أفراد، لكن يعني إحنا الحد الأعلى للمعونة الوطنية الآن برنامج الدعم النقدي هو 100 دينار. الآن ستمها يعني حسب تعليمات صندوق المعونة الوطنية الأسرة بتتكامل يعني بتتقاضى عفوا كامل استحقاقها. لكن يعني إذا كان هناك ظرف خاص في الأسرة مثل يعني لا سمح الله مرض الأفراد أو هو بحق لهم يستفيدوا من الزيادة الممنوحة لنا حسب التعليمات. فهل هو هم عندهم يعني ظرف خاص بالأسرة اللي يعني
0: أخت ولا
3: لا؟ الحمد لله أولادي بخير والحمد لله.
1: إذن
3: بس وضعنا تعبان كثير، يعني إنه مش قادر أطعمي ولادي.
0: أستاذ محمود، أستاذ محمود أرجوك لو سمحتي أخت ولا، أنا بعرف إنك أنت بتحاول قدر الإمكان إنك تساعد إخوانا المواطنين. بدنا نشوف نتواصل مع ولاء تحت الهواء، نحاول قدر الإمكان نقدر نساعدها. أستاذ محمود،
1: أنا بوعدك أنا في شغلة ما بدي أحكيها، يعني راح أتواصل مع الست راح أفيدها، بس شغلة هاي يعني خلينا نحكي فورية لمرة واحدة، يعني هذا ضمن الصلاحيات. انت عارفة بالنهاية هي تعليمات.
3: يعني انا ولادي انا البنت امبارح نامت وهي جعانة، مش قادر انا والله تعبان. انا
1: ما
3: نمشي امبارح طول الليل.
1: ما في مشكلة.
0: اخت ولاء، اخت ولاء، احنا ببلد الخير وان شاء الله الامور بتكون بخير. لا أرجوكي لو سمحتي تفائلوا بالخير تجدوه. بتمنى أنه يعني أستاذ محمود أنا بعد الحلقة لازم نتواصل معك، نكون واصلين لمرحلة أو نحلين قضية أخت ولا لو سمحت.
1: لا من هنا لنص ساعة إن شاء الله بكون منهي موضوعها بإذن الله، بس زي ما وعدتك ستمها
0: يعني بعرف إنها لمرة واحدة. نعم،
1: لمرة نعم. واحدة أنا
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بنقدر نحل موضوعها وإن شاء الله الأمور بتكون طيبة. أخت ولاء بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم. أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية، بدي أتشكر تواصلك الدائم معنا ومساعدتك الدائمة لإخواننا المواطنين، والله يعطيك ألف عافية سيدي ويقويك. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا، يا هلا فيك.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن محي الدين. محي الدين صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا ستي، والله يعطيك العافية ويجزيك كل خير يا ستي على البرنامج.
0: الله يخليك يا سيدي، يا هلا فيك.
1: يا ستي أنا مشكلتي بسيطة كويس، ولكن ما بعرف ليش هيك معقدينها.
0: يلا سمعنا إياها.
1: أنا أول إشي مواطن، لا عندي دخل ولا عندي شيء. أوكي، ما عندي غير ولد واحد وبنات، أربع بنات. أوكي، طبعا أنا كان تأميني شبكة الأمان من جلال سيدنا الله يطول عمره. اوكي، حولت على لما انتهى رحت على التنميه عشان جددوا اسره فقيره. بعد فتره لما انتهى تجديد البنات لانه تجوزن 18، قدمت على السند طبعا ما جتنيش موافقه. رحت عليهم على التنميه عشان اشوف ليش مش جايتني موافقه. قالوا ايش ابنك داخل بالضمان وراتبه 323 دينار. ال 23 دينار صارن بغنن زلمه، لا الاراضي ولا الاملاك ولا شيء. قلت على طبعا قلت على المديرة المختصة المحترمة أساس إيش تساعدني ونشوف تحكيلي، وطيب شو حل، أعطينا حل. وأنا تحكيلي خليه لا بالترس، خليه يترك الشغل أبو يتجوزه. طيب هذا حل؟ أنا طبعا أجار بيت وفواتير كهرباء ما شو، طبعا الواحد عايش اليوم
0: هي قصتها بيومه. خليك معي، هي قصتها يعني إنه إحنا عندنا في قوانين وأنظمة على هذا الموضوع، لهيك يعني من في تأمين في حال إنه إذا ما كان في عنده شغل ما كان في مشترك بالضمان الاجتماعي، هذا ما تقصد يعني المديرة اللي أجابتك على الاستفسار؟
1: عين وراسي. بس هل 23 ليرة، هل 23 ليرة هضول عشان 23 ليرة شايفين حرم بناتي من التأمين عشان 23 دينار؟
0: قد إيه أعمارهم؟ خليك معي، قد إيه أعمارهم؟
1: طبعا جاوز 18 19 21 21. فهل عشان 23 يا عمي شيلوا 23 ليرة؟ جلالة سيدنا ما حكى هيك، قال شوفوا الناس اللي
0: طيب خليك معي
1: اللي هي أسر فقيرة. طبعا أنا من أتعس الأسر
0: خلينا الفقيرة. أنا معك أخ محي الدين، ولكن خلينا نشوف سيرين هاكوز مديرة التعزيز الإنتاجي في وزارة التنمية الاجتماعية. أستاذة سيرين صباح الخير.
2: صباح النور، يا هلا،
0: تحياتنا لك يا ستي، يسعد صباحك.
2: أشكرك.
0: يعني بداية أستاذ سيرين، اسمعنا لأخونا المواطن محي الدين تعقيبك على الموضوع، تفضل يا ستي.
2: هو بس بدي أغلبك، مقدم معاملته إلكتروني؟
1: لا، أقول لها نعم قدم على سند، أقول لها قدم على سند وراجعهم لأنه ما جت موافقة.
2: في أي مديرية كان
1: في طلبة؟ في مديرية إربد، محافظة إربد عند المكدونالدز.
2: بس ابنك اللي بتحكي بيشتغل، قديش راتبه إذا سمحت؟
1: بنزل أضمان 323 دينار عشان 23 دينار.
2: 323 بعد الاقتطاع، يعني قديش بيقتطعوا منه؟
0: هو بيستلم صافي قديه؟
1: هو 323
0: بيستلم صافي، إذن هو بده يكون راتبه أعلى من 323 لأنه اقتطاع الضمان. مظبوط،
1: 323 هو بيستلم الصافي.
0: هلأ وبيستلم صافي 323 دون الانقطاع،
2: من دون الأيوة
0: من يعني الانقطاع. هو بيستلم أكثر يعني. نعم تفضل.
2: هلأ إحنا بموجب تعليمات التأمين الصحي بتم اقتطاع النسبة اللي هي 7.5% من اقتطاع الضمان من الدخل الإجمالي اللي هو موجود. فخليني أتابع مع المديرية أشوف، يعني إحنا كالبنات زي ما حكى 18 و20 يؤمنوا بأسر فقيرة كونهم غير متزوجات وغير عاملات. الابن ما بيكون له دخل بعد 18 إذا كان طالب يؤمن. إذا ما كان طالب شو اسمه بيشتغل يحرم من الأسر الفقيرة.
1: حسام مش مؤمن ولا بطعم هذه. حسام
0: ما هو بيشتغل. أخ محي الدين، فهي واضحة يعني هي بتوضح بتحكي لك ما أنه بيشتغل فهو مش رح يكون حاصل على التأمين. نعم
1: مظبوط كلامه. نعم
2: خليني أشوف بس إذا ممكن تزودونا برقمه عشان نشوف طلبه إلكتروني، ندرس الطلب وننسق مع مديرية الميدان ونتواصل معه ونحل إن شاء الله أموره.
0: يعني أستاذة سيرين بهاي الحالة ممكن يكون في هناك، يعني إحنا بنعرف إنه إذا كان 300 دينار الدخل بصير في انه يعني ما بيحصل على تأمين. اليوم في استثناءات بهذا الموضوع، في دراسة لحالات معينة لأسر اللي بنقدر مثلا انه نستثني أسر معينة بحال انه مثلا هو الوحيد اللي عم بيصرف على العيلة او عدد افراد الأسرة بتكون كبيرة، في استثناءات بهذا الموضوع؟
2: على بتعليمات التأمين الصحي الدخل ما بيصير إنه يتجاوز 300 دينار
0: حتى شو ما كان عدد أفراد الأسرة.
2: ما بيصير يتجاوز. في حال إنه تجاوز المبلغ 300 دينار بيكون في عنا للوزير استثناء الحالات اللي بتستحق الاستثناء اللي عندها أسباب موجبة للاستثناء.
0: يعني مثل إيش؟
2: نرفع لمعاليها دراسات دراسات يعني للي طالبين التأمين معززة بكافة الأسباب اللي يعني بتستحق الاستثناء، وبناء عليها معاليها بتستثنيهم. الحالات يعني شوفي ما في إشي محدد، يعني حسب كل حالة بتختلف عن الثانية. في مثلا أسر فيها معاقين، في تقارير طبية مثلا حالات أمراض مستعصية زي أمراض القلب، أمراض الكانسر، يعني حسب كل حالة إنها خصوصية. صراحة ما بقدر أجزم لك شو
0: مفهوم مفهوم
2: يعني الأسباب الاستثنائية مختلفة من حالة إلى أخرى.
0: طيب هلأ بالنسبة لأخونا محي الدين، نقدر ممكن يكون في هناك دراسة لحالته؟
2: طبعا أكيد.
0: أكيد
2: كل حالة بيكون لها دراسة. خلينا نشوف اقتطاع الضمان إذا قديش بيكون دخله بعد الاقتطاع اللي هي نسبة 7.5%.
0: نعم.
2: ونشوف طلبه الإلكتروني من عندنا من هون من الوزارة ومن نسق زي ما حكيت لك مع مديرية الميدان، إن شاء الله إنه أموره محلولة.
0: طيب
1: بارك الله فيك.
0: إذا أخ محي الدين رح نأمنك أستاذ سيرين رح نأمن رقم تليفون أخونا محي الدين لحضرتك للتواصل معه، وإن شاء الله يكون في هناك رد من قبلك. أستاذ سيرين هاكوز مديرة التعزيز الإنتاج في وزارة التنمية الاجتماعية، أخونا محي الدين شكرا جزيلا لكم، أي سعد صباحكم.
2: أهلا.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: البث المباشر

0: ومستمعينا، في هذه اللحظات نسمع أصوات صافرات الإنذار في العاصمة عمان وأكيد في مختلف محافظات المملكة. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة. ومتواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا أخونا المواطن أحمد حكمة. أحمد صباح الخير. يا أحمد يسعد صباحك.
1: ألو، صباح الخير، كيف حالكم؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل.
1: الله يسعد صباحكم. أنا في عندي مشكلة مواجهة مع شركة المي، يعني بحكي مع شركة الموحد، هم بعرفش هم مدومين لحالهم ولا ما تابعين لشركة المياه، ما بعرف.
0: مع رقم الشكاوى الموحد تتواصل بترن؟ طيب
1: بتواصل معهم.
0: تواصلت معهم ولا لا؟
1: كثير اتواصل. انا من سنتين بشكي على قصة المي عندنا، يعني بالشتاء ما شاء الله عليها المي بتجنن، بالصيف اول ما تشم ريحة الصيف، يعني لسه ما جاش الصيف ما بلشش بطل تجينا المي.
0: وين
1: يعني
0: من وين تحكي معنا اخ احمد؟
1: انا من شمسانة هسه دوامي. بس
0: لا قصدي الموقع منزلك وين؟
1: جبل الزهور.
0: جبل الزهور.
1: يعني اول ما تشم ريحه الشم يعني هيك.
0: طيب اخ احمد، انت الوحيد بتعاني بالمنطقه ولا الحي بالكامل؟
1: والله المنطقه اللي انا فيها اكثريتها هيك بتعاني، يعني انا ساكن جنب مدرسه ابن زهور قريب على الأمانة. امبارح توصلت معهم حكيت مع المي.
0: انت امبارح توصلت معهم بناء على ايش؟ انه هي المي بتيجي عندكم يوم
1: مي.
0: الاحد
1: ما في مي. شو دوركم؟ بتجيني سبت احد.
0: سبت احد
1: بتقطع المي متجيانه،
0: بتقطع المي وما عبيت وما اجتكم المي.
1: امبارح عشان الشكوى هذا الحكي صار اجوا الشباب، بس شو اجوا ما حلوا، يعني ما انحلت المشكله. يعني بقول لي انت ليش بتشكي؟ انه بتقول الشباب الموظفين تبعون سلطه المياه. بقول له انا ما بتجيني المي. بقول لي لا انت بتجيك المي بس ضعيفه. قلت له طيب هاي انت اجت المي عندي؟ قال لي لا. قلت له طب كيف بدي اشكي لك انها جايه لي ضعف؟ انا متجياني.
0: نعم.
1: انا من سنتين نفس الحكي هذا، يعني هسه امبارح خلوها قال الساعه 11 بالليل زادوها، انهم احنا المفروض ان لحد الصبح تصحى. خلوها لل 10 بالليل 11 بالليل، بس يا دوب بالفتره هاي كلها اللي خلوها عبيت مترين الا.
0: طيب خليك معي. معنا كمان اخونا المواطن احمد. احمد صباح الخير.
2: صباح الورد اخت مها.
0: يا هلا فيك، اسعد صباحك، تفضل يا اخ احمد.
2: معك احمد الحليمي، يعني انت عارفه اللي حكيت معي قبل اسبوع او 10 ايام عشان المي صلها شهر مقطوعه عندنا، اجوا تعون هالسلطه.
0: انت من وين تحكي معنا اخ احمد؟
2: كيف من قريه ابو صياح. حكيت معي قبل 10 ايام، اجوا تعون هالسلطه حمروا هالشارع، لقوا خط 12 متر طوله او 15 متر مكسور اربع كسرات. ظبطوه. اجت المي عندنا ربع ساعه ضخ الزلمه.
0: متى دوركم بالمي؟ متى دوركم بالمي؟
2: بطلت اعرف متى دورنا يا اخت مها، بطلت انا اعرف متى دورنا. كانت
0: طيب انت لما تواصلت بس خليك معي نقطه، انا راح يعني احنا معطينكم الوقت الكافي لبين ما تحكوا لنا، خلص امورنا تمام. لما تواصلت مع برنامج البث المباشر من عمان امنوك بصهريج مي؟
2: أمنوني بصهريج مي بس انا ما بدي صهريج مي.
0: انت بدك حل. طيب انا فاهمه عليك. طيب

0: أنا لا
1: اجوا
0: لا
1: خليك معي
0: فهمت
1: اخ
0: معي
1: احمد، بس اسمعني
0: إطراف إطراف.
1: بس اسمعني لو سمحت. اجوا عليكم على المنطقة وفي هناك
0: أجوا علينا
1: خط مكسور
0: مكسور.
1: قاموا بصيانته، مظبوط؟
0: قاموا بصيانته،
1: طيب.
0: اجت المي بعد صيانته اجت ربع ساعه على ثلث ساعه، رنيت على المهندس المسؤول عن الضخ عندنا، قلت له يا مهندس، قال بس اصبر عليها ربع ساعه نص ساعه وهسه بتجيك مثل الطياره. طبعا هو لما اجت المي عندنا اول ربع ساعه اجى صور انه تم معالجه الشكوى وهينه بيت المنزل المشتكي، وصور المي وهي قويه، رنيت عليه بعد نص ساعه قلت له مهندس بدون ذكر اسماء، مهندس هي
1: صور
0: المي
1: المي
0: جمعت
1: وهي
0: عندي
1: قوية.
0: وهي قوية، طبعا مش قوية قوية بتطلعش على التنك لما تور، يعني مش
1: والله
0: قوية
1: يا أخ
0: يعني انه
1: أحمد بس خليك معي، إحنا عشان ننصف الطرف الآخر وعشان
0: اه
1: نكون إحنا يعني واضحين على الهواء مباشرة، حاليا عم بيوصلني الفيديو على الهواء مباشرة في على من قبل الأستاذ إبراهيم قبيلات، ومصورين الشباب وهم موجودين بالميدان وبيتحدثوا عن المنطقة الموجود أنت فيها.
0: هذا قديم، هذا قديم الفيديو،
1: بس
0: هذا
1: خليك
0: قديم
1: معي
0: قبل
1: بس
0: 10
1: خليك
0: ايام،
1: معي بس خليك معي انت
0: هذا قبل 10 ايام.
1: يعني لما اجوا الشباب عندك مصورين فيديو
0: طيب
1: ومصورين المي وهي يعني زي مش زي ما تحدثت انها المي مش قويه ومش عم تطلع، مستحيل يعني على قوه المي اللي عم مصورينها.
0: وهي
1: بس
0: اسمعي
1: خليك معي انا
0: اسمعي،
1: معك انا
0: طب
1: ما
0: انا
1: بس
0: طب
1: ارجوك
0: خليني
1: لو
0: احكي لك
1: سمحت.
0: اختمها، بس انا
1: تفضل
0: اقول لك شغله،
1: تفضل يا سيدي.
0: انا لو بدك تقطعي راسي بحلفش برحمه امي كذب، ورحمه امي في التراب
1: يا
0: هي
1: سيدي
0: وامها.
1: هذه اذاعه المملكه
0: اول
1: الاردنيه
0: نص
1: الهاشميه،
0: ساعه،
1: ارجوك خلينا بس
0: اول
1: نكون
0: نص
1: واضحين.
0: ساعه قطعت المي، اول نص ساعه قطعت المي، ورنيت على المهندس رجائي اللي مسؤول عن توزيع المي عندنا اللي صور الفيديو، قلت له مهندس رجائي زي ما صورت الفيديو وهي جاي مي، تعال رد صور المي وهي قطع عندي، هاي ردت قطعت، قال لي ساعه زمن بتجيك، ولحديك هسه تيجي، موعدنا كانت يوم السبت لغوه، صارت تيجي يوم امبارح رنيت عليهم على الطوارئ قالوا لي بتجيك كمان نص ساعه، ولحديك هسه متجايه يا اخت مها.
1: حاضرين يا
0: احنا
1: سيدي
0: بدنا حل،
1: حاضرين
0: هذا
1: حاضرين.
0: مش حل،
1: يعني
0: هذا
1: أنا
0: والله
1: أخ
0: العظيم ما هو حل يا اخت مها،
1: يا أخ
0: كل
1: أحمد
0: واحد بزت على اخت مها، اقسم بالله اني بطلت اتحمل، والله بدي انجل اروح على
1: لا
0: المستشفى، انا
1: حول
0: معيش
1: ولا
0: مصاري
1: قوة
0: اضل
1: إلا
0: اجيب
1: بالله
0: تنكات مي
1: العظيم.
0: ولا اضل ارن
1: يا
0: عليه
1: أخ
0: اروح عشان
1: أحمد أرجوك
0: يتحملوا
1: لو
0: علي تنك
1: سمحت،
0: مي.
1: يا أخ أحمد لو سمحت، إحنا سمعنا منك وأنا فرجيتك اللي وصلني من مياه
0: هذا
1: هنا.
0: قديم، هذا من قبل 10 ايام
1: انا
0: اول
1: سمعتك،
0: ساعه،
1: طيب
0: انا
1: ارجوك لو سمحت، انا فهمت انه قديم وفهمت انه بس نص ساعه ورجعوا، ولكن خلينا نفهم ونستوعب. استاذ ابراهيم قبيلات الناطق باسم مياه هنا، استاذ ابراهيم يسعد صباحك.
0: صباح الظروف يا سيدي، مستنيك الكلام، حياك الله
1: تحياتنا لك يا سيدي.
0: يا
1: استاذ
0: علي.
1: ابراهيم اولا انا بدي اتشكرك على الجهود اللي عم بتبذلوها بعد تواصل أي أحد من إخواننا المواطنين مباشرة، بتقوموا بزيارة الموقع وحل قضايا إخواننا المواطنين، ولكن يمكن اليوم بدنا نحط شوي هيك خطين. خليني بلش بأحمد اللي من قرية أبو سياح بتواصل معانا، بحكي لك يعني أنا إجوا زي ما بعثت لي الفيديو هلأ وصوروا، وأول نص ساعة تم انقطاع المياه مباشرة عني. تعقيبك على هذا الموضوع يا أستاذ إبراهيم، هل فعلاً شو اللي بصير يعني بالضبط؟
0: يعني هو محل ثقة حديث، ولا شك ولا شك أنه صرخته محل احترام وتقدير أن كلنا في شركة مياه هناك، وإحنا كلنا موجودين لخدمته وخدمة غيره. حتى ما في تدافع عن الهواء، هو بحكي أنه موعد دوره يوم السبت القادم.
1: هو بحكي لك أنا بطلت أعرف متى بالضبط.
0: طيب إحنا الثلاث يعني بدي ابعث سياره وياخذوا قراءه العداد، احنا معدل التزويد المائي لكل عداد احنا بنزود في العاصمه عمان تحكي عن حوالي 900 الف مشترك في خط العاصمه عمان. معدل التزويد الاسبوعي من 4 إلى 6 متر. فبدي اشوف قراءه العداد عنده الاسبوع القادم قديش. اذا كان وعندك خزان ارضي اخوي احمد ولا ما عندك؟
2: عندي 7 تنكات يا مهندس، عندي 7 تنكات أرضية، الماتور ما برضى يسحب من الساعة يطلع على الأرضي، على الأرضي ما برضى يطلع، يشهد علي الله محمد رسول الله إنه ما برضى.
0: أبو أستاذ أحمد الله يصبحك بالخير.
2: الله يصبحك بالوالد النبي.
1: طول بالك طول بالك أخ أحمد.
0: وتظلك رايق ولا تنفعل.
1: كل الامور بتنحل بالضبط. طول لنا
2: مهندس انت زلمه فاضل، وانت زلمه فاضل، خليني احكي، انت زلمه فاضل على راسي، على راسي من فوق، بس المهندسين يا اخوي اللي بيجوا، المهندسين اللي بيجوا يا اخوي يشهد علي الله انهم ما بيفتحوا الشبور ولا بدروا عنا ولا بيسووا اي شيء. مهندس انا بتاخذنيش هالكلمه، انا دليتهم عدور قاعده تسرق مي، دليت ومعدور قاعده تسرق مي ومستعد اروح معهم.

0: اللي انا روحوا يكشفوا على المي اللي بتنسرق قاعد تاعتنا من الخطوط تاعتنا حافرين الخط الرئيسي وبيسحبوا منه.
1: الله يصبحك بالخير. هذا ملف ثاني. اذا في عندك معلومات عن انتداءات غير مشروعه على خطوط مياه، انا بخلي شباب الاعتداءات الناس المختصين بهذا الملف الان شباب الاعداد وصبايا الاعداد
0: اجوا يا اخوي ما سووا شيء. اجوا ما سووا شيء.
2: احمد احمد احمد ارجوك لو سمحت، انت يعني انت خليك معي، انا عارفه انه الموضوع شوي كل واحد حقه انه المي توصل لباب بيته، كل واحد حقه انه تيجي بالموعد اللي هو متعود انه توصله للموقع، ولكن احنا على الهواء مباشره، وانت يمكن مجرب برنامج البث المباشر من عمان، تواصلت معنا اكثر من مره وكانت قضاياك تنحل على الهواء مباشره ونرجع نتابع لك اياها، ولكن شوي بدنا نروق على الهواء. اخ احمد يسعد صباحك يا سيدي. خليك يا سيدي. لا لا لا خليك معي، مقدرين مقدرين يا سيدي، وهذا وهذا حقك، ولكن خلينا نسمع للاستاذ ابراهيم ارجوك لو سمحت. استاذ ابراهيم تعقيبك يا سيدي.
1: هذا اذا الان ما عندك مي اخوي احمد خلينا نزودك بصهريج.
0: ما بدي اقول صهريج لانه صهريج ما بدي صهريج لانه
1: صهريج ان شاء الله. يا اخوي اسمعني بشان الله. اعطينا عطوه اذا دقيقه.
2: استاذ ابراهيم شكلك انت بلشت تتعصب.
1: يا احمد احنا بدنا نحل القصه، يعني بدنا نمشي مع بعض
2: بالتدريج. مزبوط مزبوط. نعم
1: لما يروحوا الشباب ويشوف معدل التزويد المائي اللي عندك ونقدر نفهم شو اللي قاعد يصير عندك بالشبكة الداخلية.
2: يعني احنا بالمختصر استاذ ابراهيم ما بنقدر نعرف حاليا الا لما يكون دوره بالمي. مزبوط. يعني
1: الشبكة فاضية.
2: طبعا ما بنقدر نعرف هذا، ما بدنا نوصله لاخونا المواطن احمد.
1: هذا شيء مفروغ انه لازم يكون في بالشبكة مي حتى تكون الزيارة الفنية منتجة.
2: تمام.
1: اقل ما فيها يقدر الشباب
2: صح يعرفوا وين. مزبوط.
1: ضعف التزويد المائي للمنطقة او للمنزل.
2: مفهوم مفهوم. طيب اذا اخ احمد ان شاء الله رح يتواصلوا معك. بالنسبة لاخونا المواطن احمد حكمة استاذ ابراهيم.
1: الزهور.
2: منطقة الزهور.
1: امبارح شبابنا راحوا عنده العصر وراحوا المساء اظن وبعثوا فيديوهات من عنده. المية جاية. بس برضو خلينا نتأكد منه. عندك خزان أرضي أخوي
3: في مجال أحكي؟
2: تفضل يا أحمد تفضل.
3: طيب أنا أول إشي الله يسعد صباحكم. ثاني إشي أنا عندي مشكلة هاي، يعني شو بدي أقول لك، أقسم بالله أنا هاي صلي سنتين متجوز. حلو. أقسم بالله أنا مستأجر مش مال. حلو. يعني أنا بقول لك إنهم الشباب أجوا الله يعطيهم العافية أجوا.
1: الله
3: انا عندي تنكات ارضيه، المي مش طالعه التنكات الارضيه. حلو. انا سيعتي وسيعتي الثانيه انه الترتيب الثاني من تحت المي مش طالعه على التنكات. انا ضلهم فاتحين التزويد الزياده عشان تجيني المي. طب انا هاي حلوها يقول الاسبوع هذا عبيت مترين الا. حلو. الاسبوع الجاي من وين بدي اعبي؟ طب انا اقسم بالله يوم السبت كنت شاري مي الله، والسبت الماء اللي قبله كمان كنت جايب تانك مي. طب انا مش قوي يعني الحمد لله يعني لحقنا تجينا المي، بس انا مش قوي انه اظن ادفع تانكات مي. كل ما بده يجيني صهريج بدي ادفع 20 ليره.
1: القوي ربنا لا بتجيك المي، بتجيك ان شاء الله صديقي.
3: احنا كمان سبت على احد، بس احنا طيب. بتيجي السبت وبطفو الاحد الصبح، هي الاحد الصبح بطفوها والمي يعني متجيانا.
1: منطقتك مرتفعه صديقي؟
3: ساكن جنب مدرسه بنزور.
1: يعني المنطقة الجغرافية عالية.
3: عالية
1: المنطقة عالية. هو بالصيف هاي المناطق فعلا بيكون بيها
3: يعني الحل
1: الفنية بالتزويد، لأنه لازم المناطق المنخفضة كلها تكتفي بعدين. المناطق
2: يعني بالصيف أتوقع أنه بصير فيها مشاكل.
1: بالضبط. بس
2: طب شو الحلول يا أستاذ إبراهيم؟
1: الحلول أنه كلها هاي المناطق المرتفعة بتكون محل رفض وتفقد من زملائنا.
3: والله العظيم ما بيجوا. طيب. والله العظيم طلع بدي احكي لك كلمتين. بدي احكي لك كلمتين. حلو. اقسم بالله من سنتين انا برن على شركه الموحد، بعرفش هم معكم تابعين ولا لا.
2: طبعا طبعا هم تابعين للوزاره والوزاره بتوصل الرساله لمياه هنا. نعم
3: طلع. لو انهم تابعين معهم كان اجوا وشافوا.
2: هيا استاذ ابراهيم يعني احنا تواصلنا مع الوزاره.
3: انا حكيت مع الموظف، انا امبارح حكيت مع شركه المياه. حلو. ما توصلتش معهم، حكيت معهم. اجون الشباب، تعرف شو جوابهم كان؟ شو يعني انت يعني انا محروق دمي على المي انها متجياني وصلي بعب تنكات. طبعا انا تعبت، انا مستاجر يعني بدفع 250 بدي اجيب كل اسبوع 20 ليره. والله ما انا قوي، والله لو ليره 1000 ليره ودفعتهم بس خدمات. انا فهمت علي؟ انا يعني هسه لما يجيني الموظف يجي يقول لي انت ليش هيك بتشكي، قلت له انا ليش هيك بشكي، انا صلي سنتين بحكي خلص ما دام اجى شهر 4.
2: يا سيدي اخ احمد، اولا حقك انك تشكي. شغله ثانيه ارجوك لو سمحت بس خلي

0: وحل
1: لا
0: قضاياهم
1: طبعا.
0: على الهواء مباشرة، ولكن احنا اليوم يعني من المهم جدا انه نرد على رقم الشكاوى المحرج. اذا ما بنرد على رقم الشكاوى المحرج خلينا نلقوا يا سيدي.
1: يعني سؤالك واستذكارك بمكانه، بس انا بدي اطمنك انه هذا في برنامج يعني لتضمن فيه الشركه انه كل الشكاوى تنسمع وبنرد عليها. بس
2: لا ما بنرد،
1: بس
2: ما بنرد.
0: بس خليك
2: انا
0: معي،
2: بقول
0: اذا
1: من
0: خليك
1: سنتين،
0: معي استاذ
1: انا
0: احمد،
1: لو
0: اذا
1: انه
0: من
1: برد
0: سنتين اخونا المواطن احمد عم بيحاول يتواصل
2: انا
0: وماتم.
2: اقسم بالله العمر شفت تبع مي اجى عندي فتح الخزانه، اقسم بالله لولا امبارح ما تواصلت مع تبعون المي على رقم شركه المي، وحكيت مع مهندس الله يجزيه الخير، اجى شاف الموضوع مش هو بعت الشباب، بس الشباب اجوا اقسم بالله العظيم يعني شوي صرنا بدنا نعمل مشاكل من طريقه اسلوبهم. يعني بيجي بيقول لي انت كيف بتشكي صار لك سنتين مش جايك مي؟ قلت له انا اول ما تيجي المي بالصيف ما بتجيني المي، بقول لي لازم تقول لهم انها بتيجي ضعيفه، قلت له
0: طيب
2: لازم تجياني المي،
0: اخ
2: واجى
0: احمد
2: شاف الساعه اول ما اجى، بس دقيقه، اول ما اجى شاف الساعه مش جاي المي، راح غاب ساعتين رجع اجت المي خير.
0: طيب
2: وبعد
0: استاذ
2: فيك
0: ابراهيم
2: وما عرفت
0: تعقيبك
2: من
0: على
2: بعدك
0: الموضوع
2: هم شو بتسووا.
0: بشكل نهائي عشان ننهي الموضوع، تفضل استاذ ابراهيم.
1: لازم يعني يطول باله علينا، الاسبوع الجاي راح ابعث له فرقه صيانه تشوف شو القصه ونحلها من جذورها، واذا الان ما عنده مي من امنه وصهريج
0: عندك مي اخ احمد؟
2: لا انا اصلا شريت السبت يعني والله
0: طيب
2: العظيم يعني انا عندي
0: دورك،
2: بنت
0: خليك
2: وعندي
0: معي، بس خليك معي، الاسبوع الجاي دورك يوم السبت مزبوط؟
2: مزبوط.
0: طيب بنقدر استاذ ابراهيم من امنه برقم تليفونك يتواصل مع حضرتك يذكرك يوم السبت الجاي عشان في حال انه يكون في هناك زياره ميدانيه للموقع؟ استاذ ابراهيم
1: طبعا بسمعك.
0: ممكن نامن اخونا المواطن برقم
1: ارجوك،
0: تليفونك؟
1: ارجوك لازم.
0: طيب أخ أحمد رح نأمن رقم تليفونك للأستاذ إبراهيم، وإن شاء الله بيكون في هناك متابعة من قبل الأستاذ إبراهيم لقضيتك، ويكون في هناك حلول لقضايا إخواننا المواطنين. أنا بدي أتشكر تواصلكم معنا اليوم، أخونا المواطن أحمد حكمت وأخونا المواطن أحمد الحنيني والأستاذ إبراهيم قبيلات الناطق باسم مياه هنا، شكرا جزيلا لكما. ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم إلى اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، معاني الخصائص من السوشيال ميديا تمارا النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. جلالة الملك ينبه إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. الحكومة تحذر من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف، وتؤكد أنها لن تسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب. إسرائيل وإيران تتبادلان القصف، هو الأول بهذا الحجم منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الطرفين قبل شهرين. جماعة الحوثي اليمنية تشن هجوماً صاروخياً على إسرائيل، وتحظر حركة الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. محلياً الأمن العام ينشر جملة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها في حال مشاهدة أو العثور على أجسام غريبة حفاظاً على السلامة العامة. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها كالمعتاد باستثناء الرحلات المتجهة إلى العراق وسوريا ولبنان. وأخيراً طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة شيخ الأزهر إلى أوروبا.

0: قد تكون أوراق هذه الرحلة المهمة لشيخ الأزهر مصطفى عبد الرزاق إلى أوروبا وباعتقاد الكثيرين صفحات منسية، رغم أن من سطرها هو من الأعلام النادرين في تاريخ النهضة المعاصرة لما بلغه من مكانة وما تركه من أثر. يقول الأستاذ أشرف أبو اليزيد في ذلك:
1: في أوراق هذه الرحلة من شذرات التنوير ما يجعلها أكثر معاصرة مما يكتبه دعاة التنوير اليوم، وفيها من الدعوة للحوار مع الآخر وفهمه ما يكاد يكون صدى لما يحدث الآن.
0: درس الشيخ مصطفى عبد الرزاق في الأزهر الشريف ونال في العام 1908 الدرجة الأولى، وهي أرقى درجات العالمية الأزهرية في تلك الأيام. درس أيضا على يد الإمام محمد عبده، واستفاد من منهجه في الانفتاح على أفكار الأمم الأخرى، وهو ما يتبدى بشكل جلي في أوراق رحلته مذكرات مسافر.
1: يعد الإمام محمد عبده والشيخ مصطفى عبد الرزاق مثالين للانفتاح على الفكر الغربي، وكلاهما يمثل الاهتمام بالفكر العربي وتراثه، كما أنهما معا يهتمان بالفلسفة.
0: وللشيخ مصطفى مدرسته في الفلسفة الإسلامية، وفيها قدم كتابه فيلسوف العرب الكندي والمعلم الفيلسوف الفارابي والشاعر الحكيم المتنبي.
1: وقد تطرق إلى بطليموس العرب ابن الهيثم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ورغم صغر الكتاب إلا أنه كان نموذجا على تمكن الشيخ من منهجه.

0: مذكرات مسافر هو العنوان الذي اختاره الشيخ مصطفى عبد الرزاق لكتابه، ونجد أن مسار الرحلة يبدأ في مصر وفيها ينتهي، وما بينهما يسافر الشيخ بين مدن مارسيليا وباريس وليون وريفها وغرينوبل وإكس لاشابيل ولندرا.
1: بدأ الشيخ مصطفى عبد الرزاق رحلته يوم الثلاثاء 22 يونيو عام 1909 من مدينة القاهرة.

0: القاهرة إلى بورسعيد، وأبحر من هناك على سفينة متجهة إلى مرسيليا ليأخذ القطار منها إلى باريس. وكان يرافقه على متن هذه السفينة الأستاذ أحمد لطفي السيد رئيس تحرير الجريدة.
1: قضى الشيخ مصطفى عبد الرزاق في هذه الرحلة الأولى إلى فرنسا 3 سنوات متتابعات، فلم يعد إلى مصر إلا في شهر يوليو عام 1912 للميلاد. إلا أن عودة الشيخ إلى مصر كانت لشهور قليلة فقط، وما لبث أن شد الرحال مرة أخرى إلى باريس، حيث كتب صديقه الأديب محمد كرد علي قائلا:
0: سافر إلى باريس في 1909 ميلادية فتعلم الفرنسية، وفي سنة 1911 تحول إلى مدينة ليون ليشتغل مع الأستاذ إدوار لامبير في دراسة أصول الشريعة الإسلامية، وتولى تدريس اللغة العربية في كلية ليون.
1: يؤكد الشيخ علي عبد الرزاق أن شقيقه الشيخ مصطفى قد شرع خلال إقامته في فرنسا في كتابة مذكرات يومية، وبذل في كتابتها عناية غير قليلة.
0: صحيح ما قاله شقيقه، فما نشره الشيخ مصطفى عبد الرزاق ليس سوى شذرات، ويبقى جل هذه اليوميات في جعبة أسرته.
1: كم نأمل أن يكشف عن هذه اليوميات ذات يوم، لأن ذلك من شأنه إضاءة مراحل ومحطات كثيرة من الحياة الفكرية في مصر وفرنسا.

0: وهكذا نحن في هذه الرحلة أمام سطور عمرها يشارف على 100 عام، وكاتبها هو أحد علامة القرن 20 في مصر، والذي توفي يوم 15 من فبراير سنة 1947، وهو الشيخ مصطفى عبد الرزاق شيخ الأزهر.
1: يلفت القارئ لرحلة الشيخ لغته في جدها وهزلها، وتكاد تحسبها من الشعر، إلا أن النص في الحقيقة الذي تقدمه مذكرات مسافر يعتبر من النصوص الأدبية الرفيعة في أدبنا العربي. وفي ذلك يقول طه حسين:
0: كان شديد الإيثار للأناة، وكان لهذه الأناة أثرها في كتابته، فأنت لا تجد فيما يكتب معنى نافرا أو فجا لم يتم نضجه قبل أن يعرب عنه، وأنت لا تجد فيما يكتب لفظا نابيا عن موضعه أو كلمة قلقة في مكانها، وإنما كان كلامه يجري هادئا مطمئنا كما يجري جدول الماء النقي حتى يداعب صفحته النسيم. كنت أشبه له كتابته بعمل صاحب الجواهر، يتأنى بها ويتأنق في صنعها لتخرج من يده جميلة رائعة تثير في من يراها المتعة والرضا والإعجاب.
1: ما قاله طه حسين يشير إلى ما وصل إليه الشيخ مصطفى إلى مرتبة مرموقة في الأدب، ومن استشهاد الشيخ بنصوص شعرية كثيرة لأبي تمام والمتنبي والشريف الرضي وابن الفارض نلمح فيه تلك الروح العاشقة للتراث العربي.

0: إن مناحي أخرى في رحلة الشيخ مصطفى عبد الرزاق لا تقل أهمية عن السلاسة التي يكتب بها والوضوح الذي يتوخاه. كان ناجحا في عقد المقارنة إذا صحت، فهو يقارن بين رحلة البر وسفر البحر، ويقارن بين مشاهد باريس وأحوال لندن، ويقارن بين حياة مدينة ليون وريفها. كان يقارن بين الثقافات في الشرق وتلك التي في الغرب، مثلما يقارن بين الأطعمة والمشارب والعادات والتقاليد.
1: بل كان يذهب إلى أكثر من ذلك، فيقارن بين الشرطي في مصر وبريطانيا والنادل على نهر النيل ونظيره على نهر السان، حتى تصبح الرحلة بمثابة قراءة

0: سوسيوثقافية لمجتمع يزوره دارس الفلسفة مبحر في التراث ومعتدل في الفكر.
1: شغف الشيخ مصطفى عبد الرزاق بباريس شغفا شديدا، وفيها قال:
0: باريس عاصمة الدنيا.
1: ولا شك أن أفكار الشيخ امتداد لأفكار زوار باريس منذ القرن التاسع عشر، لكنه استطاع أن ينقل في كل خطوة المعاني التي أرادها بشفافية.
0: ومن جميل ما نلاحظه في رحلة الشيخ مصطفى عبد الرزاق أنه لم يكن هناك تحيز أعمى أو تحزب بغيض أو تطرف هوى، ففي الرحلة التقى بمختلف الجنسيات والأديان، ومنها يقف موقف الشيخ المعتدل الذي يضيء برأيه مواقف المغايرين له.

0: في عودة إلى نص الرحلة نستمع إلى الشيخ مصطفى عبد الرزاق وهو يقول:
1: في يونيو سنة 1909 سافرت إلى أوروبا أول مرة، وكنت يومئذ فتى لم يرى ما وراء القاهرة من جهة الشمال، ولم يعرف البحر تجري سفائنه في موج كالجبال. لم أسكن في غير دارنا، ولا عشت إلا بين أهلي، ولا نطقت إلا لغتهم، وكنت من السذاجة ورقة القلب وفرط الحياء على ما كان عليه ناشئة الأزهر في ذلك الزمن.
0: ويضيف شيخنا قائلا:
1: كل هذه العوامل ملأتني رهبة من السفر حين دنا موعده، فاضطربت أعصابي وهاجت عواطفي، ودخلت إلى والدتي أودعها، وبي من التأثر ما لا طاقة لي بكتمانه، لكن الشيخة القوية توسمت حالتي فلقيتني باسمة تخفي قوة الإرادة وتجاعيد الكبر ما قد يساورها من ألم.

0: ونكتفي مستمعينا الكرام لهذا اليوم بهذا القدر من رحلة مسافر ضمن برنامجنا أدب الرحلات، على أمل اللقاء بكم في الغد إن شاء الله.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. جلالة الملك ينبه إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. الحكومة تحذر من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف، وتؤكد أنها لن تسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب. إسرائيل وإيران تتبادلان القصف، هو الأول بهذا الحجم منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الطرفين قبل شهرين. جماعة الحوثي اليمنية تشن هجوما صاروخيا على إسرائيل وتحظر حركة الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. محليا، الأمن العام ينشر جملة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها في حال مشاهدة أو العثور على أجسام غريبة حفاظا على السلامة العامة. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها كالمعتاد باستثناء الرحلات المتجهة إلى العراق وسوريا ولبنان. وأخيرا، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ، برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الخيرات والمسرات لكم ولفريق العمل، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مأمون شحادة، من السوشيال ميديا علا الجبور، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير، صباح الخيرات والمسرات مرة تانية. نافذتنا الأولى اليوم ستكون من محافظة المفرق مع عطوفة الدكتورة إنعام المشاقبة، مدير مديرية زراعة محافظة المفرق، للحديث عن موسم الحصاد الحالي في المحافظة. والدكتورة إنعام المشاقبة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة إنعام، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباحك أمانة، يسعد صباح
0: السادة
1: المستمعين جميعا،
0: يا هلا بكم. أهلا وسهلا، كيف الأجواء عندك بمحافظة المفرق اليوم؟
1: والله دائما محافظة المفرق أجواءها أجواء خير
0: الحمد لله،
1: ومن بداية العام لنهايته كلها مواسم خير والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله أكيد. يعني بداية تحدثينا دكتورة إنعام عن أبرز ملامح موسم الحصاد لهذا العام في محافظة المفرق، وحجم المساحات المزروعة وكميات الإنتاج من القمح والشعير مقارنة بالأعوام السابقة، تفضلي.
1: الحمد لله رب العالمين، يعتبر هذا العام فعلا من سنوات الخير على جميع المملكة. طبعا هذا بسبب ارتفاع معدل الهطول الموسم المطري السابق، أدى إلى رفع إنتاج محاصيل القمح والشعير في محافظة المفرق كسائر المحافظات. ومحافظة المفرق لها ميزة بمساحاتها السهلية الواسعة، مما يسمح بزراعات الحبوب.
0: نعم.
1: طبعا زراعات الحبوب في محافظة المفرق متنوعة، منها بعلية ومنها مروية.
0: نعم نعم، جميل جدا. معنا دكتورة إنعام.
1: معك.
0: نعم جميل جدا اللي ذكرتي، يعني ما شاء الله، يعني مواسم الخير، وأنت وصفتيها في إحدى لقاءاتك على التلفزيون الأردني أنه الذهب نعم نعم، شبهتي سنابل القمح الذهبية بالذهب، يعني تشبيه كتير جميل. والله يديم هاي النعم علينا ببلدنا، ويديم الأمن والأمان.
1: الله يزيد الخير يا رب.
0: نعم، ويديم علينا الأمن والأمان يا رب. الآن تخبرينا دكتورة إنعام، ما هي جهودكم ودوركم في مديرية زراعة المفرق في هذا المجال، وما هي الخدمات والتسهيلات التي تقدمونها للمزارعين في المحافظة، تفضلي.
1: محافظة المفرق فيها مساحات واسعة وشاسعة من زراعة الحبوب، يعني تراوحت ما يقارب 100,000 دنم مزروعة حبوب هذا العام بالمناطق الشرقية ومناطقها الغربية، منها المروي ومنها البعلي.
0: نعم.
1: تقدم وزارة الزراعة خدمة شراء الحبوب المحلية بأسعار تفضيلية، وذلك بعد الحصول على شهادات إنتاج حبوب حسب المساحات المزروعة، حسب كميات إنتاجها، من خلال لجان متواجدة في جميع مديريات المملكة سواء المحافظة أو الألوية. طبعا وجدت هذه اللجان لتسهيل مهمة الحصول على شهادات الحبوب، للكشف على المساحات، لتقدير الكميات المتوقع إنتاجها من هذه المساحات، طبعا حسب مروي أم بعلي. كان أيضا تقديم هذا العام إلكترونيا للمزارعين، وذلك للتسهيل عليهم.
0: نعم، يعني هل هناك كان شروط معينة لإصدار شهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والمحاصيل من القمح والشعير من قبل المزارعين لتوريدها إلى الصوامع؟
1: طبعا في شروط، هي شروط بسيطة، هي التقديم بسند تسجيل، طبعا التقديم إلكتروني وإرفاق سند التسجيل، وتقدير المساحات اللي زارعها ونوع الحبوب اللي زارعها، هي قمح أو شعير، ورقم هاتفه. وبالتالي التنسيق اللجنة راح يكون معاه، وطبعا هاي بلشت من شهر 1 للآن.
0: نعم.
1: توقف التقديم، لكن في المنصة فاتحة ل 11/6 لتقديم باقي أوراقهم. وخلال كل هاي الفترة كانت اللجان تطلع كشوفات على هذه المساحات المزروعة، بتقدر الكميات، من يستوفي الشروط، وبعد الكشف يأخذ شهادة منشأ أو شهادة حبوب لتوريد الكميات المقدرة إلى الصوامع، بالنسبة للمفرق إلى صوامع الشمال.

0: نعم، جميل جدا اللي ذكرتيه، يعطيكم العافية طبعا
1: جميل.
0: على
1: تقدم
0: جهودكم.
1: عنا على المنصة حوالي 250 شخص
0: نعم
1: تقدموا للحصول على هذه الشهادات.
0: نعم أكيد نتمنى التوفيق للجميع ولجميع المزارعين في المفرق طبعا. الآن تخبرينا عن جودة محاصيل القمح والشعير في محافظة المفرق لهذا العام وبماذا تمتاز؟ تفضلي.
1: بصراحة المنتجات هذا العام منتجات جودتها عالية، لأن المزارع أصبح يعي بالأساليب الحديثة لتجهيز الأرض، بالأساليب الحديثة للزراعة، متابعة المحصول بالرش، أيضا بمصدر الحبوب. فمزارعنا الآن هو واعي ويستمع للإرشادات ويستمع ويطبق الأساليب الحديثة في الزراعة، مما أدى أيضا إلى حصوله على منتج نوعيته ممتازة
0: نعم
1: وجودته عالية.
0: نعم جميل جدا. بدنا نختم لقائنا معك اليوم دكتورة إنعام بنصائح وإرشادات عامة تقدمينها للمزارعين تجنبا لحدوث الحرائق لا سمح الله، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. تفضلي.
1: طبعا هي من للأسف من الكوارث الموسمية اللي ممكن تحدث لأي محصول حبوب هي الحرائق،
0: نعم
1: والحرائق أسبابها كثيرة، منها أسباب بفعل بشري سواء متعمد أو غير متعمد، منها أسباب بيئية لها علاقة بارتفاع درجات الحرارة، وجود نفايات زجاجية داخل هذه الأراضي. تعرفي الزجاج يعني عبارة عن عدسة تجمع الأشعة مما تكون مصدر شرارة لا سمح الله. يعني
0: نعم
1: البشري أيضا في متعمد وغير متعمد، إلقاء السجائر، بقايا النار
0: نعم
1: خلال التنزه، كلها ممكن تؤدي إلى هذه الحرائق لا قدر الله.
0: لا
1: بننصح
0: قدر
1: السادة
0: الله.
1: المزارعين قبل ارتفاع درجات الحرارة الإسراع في حصاد محصولهم ومتابعته ومراقبته، والتواصل في حال حدوث حريق لا سمح الله بالسرعة الممكنة مع الجهات المعنية.
0: نعم الله يحميهم دائما طبعا، إن شاء الله أنه بيقوموا
1: إن شاء الله موسم خير
0: بالحصاد،
1: عليهم
0: يعني
1: يعني.
0: موسم خير إن شاء الله على الجميع وعلى مزارعينا جميعا وخاصة في محافظة المفرق، وإن شاء الله بيقوموا بيتموا عملية الحصاد بشكل آمن وبسلام وبأمان، وبيقدروا أنهم يستفيدوا ويقوموا بكل التزاماتهم. أكيد بدنا نختم لقائنا معك بكلمة أخيرة، تفضلي.
1: نحكي لأخواننا المزارعين إن شاء الله يا رب يكون موسم خير عليهم، وربي يزيد الخير ويبارك لهم فيه دائما وأبدا يا رب.
0: اللهم آمين، وتحياتنا لجميع أهلنا الأعزاء في محافظة المفرق، ويعطيك ألف عافية، دائما أنت نشيطة في الميدان نتابعك يعني وتتابعين كل صغيرة وكبيرة أنت وزملائك، يعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم دائما المزيد من التقدم والنجاح، ونتمنى للمزارعين في محافظة المفرق أن يكون هذا الموسم أن يتم عليهم موسم الخير والعطاء، وبعد الأمطار الغزيرة اللي كانت في الموسم المطري الماضي الحمد لله أكيد على هذه النعمة. أشكرك الآن ويعطيك ألف عافية، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة إنعام المشاقبة مدير مديرية زراعة محافظة المفرق، شكرا جزيلا لك، أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين من محافظة المفرق الجميلة، نرجع للعاصمة الحبيبة عمان. أكيد أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين دائما يا رب. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة محاسن الإمام، رئيسة مركز الإعلاميات العربيات، للحديث عن فعالية احتفالية يوم الإعلامية العربية تحت شعار كلنا للوطن، التي سينظمها ويقيمها المركز تحت رعاية معالي العين سهير العلي في المكتبة الوطنية إن شاء الله بالعاصمة عمان يوم السبت القادم الموافق 13/6/2026. والأستاذة محاسن الإمام معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة محاسن، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك وأهلا وسهلا ستي.
0: أهلا وسهلا. يعني أستاذة محاسن، يعني ما شاء الله عنك، أنت دائما قدوة في النشاط الإعلامي وقدوة للصحة، دائما نستمد منك الطاقة الإيجابية والهمة العالية في بذل المزيد من الجهد والعطاء في العمل الإعلامي والصحفي. الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر يا رب، وتظل نتعلم منك أكيد. يعني
1: الله
0: أستاذة،
1: يخليكي.
0: نعم أستاذة محاسن، يعني في البداية تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن مركز
1: نعم.
0: الإعلاميات العربيات، تفضلي.
1: ستي أول إشي مركز الإعلاميات العربيات، هلأ منقول إنه أنهينا ربع قرن من العمل الإعلامي لخدمة الإعلاميات الأردنيات والعربيات. شغلنا على تدريب الإعلاميات الحديثات وإعادة خلينا نقول تنشيط الإعلاميات القديمات. طبعا عقدنا 20 مؤتمر خلال السنين الماضية، كل سنة في عنوان، كان يعني بشارك فيه أكثر من 50 إعلامية أردنية وعربية. إحنا بنشتغل على مستوى الوطن العربي، طبعا منواكب التطور الإعلامي التكنولوجي، عناوين بتتناسب ومدى تطور العملية الإعلامية. همنا دائما الحفاظ على مكتسبات الإعلاميات العربيات والحد من العنف اتجاههم، وأيضا الوصول بهم إلى موقع صنع القرار. هذا باختصار شديد. طبعا تعرفي أنه سمو الأميرة بسمة هي الرئيسة الفخرية لمركز الإعلاميات العربيات، وبتعرفي أيضا أن مراصد في الدول العربية تقريبا كافة الدول العربية.
0: نعم.
1: هلا احنا بالنسبه ليوم الاعلاميه
0: نعم.
1: ست الكل،
0: الان يعني استاذه محاسن بدنا يعني قبل ما نحكي عن النشاط وتفاصيله، من اين
1: نعم.
0: جاءت فكره يوم الاعلاميه العربيه وما الهدف منه وماذا يتضمن؟ تفضلي.
1: نعم ستي، اول شيء اجت الفكره في 2001 عندما عقد لاول مره في تاريخ الدول العربيه مؤتمر للاعلاميات العربيات، فاتت توصيه من الاعلاميات العربيات اللواتي في ذلك الوقت كان يمثلن كل الدول العربية، حوالي يمكن كان عندنا 70 أو 80 إعلامية أردنية وعربية، فوصلوا لتوصية أنه علينا الاحتفال بالإعلامية العربية. إحنا يوم المرأة العالمي لا يعنينا، فإحنا بدنا يكون لنا يوم، فتقرر ب12/3 من كل عام الاحتفال بيوم الإعلامية العربية. يمكن تقولي لي هلا احنا بشهر 6.
0: نعم.
1: نعم كان من المفروض ان يكون الاحتفال في شهر 3، لكن الظروف المحيطة
0: نعم
1: اللي
0: أكيد.
1: انت عمالك بتعيشيها،
0: الظروف الإقليمية في المنطقة، نعم
1: هي اللي أجلت اكثر من نشاط لمركز الإعلاميات العربيات، وان شاء الله كلها بنعملها، فتقرر انه يكون يوم السبت القادم ان شاء الله.
0: نعم، يعني يوم السبت القادم ان شاء الله راح يكون حفل يوم الإعلامية العربية.
1: نعم.
0: تحدثين عن هذا الحفل، اهميته وماذا سيتضمن من فقرات وفعاليات، تفضلي.
1: هو راح يكون احنا زي ما قلت حضرتك انه شعارنا كلنا للوطن. احنا بدنا نكرم مجموعة من الأكاديميين الذين يعملون بالإعلام أيضا. يعني هن أكاديميين لكن بيشتغلوا بالإعلام. في عنا 12 شخصية من الأساتذة أو خلينا نقول البروفيسورية في الإعلام، منهم سيدات ومنهم رجال. في عنا من فلسطين راح نكرم 2، ومن العراق 2، والبقية من الجامعات الأردنية.
0: نعم.
1: كانت خاصة أو حكومية يعني.
0: نعم.
1: ما عندنا مشكلة.
0: نعم.
1: بس لأدائهم وخلينا نقول خدمة العملية الإعلامية من خلال الوسائل اللي بيعملوا فيها.
0: نعم، يعني شو هي الأسس والمعايير اللي بتتبعوها في مركز الإعلاميات العربيات حتى تختاروا من سيتم تكريمه؟ ما هي المعايير التي تتبعونها لتكريم هذه الشخصيات؟ تفضلي.
1: ستي، احنا عندنا لجنة تنفيذية تنتخب كل سنتين، وعندنا أيضا لجان ثقافية ولجان اجتماعية ولجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام الخارجي وأيضا الإعلام المحلي. عندنا لجان، عندنا لجنة اللجنة الإعلامية.
0: نعم.
1: احنا منتابع عمل الإعلاميات أو الإعلاميين. بحب أذكر أنه تم تكريم أيضا مجموعة من الإعلاميين في سنين.
0: نعم.
1: خلت يعني مش مقتصر التكريم الإعلاميات بس.
0: نعم.
1: زي ما بقول دايما هي عضوية المركز للإعلاميات لكن احنا نشتغل إعلاميين وإعلاميات.
0: نعم.
1: فاللجنة هاي بتتابع مثلا حسب نختار عنوان مثلا قلنا ليش السنة كلنا للوطن لأنه الكل اشتغل من أجل خدمة بلده وفي وسائل الإعلام المختلفة ولو لاحظت الأسماء بتطلع قديش مهمة.
0: نعم.
1: في خدمة العملية. نعم. الإعلامية.
0: إذا بتحبي تذكري بعض الأسماء يعني على الهواء.
1: في عنا والله هي مش قدامي.
0: نعم.
1: بس أنا معرفتي فيهم.
0: نعم.
1: صرت حافظة أسماءهم. أول إشي عنا الدكتور سليم شريف ويمكن كلكم بتشوفوه من هنا نبدأ على رؤية. عنا الدكتور جمال شلبي جامعة الزرقاء. عندنا دكتورة عبير دبابنا الكل بعرفها حبيبة الإعلاميات وأيضا لها باع طويل في خدمة قضايا المرأة.
0: أكيد.
1: عندنا الدكتورة ميسون العتوم أيضا كانت رئيسة قسم المرأة في الجامعة الأردنية. عندنا الدكتورة هيفا أيضا هاي حكاية راح تسمعوها في التكريم كيف حصلت على أنها تصير بروفيسور.
0: نعم.
1: هاي قصة طويلة.
0: نعم.
1: كل التحية طبعا لهم كلهم. عنا من فلسطين الدكتور جودة مناع والدكتور طلال أبو عفيفة. من العراق الدكتور كامل خورشد. هدول لما أقول من العراق هنا بيشتغلوا في الأردن.
0: نعم.
1: نعم. وعنا يا ستي إن شاء الله ما أكونش فاتني أسماء أكيد.
0: أكيد إحنا بنوجه لهم تحية قامات إعلامية يعني تحترم ترفع لها يعني القبعة. نحترمهم ونقدرهم كلهم قامات إعلامية يعني أثبتوا.
1: نعم.
0: وجودهم وقدموا.
1: نعم.
0: للوطن مثل ما ذكرتي تحت.
1: نعم.
0: شعار تكريم هذا العام كلنا للوطن فعلا أنهم قدموا للوطن والكل بعرفهم ويعني إحنا بنلمس آثارهم في مجتمعنا ومنتابعهم مثل ما ذكرتي ويعطيهم ألف.
1: نعم.
0: عافية أكيد.
1: الله يخليك تسلمي.
0: نعم يعني أستاذة محاسن أنا بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وأن يكون يوم رائع يوم الإعلامية العربية يوم السبت القادم وإن شاء الله رح أشارككم فيه وإن شاء الله أنت بتكوني على رأس يعني المنورين في المكان دائما.
1: أنت
0: الدينامو المحرك لمركز الإعلاميات العربيات لست أنت الرئيسة وإنما تشرفين على كل شيء أنت والإعلامية أيضا ابنتك الأستاذة سناء يعني من وجه لها تحية دائما هي أيضا نشيطة وتعمل معك. بدنا نختم لقائنا معك الأستاذة محاسن الإمام بكلمة أخيرة اليوم تفضلي.
1: ستي أول إشي بتمنى على من تعمل في الإعلام أن تحترم هذه المهنة وأن تكون قد المسؤولية لأن الإعلام هي رسالة وتراكم عمل من سبقونا ونحن نكمل.
0: نعم.
1: الإعلام رسالة جادة. الإعلام مش نجومية. الإعلام بدك تبحث دايما عن الحقيقة وأنا بسمي كل من تعمل بالإعلام هي فارسة الحقيقة وبتمنى أنه فعلا تكون على قد المسؤولية بأداء الرسالة الإعلامية.
0: نعم جميل جدا اللي ذكرتي يعني كونك ذكرتي عن النجاح للإعلامية وأنه شو لازم تكون هيك بكلمة بدقيقة هيك سريعا شو بتحبي تحكي لنا عن مقومات وصفات الإعلامية الناجحة سواء كانت صحفية أو مقدمة برامج
1: يا ستي مقدمة البرامج هاي انت ممكن انت تنصحيهم اكثر مني،
0: نعم.
1: اما انا بدي احكي كصحفية،
0: كصحفية نعم،
1: دوما دوما تبحث عن الحقيقة ويكون مصادرها واضحة ومعها وثائقها، وان لا تدخل في اعراض الناس ولا تدخل في امور ليس لها علاقة في خدمة مجتمعاتها.
0: نعم.
1: تبحث عن الحقيقة التي تهم المجتمع.
0: نعم.
1: وأيضا ما تعملش حالها هي محامي ولا هي قاضي ولا هي بتقدم رسالة.
0: نعم.
1: رسالة الإعلام البحث عن الحقيقة دوما.
0: نعم. وأن تعمل على تطوير نفسها، بتكتسب
1: أكيد
0: مهارات جديدة وتواكب الإعلام الحديث، الإعلام الرقمي أيضا.
1: نعم. هذا هي إذا بدها توصل لأنها تكون ناجحة بدها تدور كل يوم عن كل إشي جديد يخدم مهنتها.
0: نعم أكيد، يعني بهاي النصائح القيمة والهامة نختم لقائنا معك اليوم. أتمنى كل الصحفيات والإعلاميات يأخذوا بكلامك ويتعلموا منك.
1: يخليك.
0: أكيد كل الشكر.
1: تحياتي
0: نعم.
1: للكل، تحياتي للكل من عندك زميلات، وبتمنى إنه يجوا يشاركونا الاحتفال يوم السبت.
0: أكيد منتشرف فيكم يوم السبت القادم. أكيد كل الشكر
1: أهلا
0: والتقدير. أهلا فيك. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة
1: أهلا.
0: محاسن الإمام، رئيسة مركز الإعلاميات العربيات.
1: شكرا
0: جزيلا لك.
1: شكرا حبيبتي.
0: أهلا
1: شكرا.
0: وسهلا.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد طبعا بكل الخير والأمل والعطاء يا رب. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتورة مرام بني مصطفى، الاستشارية النفسية والتربوية، للحديث حول قلق الامتحانات بشكل عام ودور الأسرة وأولياء الأمور. والدكتورة مرام بني مصطفى معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة مرام، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: صباح الخير والله يعطيك العافية ست أمانة، وكل الشكر لك على هالاستضافة. ويعني أنا دائما سعيد بوجودي معاكم.
0: العفو العفو، أهلا وسهلا فيك، بتنورينا دائما وإحنا بنكون مبسوطين بوجودك دكتورة. يعني دكتورة مرام، تخبرينا هيك سريعا، لماذا تزداد حالة القلق والتوتر داخل الكثير من الأسر في موعد الامتحانات المدرسية أو الجامعية؟ تفضلي.
1: تمام. بتسود حالة من القلق لأنه الامتحانات دائما بترتبط في أفكار ومعتقدات الأسر وقلقهم حول مستقبل أبنائهم وفرصهم التعليمية والمهنية، كما أن الأسرة بتتأثر بما يعيش الطالب من ضغوط فتزداد بالمخاوف من النتائج والتوقعات المرتفعة، وبتصير الجميع في حالة من الترقب والرغبة في تحقيق أفضل نتائج، مما يرفع مستوى التوتر داخل الأسرة. ستي هلأ الأب والأم عادة بشكل عام بتمنوا لأبنائهم دوما أفضل مستقبل. هلأ المراهق أو الطفل ما بيكون مقدر قيمة القلق، لما يحكي له روح أدرس بيكون في عنده رغبات، في عنده حاجات، بيكون مثلا بده يتفرج على التلفزيون.

0: التلفزيون، بده يروح يلعب إلى آخره.
1: نعم.
0: ما بقدر الابن القلق اللي بيعيش فيه الأم والأم والأبو حول قلقهم بالمستقبل، عشان تلاقي في مشاحنات بتزيد، في مشادات كلامية، يلا درست ساعتين بدي أرجع عليك لأيك مخلص هيك، لأنهم هم عارفين المستقبل. تعرفي دوما الأب والأم بتمنوا دوما لأبنائهم أفضل مستقبل أفضل حياة. القلق في مزيج من الحب، من التوتر، من القلق المستقبلي على امتحانات أبنائهم وعلى مستقبل أبنائهم.
1: نعم. إذن يعني تخبرينا أيضا كيف تظهر يعني مظاهر وصور مشاعر القلق والتوتر على كل من الطلبة وأهاليهم؟
0: تمام. عند الطلبة من خلال فقد التركيز، اضطرابات النوم، التشتت، الانفعال الزائد، الخوف من الفشل أو نسيان معلومات أثناء الامتحان. أما الأهل تظهر عندهم صورة متابعة مفرطة، توجيهات مستمرة، زيادة أسئلة حول الدراسة، حول النتائج. أحيانا الأهل كمان بنقلوا مشاعر القلق للأبناء دون قصد، رغم أنه الدافع الأساسي هو الحرص والخوف على مستقبلهم. لكن في حالة القلق ست أمانة إليك ولكل المستمعين، ما بيميز الإنسان هو أنه أنا قديش درجة القلق الموجودة عندي، عشان هيك بتختلط حالة القلق بين الأبناء وبين الأهل.
1: نعم. وأحيانا هي منلاحظها كتير مظاهر القلق والتوتر عند الأمهات تحديدا، يعني بتحس هي اللي عندها الامتحان مش الولد، بتحس بدها تضلها مع الولد تدرسه بأي طريقة، تحفظ المعلومات، تنتبه له، يعني بدها تخليه يعني يقدم الامتحان ويجيب علامة كاملة، بتكون عندها هيك حب وحرص داخلي انه انا بدي ابني يجيب علامات كاملة، بدي اياه يكون متفوق، فبتلاقيها دايما بتتعب وبتتابع وبتضلها ورا الابن او البنت، يلا ادرسوا يلا كذا، بدي افرح فيكم، بدي علامات عالية، معدلات عالية، فبتحسي هي زي كأنه هي عندها الامتحان.
0: ولما بتطلع المواد أمانة كمان
1: نعم، لان لما بتقوم بتدريس ابنائها اكيد هي بتحضر وبتدرس هي معاهم اكيد. وايضا يعني منحس لما بتاخذ الولد او البنت الطلاب ياخذوا العلامه والام او الاب بيشوفوا علامه ابنهم كتير بيفرحوا اذا كان متفوق او كذا، كانهم هم اللي قدموا الامتحان كمان، يعني فهو شعور جميل، يعني مع انه في قلق وتوتر ولكن هو شعور جميل وصادر من كثره الحنيه والحرص والمحبه من الاباء والامهات لابنائهم، فمنلاقي هاي المظاهر يعني بتكون موجوده احيانا لا شعوريا، هم ما بيكونوا قاصدين انهم يزعجوا ابنائهم ويضايقوهم او يضغطوا عليهم، ولكن من كتر محبتهم ورعايتهم لهم بتحسهم انه كتير بضلهم ورا الابن، يلا ادرس يلا كذا، ايش وين خلصت، ليش ما عم تكمل، قديش صار لك كم ساعه. هلا من هون بيبرز عنا الادوار المطلوب من الاسره القيام بها خلال فتره الامتحانات وفقا للمقال الصحفي الذي قمت بكتابته في هذا المجال. تخبرين عن الادوار، تفضلي.
0: أول شيء دور الأسرة محوري ومهم جدا.
1: نعم.
0: وتتمثل أولا في توفير بيئة هادئة ومريحة للدراسة. ثانيا تشجيع الأبناء بعيدا عن الضغط والمقارنات، مقارنات جدا هامة نبعد عنها. أيضا بدي أساعدهم على تنظيم الوقت والاهتمام بالنوم بالأكل، إظهار الدعم النفسي والاهتمام بمواعيد الامتحانات، يعني عارفين انه ابنك بنتك عندها امتحان في هذا التاريخ. ايضا التحلي بالهدوء وضبط الانفعالات وتقبل مشاعر الابناء خلال هذه الفترة. الطالب في هذه الفترة بيحتاج الى الثقة اكثر من حاجته الى من يراقبه وان يلقيها الاوامر باستمرار.
1: يعني الدعم النفسي والمعنوي، المتابعة،
0: الاهتمام. ستي أول إشي. ثاني شيء بدنا إنه يكون في بيئة هادية وبدنا نبعد عن المقارنات. أمانة إليك ولكل المستمعين.
1: نعم.
0: يعني هلأ كتير بنشوف ناس عندها مشاكل نفسية لما يكبروا، لأن الأب والأم كانوا يقارنوهم بقريب، بصديقة أو زميل دراسة.
1: نعم.
0: أو كذا، هذا الأمر بدنا نبعد عنه، يعني وإن شاء الله المستمعين يعني يكونوا ينتبهوا لهذه الأمور، واللي بيعمل هذا الأمر يبعد عنه، لأنه هذا الكلام بترك أثر نفسي داخل نفسية الإنسان منذ الصغر بأثر على بناء شخصيته. مشان هيك نتقبل أبنائنا كل ما في كلهم نتقبل قدراتهم، لكن إحنا مع الحرص والرعاية والاهتمام والحوار المستمر والنقاشات والتغذية والنوم، هذا الأمر رح يصير أحسن فيما بعد، لأنه كل إنسان له قدرات بأمانة. في ناس
1: أكيد
0: تقدر، في ناس ما بتقدر تجيب العلامات اللي بيجيبوها الناس.
1: مزبوط.
0: بدنا نعرف في فروق فردية دائما بين الطلاب، مش كل الطلاب. لو ما في فروق فردية ما بتلاقي فيه علمي وأدبي ومهني، صح ولا لا؟ في فروق.
1: من هنا يجب على الأم والأب أن يحترموا الفروقات الفردية والقدرات لدى أبنائهم، وما يطلبوا منهم زيادة عن الحد المطلوب أو زيادة عن قدراتهم. يعني هذا ابني بيقدر يجيب مثلا بالسبعينات، ابني الثاني بيجيب مثلا بالثمانينات، ابن الثالث مثلا ممكن يجيب بالتسعينات. فما أنا مثل ما قلتي أعقد المقارنات وأحمل المسؤولية، لا، غصب عنك بدك تجيب بالثمانين أو بالتسعين. لا، هذا الكلام غلط. أنا بحكي له ادرس، أعمل اللي عليك، وإن شاء الله أنه الله بوفقك وتجيب علامة كويسة وممتازة. ما أحدد له أرقام، يعني لازم تجيب 90، لازم تجيب 95، لازم تجيب 85. هذا الشيء أصلا بيشكل ضغط نفسي وعبء أكتر، بيصير الطالب يعني خايف، يعني إنه لا سمح الله ما جاب علامة كيف بدي أحكي لأهلي كذا. فهذا الشيء يعني نبتعد عنه أكيد.
0: 100%.
1: نعم. إذا كون حكينا عن الآثار النفسية، هناك آثار نفسية طويلة الأمد لفترة الامتحانات اللي هي عادة بتكون فترة مؤقتة في حياة الطالب، تخبرين عنها يعني كيف بتكون؟
0: تمام. هلا في أثر نفسي طويل المدى لفترة الامتحانات، رغم إنها فترة بسيطة وقصيرة، إلا أن طريقة تعامل الأسرة مع فترة الامتحانات قد تترك أثر نفسي بيستمر لسنوات. يعني إذا ارتبطت الامتحانات بالدعم والثقة والتشجيع، بتعزز الطالب على المرونة النفسية والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الضغوط المستقبلية. أما إذا ارتبطت بالخوف والانتقاد والضغط المستمر والحرمان، بتترك عند الطالب آثار سلبية مثل القلق من التقييم بشكل دائم، أو الخوف من الفشل، أيضا إلى ضعف الثقة بالقدرات الداخلية والثقة بالنفس.
1: نعم.
0: عشان هيك إنه إحنا بدنا نكون متوازنين ست أمانة، بدنا نكون أشخاص، يعني الأب والأم عادي ما نضغط ابننا، عادي أي أب أي أم بسمعنا يكون متوازنين، ما أضغطه، أوكي بدي أصحيه الصبح، بدي أصحيها الصبح، تمام، درستي مثلا ممكن تقسمي لها الوقت، ممكن مثلا شو اليوم عليكي، المادة مش صعبة، تمام، بدها جهد، أهم شيء تقسم المادة بطريقة كويسة، أهم شيء تنظم المادة بطريقة منيحة، ما تخافي، ابتعدي عن القلق، بدناش نسمعهم ونحكي لهم أخبار، نقلل الزيارات. تعرف هاي الأمور كلها بتأثر على شخصية الإنسان،
1: يعني نهونها كثير. نهونها على أبنائنا الطلبة في الامتحانات. أيوة. نعم، ونبسط الأمور، ما نخلي إنه الامتحان كتير كتير إشي بخوف. لا، هو أكيد. الامتحان عبارة عن مقياس لأدائنا وشو إحنا معلوماتنا وشو درسنا،
0: قياس وتقييم.
1: نعم، أكيد.
0: الطالب. وكمان هي ما بدي أخليها هي معياري في حب ابني، معياري في تقبل لابني، لا، ابني بنتي، لكن هاي فترة بتعدي. إذا أنا عديت عدتي الصحيحة لما قبل الامتحان، سوف تكون النتائج مرضية للطالب وللأهل.
1: نعم، أكيد. مثل ما ذكرتي، يعني هاي مهمة جدا النقطة اللي ذكرتيها الآن. أنا بحب ابني أو بنتي شو ما كان، متفوق غير متفوق، نجح لا سمح الله ما نجح، هو محبتي إله ما بتنقص، وإنما حرصي ومتابعتي إله هي شوية إنه أنا ممكن أزعل، بس لكن محبتي لابني واهتمامي فيه وقيمته وصورته بنظري ما بتتأثر شو ما كانت العلامة.
0: 100% ستي.
1: نعم. بدنا نختم لقائنا معك دكتورة مرام بأنه هيك نصيحة أخيرة حتى نعزز قيم حب الدراسة في نفوس أبنائنا، حتى يكون الدراسة حب الدراسة نابعة من داخلهم. شو بتنصحينا نصيحة أخيرة للطلبة أولا وللأهالي ثانيا لتعزيز حب الدراسة والعلم لديهم؟ تفضلي.
0: أولا، حب العلم دوما لا يبنى على الخوف أو العقاب، لكن يبنى على الفضول والاكتشاف وحب الأهل، حب الوطن، حب النفس، حب المستقبل، لما وأيضا الإنسان يعرف إنه الامتحان هو محطة مهمة في حياته، لكن بدون مقاييس لتقييمه لقدراته.
1: نعم.
0: أبنائنا بيحتاجوا الثقة، بيحتاجوا الدعم، بيحتاجوا الطمأنينة.
1: نعم.
0: أكثر من حاجتهم للضغوط
1: والتوقعات
0: المرتفعة. ولما يشعر الطالب إنه أسرته معه في كل الأمور الإيجابية والسلبية، بتصبح أكثر قدرة على تحقيق أفضل ما عنده لحتى يرضي أهله ولحتى يفتخروا فيه.
1: أكيد، ومنشعرهم بالأمان والطمأنينة، وإنهم هم إحنا كتير منحبهم وكتير حريصين عليهم، وشو ما كانوا وشو ما جابوا علامات، المهم إنهم يعني أعقل وتوكل، يعني يبذلوا جهد، يدرسوا حسب قدراتهم وحسب شو هم يعني بيقدروا يقدموا ساعات دراسة، وبالآخير يعني يتركوها على رب العالمين.
0: ستي، هو لأن الامتحان هي محطة مهمة في حياته، حتى طلاب التوجيه المقبلين في المرحلة اللاحقة لما يعدوا ويستعدوا للمرحلة المهمة في حياتهم ويعملوا اللي عليهم في أجواء فيها طمأنينة، فيها حب، فيها ود.
1: أكيد.
0: في العائلة، بعيدة عن الضغوطات، بعيدة عن التوقعات المرتفعة، بعيدة عن المقارنات. شوفي، أداء الطالب رح يكون
1: طبعاً
0: جداً منيح، رح
1: أكيد
0: يكون راضي عن نفسه لما يكون عنده هو في الأساس الدافعية
1: من
0: أجل تحقيق ذاته.
1: نعم أكيد، وإحنا بنتمنى النجاح والتوفيق والتفوق وهيك الأيام السعيدة لجميع طلابنا، ينجحوا ويفرحوا هم بنجاحهم وأهليهم يفرحوا فيهم دايما. أكيد بهاي النصائح القيمة نختم فيها لقائنا معك، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة مرام بني مصطفى الاستشارية النفسية والتربوية. شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر، الله يعطيك ألف عافية.
1: الله
0: أمانة إليك ولكل القائمين.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الأخيرة اليوم ستكون إن شاء الله مع الدكتورة رانيا أبو عليان، المحامية والمستشارة الأسرية والناشطة الاجتماعية في العمل التطوعي، للحديث حول إدارة وتنظيم الوقت للمرأة من ضياع اللحظة إلى صناعة الإنجاز، هكذا وصفتها الدكتورة رانيا. وهي الدكتورة رانيا أبو عليان معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة رانيا، نورتينا، يعطيك العافية وسعد صباحك.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا أستاذة أمانة، وعفوا أنا كمان من المتابعين للبرنامج.
0: نعم.
1: دائما تشعجني المواضيع الشيقة واللي بتهم مجتمعاتنا والمستمعين دائما.
0: أهلا وسهلا فيك، بشرفنا متابعتك إلنا طبعا، اليوم نورتينا. بداية بصورة مختصرة، كيف تعرفين الوقت بشكل عام وماذا تقصدين بإدارة الوقت؟ تفضلي.
1: تمام. هلا الوقت نقدر نحكي انه هو المورد الوحيد اللي بنملكه جميعنا بنفس المقدار، يعني في عداله بحصولنا عليه، الكل بيحصل على الوقت بنفس المقدار، لكن بيختلف بكيفيه استثماره. وبعتبر الوقت هو الحياه بحد ذاتها، كل لحظه بتمر ما بنقدر نستعيدها، اللحظه اللي بتمضى ما بترجع نهائيا. اما مصطلح اداره الوقت فهي فن استخدام

0: هذا المورد بوعي من خلال تنظيم المهام وتحديد الأولويات واستثمار كل طريقة بالشيء اللي بحقق أهدافنا وبقربنا من النجاح بدل ما يضيع في العشوائية والتأجيل.
1: نعم، جميل جدا اللي ذكرتي. لقد كتبتي مقالا بعنوان إدارة الوقت للمرأة من ضياع اللحظة إلى صناعة الإنجاز، كهكذا وصفتيها أنت. لماذا اخترتي هذا العنوان تحديدا، وما أهمية وتأثير إدارة وتنظيم الوقت للمرأة؟ تفضلي.
0: نعم طبعا أنا اخترت هالعنوان لأنه الكثير من النساء بعيشوا بحالة من تشتت الوقت وضياع اللحظات. طبعا المرأة مسؤولياتها اليومية كتير، فبتحس حالها أنه وقتها عم بيمضى بدون ما تحس بإنجاز حقيقي. فحبيت أنقل فكرة التحول من الهدر للوقت إلى الاستثمار الناجح الفعال. نعم. ومن العشوائية إلى صناعة النجاح. إدارة الوقت طبعا للمرأة مش رفاهية، هي ضرورة، لأنه المرأة إلها أدوار متعددة وكبيرة ومؤثرة في المجتمع. المرأة أم وزوجة وعاملة في المجتمع، وأيضا عاملة ممكن تكون مساعدة للرجل في إعالة الأسرة، ناشطة اجتماعية، فطبعا لما وناشطة طبعا حتى مش مجال العمل المجتمعي، ناشطة أيضا في العلاقات الاجتماعية. غالبا هي المرأة المسؤولة عن تنظيمها للأسرة كاملة، المناسبات والعلاقات الاجتماعية. فطبعا المرأة لما تنجح في تنظيم وقتها هي بتحقق التوازن النفسي وبتزيد إنتاجيتها، ونفسها كمرأة بتشعر بالسعادة لأنها رح تشعر بقيمتها وإنجازها الحقيقي.
1: نعم، جميل جدا اللي ذكرتي. أيضا تطرقتي في مقالك إلى ضرورة أن تخصص المرأة يوميا ساعتين فقط لها لتطوير ذاتها وإحداث فرق إيجابي بحياتها. كيف يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع؟
0: طبعا تطبيق هالشي ممكن وبسيط إذا توفر الوعي والإرادة. نعم. المرأة بتبدأ إنها تحدد وقت ثابت يوميا حتى لو كان مقسم، مو شرط الساعتين، إحنا عم بنقول ساعتين. نعم. لأنه اليوم فيه 24 ساعة، فبنقول لك بس اشتغلي على نفسك ساعتين بتحققي كل ما يرضيك ويسعدك وبساعد التطوير تنمية وتطوير شخصيتك أيضا وإنجازك.
1: نعم. ممكن ساعة يعني دكتورة رانيا تكفينا كمان.
0: نعم.
1: يعني لو ساعة.
0: مضبوط. هلأ ساعتين حتى لو قسمناهم مثلا ساعة الصبح، ساعة المساء، ساعة العصر، قسمناهم أنصاف ساعة يعني لمدة على مدار 24 ساعة، بنستثمر هالساعتين في القراءة، في التعلم، في تطوير مهارة معينة، أو حتى ممارسة نشاط بعزز صحتنا النفسية والجسدية.
1: ممكن ممارسة الرياضة أيضا تعطي نفسية أيضاً حلوة للمرأة،
0: وأيضا بعزز الصحة الجسدية. الأهم من تخصيص هالساعتين هو الالتزام والاستمرارية. لأن التراكم البسيط يوميا، يعني أنه لما إحنا ساعتين على ساعتين على ساعتين على مدار سنة، فعليا نصنع فرق كبير على المدى البعيد.
1: نعم، جميل جدا. أيضا يعني أنه ذكرتي في مقالك أنه أهم أسرار إدارة الوقت البدايات المبكرة، توضحي لنا ذلك.
0: نعم، أنا البدايات المبكرة بالنسبة إلي بتعني استغلال ساعات الصباح الأولى لما يكون الذهن صافي والطاقة في أعلى مستوياتها. الشخص اللي بيبدأ يومه بكير بيكون أقدر على سرعة الإنجاز وقوته وظهوره، وأقل عرضة للتوتر والضغط. كمان أنا عندي يعني نظرية بحكي عنها إنه الإنجاز المبكر يعطي دافعا إيجابيا لبقية اليوم يعني، وبشعر الإنسان بالسيطرة على وقته بدل ما يكون أسير إله. يعني أنت لما تبدأ يومك يعني من بكير، يعني مثلا قبل العشرة أنجزت، بتحس حالك مبسوط لأنه الإنجاز بحد ذاته بيعطي سعادة للإنسان ورؤية أجمل للحياة. كتير دائما بقول للسيدات الستة اللي بتنام للتنتين وللثلاثة، شو بقي من نهارك؟ يعني انت ضيعتي فترة كبيرة من الانتاجية وهدرتي هالوقت.
1: نعم اكيد، يعني لما الواحد يصحى بكير يستنشق الاكسجين، الهواء بنسبة الاكسجين عالية بتكون في الصباح الباكر، نشوف يعني الشمس في بداية شروقها، يعني نأخذ المزيد من الطاقة من البيئة، من الحياة حوالينا، من مظاهر البيئة حوالينا، بتعطينا دافعية أكثر للعمل في ساعات الصباح، وبيكون في عنا نشاط أكثر، وفي عنا هيك رغبة وحب وطاقة إيجابية للحياة أكثر من مثل ما ذكرتي اللي بيصحوا مثلا على الساعة واحدة أو الساعة تنتين، أكيد يعني ما رح يكون أدائهم وإنجازهم وتقييم يعني عطائهم مثل اللي بيصحوا بكير. أيضا يعني يمكن يكون سؤالنا الأخير اليوم معك الخطوات العملية البسيطة اللي احنا يجب ان نتبعها حتى نحسن من مهارة إدارة الوقت وتنظيمه وترتيب الأولويات. تفضلي.
0: طبعا طبعا، يعني احنا دائما بنقول لكل انسان خطته الخاصة او لكل وضع خصوصيته، ولكن في خطوات

0: بالشكل اللي لازم. فدائما انا بنصح في الكتابه، كتابه المهام اليوميه بشكل واضح، ترتيب الاولويات من الاهم الى اقل اهميه. دائما بيكون باولوياتنا شيء مهم لازم نقضي بنهارنا، او بيكون نهارنا ناقص من الاشياء اللي لازم نحن نعملها الى الاقل اهميه.
1: نعم.
0: إشي مهم إنه تجنب التسويف والبدء فورا بالمهام الأساسية. التأجيل هذا داء الإنجاز. لما كمان شوي يلا، هلأ كمان شوي بقوم، هلأ كمان شوي ببدأ، هلأ كمان شوي بعمل، لا، هذا التسويف عدو الإنجاز. فلازم إنه نبدأ بالمهام الأساسية على الفور.
1: نعم.
0: مرات إذا كان عندنا مهام كبيرة نقسمها لخطوات صغيرة، هذا بيسهل علينا. مثل السيدات مثلا بتقول اليوم بدي أرتب البيت كامل، بيكون كتير الشيء ثقيل على نفسها.
1: نعم.
0: ولكن لو قالت أنا ببدأ بالخزانة بعدين مثلا بعمل هذا مثال بسيط.
1: نعم. يعني تقسيم المهام. تقسيم
0: نعم.
1: المهام
0: تقسيم. نعم. المهام الكبيرة الخطوات الصغيرة. في عنا كمان تخصيص وقت للراحة حتى لا يحدث إرهاق. بالنهاية ما في شيء مستعجل لدرجة الحياة أو الموت. ممكن إنه نأخذ أوقات راحة بسيطة لحتى ما يصير إجهاد وإرهاق للإنسان ويفقد.
1: نعم.
0: الشغف للعمل.
1: نعم.
0: وأيضا الابتعاد عن المشتتات مثل الاستخدام المفرط للهاتف. دايما بقول إنه الهاتف والإنترنت والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ممكن نستخدمه كمساعد للإنجاز والتثقيف، وممكن يكون برضه من المشتتات للإنجاز إذا كان التعلق فيه زائد.
1: نعم.
0: واستخدامه دائما بلا داعي.
1: نعم.
0: طبعا
1: أكيد.
0: بحكي هالخطوات رغم بساطتها لو نحن التزمنا فيها
1: أكيد
0: تصنع فرق كبير لما نلتزم فيها.
1: أكيد. يعني بهاي النصيحة بنختم لقائنا معك اليوم دكتورة رانيا، واتمنى لك كل النجاح والتوفيق، ولكل السيدات إنهم يستمتعوا بوقتهم، ينظموا وقتهم حتى يحصلوا على أكبر قدر ممكن من النتائج والأهداف، يحققوا أهدافهم في الحياة سواء كان في العمل أو في الأسرة. كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة رانيا أبو عليان، المحامية والمستشارة الأسرية والناشطة الاجتماعية في العمل التطوعي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا كثير.
1: أهلا.

وأنا أمي أردنية همها تربي زلم. الله يحفظ جميع أمهاتنا. أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامني، من الهندسة الإذاعية والإخراج مأمون شحادة، ومن السوشيال ميديا علا الجبور، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز الثانية عشر ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. جلالة الملك ينبه إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. الحكومة تحذر من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف، وتؤكد أنها لن تسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب. الأمن العام ينشر جملة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها في حال مشاهدة أو العثور على أجسام غريبة حفاظاً على السلامة العامة. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها كالمعتاد باستثناء الرحلات المتجهة إلى العراق وسوريا ولبنان. إيران ترد على الهجوم الإسرائيلي على مجمع للبتروكيماويات فيها بإطلاق صاروخ على مصنع مماثل في حيفا، والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منظومة الدفاع الاستراتيجية في إيران. طهران تقول إن تجدد الأعمال العدائية عليها ستكون له تداعيات على المحادثات الجارية مع واشنطن، وتحمل الولايات المتحدة مسؤولية تجدد العمليات العسكرية مع إسرائيل. جماعة الحوثي اليمنية تجن هجوما صاروخيا على إسرائيل، وتحظر حركة الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. استشهاد 4 أشخاص في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في كشمير الباكستانية. وأخيراً مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة المئات في زلزال ضرب الساحل الجنوبي للفلبين. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي ويلتقي معكم برنامج متابعات مستمعينا، ونسعد بأن نكون معكم على الهواء مباشرة أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. ولنسعد بأن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر ونداء الرمامي من المراقبة الرئيسة. مستمعينا الكرام، الشكر الموصول أيضا للزميل المهندس علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومستمعينا كرما لا أمرا تابعونا وذلك من خلال أيضا الموقع الإلكتروني وتطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة واحدة JRTV، وكذلك ذلك الموقع www.jrtv.gov.jo. وأهلا وسهلا بالجميع. ومباشرة مستمعينا الكرام، اليوم حلقتنا راح نتحدث فيها مليا وبتفاصيل نوعية سوف نسمعها على لسان ضيفي الأستاذ الدكتور قاسم أحمد الرديدة، وهو عميد تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة على الهواء مباشرة.
2: أهلا وسهلا فيك وللمستمعين الكرام، وإن شاء الله يعني يوم سعيد للجميع.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، دائما نتحدث كيف يمكن لنا وكيف يمكن لهذا الوطن الحبيب أن ينظر إلى نتاج تلك الثورات التكنولوجية والتي هي الآن على مشارف الثورة التكنولوجية الرابعة. نحن الآن نتحدث عن عصر رقمي، نتحدث عن ذكاء اصطناعي بات يدخل عديد تفاصيل حياتنا. دعونا نتحدث أكثر وأكثر باعتبار هذه الكلية هي من أوائل الأقسام والكليات التي أسست من أجل تعليم تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب. هالتكنولوجيا أو هالكلية اللي كان إلها دور كبير ودور ريادي في تخريج أفواج عديدة على مدار أعوام مديدة في هذا الملف. فأهلا وسهلا فيك دكتورنا، وأهمية الحديث في هذا الوقت عن أهمية التعليم التكنولوجي ومواكبة نتاج هذه الثورات.
2: أهلا وسهلا فيك. يعني لا شك الحديث عن تكنولوجيا المعلومات وفروع المختلفة، الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وغيره من التخصصات الفرعية من تكنولوجيا المعلومات هو أصبح حديث الساعة وحديث العالم.
1: نعم.
2: في الأردن وفي كل المعمورة. لا شك أنه يعني التعليم المرتبط بتكنولوجيا المعلومات في الأردن والدول الأخرى يمر بمراحل مختلفة وتحول جذري في الأردن، خصوصا تقود رؤية التحديث الاقتصادي، حيث نسعى بالأردن أن نكون مركز متميز لتكنولوجيا المعلومات وأيضا للابتكار الرقمي. ويعني هذه الخطة الاستراتيجية تحتاج إلى برامج وتقنيات حديثة، وأيضا على المجال الأكاديمي والمجال الحكومي والقطاع الخاص. هناك تغير جذري في التعليم المدرسي، وهناك أيضا تحول في التعليم الجامعي، بالإضافة ما نشهد وما يحدث في القطاع الخاص. وأيضا الدولة الأردنية ذهبت باتجاه وضع مجموعة من الاستراتيجيات لتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي، منها اللي هو خطة التحول الرقمي، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأيضا الأمن السبراني. لأن هذه الجهود في هذا المجال تقوده مجموعة جهات في الأردن، يعني من يتابع يعلم هذا الشيء. لدينا يعني بداية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مشكورة في ريادة هذا الموضوع،
1: نعم.
2: بالإضافة لوزارة التعليم العالي في مجال التكنولوجيا في الجامعات والبرامج الأكاديمية، بالإضافة لوزارة التربية والتعليم للأمانة كمان لها دور في التعليم المدرسي، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كمان ماسكة مجموعة من الملفات ويقود هذه المجموعة كلها اللي هي مؤسسة ولي العهد بدعم مباشر وبتوجيه مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين الذي يتابع بشكل حثيث للأمانة ما يحدث في ملف التحول الرقمي وخصوصا في المجال الأكاديمي.
1: يمكن أنا مستمعينا الكرام واللي أنتم بتابعونا عبر هذا الأثير لابد لنا أن نتوقف لنتحدث كيف هي تلك المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن يشار لها، وذلك لأهمية هذا التحول. أهمية هذا الحديث يدفعنا دائما إلى أن ننظر إلى كيف يمكن ترجمة كل ما أوتي من برامج تنفيذية ضمن هذه الخطط. بداية دعنا نتحدث عن هذه المؤشرات الإيجابية، كيف يمكن لأهل العلم وأهل الاختصاص أنه يكون في عندهم مؤشرات أداء وتغذية راجعة حتى ننظر أين نقف ضمن هذه الثورات وضمن هذه المسيرة؟
2: يعني قضية تكنولوجيا المعلومات وفروعها للأمانة يعني أصبحت هم عالمي خلال 5 سنوات الماضية،
1: نعم.
2: وعملية اللحاق بالثورات التكنولوجية المتسارعة أصبحت كمان تشكل تحدي لكل الدول،
1: نعم.
2: فأصبح المسارات السريعة يقودها الشركات الكبرى العالمية المدعومة بقرارات سياسية ومدعومة برأس مال اقتصادي بالإضافة لرأس مال بشري كبير جدا، فهذا أيضا يعني يؤدي إلى التحدي كيف نواكب هذا التسارع. في الأردن بشكل عام يعني في لدينا مجموعة مؤشرات في القطاع الحكومي، هناك العديد من الخدمات التي أصبحت تقدم،
1: نعم.
2: إلى المواطن بشكل إلكتروني، وهذه الخدمات أصبحت تسهل على المواطن وحياة المواطن، وأيضا فيها توفير مالي هذه الخدمات،
1: نعم.
2: بحيث أصبحت تقدم إلكترونيا أو من خلال الموبايل أبليكيشن، وأيضا من خلال المؤشر الآخر اللي هو التطور التعليمي في الجامعات. تقريبا كل الجامعات الأردنية تواكب التخصصات الحديثة، فاستحدثت العديد من التخصصات التي ظهرت حديثا ابتداء من الأمن السبراني والميكاترونيكس بالإضافة للذكاء الاصطناعي، علم البيانات، وأيضا تخصصات مختلفة. وأيضا الجانب الآخر مؤشرا هناك اهتمام في وزارة التربية والتعليم، تم تطوير منهاج المهارات الرقمية. ما بعرف إذا المستمعين اطلعوا على المهارات الرقمية، يعني في كتب أبنائهم يذهبوا إلى كتاب المهارات الرقمية راح يشوفوا مستوى العمل والمستوى المتقدم في هذا الكتاب من الصف الأول ابتدائي إلى الثانوي العامة، فهذا يعني أصبح مؤشر إيجابي أنه الطالب الذي يتخرج من المدرسة يدخل إلى الجامعة يكون استعداده لتلقي العلوم التي يتلقاها في الجامعة، بكون يعني الأداء أفضل وما بيكون أمامه يعني شيء جديد،
1: نعم.
2: بكون يعني أخذ جزء من هذه العلوم من خلال المدرسة، بالإضافة إلى التشريعات. يعني يوميا في عنا تشريع في الأردن، سواء في الخصوصية، في البيانات، في الاستراتيجيات الوطنية، كثير من التشريعات، كذلك الحكومة الإلكترونية، فالحمد لله يعني في مجموعة من المؤشرات، وقد يكون يعني في بعض الدراسات ظهرت في هذا المجال، قد يكون استضافة يعني أي أخ من وزارة الاقتصاد الرقمي يشير إلى الدراسات اللي يعني تنتجها أو تقوم بها وزارة الاقتصاد الرقمي مع الشركاء في القطاع المهتم في تكنولوجيا المعلومات.
1: نعم، يمكن أقرب نتاج مستمعينا الكرام للإخوة المواطنين فيما يتعلق بهذه التطبيقات وهذه التقنيات هو تطبيق سند، واللي يمكن يعني زملائي في العديد من البرامج حاولوا يسلطوا الضوء فيه، والحديث حول التسهيلات، العمليات الإجرائية التي يمكن أن يقوم بها الأخ المواطن من أجل تسهيل الحصول على المعلومة من الدوائر، على وجه الخصوص الدوائر الحكومية. ويمكن هالتطبيق اللي بيعتمده كثيرا يسهل عليه الوقت والجهد وتكلفة الانتقال للوصول إلى الدائرة المعنية، لأنه بيسعى على أنه يكون في هنالك شمولية أكثر وضمان عديد من الخدمات الإلكترونية ضمن هذا التطبيق. فكيف ينظر الأستاذ الدكتور مستمعينا الكرام قاسم الرديدة، وهو اللي له باع طويل ومشوار طويل في العمل ضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وهو الآن يرأس عمادة هذه الكلية، هذا التطبيق اللي بين أيدينا وأنت على يقين إمكان كل الأردنيين اللي استخدموه واحتاجوه. والحمد لله المراكز الخدمات الحكومية يمكن هي اللي كمان كان لها دور كبير جدا في تفعيله.
2: نعم. تفضل. لا شك يعني أنا بعتبر تطبيق سند بالنسبة لي شخصيا هو صديق أصبح ويصبح نقطة مضيئة في ما أنتجته الدولة الأردنية للأمانة. ومن خلالكم نقدم الشكر للقائمين على هذا التطبيق ومن فكر بهذا التطبيق الذي جمع مجموعة من الخدمات في تطبيق واحد موجود بين أيدين كل مواطن وكل متلقي خدمة على الموبايل أبليكيشن. لا شك كما أشرتي أخت وفاء يعني هو سهل على المواطن. يعني أنا أذكر أنه قبل أسبوع قمت بترخيص سيارتي وأنا في البيت الساعة 12 بالليل حتى كنا عطلة كان يوم جمعة ودفعت الرسوم وانتهى الموضوع وكان في يعني مجال أنه توصلني الرخصة إلى البيت أو أذهب إلى أقرب مركز للاستلام. فاخترت المركز القريب من بيتي وذهبت بعد يومين واستلمت الرخصة بكل يسر. أيضا موضوع اللي هو الإيفواتيركم هذا من الخدمات اللي تقدم للمواطن سهل على المواطن بشكل كبير دفع الفواتير الأقساط المدرسية أقساط الجامعات كل الخدمات المالية أصبحت الآن متوفرة من خلال إي فواتيركم إما من خلال خدمة مباشرة أو من خلال الحساب البنكي للمواطن يستطيع أن يدفع ما عليه من رسوم بعد ربطها بالحساب البنكي. الآن أيضا في بعد آخر لهذه الخدمة صار وفر علينا وقت وأزمات. يعني أنا لا أذكر أن دفعت فاتورة من 5-6 سنوات فاتورة كهرباء ومياه واتصالات كل هذا من خلال الموبايل. نذكر لما كنت أذهب إلى السوق بسيارتي بشان أدفع في المركز القبض كنت يعني إما أذهب مشيا أو بسيارة أو تاكسي أو أتخالف في الأخير. فالآن يعني الآن الموضوع صار أسهل للأمانة. فكثير من النقاط المضيئة والإيجابية

0: عنا في الخدمات الإلكترونية. والقضية كمان التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، تسارع كبير جدا، فنحتاج كمان إلى نفس طويل للحاق به. فعلينا أن نشجع أي مبادرة تقوم بها الدولة، المؤسسات الخاصة، في سبيل تسهيل عملية الحصول على الخدمة للمواطن. وأنا بظن أشير دائما التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، لأن مع الثورة الجديدة هي نعمة علينا أن نستغلها. نعم. ولا ننظر إليها بسلبية.
1: نعم. عودة على ذي بدء مستمعين الكرام، وإحنا بدنا نحكي عن جامعة اليرموك وهذه الكلية العريقة، ويمكن إحنا حابين نتحدث بأنه في هذا المجال تتنافس العديد من الكليات ذات نفس الاختصاص، وهذا حق لهم من أجل أن يكون هنالك التجويد في مخرجات العملية التعليمية داخل تلك الكليات، وذلك من خلال مؤشرات. أين هي هذه المؤشرات؟ مؤشرات يمكن عملية المواكبة، أن الخريج يستطيع أن يملأ مكانه من خلال الوظائف المتاحة، وكذلك الحال هي مواءمة هذه المخرجات مع حاجة السوق. ككلية لتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك، أستاذ الدكتور قاسم، دعنا نتحدث كيف استطعتم بداية أن يتم المواكبة، التحديث دائما، والعلاقة المرنة التي تأخذ بعين الاعتبار عملية إعداد الخطة الدراسية وطرح المساقات وأيضا التعديل على أخرى.
0: سؤالك يعني أقسمه إلى شقين وجانبين. أتحدث قليلا عن الكلية، ولما أنا دائما نفتخر بموضوع أنه قسم الحاسب الإلكتروني، كان هذا الاسم قديما، تأسس في العام 1978 في جامعة اليرموك، وكانت أول جامعة على مستوى الأردن تفتتح هذا القسم، وكما قيل لي أنه كان من أوائل الأقسام حتى في المنطقة.
1: نعم.
0: ودائما نحن نوجه الشكر لمن فكر بهذا التخصص في ذلك الوقت، عندما كان يعني العالم معرفته في تخصصات علم الحاسب أو الحاسوب بشكل عام، هذا كان يسمى، كانت قليلة جدا.
1: قليلة. نعم.
0: فمن فكر بأن يكون فيه لدينا قسم حاسب آلي أو حاسب إلكتروني، وكان حسب ما قيل لي أنه يتبع في البداية أول سنة لقسم الرياضيات البرنامج، ثم فصل إلى قسم مستقل. وأنا لما تخرجت من هذا القسم بلس الأفواج المتأخرة في العام 1990 قبل أن تكون كلية. الآن بعد التطورات التي حصلت في علوم الحاسوب والخوارزميات والرقمنة بشكل عام، جاءت توجيهات ملكية على ما أذكر في عام 2000 ضرورة أن نتوسع في علوم الحاسوب بشكل عام، فتم توجيه الجامعات إلى استحداث الكليات، بدل أن يكون قسم فقط يتبع إلى كلية العلوم كنا إحنا مع الأقسام الأخرى، الرياضيات والإحصاء والبيولوجي والكيمياء. فالتقطة جامعة اليرموك هذه الرؤية الملكية، وبدأوا بالاستعداد باستحداث الكلية، وفعلا تم استحداث الكلية في عام 2002، وكانت بثلاثة أقسام وما زالت هي كأقسام، وفيها كان فقط ثلاث برامج: القسم أو برنامج علوم الحاسوب الكمبيوتر ساينس، نظم المعلومات الحاسوبية، وهذه كانت الأسماء الرائجة في تلك الفترة، وأيضا نظم المعلومات الإدارية مايس، وكان في برنامجين ماجستير أيضا انطلقنا من الكلية فيهم. بعد مرور السنوات كان لابد أن نواكب التطور الحاصل، فتم استحداث أيضا برامج جديدة، تم استحداث برنامج الأمن السبراني، وكنا أول جامعة أردنية تستحدث برنامج الأمن السبراني على مستوى البكالوريوس، ولكن بعد 6-7 شهور كان في جامعات أخرى كمان لحقوا بهذه المبادرة وافتتحوا أيضا برامج علم سبراني.
1: أطلقت نسخة.
0: بعدها كمان تقريبا سنة أو سنتين استحدثنا برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وكنا من أوائل الجامعات اللي استحدثوا هذا المسار لمواكبة التطور الهائل الموجود في عالم الذكاء الاصطناعي. كمان ظهر في تقريبا قبل سنتين أو ثلاثة اهتمام عالمي فيما يسمى تطوير الألعاب والواقع الرقمي، فأيضا لمواكبة هذا التسارع والتطور العالمي كان لابد علينا أن نواكب أيضا نحن في الجامعة والجامعات الأخرى هذا التطور، فاستحدثنا تخصص الواقع الرقمي Virtual Reality and Game Development، تطوير الألعاب الإلكترونية سواء الألعاب على البلاي ستيشن أو الموبايل أو الكمبيوتر. هذا البرنامج عمره سنتين حاليا، وإن شاء الله يعني نطمح أن نخرج أول فوج بعد تقريبا سنتين، بينما التخصصات الأخرى خرجنا مجموعة من الأفواج. أيضا في لدينا برامج ماجستير كمان يعني على مستوى الدراسات العليا، واكبنا التطورات، فكان لدينا برنامج ماجستير علوم الحاسوب ثم نظم

0: المعلومات الحاسوبية. كان لدينا برنامج نظم المعلومات الإدارية تم إيقافه، واستحدثنا برنامج بداله اللي هو ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات، وكان هذا برنامج للأمانة رائد في الجامعة، وتقريبا من 6 سنوات استحدثنا برنامج كمان الأول في الجامعات الأردنية الماجستير في الذكاء الاصطناعي، وكنا يعني رياديين في هذا البرنامج. نعم. وخرج مجموعة من الطلبة المتميزين، وحتى يعني من خلال هذا البرنامج تم نشر العديد من البحوث في المجلات العالمية، وتم تسجيل على ما أذكر 2 اختراع من خلال هذا البرنامج. فالحمد لله يعني الخير موجود، ونسعى دائما إلى مواكبة التطور، ولكن المواكبة للأمانة تتعب. نعم. تتعب الناس القائمين عليها، سواء
1: وخاصة تطور
0: البشرية.
1: متسارع.
0: نعم. تطور متسارع بحاجة إلى جهود مواكبة، وهذا بقودنا للشق الثاني إذا بتحبي أجابه.
1: نعم.
0: كمان يعني تطوير الخطط الدراسية، يعني ما ذهبنا فقط بتطوير البرامج نفسها، ولكن أيضا لكل برنامج كان في عنا تطوير الخطط الدراسية. في القديم كانت يعني الفلسفة العالمية تطور الخطة الدراسية كل 4 إلى 5 سنوات، من تقريبا 10 سنوات هذه الفلسفة لم تعد صحيحة، فصار تطوير تقريبا كل 2.
1: نعم.
0: والآن يعني في منادى عالمية أن يتم تطوير الخطة الدراسية لتخصصات تكنولوجيا المعلومات بالذات تقريبا كل سنة، ومن ينادي بأسرع من ذلك، ولكن أحيانا بصير مخالف للتشريعات وللمنطق، لا نستطيع أن نواكب 100% ما يحدث في السوق. ولكن يعني أخذنا على عاتقنا، وأنا في عمت يعني خلال 4 سنوات عدلنا الخطة الدراسية 2 مرات، وكان الأسبوع الماضي كمان تعديل جديد.
1: نعم.
0: التعديل بيكون في جزء منه جوهري، وفي طبعا الأخوة اللي بيعرفوا في منهجية بناء الخطة الدراسية، في بعض المساقات أو المواد بنسميها الكور كورسز، هذه مساقات أساسية لا يمكن يعني التلاعب فيها، تبقى أساس، لأنه عندما يأتي الطالب من المدرسة بيكون ما بيعرفها.
1: نعم.
0: كيف فضروري تكون موجودة في الخطة
1: الدراسية.
0: ركيزة أساسية موجودة في الخطة الدراسية، ولكن أحيانا نغير المحتوى بحيث يتواكب مع إذا في تطور معين، مثلا زي ما ساق من سميه قواعد البيانات. طيب. هذا لا نستطيع أن نستغني عنه.
1: نعم. في إشارة إلى ما تحدث به الأستاذ الدكتور قاسم الرديدي مستمعين الكرام، بأنه كان قسم ومن ثم إرادة ملكية سامية لأهمية كلية مستقلة بالتخصصات وتشعبات وما إلى ذلك من برامج. طيب، ماذا أيضا عن مواكبة جامعة اليرموك لي تحديث تلك البنى التحتية التي نجدها أيضا هي حالها كحال التسارع الذي تتنافس فيه عديد من الدول المنتجة لهذه التقنيات وهذه الأجهزة والمعدات؟
0: نعم، يعني البنية التحتية الرقمية في لها شقين، في شق ما يسمى الشبكات والهاردوير والأجهزة. نعم. والحاسوب، وأيضا الشق الثاني اللي هو البرمجيات العاملة في الجامعة، بالإضافة للبعد الآخر اللي هو التشريعات الناظمة لهذا الموضوع. على مستوى الأجهزة، يعني بتحاول الجامعة كبقية الجامعات الحكومية أن تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية. بالنسبة للشبكات، عندنا شبكة ممتازة جدا داخل جامعة اليرموك، شبكة إنترنت طبعا مربوطة مع المزودين لهذه الخدمة، ولدينا مركز حاسب إلكتروني نفتخر بشبابنا وأيضا في أدائهم المتميز داخل الجامعة. و من بدء تأسيس الجامعة أخذت جامعة اليرموك على عاتقها أن تبني برمجياتها داخل الجامعة، وهذا كمان يسجل إنجاز لها. يعني لا نعتمد على شراء البرمجيات، لأن لمواكبة التحول الرقمي كثير من الأنظمة الآن أصبحت رقمية. يعني الطالب الآن، تسجيل الطالب أصبح إلكتروني من خلال الموبايل، دفع الرسوم أصبح من خلال فواتيركم ومشبوك النظام من خلال الخدمة المقدمة، حتى يعني يستطيع أن يرى، كان في فترة من فترات يرى بطاقته على تطبيق سند. فأنظمة الموارد البشرية، الموظفين، المالية، الرواتب أصبح كلياته هذا محوسب. أذكر بداية تعييني كان يرسل لنا ما يسمى سليب راتب، ورقي إنه استلمنا نزل راتبك، وهذا هو ورقة أيضا أثناء لما كنا تسجيل كان كلياته هذا ورقي، لأن هذا لم يعد موجود لا في جامعة اليرموك وغالبا ليس في كل الجامعات الأردنية. فأيضا الجامعات تواكب هذا التحول الرقمي، ونسعى إلى التطوير المستمر، ولكن هذا التطوير زي ما حكينا أحيانا لا تستطيع أن تواكبه 100%، لأنه خارج نطاق التعليم العالي. في القطاع الخاص التطور سريع كما قلت لك، هذا التطور مدعوم باقتصاد قوي في القطاع الخاص، بالإضافة لتشريعات، بالإضافة لبنية تحتية، فتسعى الجامعات يعني إلى حد ما أن تواكب هذا التحول الرقمي وهذا التطوير.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، يعني هنالك توجه حكومي، أيضا توجيهات ملكية سامية بالدرجة الأولى، واللي سعت إلى أن يكون هنالك تحولا رقميا حقيقيا بكل معنى الكلمة. ومن هنا بات واضحا أن عديد من الوزارات التي عمدت على إطلاق تطبيقاتها من خلال الهواتف الذكية، والتي تسهل للمعاملات الورقية أو حتى المعاملات الإلكترونية. يعني بمعنى آخر، يمكن لك من داخل بيتك وفي أي وقت أن تتقدم بتلك المعاملة في أي وزارة، والعمل على المتابعة إلكترونيا لترى كيف استطاعت هذه الدائرة تقديم تلك الخدمة لك وتحقيقها. الدكتور قاسم، نتساءل، وانتم كن متابعين ومن خلال تجاربنا مع هذه الحياة، إلا ما احتجنا عدد كبير جدا من الوزارات الحكومية التي سألناها وطرقنا بابها لهذه الخدمات الإلكترونية، ألا تجد أن هنالك تفاوتا في عملية التحول الرقمي الجوهري الجذري، أم أن هنالك صعوبات ما زالت تراوح مكانها أمام عديد من هذه المعاملات، والتي يتطلب أو تلمس أن هنالك جهودا يجب أن تبذل، ولا أريد أن أصفها قصورا يجب أن يشار لها بالبنان؟
0: يعني دعيني أتحدث في هذا الموضوع كمراقب وكمواطن وأيضا كمختص. في بداية ثورة تكنولوجيا المعلومات سعت الوزارات والدوائر الحكومية إلى تقديم بعض خدماتها من خلال بناء منصات حاسوبية، ويب سايت أو ويب أبليكيشن، تطبيق حاسوبي، وبعضها راح اتجه باتجاه لما ثورة الموبايل إلى موبايل أبليكيشن. وكان في الأمان في تفاوت ما بين هذه التطبيقات، فالوزارة التي لديها طاقم مثلا في تكنولوجيا المعلومات قوي أو لديها ملاءة مالية، قد تكون يعني استعانت بإحدى الشركات فبنت تطبيق كان مناسب، بينما قد تكون في بعض الوزارات والدوائر كان في بعض التطبيقات أو المواقع ما كانت الكفاءة عالية جدا، أو الخدمات المقدمة كانت تكون قليلة. أذكر البلديات كانت مثلا الخدمات المقدمة كانت متواضعة جدا، لأنه قرارها بيدها وما في تلك الإمكانيات. فمن خلال متابعتي أتوقع وزارة الاقتصاد الرقمي التقطت هذه الفكرة. لا يجوز أن يكون في تشتت في القرارات وكل وزارة تشتغل لوحدها، فمن هنا جاءت فكرة توحيد التطبيقات أو توحيد الخدمات المقدمة للمواطن. فبدأت فكرة أول شيء تقديم الخدمات من خلال تطبيق أو قبل التطبيق اللي هو الويب أبليكيشن بنسميه، من خلال الحاسوب. أتوقع خدمة كان اسمها خدمتكم بنتها الحكومة، فمن خلال هذه الخدمة يستطيع المواطن أن يلتقط بعض الخدمات هنا وهناك. فجاءت بعد ذلك فكرة سند، لماذا لا أقوم بتجميع كل هذه الخدمات في تطبيق واحد يكون بين إيدين المواطن، مشان نقلل من الفجوة ما بين الوزارات والدوائر. لماذا وزارة التجارة والصناعة مثلا يكون تطبيق أفضل من وزارة التعليم العالي؟ فالآن جمعناهم كلياتهم في تطبيق واحد. والميزة الأخرى ما يسمى ربط البيانات، هذا هو الأنسب. يعني أنا من خلال التطبيق أستطيع أحصل على بيانات من دائرة الأراضي، من دائرة قاضي القضاء، من دائرة الترخيص، كل هذا مربوط أصبح في داتا سنتر، مركز بيانات موحد بإشراف طبعا وزارة الاقتصاد الرقمي، وفي هناك فريق كامل يشرف على هذا الموضوع. فما في قفزة مباشرة، هذا ما حدث حتى في كل الدول في العالم. يعني ما حدا كان يفكر انه راح يوصل الى مرحله متقدمه في الموبايل ابلكيشن. فكانت التطبيقات حاسوبيه كنا نسميها زمان اللي هي ديسكتوب ابلكيشن على جهاز الكمبيوتر، كان في بعض التطبيقات البسيطه، وبعد ذلك صار شبك بالانترنت، صار في ويب ابلكيشن الى اخره. الان مع الثوره الحديث الان صار في عندنا كمان ضروره ادخال الذكاء الاصطناعي، وكلما زاد التطور كمان في استخدام هذه التطبيقات يصبح علينا عبء مراقبة هذه التطبيقات والعبء الأمني. فعشان هيك ظهر علم الأمن السبراني، علم السبراني يتابع ويدقق من يدخل، كيف نستخدم كل هذه الأمور. فمستوى الرضا كمواطن كويس أنا برأيي، ومن خلال المؤشرات الموجودة بين أيدينا هناك تطور إن شاء الله سوف يستمر في ذلك المجال.
1: نعم، حتى لو كان هذا التطور يعني يشوب بعض العراقيل والصعوبات، إلا أنه الاستمرار والمضي قدماً من أجل تذليلها.
0: نعم.
1: يمكن بيستحضرني مستمعينا الكرام يعني مثال قريب ولقاء لمدير عام دائرة الإحصاءات العامة والتجهيزات والاستعدادات للتعداد القادم بإذن الله، واللي هو التعداد الشمولي، في إشارة لما تحدث به أنه كان زمان التعدادات كان في

يكون هنالك مدخل بيانات. الآن مع نتاج هذه الثورات التكنولوجية والتحول الرقمي، باتت تلك الأجهزة الذكية بين من سوف يقوم بالتعداد، وبالتالي العمل على إدخال هذه البيانات مباشرة في مجرد السؤال في هذا الموضوع. وهون إحنا استغنينا عن عدد من الوظائف التي كان معتاداً إشغالها والعمل على إشباعها. دعونا مستمعينا الكرام قبل أن نتحدث عن تلك الوظائف التي بدأت تطفو إلى السطح ويجب على أبنائنا الشباب الأردني الاستعداد لها وزيادة قدراتهم ومؤهلاتهم من خلال العديد من الدورات لعديد من الجهات التي تعلن عن عقدها والتسهيل إلهم، لكن حديثنا سوف نتوقف قصيرا ومن ثم نتابع.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيون.

0: التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بضيفي الأستاذ الدكتور قاسم أحمد الرديدة، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى، وكنا قد تحدثنا حول كيف يمكن للخريج أو لأبنائنا الطلبة أن لديهم القدرة على التكيف وموائمة احتياجات السوق من فرص عمل. يمكن في فرص كادت أن تندثر، بينما وكبها ووازاها عديد من الفرص التي يصفها المجتمع بأنها جديدة.
2: نعم ستي، يعني موضوع الموائمة ما بين مخرجات التعليم العالي الجامعات وسوق العمل، هذا يعني أصبح الشغل الشاغل لكثير من المؤسسات في الدولة الأردنية، ابتداء من الجامعات نفسها بالإضافة للقطاع الخاص، وزارة التعليم العالي، هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وكذلك الأفراد. الآن لإعداد الخريج لسوق العمل في أكثر من جهة تشترك بهذا الموضوع. أولا المؤسسة التعليمية نفسها، الجامعات من خلال تطوير برامجها، وهذا تحدثنا عنه، ضرورة أن يكون في مواكبة للتطورات العالمية بحيث يكون تعديل على الخطط الدراسية بشكل سريع، بحيث تلتقط ما هي العلوم الحديثة التي ظهرت وتضاف إلى الخطة الدراسية، بالإضافة لتعزيز المهارات. وهذه النقطة الأساسية اللي هو التطبيق العملي والجانب العملي، وهنا أصبح لزاما على الجامعات الأردنية في برامج تكنولوجيا المعلومات أن يكون ما يقارب 15% من الخطة الدراسية تطبيق عملي مختبرات، وهذا أصبح إلزاميا، كان في فترة من فترات اختياري حسب مقدرة الجامعة. أيضا تم توجيه الجامعات إلى ضرورة أن تحول المواد أو المساقات إلى ما يسمى التعليم القائم على المشاريع. 60% من الخطة الدراسية لازم تكون قائمة على التعليم، بسميه Project Based Learning، يعني كل مادة أو مساق لازم يكون فيها مشروع، بحيث بيعمل الطالب، يعني لا نكتفي بالحفظ أو يعرف النوليدج بنسميه المعرفة فقط، ولكن أيضا يجب أن يطبق عمليا. فهذا أصبح كمان يشكل عبء على البنية التحتية وأيضا الطالب والجامعات. فكمؤسسات ذهبت بهذا التطور، بالإضافة كما ذكرنا اللي هو استحداث التخصصات الجديدة، لا يجوز أن نبقى احنا متأخرين في التخصصات الجديدة. لأن الجانب الآخر القطاع الخاص يجب أن يكون أيضا مستعد لتلقي هذه المخرجات، مخرجات التعليم العالي، بتقديم شيء من التدريب المخصص بما يتناسب مع احتياج هذه الشركة. يعني الشركة بدها تقنية معينة قد لا تكون متوفرة في الجامعة، فيجب أن تستعد الشركات أن تدرب الخريجين على هذه التقنيات الخاصة بهم، وأن يكون لدي كل شركة برنامج تدريبي لمدة 2 إلى 6 شهور حسب إمكانيات تلك الشركة، بحيث يتم تدريب الطالب في موقع العمل. فهذا الجزء يجب أن تهتم فيه القطاع الخاص، طبعا بتعاون مع جمعية إنتاج المسؤولة عن شركات تكنولوجيا المعلومات. الجانب الآخر أيضا اللي له علاقة بهذا الموضوع اللي هو الحكومة من خلال التشريعات التي تلزم سواء القطاع الخاص أو المؤسسات التعليمية بضرورة تبني المنهجيات الحديثة، وهذا ما ذهبت إليه هيئة الاعتماد بضرورة إلزام الجامعات لتطوير الخطط الدراسية. البعد الرابع وهو الأهم أنا بعتبر، الطالب نفسه. الطالب إن لم يكن مهتم في تطوير مهاراته وتطوير نفسه، ما استفدنا من كل الجهود التي تبذلها الحكومة ولا القطاع الخاص ولا هيئة الاعتماد. فإحنا نوجه أبنائنا الطلبة، أبنائنا الشباب، أن يهتم بهذه التخصصات وكل العلوم من أول يوم يدخل فيه إلى الجامعة. كانت المنهجية قديما أنه عندما أتخرج أبدأ بالبحث عن عمل وقد لا أذهب، ثم أبحث عن دورات، ثم أبحث عن عمل هنا وهناك، وقد أجلس في البيت لسنوات لا أعمل شيء. إلا أن يجب أن يبدأ الطالب ببناء ما يسمى البورتفوليو، ملفه اللي ممكن هذا يقدمه لما يتخرج إلى القطاع الخاص. هذه إنجازاتي، يبدأ هو ببناء الإنجازات ولا يسجل فقط الإنجازات. وين في ورشة عمل يحضرها، أين في دورة يحضرها، أيضا يعزز من مشاريع مشروع التخرج، ليس فقط المشروع التخرج، أيضا المسابقات التي تعقد هنا وهناك.
1: نعم.
2: نحن حريصين في جامعة اليرموك مثلا في كلية تكنولوجيا المعلومات أن نشرك

0: طلبة في كل مسابقة تقام في الأردن وحتى في المسابقات العالمية نشركهم.
1: نعم.
0: وبحمد الله كان لنا إنجازات في هذا الموضوع، كثير من شبابنا حصلوا على جوائز، حصلوا على مراكز أولى، وأحيانا نخفق لا بأس في ذلك، المهم أن نشارك بحيث يطلع الطالب على ما يجري حوله في هذا العلوم. إذا تأخر العالم يمشي. أنا قاعدتي دائما كخبير في هذا الموضوع بضل أحكي جملة: القطار يمضي، القطار يمضي، فمن يريد أن يركب بهذا القطار اللي ماشي بسرعة عالية أهلا وسهلا فيه، اللي ما بده يمشي فيه هو المتأخر هو الخسران. فيجب أن تعزز من ثقافتك وعلمك ومهاراتك بحيث تلحق بهذا الركب. أيضا من باب تعزيز دور الجامعات لتأهيل الطلبة، دائما نحتاج إلى مؤشرات، نحتاج من يراقب أنه أنت ماشي على الطريق الصح أو الخطأ. لأن في بعض المؤشرات ما يسمى التصنيفات هنا أو الاعتمادات. برامجنا في كلية تكنولوجيا المعلومات أول إشي حصلنا على ما يسمى التسكين لكل البرامج ضمن الإطار الوطني، وهذه شهادة من هيئة الاعتماد، فمعناته إحنا ماشيين على الطريق السليم. أيضا حصلنا على الاعتماد الدولي إيبت لثلاث برامج، وإن شاء الله راح نكمل المسيرة للبرامج الأخرى، الاعتماد الأمريكي هذا. فلما أنه يكون في عندي أنا اعتماد أمريكي لهذا البرامج، هذا يعني أيضا أنه خططنا الدراسية تواكب العلم من ضمن المؤسسات التي تعطي هذه العلوم أو تراقب التطور الموجود في هذه التخصصات. في عندنا مؤسسة ACM، في الIEEE، كلنا نحاول قدر المستطاع أن يكون خططنا الدراسية موائمة لهذه المنظمات العالمية. وأيضا بدأنا بطلب من هيئة الاعتماد الحصول على الاعتماد الأردني.
1: نعم.
0: هذا أصبح إلزامي لكل التخصصات في كل الجامعات، ليس فقط الIT. فهذا كمان بيعطي مؤشر التخصص الذي يحصل على الاعتماد الأردني، معناته هو يعني الخطة الدراسية مناسبة، أعضاء التدريس، الدورات. وأصبح كمان من الإضافات الجديدة طلب من الطلبة ضرورة الحصول على ما يسمى المايكرو كريدنشلز، اللي هو الشهادات القصيرة، التدريب، شهادات من مؤسسات عالمية، من مايكروسوفت، من هواوي. وأصبح كمان من باب التشجيع للطلبة، أي طالب يحصل على هذه الشهادة تحسب له بدل علامات. يعني إذا طالب يحصل على هذه الشهادة أنا ممكن ألغي له وظيفة أو أعتبره كمشروع، بل بجامعة اليرموك ذهبنا إلى أبعد من ذلك. إذا تحصل على شهادة معتمدة من مثلا شركة عالمية له مواصفات، أنا ممكن أعفيك من مساق، بسجلك على كشف العلامات أنه هذا الطالب أخذ شهادة تدريبية. فهذا وفر عليه جهد، وفر عليه فلوس، وأيضا يظهر في كشف علاماته. وراح نتوسع بطلب أيضا هيئة الاعتماد في هذا الموضوع، وأصبح كمان مطلوب حتى من أعضاء هيئة التدريس يحصلوا على شهادات دولية بحيث أنه يبقوا مواكبين لما يحصل في هذا الموضوع. موضوع الذكاء الاصطناعي طبعا هذا بومينج الآن والحديث شائك فيه.
1: نعم، يمكن مستمعينا الكرام ليست فقط هي الأبحاث وعدد الأبحاث التي يتم نشرها من خلال مجلات علمية متخصصة في هذا المجال هو الفارق الذي يصنعه الباحث أو حتى المدرس الأكاديمي في الجامعة، لا، هنالك أيضا العديد من المهارات التي يمكن له أن يكتسبها من خلال انتمائه وتسجيله لعديد من دورات يتم إعلانها من جهات عالمية وكبرى. الشركات الضالعة في هذا المجال هي حاضرة ضمن هذا الملف ضمن هذا المشهد. طيب، لي أنا أتساءل، إذا كان هذا واقع الحال، وبما أنه السعي من خلال سواء كان وزارة التعليم العالي أو حتى وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم البيتك والتعليم التقني واللي يمكن يعني نجده هو الأقرب إلى التعليم التطبيقي وإتقان لعديد من مهارات لأبنائنا الطلبة في مراحل دراسية.
0: نعم، يعني لتقليل الفجوة ما بين التعليم العام والتعليم الجامعات، فكانت الفكرة يجب أن نبدأ بالتعليم المهني والتقني من المدرسة بحيث نؤهل خريجين المدارس لمهارات سوق العمل المطلوبة. فتبنت الدولة الأردنية في بعض المدارس نظام البيتك البريطاني التقني، بحيث يستطيع الطالب خريج التعليم العام أن يكتفي بالشهادة التي يحصل عليها من البيتك عند تقريبا الثانوية العامة، ويلتحق بسوق العمل في التخصصات المختلفة، ومن ضمنها التخصصات تكنولوجيا المعلومات، من ضمنها الأمن السبراني، تطوير البرمجيات إلى آخره، بالإضافة للتخصصات مختلفة حتى السياحة والفنون والجرافيكس كلها موجودة ضمن البيتك. ومن يريد أن يكمل يستطيع أن يكمل في الجامعات الدبلوم سنتين كمان. أيضا على نظام البي تيك. فكثير من الجامعات

0: أردنية من ضمنها جامعة اليرموك، تم استحداث كلية تقنية بحيث تلتقط خريجين هذه البرامج ويكملوا في التخصصات المناظرة للتخصصات الموجودة في المدرسة. وأيضا راح يكون في مجال أمامهم لمن يريد أن يكمل حتى البكالوريوس بعد السنتين، ممكن نسميه الإكزيت، يخرج إلى سوق العمل بعد سنتين، أو يكمل كمان بكالوريوس يحصل على شهادة تقنية في بعض التخصصات. فهذا كلية منظومة متكاملة بحيث أنه الخريج من هذه التخصصات يكون إلى حد ما جاهز لسوق العمل ويلتحق بسوق العمل. حتى من ضمن متطلبات البيتك أن يكون تدريب، يعني جاءونا للجامعة طلاب مدارس يريدوا أن يتدربوا في الجامعة، وهذا شيء إيجابي. بعضهم ذهب إلى القطاع الخاص إلى الشركات،
1: نعم.
0: على الأقل أن ينخرطوا في بيئة العمل، يروا الناس كيف تتعامل في هذا المواضيع، سواء في الجرافيك، في الكمبيوتر، في السياحة، في إدارة الطعام والشراب، وكثير من التخصصات التطبيقية العملية. اسمحي لي أشير، التقطت من خلال سؤالك البحث العلمي للمدرسين. أول شيء إحنا نفخر إنه خرجنا من الكلية ما يقارب 7,000 طالب بكالوريوس، وكنا قد خرجنا ما يقارب 3,000 أيام قسم علوم الحاسوب، فبمجمل ما يقارب 10,000 خريج من الاي تي، بالإضافة ما يقارب 1,000 من حملة الماجستير، وكان لدينا دبلوم تم توقف هذا الدبلوم، خرج ما يقارب 7,000 خريج دبلوم. أيضا في حاليا على مقاعد الدراسة ما يقارب 2,200 طالب وبكالوريوس، وفي عنا ما يقارب 100 طالب ماجستير، والمدرسين عنا ما يقارب 60 عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه. وهذه كمان إشكالية في منافسة في استقطاب المدرسين المتميزين نتيجة للطلب الهائل على تخصصات الاي تي، فأصبح بعض الزملاء ينتقلون من جامعة إلى جامعة بحثا عن الاستقرار أو عن الراتب الأعلى التي تقدمه تلك الجامعة. مطلوب أيضا من عضو التدريس أن يهتم ليس فقط في التدريس وأيضا في البحث العلمي. البحث العلمي هذا مؤشر أداء، أيضا مؤشر إلى تقدم الجامعة نفسها، وأيضا مؤشر إيجابي لتقدم البلد، أي دولة البحث العلمي يعني مؤشر إيجابي
1: وله وزنه. صحيح.
0: وله وزنه. فالآن ماذا تعمل الجامعات لتشجيع البحث العلمي؟ أول شيء في ما يسمى المبادرة الذاتية، عضو هيئة التدريس لما يكمل الدكتور خلاص صار جزء من همه وجزء من عمله ودمه أنه لازم يعمل بحث علمي، لا يستطيع أن يتوقف عن البحث العلمي. فهذا جزء أساسي من شغله، أنه لازم يكون عنده بحث علمي. أيضا من خلال إشراف على رسائل الماجستير طلبة الدراسات العليا ينتج لدينا أيضا بحوث علمية منشورة في مجلات، بعضها أيضا وصل إلى براءة اختراع والحمد لله رب العالمين. وأيضا الجامعات ذهبت باتجاه منها جامعة اليرموك إلى توفير حوافز مالية لمن ينشر بحوث علمية في مجلات عالمية مرموقة، له أيضا دخل مادي إضافي غير راتبه، هذه لغايات التحفيز. وتم وضع تعليمات لهذه الغاية، وتطور هذه التعليمات مع التطورات الحاصلة في العلوم. وأيضا هناك جوائز تعطى وتكريمات للباحث المتميز والمخترع والطالب المتميز. في الصباح تلقيت يعني رسالة من عطوفة رئيس الجامعة يطلب في مين هم الطلبة المتميزين في الكليات، سوف يتم تكريمهم في حفل خاص فيهم. فهذه كلياتها يعني تساعد الطالب، أيضا تشجع الطالب، حوافز معنوية ومالية، كل بهدف بناء الإنسان الأردني بحيث يكون جاهز ويتم استيعابه في العمل اللي يعني كلنا دائما نرنو أن يكون مواطن أردني منتمي لبلده ويكون مسلح بالعلم والمهارات اللازمة لهذا الوقت، وأيضا المهارات اللازمة للمستقبل.
1: نعم، القادم القريب. صحيح. إذن مستمعينا الكرام، تسليطنا الحديث للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال حديثنا بمعية الأستاذ الدكتور قاسم الرديدة، وهو عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك، التي كان اليوم عندنا حديث حول هذا النموذج وكيف استطاع أن يصنع الفرق من خلال حديثنا بمعيته. شكرا جزيلا لك ضيف الكريم، إن شاء الله نلتقي وأن يكون هنالك بالفعل تعاظم الإنجاز وقفزات نوعية في ما يتم إنتاجه من خلال الكلية بذاتها. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: أخرى.
0: شكرا لأعطائي هذه الفرصة، بارك الله بكم.
1: إذن لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لمهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. نترككم في رعاية الله ويمنه، ونلتقي معكم بإذن الله وحلقات عديدة ومديدة من برنامج متابعة هذه التحية.

0: هي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين

البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. جلالة الملك ينبه إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. الحكومة تحذر من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف، وتؤكد أنها لن تسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب. الأمن العام ينشر جملة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها في حال مشاهدة أو العثور على أجسام غريبة حفاظا على السلامة العامة. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها كالمعتاد باستثناء الرحلات المتجهة إلى العراق وسوريا ولبنان. إيران ترد على الهجوم الإسرائيلي على مجمع للبتروكيماويات فيها بإطلاق صاروخ على مصنع مماثل في حيفا، والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية في إيران. طهران تقول إن تجدد الأعمال العدائية عليها ستكون له تداعيات على المحادثات الجارية مع واشنطن، وتحمل الولايات المتحدة مسؤولية تجدد العمليات العسكرية مع إسرائيل. جماعة الحوثي اليمنية تشن هجوما صاروخيا على إسرائيل، وتحظر حركة الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. استشهاد 4 أشخاص في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف للاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في كشمير الباكستانية. مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة المئات في زلزال ضرب الساحل الجنوبي للفلبين. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي عمر الكركي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. فالحمد لله رب العالمين الذي جعل الأسرة لبنة المجتمع الأولى، وجعل الوالدين سببا في وجود الأبناء وتربيتهم ورعايتهم. أيها الأحبة،

0: الكرام، عنوان حلقتنا لهذا اليوم حول دور الوالدين في توجيه الأبناء بين الامتحانات وبداية الإجازة الصيفية، حيث نعيش في هذه الأيام بمرحلة مهمة تجمع بين نهاية عام دراسي نحن على مشارف الانتهاء في ظل الامتحانات المدرسية، وأيضا هذا العام حافل بالجهد والاجتهاد والامتحانات، وبين إن شاء الله بداية إجازة صيفية التي ينتظره الأبناء بشغف وفرح كما هم عاشوا أجواء الفرح والشغف والاجتهاد في الدراسة. هذه المرحلة ليست مجرد انتقال من الدراسة إلى الراحة، بل هي محطة تربوية دقيقة تتطلب وعيا شرعيا وسلوكيا وتربويا من والدين وحسن توجيه وتخطيط. فالامتحانات تكشف جوانب متعددة في شخصية الأبناء من الصبر والانضباط وتحمل المسؤولية، بينما أيضا تأتي الإجازة الصيفية كفرصة لاستثمار الوقت وتنمية المهارات وأيضا الانضباط الشرعي. في هذه الحلقة نقف مع ضيفنا مع جملة من المحاور التي تسلط الضوء على هذا الموضوع المهم. نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور نشأة الحوري المفتي في دائرة الإفتاء العام، حياكم الله فضيلتك.
1: حياكم الله وإياكم سيدي.
0: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يعني فضيلة الدكتور، مسؤولية الوالدين حقيقة عظيمة وكبيرة في حفظ الأبناء، وسواء في جانب الاجتهاد في موضوع الامتحانات، أيضا في بداية الإجازة الصيفية وبناء شخصية هذا الابن وتعزيز العلاقة يعني بالقرآن الكريم واختيار الصحبة الصالحة، في جانب أيضا الامتحانات والدراسة صناعة جيل قادر على حمل رسالة الأمة وخدمة الوطن. كبداية فضيلة الدكتور، نتحدث عن كمحور عام يعني يظلل هذه الحلقة، مسؤولية الوالدين في حفظ الأبناء وتوجيههم، خاصة بأنه يعني آيات قرآنية كثيرة حملت يعني الآباء مسؤولية تربوية في الإسلام، مسؤولية الوالدين في حماية الأبناء من الانحراف الفكري والسلوكي، يعني بمقابل أهمية التوازن بين الرحمة والحزم في التربية في ضوء نصوص الشيء. تفضل سيدي، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أشكركم دكتور زايد على هذه الاستضافة الطيبة والمباركة على إذاعتكم الموقرة حقيقة في نشر الخير والوعي لأبناء وطننا الحبيب، ونسأل الله عز وجل أن يعم على وطننا الأمن والأمان آمين. والسلام والإسلام يا آمين. رب العالمين آمين. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء ومكروه آمين. يا رب.
0: اللهم آمين.
1: حقيقة هذا موضوع من أهم المواضيع، خاصة كما تفضل الدكتور ونحن نقبل إلى إجازة صيفية وفي موسم الامتحانات في أواخر، والخواتيم يعني المسك بالخواتيم
0: صحيح.
1: ونسأل الله عز وجل أن يختم لهم بخير
0: آمين. آمين يا رب.
1: ونحن نعلم كآباء ونحن الآن نقبل لهذه الإجازة ونحن يعني دقات القلب تدق في هذه الأيام على سرعة، لأنها تقبل إلى مسؤولية عظيمة، مسؤولية أن صحيح. تفرغ الأبناء في هذه الإجازة هي مشكلة ومعضلة. وهنا بدأت دكتور من الإشارة إلى قضية المسؤولية، مسؤولية الآباء بدأت، أنا أقول الآن مسؤولية الأساتذة انتهت، الآن مسؤولية الآباء بدأت في هذه الإجازة. نعم صحيح. الآن هم يسلمون الأمانة، ونشكر الأساتذة ووزارة التربية حقيقة على جهدها المثمر والمنتج لأبناء وطننا، ما يتناولوا من ثقافة على مقاعد الدراسة. الآن دور الآباء في ترشيد الأبناء في هذه الإجازة، وكيف يوجه الابن والابن الآن مقبل إلى إجازة وكأنها فيها نوع من التفرغ الكامل في الحارات والساحات والملاعب وغير ذلك. نحن لا نفاجئهم بأن هذا ليس أمر مطلوب أو أمر نحن ليس يعني أمر مطلوب أن نقول يعني نفاجئ الأبناء بأننا لا سمح الله لا نقبل لا نؤدي رغبات الأبناء في هذه الإجازة، بل بالعكس نحن نؤيدهم أن هناك مجموعة من الأعمال سنقوم بها ونضع جدولا كاملا متكاملا في هذه الإجازة، وتتكلم عن إجازة أكثر من شهرين
0: صحيح.
1: وحقيقة هذه المسؤولية العظيمة التي ستكهل الآباء

0: حقيقة، والأمهات على وجه الخصوص، لأن الأب يعني يكون في غالب الوقت يعني موجود في عمله، بينما الأم هي التي سيكون عليها الثقل والحمل سواء كانت عاملة أو غير عاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وأهله وهو مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يتذكر الأباء والأمهات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد استرعاه الله رعية ومات وهو خائن لها لم يرح رائحة الجنة. هنا يبدأ الذي يسترعي الأبناء والذي يهتم بالأبناء يجب عليه يعلم أن هذه أمانة، والله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبت ونأت أن تحمل هذه الأمانة وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ولكن هنا تبدأ الأمانة بأن الإنسان الذي منح الله تعالى هذا العقل أن يسير بالأبناء إلى طريق وإلى بر الأمان. ومن هنا يبدأ المسؤولية الآباء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يرغب الآباء والأمهات أن هذا الولد سيكون سببا لك في دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روي أن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيرى نفسه أنه يرتقي من جنة إلى أعلى، فيقول أن لي هذا يا رب، فيقول باستغفار ولدك لك. هذا الولد كيف جاء؟ وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من بينهم ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح كيف يمكن أن نصلح الأبناء؟ كيف أن يمكن أن نستغل هذه الإجازة الصيفية في استثمار طاقات الأبناء؟ نعم، أنا من الناس الذي أقول وجه ابنك على الرياضة، الرياضة مهمة جدا في الإجازة، لا يبقى دائما نعلق الأذهان على المراكز الصيفية القرآنية، لا، نقول لهم الرياضة، نبدأ بالرياضة حتى نرغب. نحن نستعمل دائما، الأطفال لا يريدون إلا أسلوب الترغيب، لا يحبون أسلوب الترهيب. أسلوب الترهيب يولد عند الابن نوع من الجفوة ومن العداوة، ومن هنا تبدأ المشكلة والمعضلة. هنا نرغب الأبناء مهما كان ومهما كان متنازلات من الآباء، أن يرغبوا الأبناء ليسحبوا إلى العمل الصالح، ليأتي به إلى الطريق السوي والطريق المستقيم. والله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هنا يبدأ هذه الأمانة بأن هذه أمانة في رقبته. هنا يبقى دور الأب في توجيه الأبناء وترشيده من ناحية الترغيب وليس من ناحية الترهيب. ومن هنا يبدأ الترغيب كما قال عمر رضي الله عنه، لماذا نذهب إلى يعني علموا أولادكم مثلا نقول القرآن الكريم؟ ألا قال عمر رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة، وهم يعشقون السباحة، والرماية وركوب الخيل. ومن هنا يبدأ الإنسان من النواحي الرياضية البدنية، كذلك استثمارها من النواحي الذهنية. أن ليس هناك أمر ذهني يتعلم الطفل أفضل من القرآن الكريم. وهنا نشكر وزارة الأوقاف صحيح. حقيقة في يعني الجهود الكبيرة والجبارة كموسم الحج، من جهود يقومون أيضا كذلك في الصيف من جهود جبارة، ونراهم بأم أعيننا في مراكز صحيح. تحفيظ القرآن، ونرى كيف الجهود من طريق المديريات والمكاتب
1: تنتشر كل سنة تزيد. نعم. يعني
0: بفضل الله عز وجل هذه نعمة، نحن في بلد آمن مطمئن، بلد القرآن، بلد الأمان والإيمان. وليس فقط هو أن دائما حكرا على أنه الأمان والإيمان، كذلك ليزرعون في قلوب أبنائنا القرآن الكريم. ونحن الحمد لله لنا أبناء ويذهبون إلى مراكز القرآنية ويحفظون كتاب الله ويتلونه حق التلاوة. ومن هنا دور الآباء أن يوجهوا الأبناء إلى النشاط البدني وإلى النشاط الذهني وهو القرآن الكريم، ليس هناك أعظم من ذلك. فهذه هي الأمانة الملقاة على الآباء والأمهات صحيح. في هذا
1: هي مسؤولية. نعم. ولذلك يعني وكأنكم تعطرون هذا الكلام المبارك بقوله تعالى، أو يعني الآية الكريمة تؤطر ما نعم. تفضلتم به، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. فبالتالي يعني فعلا من عظيم هذه الآية يعني معاني في هذه الآية بأن تحمل الأب والأم مسؤولية وقاية الأبناء من أسباب الانحراف والضياع والتربية على طاعة الله. ولعل هذا الجهد يعني أو التأطير مثلا الخاص بمراكز تحفيظ القرآن الكريم، وأيضا التأطير الخاص بالرياضة والأنشطة الذهنية والأنشطة المهارية أخرى، كلها إن شاء الله تؤطر لهذا الموضوع، وهي من يعني أحد المحاور الرئيسية في صلاح الأبناء.
0: نعم.

0: بارك الله فيك سيدي. احنا تكلمنا عن موضوع الأطفال ونحن نتكلم عن السن السادسة، يبدأ من الصف الأول إلى الصف العاشر أو إلى الثانوي. نتكلم عن سن مميز، يعني سن مميز بمعنى ليس الناحية الفقهية الصبي المميز، لا، نتكلم الآن بدأت مرحلة الإنتاج، وهذا السن مهم جدا. لاحظ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: حفظت القرآن وأنا ابن سبع، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر.
1: نعم.
0: الطفل يستوعب وعنده قدرة على الاستيعاب أن يحفظ كتاب الله في هذا السن، وكما قيل الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كاليكتب على الماء، يعني يذهب سريعا. ومن هنا الاستغلال والاستثمار، ونحن لو استقبلنا من أمرنا واستدمرنا فكنا تركنا الكتاب الله عز وجل نحن في الطفولة. يمكن أن يسمع الأب الآن والآباء، نحن نضع جانب من التقصير من ناحية توجيهنا إلى كتاب الله وإلى حفظ السنة النبوية. ونحن كمسلمين الحمد لله عز وجل نحن من الواجب علينا أن نتلو أقل تقدير كتاب الله عز وجل، أن نحسن القراءة، وخصوصا نحن نعيش في وسط قل من تجد من يحسن القراءة، وخصوصا أحكام التلاوة والتجويد، وليس فقط يتوقف فقط على الحفظ. أنا بالنسبة لي احفظ، اقرأ أفضل مما تحفظ
1: وتدبر، يعني
0: نعم وتدبر. نعم طبعاً. وخصوصا إكبارنا الله يجزاهم عنا خير وطول بعمارهم دائما يتدبرون هذا القرآن. هذه من ناحية. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يهتم بالصغار. شوف يقول حديث ابن عباس: يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يرسخ لديه العقيدة، وهو النبي عليه السلام لم ينجب أولادا، ولكنه جاء بصحابة يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل جانب، ويحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم كحفاظهم على أبائهم بل أشد. وأيضا كذلك النبي عليه السلام حديث عمر رضي الله عنه لما أخذ عبد الله بن عمر إلى مجلس من مجالس أهل بدر والعلماء وغير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وقال: إن من الشجرة شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، غير ذلك من الحديث. فلم يعرف أحد صحابة هذه الشجرة، وخرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، يعني مثل المسلم الصالح بالنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهنا جاء عبد الله بن عمر يقول لأبيه عمر: يا عمر والله إني أدركت أنها النخلة. قال: لو قلتها يا بني لكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها.
1: ما شاء الله.
0: هنا كانت التربية، أن نرى أبناءنا كيف هذه الثمار تنتج أمامنا، ونحن ننظر بأم أعيننا كيف يمكن أن نرسخ هذه العقائد وهذه التعاليم الربانية والسمحة والتعليم القرآن الكريم وأحاديث النبوية. صحيح. عندما نرى الولد الصالح. ويقول أبو زيد القيرواني وهو من كبار المالكية، قال: ليش عن الأطفال وعلى هذا السن، نحن نتكلم عن السن تقريبا من السادسة للعاشرة، يقول: إن خير القلوب، يعني واعلم أن خير القلوب وأوعاها للخير وأرجاء القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، يعني يكون قلبه لسه أبيض، هذا أكثر للاستيعاب
1: واستقبال المعلومات
0: واستقبال المعلومات بعد ما دخل في الهموم ولا في الغموم ولا غير ذلك. هو شغله الشاغل أن يحفظ هذا الكتاب ويخرج للعب. لكن من هنا جاء قالوا: لذلك أولى ما عنا به الناصحون ورغب به في أجره الراغبون في إيصال الخير في قلوب أولاد المؤمنين لترسيخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. هذا كلام دقيق جدا، كيف كان ما قاله ابن خلدون عندما قال: خير ما تضعه في تعاليم الأطفال هو القرآن الكريم. هذا ما قاله ابن خلدون في المقدمة. نحن نتكلم عن مبادئ التربية ومبادئ الترسيخ العقلية، وبدل أن نترك أبنائنا في الشارع لا سمح الله، نحن لا نأمن حقيقة. بقينا زمان في الماضي أباتنا ما يسألوا عنا، الحمد لله بيئة ما فيها مخدرات ولا فيها الحمد لله وفيها أمان، حتى لو واحد نام بالشارع ما فيها السيارة تيجي تدهس كل شيء، كان الناس عايشة على الأمور. لكن حاليا لا تأمن على ابنك إذا خرج من بعد الباب البيت متر واحد. لماذا؟ لأنه الصحبة. أشار الدكتور إلى قضية الصحبة، هذه الصحبة الذي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو في قضية ترسيخ، يعني لما قال: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الصديق واحد وشافعين عم، لأن الصديق قالوا هو الذي يعينك أكثر من ألف شافع.

0: نعم.
1: ولذلك من هنا الصديق النبي عليه السلام قال صاحبه لا تحزن إن الله معنا، أن تجد صديقا ولو كنت نبيا تحتاج إلى صديق. الصديق زي ما قيل الصاحب ساحب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المثل، قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. نعم. فنحن البيئة يجب، إذا أنا متى أعرف ابني؟ أعرف من خلال صاحبه. إذا صاحبه ملتزم بعرف إنه ابني ملتزم.
0: نعم.
1: ابني مش ملتزم مع صاحبه مش ملتزم مع ابني، هذه مرآة صاحبي كما قيل. ولن هنا يبدأ الأب في متتبع أبنائه من خلال أصدقائه، من خلال كلامه يجالسه يأخذ معه. لذلك نحن نقبل إلى إجازة صيفية نبدأ بالخطوة الأولى الجانب البدني، هذا لا يتناسب الآباء، من سباحة ورماية وركوب خيل، وكالآن نحن عندنا مراكز تايكوندو والكاراتيه وغير ذلك من الأمور. بالعكس هذه أمور نشجع عليها بقوة. والجانب الذهني، يعني أنت الآن خلاص أعطيتك اللي بدك إياه،
0: الجانب الجسدي
1: نعم، جانب نعم البدني
0: جانب
1: نعم، والجانب الذهني اللي أنا أعطيتك اللي بدك إياه أسبك تعطيني اللي بدي إياه أنا. نعم. أوديك على حفظ القرآن، وهنا يأتي جانب الترغيب، أنا أوديك على المركز اللي بدك إياه، خاصة هم يحبون السباحة يعشقون السباحة الأطفال. نعم.
0: لكن بالمقابل في جانب أيوة ينبغي تغطيته أنا. نعم. كأب يعني ومسؤول
1: ومن هنا وراعي. من هنا تقصير الآباء إنه بوديه يا جانب بدني صرف،
0: بيكون في افراط يعني.
1: ايوه افراط
0: افراط
1: لا احنا الاعتدال مطلوب.
0: طب دكتور الان اسمح لي الان، وكانك تقول الان الان يعني ننتقل من مرحله الامتحانات الصيفيه لمرحله اللي هو الاجازه الصيفيه، واشرتم لموضوع الصحبه وغيرها، لكن الان اليس في موضوع يعني التربيه والتعليم والامتحانات وحتى دور الاب والام في العطله الصيفيه، هل الإطار العام بأننا نريد سواء كتربية وتعليم ثم ينتقل الدور، أشرتم إلى انتقال الدور من التربية والتعليم الله يجزيهم الخير للآباء، الكل يريد بناء شخصية لهذا الابن، التربية والتعليم تبني شخصية في التربية والتعليم والتوجيه والتعليم الحكيم، ثم تنتقل المرحلة إلى الآباء والأمهات في ترسيخ العادات التي ترافق هذا الطفل من خلال الأخلاق والمسؤولية وغيرها. فما أهمية كلا الدورين من تربية وتعليم، وفي الصغر أنتم أن تركزوا على موضوع الصغر.
1: نعم سيدي.
0: ثم الآن الأب والأم دوره أن يكمل هذه الحلقة خاصة حلقة الصغر في بناء شخصية هذا الطفل. الموضوع ليس فقط تلقين معلومات وتلبية رغبات، بما هو أن نريد نحن نصل إلى هذا الابن بأن نبني شخصيته حيث يكون هذا إن شاء الله يعني جيل صالح قادر على البناء والتنمية.
1: بارك الله فيك سيدي، الله يجزاكم الخير. على الآن سؤالك هو تحميل الآباء الآن، والحمل الآن يبدأ على الآباء. ونحن نقول الآباء لا يفهم النساء أنهم خارج الآباء،
0: مقصود الوالدين. نعم.
1: المقصود هي الأب والأم.
0: الأب والأم،
1: ولكن هذا بسموه عندنا لغة التغليب.
0: لغة التغليب.
1: نعم.
0: صحيح.
1: فإحنا الآن نحرص الأبناء على ثمن الوقت، ثمن الوقت الآن وقت طويل، والإجازة يعني خلينا نقول طويلة جدا، تتكلم عن 24 ساعة، ونحن نقبل إلى يعني إلى إلى كثير من مناسبات الآن في هذه في الإجازة الصيفية من تخرج في الجامعات وغير ذلك من الأمور. هذه الآباء الآن دورهم أن يعني أن يتابعوا الأبناء من حيث الذهاب والإياب والخروج من المنزل ومواعيد المنزل. نحن الأمة أمة الحمد لله، الله عز وجل أكرمنا بأمة منظمة، أمة جاء لها نظام من عند الله عز وجل، جعل لنا أوقات خمسة. أنا دائما إذا بدي أحدد وقت للولد بقول تجينا أذان العصر، تجينا أذان المغرب.
0: يعني أوقات الصلوات.
1: أيوة أوقات الصلوات. ليش؟ لأن هذا الوقت بيعطيني يعني المعيار الحقيقي في تصرفات الولد. لما يكون الولد بعد العشاء بيطلع، حسس إنه بعد العشاء معناته إحنا اليوم عندنا العشاء 9:30 معناته.
0: والله حتى كثير من عاداتنا ويعني مجتمعاتنا وعوائلنا الكريمة بيضعوا هذه المواعيد، يعني بيعلموا أبنائهم إنه والله اليوم بعد أذان الظهر، بعد أذان العشاء. هذا بربط يعني وببني شخصية كما قلنا قبل قليل.
1: صحيح. حتى الولد نفسه بيقول لك يابا أنا صليت العصر وجيتك. يعني بيعتبر إنه صلاة العصر
0: أنت بنيت يعني عنده. أيوة. شيء.
1: أي بالضبط. نعم. لذلك نثمن هذه، نقول يعني نراقب الولد أن الوقت ثمين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما أجي أقعد مع أولادي بفضل الله عز وجل، علمهم مثلا أساليب علم النحو، تعرف بدك تبدل، أحيانا تتكلم في الفقه، أحيانا تتكلم في القرآن الكريم، نتداول فيما بيننا، فهذا يرسخ

0: يعني بالأمس ابني بيقول أنا مثلا في مسألة، قال لي فلان من العلماء، قلت شو عرفك بفلان؟ والله أنا حقيقة أنا كمفتي في دارة الإفتاء يمكن هذا العالم، أشار إلى إشارة ابن حزم الأندلسي، فبقول يعني أنا ما ذكرته بجزء من 5 سنين 6 سنين تذكرته الآن. هو يقول يابا أنت تكلمت الأبناء، هذه نقطة مهمة دكتور، الأبناء يقلدون الآباء في تصرفاتهم.
1: نعم.
0: انتبه، والله أنا شفتها في فيديو، لكن والله حصلت معي قبل الفيديو. وضعت الحذاء لأبي، قام ابني وضع الحذاء لي، يقلدك في كل شيء. أتفاجأ أنه ابني يفعل تصرفات أنا أفعلها وهو كان صغير.
1: قدوة.
0: وهو كان نعم
1: قدوة.
0: كان عمره 5 سنين 7 سنين يتصرف بأشياء. أتفاجأ كيف كان الأب الابن يلتقط من أبيه من التصرفات والأفعال. فننتبه نحن كآباء وأمهات في تصرفاتنا ولباسنا وذهابنا وإيابنا في كل ألفاظنا، أن ننتبه أن الأب أن الابن ينتبه في أدق التفاصيل. حتى المشاكل تحدث بين الزوج والزوج، وهذه طبعا إشكالية راح تصير عندنا في الصيف كوننا في دائرة الإفتاء، يأتوننا كثير مطلقين بسبب الأبناء.
1: نعم.
0: بسبب الأبناء
1: نعم. نعم.
0: لكن نحن ننتبه أن الأبناء يسمعون للزوج والزوجة ماذا يتكلمون،
1: شو بتكلموا. نعم.
0: حقيقة. ومن هنا يجب على الزوج والزوجة أن ينتبهوا أن أبنائهم يقلدونهم، فيعطوا أكثر ما عندهم من الخير والعطاء. ولذلك الله عز وجل عندما ضرب مثلا للأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
1: حسنة.
0: ومن هنا جاء القدوة للآباء والأمهات في توجيه الأبناء في هذه الإجازة
1: في سن
0: الصيفية
1: مبكرة. يعني
0: في سن طبعا، لأنه الطفل إذا قسى عظمه قسى عقله.
1: طب دكتور، نعم. وأنت تتكلم عن السن المبكرة، الآن دعنا نتحدث عن نماذج من التربية الناجحة، صناعة الأجيال، مسيرة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والسلف الصالح، نماذج مضيئة مثلت هذه المدارس العملية في رعاية الأبناء وتوجيههم. وأنت أشرت إلى موضوع الصغر، كيف كان يهتمون بالأبناء؟ يعني فليكن هذا نموذج لنا ولمن يستمع لهذه الإذاعة الطيبة، كيف كان يحرصون على غرس العقيدة الصحيحة والقيم النبيلة، تعويدهم على الأخلاق، على الصدق والأمانة، تحمل المسؤولية. هناك مواقف مشرفة مروية نريد أن نضيء حولها، كيف كان العلماء والفقهاء يوصون أبنائهم بالمحافظة على الصلوات كما قلنا، طلب علم، حسن اختيار الأصحاب، استثمار الوقت. هذه وصايا تاريخية تربوية عظيمة يجب أن يعني نقف عندها دكتور. الله يكرمك.
0: الله يجزاكم الخير سيدي، بارك الله فيك. وتتكلم عن السؤال دكتور، ذكرتني ببيت أبي بكر.
1: نعم.
0: أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أسماء ذات النطاقين.
1: نعم.
0: تذهب بنطاقها وترسل إليهم الطعام، وعبد الله يأتي لهم بالأخبار في مكة، وأبو بكر قدم ما عنده من المال، والراعي عند أبي بكر كان يخفي الأثر، الذهاب إلى غار ثور وثم الانتقال إلى المدينة. لاحظ بيت كامل متكامل يعمل عملا جبارا وفي أدق الأوقات
1: ودق التفاصيل.
0: وكان يعني فيها خطورة حياة أو موت، مش قضية سهلة،
1: مش لعب يعني.
0: لا نعم، تكلم عن حياة أو موت. نعم.
1: مستقبل يعني.
0: أنا تخيل أنه يعني قريش علمت بعبد الله. نعم. بن عمر ماذا يفعل، أو بأبي بكر، يعني تم إلقاء القبض عليه في الغار، ماذا سيحصل؟ أكيد القتل، تحصيل
1: مستقبل أمة هذا.
0: نعم. ولذلك نجد بيت كامل متكامل كيف حافظ على على على على على الدعوة الإسلامية والرسالة الإسلامية السامحة العظيمة التي للآن موجودة في العالم الحمد لله فضل الله عز وجل. هذا دلالة على أن كيف نبدأ بالعمل الصالح، نبدأ بالتربية الصالحة. كيف رباهم أبو بكر رضي الله عنه؟ ورباهم على الشهامة والرجولة وعلى المحبة والمودة وعلى الفداء وعلى ما يقدم الإنسان. مثلا نحن في أبنائنا الحمد لله أبائنا غرسوا فينا حب الوطن، ورسحوا فينا حب الدين، لأنه لا يمكن أن نحب الوطن دون أن نحب الدين، لأنه الدين هذا مربوط بهذا. فعندما أنت أعتبر أبي في الجيش العربي، كان في الجيش العربي، نسمع له روايات وقصص، نحن هنا نبدأ الاقتداء بالآباء، ومن هنا يبدأ الغرس القيم النبيلة. عندما يغرسون حب الوطن والدفاع عن الوطن، وكيف كانوا يدافعون وكيف وقفوا، وكيف نستمتع نسمع ونستمتع في نفس الوقت في ما يدور في أذهان أبائنا، من لأنه هذا يجعل لنا حافز للأمام للحفاظ على ديننا وعلى وطننا وعلى أمتنا. ومن هنا

0: يبدأ ترسيخ العقيدة في قلوب الأبناء. لما قلنا قصة عبد الله بن عمر لما قال لو قلت هذه الكلمة لكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. وابن عباس رضي الله عنه عندما أبوه العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله بن عباس تتكلم عن حبر الأمة، نتج من من؟ نتج من أب عظيم جاهد بنفسه وكان مخفي إسلامه في مكة ولا يعلم به أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل هو يوم من أكبر أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أكبر ولكن ولدت قبله. هذا الإجلال وهذا الاحترام كيف رسخ؟ رسخ من أب عظيم إلى ابن كبير وعظيم كابن عباس رضي الله عنه عندما جالس مشايخ أهل بدر وكان حديث السن كان لا يتجاوز العشرة، وكان يقف وينظر إلى أهل بدر والعلماء وعمر وأبو بكر وفي المجلس أبي بكر وعمر كما قيل. وعندما قالوا ما سبب نزول إذا جاء نصر الله والفتح، قال ابن عباس رضي الله عنه إنها نزلت في إخبار وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تعجبوا قالوا نزلت في فتح مكة ونزلت في كذا وفي كذا، ولما يعني دققوا فيما قاله ابن عباس تبين أن ما قاله ابن عباس هو قول صحيح. وهنا أدركوا ما قيمة هذا الصبي الصغير الذي عجز عنه الكبار في معرفة سبب نزول هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح. كانوا يدققون على الأطفال والصغار. لما جاء عبد الله بن الزبير ومر عمر في الطريق فقال عمر رضي الله عنه لما لا تبتعد عن الطريق؟ قال ليس الطريق واسع ضيقا حتى وما ارتكبت ذنبا حتى أخاف، بمعنى يعني فهذا دلالة على أنه فقبل رأسه وقال من أنت؟ قال عبد الله بن الزبير، فقال نعم الرجل ونعم أبيه. هنا بدأ الترسيخ المحبة للأبناء وللآباء. نقول مثلا الزبير من العوام، من أبناؤه؟ زبير من أحد المبشرين بالجنة. كيف غرس في عبد الله بن الزبير وهو أول مولود في الإسلام، وهو أمه أسماء بنت أبي بكر وجده أبو بكر وأبوه زبير بن العوام وغير ذلك. نحن نتكلم عن صحابة عظام بدأوا بالصغر، فكيف يعني كعبد الله بن نافع وعبد الله وكعبد الله بن عمر عندما ذهبوا في غزوة بدر كانوا يتنافسون من يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان أحدهم يقف على رؤوس أصابعه حتى يراه طويلا يعني كبير، ها، حتى يأخذوا إلى الجهاد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم إن كان في القادم يعني غزوة ستكون معنا، وذهبوا يبكون لماذا لم يلتحقوا بالجيش وهم أطفال كان يقفون على رؤوسهم حتى يبانوا أنهم يعني كبار. ومن هنا جاء تغريس المحبة. من هم هؤلاء؟ عبد الله بن نافع، نافع من أحد كبار الصحابة، وعبد الله بن عمر، عمر الخطاب، كيف غرسوا في قلوب أبنائهم حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب دينهم وأمتهم. ومن هنا جاءت الألفة والمحبة والسماحة والرحمة للأمة. نحن الآن نطالب الآباء والأمهات بشكل قوي أنهم مسؤولون عن كل صغير، عن كل صغيرة وكبيرة. أنا عجبني عبارة لأحدهم قال ربي ابنك على أن يقرأ الفاتحة على قبرك، هكذا ربي ابنك على أن يدعو لك في صلاة الفجر، يدعو لك في صلاة الظهر، يدعو لك في صلاة
1: ربي على الصلاة.
0: نعم. ولاحظ إذا نظرنا إلى دعاء الأنبياء عندما إبراهيم عليه السلام ربي اجعل ها ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني لاحظ عندما قال نوح عليه السلام سنوات من التضحية، سنوات من الصبر، وهو قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هنا جاء يدعو نوح عليه السلام لوالديه ويدعو للأمة بأكملها. وكيف إذا كان هذا الولد هو أن تدعو لابنك؟ كان يروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول اللهم احفظ ولدي لحفظي في آخرتي. شوف في دقة، يعني إذا أحفظ ولدي لحفظي في آخرتي كيف؟ يعني إذا حفظ الله هذا الولد من الذنوب والمعاصي حفظه في آخرته، أي دعا له
1: وكان أبوه مصالح.
0: ثم تلا وكان أبوه مصالح.
1: فضيلة الدكتور أشرتم لموضوع في بعض التعامل الأنبياء مع أبنائهم ونحن

0: ندرس أبنائنا وأشرتم إلى موضوع الآن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. نحن الأب يتدارس ويعني مع ابنه القرآن الكريم، وقلنا يعني الموضوع ليس أنه فقط يعني تلقين نظري بقدر ما هو بناء شخصية. والآن أليس يعني من اللازم أو من الأفضل أن نقف مع أبنائنا من يعني من خلال هذه النماذج المشرقة، نتوقف عند يعني لو قرأنا اليوم سورة لقمان كيف عليه يعني كيف خلد القرآن الكريم وصايا سيدنا لقمان لابنه في سورة كاملة، فنعلم هذه الوصايا لأبنائنا. كيف تعامل سيدنا يعقوب عليه السلام مع أبنائه، سيدنا عمر كما أشرت بن الخطاب رضي الله عنه، الزبير بن العوام مع ابنه عبد الله، الإمام مالك رحمه الله مع أمه، نماذج جميعا نعلمها، الإمام الشافعي رحمه الله مع أمه، عبد الله بن عباس أشرت من القصة قبل قليل، دروس مستفادة من هذه النماذج تعد يعني كما أشرتم من أهم الوسائل في الاهتمام بالأبناء أثناء الصغر، لأن هذه السن المبكرة إذا تم الاهتمام بها من خلال هذه النماذج هي تزرع قيم وشخصيات يعني ملهمة تكون في المستقبل من خلال هذه النماذج وغيرها. دكتور نتوقف مع أبنائنا يعني ندرسهم كيف كانوا وكيف كان التعامل حتى نرسخ في أنفسهم يعني هذا الجيل الذي يعني لا زال ذكراه مخلدة إلى هذه الأيام.
1: بارك الله فيك سيدي. تكلمت عن موضوع الإمام الشافعي رحمه الله وعن كيف كان جيل يعلمون أبنائهم ويرسخون أبنائهم هذه المحبة وهذا الدين وهذا العلم. نحن فضل الله عز وجل على فكرة نحن لا الحمد لله أنا من الناس اللي أتفائل دائما، نحن متفائلون
0: كلنا متفائلون
1: الحمد لله. ونحن ديننا هكذا هو ديننا، أمرنا بالتفاؤل دكتور
0: أكيد.
1: يعني زي ما تفضلت وأشرت إلى قضايا كثيرة، بس نحن عندما نتكلم عن الجوانب السلبية تكون هي نسبة قليلة
0: طبعًا
1: جدا
0: طبعًا.
1: يعني وهي إذا عودجت كان إحنا نريد الكمال، دائما نريد الكمال
0: أكيد.
1: يعني وإذا كان في كمال نريد الكمال الكمال
0: أكيد.
1: نطمح دائما كيف الآباء دائما بده من ابنه يكون أعلى شيء، وابنه محقق كل شيء لكن بده أعلى مكنش راضي
0: صحيح.
1: يعني بموت كونش راضي عن ابنه
0: نعم.
1: فيا سيدي هنا يبدأ شوف لاحظ دكتور لما تتكلمت عن الإمام الشافعي تذكرت والدة الإمام الشافعي أخذته من غزة، حفظ الله غزة وفرج الله عن أهلنا في غزة، أخذته من غزة إلى مكة وجعلته يجالس الإمام مالك عفوا في المدينة، وجعلت يجالس الإمام مالك في المدينة المنورة حتى حفظ الموطأ، وتعبت عليه وكانت توصله إلى بيت إلى مسجد النبوي إلى مجلس الإمام مالك رحمه الله.
0: نعم.
1: إذا أخذنا نماذج كذلك والدة الإمام أحمد بن حنبل، غالب علماءنا فقهاءنا كانوا تقريبا يتامى، إذا نظرنا إلى حياة الإمام الشافعي كان يتيما وإلى الإمام أحمد كان يتيما، وذكر كذلك عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يتيما، فخرجوا من أم، وهنا دور الأم دائما نركز على دور الأم. الأب غالبا يكون مشغول، أنا وأنت وين الآن؟ في الشغل في العمل باعتبار
0: نعم. نعم.
1: والأمهات غالبا وين بيكون أم زوجات غالبا يكون في
0: البيوت في العمل
1: نعم. نحن نتكلم في الغالب،
0: في الغالب
1: تكون الأمهات موجودات في البيوت. وأنا من هذا المنبر دائما الهم الأكبر الذي يحمله المسؤولية الأكبر في البيت، مع أنه الأب هو الذي يجب أن يحمل أكثر لكن الأم تجد المهمومة أكثر. ومن هنا كان قصص النجاح دائما من الأبناء
0: مع الأمهات
1: كما ضربنا في الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، كان الأم هي التي، ولذلك صدق من قال الأم مدرسة إذا عدت عدت شعبا طيب العراقي، فعلا الأم مدرسة. وهنا جاءت الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أمك يعني في ثلاثة وصايا، قال من أن أحسن الناس بصحبتي قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. لاحظ ثلاثة والرابعة، يعني عندك أربع الربع للأب وثلاث أرباع للأم. لاحظ يعني أنا بقول ثلاث أرباع وقتك مع والدتك، والابن في الصغر مع أمه وفي الكبر مع أبيه، ولذلك أشد فترة وأدق فترة يكون الابن مع والدته. لذلك نشدد من هذا المنبر على الأمهات ونقول جزاكم الله عنا خير الجزاء وجزاكن الله عنا خير الجزاء، وبارك الله بما تقدمنا من التربية الصالحة للأبناء
0: صحيح.
1: وهذه يكون إن شاء الله يمكن ولا يمكن أقول يمكن بل على الحقيقة

0: لها من الأجر
1: إن شاء
0: والثواب
1: الله أكيد.
0: أكثر من الوالد الذي يتعب ويجاهد بأبنائه ويذهب
1: ويوفر لهم
0: سبل، لكن الأم
1: المعيشة
0: لها الحمل والأجر الأعظم. احنا زي ما دائما نقول برمضان، دائما الحمل على الأم، دائما هي اللي
1: نعم
0: بتطبخ،
1: نعم
0: هي اللي
1: صحيح.
0: كذلك المسؤولية الأكبر والأم. سبحان الله، وكأن الشرع أراد أن يقول للأمهات، أعطاه هذا القلب، أعطاه هذا القلب. صح النبي عليه الصلاة والسلام قال ناقصات عقل ودين، قال ليس من مقصود نقص العقل، لا لا، جعل العاطفة أكثر من العقل. ليس مقصود هو النقص، ما شاء الله دكتورات وطبيبات ومعلمات، والله يجدن أكثر من الرجال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل، النساء شقائق الرجال. لكن أنا قصدت في هذا الحديث أن أقول أن العاطفة هي أعظم وأغلب. العقل موجود لكن عاطفتها أقوى، العقل موجود لكن العاطفة أقوى. لذلك الابن دائما إذا بده يحتمي من أبوه بروح
1: إلى أمه،
0: إلى أمه،
1: لأن
0: هي الحسن الحصين،
1: تسعى الكثير،
0: نعم
1: قلبه يسعى. نعم فضيل
0: نعم
1: الدكتور
0: سيدي.
1: لعلنا الآن في بعض المحاور، ونحن يعني بقي معنا يعني تقريبا 10 دقائق، نتحدث عن أشرتم لموضوع ربط الأبناء بالقرآن الكريم في الإجازة، ربط الأبناء بالقرآن الكريم في الإجازة الصيفية، وأشرتم لموضوع الصحبة الصالحة وأثر الكلمة الطيبة. لكن دكتور في هذا المحور دعنا نشير أنه أبنائنا نتحمل تجاههم مسؤولية، لأنهم أمل الوطن حقيقة وبناء المستقبل، والشباب هم الطاقة الحقيقية، ونستثمر في تربية أبنائنا. ولعل دكتور أهم تحدي هذه الأيام في العطلة الصيفية، سواء هم واقعين فيه الأبناء وحتى الكبار وحتى الجميع، موضوع العالم الرقمي هذا والتواصل الاجتماعي، وانتقلنا من مرحلة الصحبة الصالحة إنه يعني رافق زميله في الحارة أو في الشارع أو في النادي، الآن بيكون عنده 5000 صديق على الفيسبوك مثلا، وبتراسل مع مئات وآلاف بجوز على الماسنجر. هذه صحبة. الآن ما دور الأب والأم في التوعية الرقمية لأبنائهم، وخاصة إذا تحدثنا عن بناء جيل واعي؟ الآن التربية والتعليم قامت بدورها في تجاه الأبناء، تجاه مسيرة التعليم وبناء الوطن. الآن دور الآباء أن يكملوا هذه المسيرة ويبنوا على ما بنت عليه التربية والتعليم، بحيث أنه شبابنا يكونوا لهم رسالة وقيمة، بالعكس ما يبقى يعني على وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي، ويعني ينحرف عن موضوع العلم والمهارات والعمل التطوعي والنشاط النافع اللي بيبني شخصية قوية. ونعلم الآن في تواجه جميع الدول تحديات، احنا نريد شباب قوي، نكمل مسيرة التربية والتعليم بأن يبني الآباء والأمهات هؤلاء الشباب، ماشي هم بالعالم الرقمي منغمسين، ومطلوب العالم الرقمي، والكل عالم الآن تحول رقمي وسائل التواصل، لكن بشكل منضبط. ما دور الآباء والأمهات في توعية أبنائهم بالنظر إلى موضوع استثمار طاقات الشباب لبناء الأوطان وكونهم جيل المستقبل، وممارسة الأنشطة النافعة في موضوع العالم الرقمي؟ تفضل سيدي.
0: بارك الله فيك، الله يجزاك الخير. في ملاحظة في حقيقة تحتاج إلى حاضرة كاملة،
1: حلقات لك إحنا
0: نعم نختصرها بالعصر،
1: ونكمل ما كملته التربية والتعليم.
0: نعم. نعم
1: إلى يعني نلقي الآن الكرة في مرمى الوالدين خلال هذول الشهرين الثلاثة.
0: الله يكون بعونهم الوالدين،
1: الله يكون
0: بعونهم. نحن كمان نحن يعني
1: نحن نكمل بعضنا مع التربية والتعليم،
0: نحن واحد منهم، نحن نروح الآن في معارك أمامنا. سيد الله يحفظهم جميعا.
1: كيف نكمل دور التربية والتعليم؟ هم قاموا بجانب التربية والتعليم، إحنا بدنا نكمل في يعني شهرين ثلاثة، بدنا نشوف كيف نتعامل مع هذا العالم الرقمي، بحيث أن يكونوا هؤلاء إن شاء الله طاقات واعدة للوطن إن شاء الله.
0: نعم بارك الله فيك سيدي، الله يحفظ أبنائنا
1: يعني
0: ويحفظ
1: 6 دقائق إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله يحفظ أبنائنا ووطننا إن شاء الله. والله عز وجل يعني ذكر عن مرحلة الشباب والفتوة في القرآن الكريم أكثر من موطن،
1: صحيح،
0: وهذه تحتاج إلى إمام في التفسير حتى يخرج لنا هذه الآيات حقيقة. لكن الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم
1: وزدناهم،
0: أشار إلى الفتية. الفتية يعني الفتوة، والنبي عليه السلام قال نصرت بالشباب، وغالب الصحابة الذي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب. مرحلة 10 سنوات إلى 20 سنة كان جل الصحابة في هذه المرحلة من 10. أنا تتبعت شخصيا في الإصابة للإمام ابن حجر، وجدت لا يقل عن 1000 صحابي فيما ذكره ابن حجر في الزمانات. كان عندنا واجب في الجامعة كان دون 20 سنة، يعني 1000 صحابي وكانوا قادة، غالبهم قادة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرته بالشباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اغتنم 5

0: قبل خمس وذكر من بينها شبابك قبل هرمك. هم أمل الوطن كما تفضل الدكتور، هم أمل الوطن. الوطن يراهن على أبناء شعبه، وما يقدمونه الآن أبناء الشعب من حفوات ومن بطولات ومن إنجازات حقيقة تسجل لنا كمملكة، ونفتخر نحن في الخارج بأبناء وطننا ما يقدمونه.
1: نعم
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: سواء كان على الصعيد يعني الثقافي أو على الصعيد البدني كالرياضة وغير ذلك، فنسأل الله عز وجل لأبناء وطننا مزيدا من التقدم والنجاح والفلاح.
1: لك عندنا تحدي الآن.
0: نعم.
1: تحدي لهذا العالم الرقمي يعني في العطلة الصيفية.
0: نعم.
1: أعطينا وصفة خلي الآباء والأمهات يعني.
0: والله وصفة طبية دقيقة هذه تحتاج إلى يعني خلط أكثر من خلط.
1: صحيح.
0: حقيقة.
1: لكن توجيهات إضاءة.
0: ونحن الآن نعاني. نحن نعاني جميعا من إضاءة. قضية
1: حيث أنه ما نمنحهم كليا. حيث أنه كمان يعني نعم. نستثمر طاقاتهم باتجاه
0: الحل الأوحد. وليس الواحد. لأن الواحد بده ثاني. أما الأوحد من وش ثاني. حل الأوحد هو أن ننظم ساعات الجلوس مع العالم الرقمي، ننظم الساعات، لا أمنعه، بل بالعكس أنا بدي يدخل على العالم الرقمي، لكن ضمن أطر ومتابعة حثيثة ودقيقة، وكذلك بساعات محدودة. هنا نقضي على قضية الإدمان، لأن احنا مشكلتنا بالإدمان، احنا شبابنا اليوم أبنائنا مدمنين، ونحن نعاني مع الأبناء من هذا الإدمان. هي ليس قضية على المواقع ونخشى عليهم من المواقع لا سمح الله المحظورة وغير ذلك من
1: هو
0: الأمور،
1: هو الانشغال يعني والإدمان يعني مفيد وغير مفيد.
0: أيوة
1: يعني
0: بالضبط. نحن أحيانا
1: ما له داعي ما له غير ما ليس له داعي،
0: يوجد أضرار صحية ويوجد أضرار كذلك عقلية وذهنية، قد يكون هناك أمراض التوحد وغير ذلك ناتجة عن الهاتف. ومن هنا كان
1: حتى ما بيكون تواصل بين الأب والأولاد لأنه منشغل بالتليفون.
0: والله هذا واقع. كان أحد الأبناء أعرفه لا يريد أن يخرج من بيته دائما واحد، لما انقطع الهاتف عنه صار يحب أبناء الحارة ويحب أبناء عمومته وأهله وجميعا، تغير 180 درجة، لأنه أقسموا عليه أن يغلقوا الهاتف عنه خلص تماما. بعد شهر رجع عاد الشاب اللي بدك إياه. ليش؟ لأنه انقطع عنه هذا الهاتف. نحن نقول للأباء عالم الرقمي عالم لا إله أول ولا إله آخر، يبدأ من هنا تنظيم الوقت، وهذا الحل الوحيد والأوحد أن ننظم الوقت وأن نتابع متابعة
1: والتوعية.
0: نعم متابعة حثيثة، وأن نرشدهم على المواقع اللي فيها الفوائد. والله هذا العالم الرقمي سلاح ذو حدين صراحة،
1: أكيد فيه نافع وفيه ضار،
0: يا بيرفعك يا بينزلك.
1: صحيح.
0: يعني الحقيقة نحن الحمد لله فضل الله عز وجل نحن وعيين، لكن أبنائنا غير وعيين صراحة. يعني الوعي ليس ذلك الوعي، يعني ليس هناك مرحلة النضوج، لذلك أبناءنا نحتاج إلى توجيه وإلى إرشاد وإلى متابعة، ومن هنا يبدأ الحل دون ما يكون هناك عراك وصراع وكذا، لأنه أحيانا الأبناء شدة الإدمان قد يطيل لسانه على والدته أو على والده، أو قد يحصل يحدث مشاكل. ومن هنا يجب كما بدأنا في بداية المحاضرة أو الحلقة نبدأ بأسلوب الترغيب
1: والكلمة الطيبة. نعم. والكلمة حتى نحفز أبناءنا.
0: هنا الكلمة الطيبة والأثر الطيبة كذلك هذه مهمة جدا. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لمعاذ إني لأحبك، يعني بكلمة واحدة قال معاذ رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام وجعله من كبار الصحابة، بكلمة واحدة لما قال الحكيم بن حزام اليد العليا خير لك من يد
1: يعني
0: اليد
1: الابن
0: السفلى.
1: بحاجة إلى من يسمعه.
0: نعم.
1: ويحفز ويشجع.
0: نعم.
1: ليس يعني يقوم يتحدى أو يعني ينهر أو يعني
0: الله يجزاك الخير دكتور. أنا أقول هذول أبناءنا حقيقة
1: أمانة يعني.
0: أنا أتكلم أمانة. أبناءنا وعندهم وعي أكثر من وعي اللي كنا نحن فيه،
1: وهم أمانة في أعناقنا،
0: وعي أكثر.
1: نعم.
0: وإقبال للخير أكثر.
1: نعم.
0: وأنا أرى كثير من المشاريع الخيرية والأنشطة الخيرية في خدمة الوطن وتنظيف كتنظيف الشوارع مثلا والأرصفة والمؤسسات الحكومية يبادر فيها شباب من الوطن في مبادرات كثيرة من شبابنا. هذه ما كانت موجودة أيام معنا، قليلة جدا. نعم. موجودة لكن قليلة، لكن الآن دلالة على أن الوعي هذا
1: موجود.
0: السوشيال ميديا
1: الجوانب الإيجابية موجودة
0: السوشيال
1: بكثرة.
0: ميديا.
1: نعم.
0: هذا جانب إيجابي.
1: نعم.
0: لا نتكلم عن جانب المظلم،
1: لا أكيد.
0: جانب المشرق. لكن جانب المظلم يجب أن نحذر الأباء أن ينتبهوا على الجانب المظلم. تعال إيش فتح على أي موقع. إذا أنا بالنسبة لي شخصيا أتكلم دائما أولادي دائما أوجههم على الرياضة، المواقع الرياضية كذا، أفضل من توجه على مثلا مواقع لا سمح الله يكون في أفكار
1: أو بتسبب انحرافات فكرية.
0: أيوة.
1: وخطر
0: فكرية. نعم.
1: فكري
0: ويعني هذا أتابع.
1: تطرف
0: لما
1: أشوفه
0: على الرياضة نفسيا. نعم. برتاح خلاص أقول خلاص على الرياضة ممتازة فيش عنده، لكن أشوف عنده مثلا ثقافة كمثلا قرآن أحكام.

تلاوة وغير ذلك، وأحكام الفقه ومتون والمتون الفقهية وغير ذلك. يعني هذه كذلك تطبيقات، الله يجزاه الخير كل واحد من بنى هذه التطبيقات من حيث تعليم أبنائنا أحكام التلاوة. أنا والله هذه من ضمن اللي تكلمنا عنه في الإجازة الصيفية. الآن مش قادر تودي ابنك على

0: موجود
1: التجويد
0: صحيح. نعم.
1: وإن كان بعضها مدفوع الأجر ومنها مجانا. نعم. لماذا مثلا وجه ابنك على السوشيال ميديا على هذه الـ الـ الـ الـ الـ
0: مع تنظيم الوقت يعني.
1: أي بالضبط. نعم. مع تنظيم الوقت في الفوائد التي تعود له بالخير والنفع إن شاء.
0: نعم. بارك الله
1: فيك
0: دكتور. يعني احنا وصلنا لنهاية الحلقة.
1: الله يحفظك.
0: في النهاية نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبنائنا وبناتنا ويجعلهم قرة أعين لوالديهم اللي بيسمعونا وأن يبارك في أعمال الجميع وأعمالهم ويجعلهم أبنائنا من الصالحين والمصلحين.
1: آمين يا
0: الله. يرزقهم العلم النافع إن شاء الله بعد مسيرتهم إن شاء الله. ربنا بوفقهم بنجحهم في الامتحانات المدرسية والجامعية وحتى المقبلين على الثانوية العامة إن شاء الله بفرح أهليهم فيهم.
1: آمين.
0: وربنا بحفظ وطننا الغالي
1: ويديم
0: عليه نعمة الأمن والاستقرار.
1: آمين.
0: يعني يكفينا شر الأشرار ويجعل بلدنا آمن مطمئن إن شاء الله ويجمع قلوبنا جميعا على الخير. وفق أبنائنا. يعني كلمة أخيرة دكتور إذا بتحب تدعو لأبنائنا لوطننا ثم نختم الحلقة إن شاء الله.
1: يا سيدي الله يحفظكم. سيدي ربنا إن شاء الله أن يحفظ أبنائنا وأن يوفق أبنائنا في الثانوية العامة.
0: آمين.
1: وأن لا يضيع تعب
0: يا رب.
1: ومشقة يعني في الدراسة والمطالعة من أجل الوصول إلى نتائج طيبة ومباركة يقر بها عين الآباء والأمهات ويفرحهم في هذه الأيام إن شاء الله. سائلين المولى عز وجل كذلك أن يحفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.
0: آمين.
1: وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية.
0: آمين.
1: وشعبنا الواعي والشعب الوفي.
0: آمين.
1: أن يحفظ كذلك بلاد المسلمين من يعني يحفظهم من كل سوء ومكروه.
0: آمين.
1: وأن يحفظ كذلك العالم أجمع الإنسانية من شر الفتن والمحن.
0: آمين.
1: ما ظهر منها وما بطن. وصلى
0: اللهم
1: وسلم وبارك على سيدنا.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كل شكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور نشأة الحوري المفتي في إدارة الإفتاء العام. سعدنا بوجودكم في استوديو الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم.
1: الله يجزاكم عن كل خير إن شاء الله.
0: يعني إضاءات طيبة شرعية وفكرية وسلوكية تخص أبنائنا في نهاية الامتحانات مع بداية إن شاء الله اقتراب العطلة الصيفية. بارك الله في وجودكم.
1: الله
0: كل شكر والتقدير.
1: الله
0: أشكر. أشكر زملائي فريق العمل عمر الكركي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية نداء الرمام من المراقبة الرئيسة الإشراف العام الزميلي دكتور معك حيصات. وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دين

0: عراق في مختلف المجالات. الحكومة تحذر من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أطراف الصراع في المنطقة. تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، والحوثيون يشنون هجوما على إسرائيل. استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان وغزة. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي، وأكد جلالته خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية، ونبه جلالته إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن أجواء المملكة تعرضت لاختراق مساء أمس بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. وأضاف المومني أنه تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول. وأكد المومني أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب وتقوم واجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته، مجددا التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان. وأكد المومني أن الأردن أنه لن يسمح لأي طرف بجعله ساحة حرب لأحد. من جهتها، أعادت مديرية الأمن العام نشر جملة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها في حال مشاهدة أو العثور على أجسام غريبة حفاظاً على السلامة العامة. وأكدت المديرية ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام يتم العثور عليها أو ملاحظة سقوطها، وعدم الاستهتار بها في ظل احتمال احتوائها على مواد متفجرة شديدة الخطورة، مشددة على عدم لمس أو محاولة فتح أو تحريك أي جسم مجهول الشكل أو المصدر. أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن ضيف الله الفرجات استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي، وأضاف أن الهيئة تراقب التطورات على الصعيد الإقليمي بصورة مستمرة وتنسق بشكل عالي المستوى مع الجهات المعنية لضمان سلامة الملاحة الجوية وانسيابية الحركة في المطارات الأردنية. ودعا الفرجات المسافرين إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار للاطلاع على جداول الرحلات والتأكد من مواعيد إقلاعها، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي قد تؤثر على بعض الرحلات. تبادلت إسرائيل وإيران الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث بدأت إيران هجومها رداً على استهداف إسرائيل لبيروت، وتوالى التصعيد بين الجانبين بعد ذلك. وفي تصعيد آخر، قال الحوثيون في اليمن إنهم حضروا الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، كما استهدفوا إسرائيل بهجوم صاروخي. إلى التفاصيل في تقرير هيا لجبور.
1: رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن المزيد من الهجمات على إيران، قالت إسرائيل اليوم إنها قصفت مجمعاً للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران واستهدفت منظومة الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى. ورداً على الاستهداف الإسرائيلي لمجمع البتروكيماويات، أطلقت إيران صاروخاً على مصنع مماثل في حيفا. وسمع دوي انفجار قوي في طهران، وأعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية إسقاط طائرة مسيرة فوق المدينة. من جانبها، حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن أحدث انتهاكات لوقف إطلاق النار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق.

0: أكدت أن المباحثات مع الولايات المتحدة تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير. وقبل ساعات من ذلك قال ترامب إن أي ضربات جديدة من جانب إسرائيل وإيران لن تؤثر على محادثات السلام التي تجريها إدارته مع طهران، وحث الجانبين على وقف إطلاق النار فوراً. وضغط ترامب على إسرائيل لوقف هجماتها في لبنان لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع نطاقاً مع إيران. ومع ذلك شنت إسرائيل أمس غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأطلقت إيران سلسلة من الصواريخ على أهداف إسرائيلية رداً على ذلك، مما هدد المحادثات بين واشنطن وطهران. وتصر إيران منذ بدء المحادثات مع الولايات المتحدة على أن أي اتفاق سلام يجب أن يشمل لبنان. كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف قال إن القواعد الأمريكية والمصالح الإسرائيلية تعد أهدافاً مشروعة بسبب الأعمال القتالية، بما في ذلك انتهاك الاتفاق بشأن لبنان. وفي تصعيد جديد قال الحوثيون في اليمن إنهم نفذوا هجوماً صاروخياً استهدف إسرائيل، فيما أعلنوا فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما يثير مخاوف من عودة الاضطرابات إلى هذا الممر الحيوي.
1: في لبنان استشهد 4 أشخاص اليوم في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن إحدى الغارات استهدفت أحد مراكز الإيواء في البلدة، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة النبطية. وأضاف المصدر إن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه وادي السلوق والحجير عند مجرى نهر الليطاني بالتزامن مع تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، كما يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجير في مدينة الخيام. وأكدت الحكومة اللبنانية أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى استشهاد 3526 شخصا منذ الأول من آذار الماضي وحتى اليوم. وأشار البيان إلى أن عدد الغارات الإسرائيلية يوم أمس بلغت 70 غارة. باشر المستشفى الميداني الأردني تل الهوى في شمال قطاع غزة استقبال المرضى والمراجعين وتقديم خدماته الطبية والعلاجية بعد تعزيزه بكوادر طبية وفنية متخصصة تضم مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات ملكية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب عدد آخر بجروح بعضها خطيرة جراء قصف للاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في استهداف من طائرات استطلاع على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع. سياسياً، تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس في إطار الجهود الرامية إلى التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية أمريكية. ويشارك في المحادثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك إلى جانب ممثلين عن حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. في باكستان قتل 11 شخصا وأصيب العشرات بجروح في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في إقليم كشمير في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حظي مقترح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين الطرفين على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، لكن بوتين استبعد ذلك قائلا أنه لا يرى أي جدوى من لقائه حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام محتمل. في الوقت نفسه

0: يناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام تمويلات بقيمة 6.6 مليار يورو لسداد ثمن أسلحة لأوكرانيا وفي دعمها عسكرياً. ساهم الدعم الملكي بشكل كبير في تطور المنتخب الوطني لكرة القدم وزرع روح الإصرار والتحدي لدى لاعبيه لتحقيق الإنجاز الأبرز في كرة القدم الأردنية والمتمثل في التأهل لبطولة كأس العالم مونديال 2026.
1: 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
2: يعد تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم النشامى إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إنجازا تاريخيا غير مسبوق، إذ جاء بعد عقود من المحاولات والإصرار، ولم يكن هذا النجاح مصادفة بل ثمرة عمل مؤسسي ودعم شامل من القيادة الهاشمية، ويبرز في مقدمة هذا الدعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اللذان جعلا الرياضة خاصة كرة القدم أولوية وطنية تعكس روح الوحدة والطموح الأردني. منذ سنوات والمنتخب الوطني يحظى بدعم مباشر وغير محدود من جلالة الملك، يتابع مبارياتهم عن كثب ودائما يكون هو المشجع الأكبر والحاضن الأول للمنتخب، وفي لحظات النصر يكون جلالته أول المهنئين، وفي لحظات التعثر كان أول الداعمين والحاثين على النهوض مجددا. هذه المساندة الملكية ليست مستجدة بل امتداد لإيمان راسخ بأن الرياضة تعزز الهوية الوطنية وتجسد أسمى معاني الانتماء. وتتويجا لجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري في رفع اسم الأردن عاليا على الساحتين القارية والدولية، أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على المنتخب الوطني بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى في الذكرى 80 لعيد استقلال المملكة. وكعادته في جميع المواقف كان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد السند لجلالة الملك في دعم المنتخب، وجسد نموذجا متفردا للتواصل المباشر مع اللاعبين، فلم يكتفي سموه بالمتابعة عبر الشاشات بل حضر التدريبات وتحدث مع اللاعبين في غرف الملابس ونزل إلى أرض الميدان ليشد على أيديهم ويشاركهم أحاسيس اللحظات الحاسمة، كما كانت جولات سموه في معسكرات المنتخب ورسائله التشجيعية عبر مواقع التواصل تمثل دفعة معنوية خاصة في المباريات المصيرية. إن دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمسيرة المنتخب الوطني يجسد القيم الهاشمية الأصيلة في الوحدة والطموح والاعتزاز بالهوية الوطنية، واليوم ومع مشاركة النشامى في كأس العالم يقف الأردن بأكمله خلفهم مدفوعا برسالة ملكية خالدة: كل الأردن وراكم. هذا الدعم لن يتوقف عند التأهل بل سيستمر ليحقق النشامى ظهورا مشرفا يليق بتاريخ الأردن وطموحات أبنائه.
3: النشامى يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
0: افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم توسعة الفرع الانتاجي التابع لشركة حرفة الإبرة في منطقة مغير السرحان في محافظة المفرق بكلفة دعم بلغت نحو 720 ألف دينار بهدف زيادة عدد الأردنيين المشتغلين فيه من 250 إلى 500 عامل وعاملة. كما تفقد الدكتور البكار اليوم معهد تدريب مهني المفرق واطلع على سير البرامج التدريبية والمختبرات العملية المتقدمة. الدكتور البكار تحدث عن أهمية التوسعة والزيارة التفقدية للمعهد لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
4: اليوم احنا الحمد لله هذه التوسعة اللي جاءت بعد زيارة لدولة رئيس الوزراء واللي أمر على الفور بتمويل التوسعة، وإحنا اليوم كما تعلم في عنا تمويل إنشائي بتقدم من الديوان الملكي، وفي عنا تمويل بتقدم وزارة العمل من خلال برنامج الفروع الإنتاجية اللي بيعطي 50% من الحد الأدنى للأجور للعاملات في هذه المصانع. بهمنا أنه هذا النموذج ينجح واللي راح يشغل لنا 500 صبية. في عنا أيضا بالمنطقة إحنا ماشيين باتجاه فروع أخرى، اليوم في عنا في منطقة إرحاب فرع، في منطقة حوشة فرع، متجهين جنوبا إلى الأشعري، ومستهدفين إن شاء الله من هون لنهاية العام إنه نقدر نفتح لنا كمان من 4 إلى 5 فروع، حتى نقدر نحط على خطتنا في العام القادم من 6 إلى 10 فروع في المناطق المختلفة اللي بتساعدنا تخلق فرص عمل لبناتنا. هذا يأتي كجهد ضمن منظومة كاملة بتقودها اليوم وزارة العمل. أولا تبدأ بالتدريب المهني مشان ندرب شبابنا ونأهلهم ونكسبهم المهارات المطلوبة، وبعد هيك بكون أمامهم خيارين، إما بيجوا على الاستثمارات هاي يشتغلوا فيها، أو إذا بده هو يفتح مشروعه الخاص بيقدر يروح من خلال برنامجين للتمويل. البرنامج الأول اللي هو صندوق دعم أنشطة التدريب والتشغيل المهني واللي بيعطي قروض لغاية 3000 دينار بدون فوائد لكل من يرغب بأنه ينشئ مشروعه، واللي عنده حاجة لتمويل أكبر بسقف 100,000 دينار يستطيع أن يلجأ إلى صندوق التنمية والتشغيل. فإحنا اليوم خطة متكاملة تبدأ من التدريب والتأهيل وإكساب المهارات، من ثم التشغيل سواء التشغيل عند الغير أو التشغيل عند نفسه اللي راح يحصل على شهادة مزاولة مهنة من خلال التدريب المهني، وبنقدر نمارس سياسة الإحلال. نستهدف على الأقل لو كل سنة 5-10% من هذه الأعمال استبدلناها راح نحقق مؤشرات الرؤية الاقتصادية ونساعد شبابنا وشاباتنا إنهم يحصلوا على فرص عمل. الهدف إنه إحنا نرسل رسالة أولاً لشبابنا إنه التدريب المهني متجه إلى آليات مختلفة، أولاً فيما يتعلق بتحسين البنى التحتية للمعهد، 2 إدخال التكنولوجيا والمكننة على المهن التقليدية. فبدنا ندمج اليوم المهن التقليدية اللي بدنا نتدرب فيها كحرف، وبدنا أيضا ندخل فيها البرامج التقنية الجديدة اللي بتكسب الشباب مهارات رقمية اللي بيقدروا فعلا يحققوا مهنهم ويحققوا كل المطلوب منهم كمهارات لسوق العمل مشان نقدر نخلق لهم فرصة عمل.
0: يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان التطورات المتسارعة في قطاع النقل، وذلك عند الساعة 1 من ظهر يوم غد في مقر وزارة الاتصال الحكومي. ويتناول اللقاء جهود هيئة تنظيم النقل البري في تطوير شبكة النقل العام وتحسين مستوى الخدمة مقدمة للركاب، مع التركيز على تطبيق أنظمة النقل الذكية والرقمنة في إدارة التشغيل. وسيتم عرض المشاريع المستقبلية للهيئة والإنجازات التنظيمية بالإضافة إلى تطوير البناء المؤسسي. فازت جامعة البلقاء التطبيقية بالمركزين الأول والثالث في مسابقة انطلق لجوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق لمشاريع التخرج في مجال تقنيات المياه، وذلك من خلال مشاريع متميزة لطلبة كلية الهندسة التكنولوجية. حول هذا الموضوع تحدث عميد كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق شقيرات لمندوبتنا وعد البدارين وقال:
5: إن جامعة البلقاء التطبيقية تواصل دعمها لمشاريع التخرج النوعية والبحوث التطبيقية التي تساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية في القطاعات الحيوية مثل قطاع المياه. إن هذا الفوز يعكس حجم الجهد الذي بذله الطلبة خلال مراحل تنفيذ المشروع، كما يؤكد قدراتهم المتميزة في توظيف المعرفة العلمية والعملية لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات واقعية. إن جامعة البلقاء التطبيقية أخذت على عاتقها دور الريادة في دعم التميز والإبداع والابتكار وتعزيز مكانتها بين الجامعات الأردنية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
0: باشرت كوادر قسم الكهرباء أعمال تركيب الأدرع على الأعمدة الفارغة في منطقة أم قنطرة الشرقية، وذلك ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال تجهيز الأعمدة بوحدات الإنارة لاحقا. تحدث عن هذه التفاصيل المدير التنفيذي

0: في ذيل بلدية محافظة جرش الكبرى علي شوقة لمندوبتنا ميل عايد فقال:
1: تم طرح عطاء لاستبدال وحدات الإنارة التي تقع ضمن حدود البلديات بوحدات إنارة موفرة للطاقة LED، وتم سابقا تركيب حوالي 13 ألف وحدة في حدود بلدية جرش الكبرى. تم البدء بحصر الأعمدة المتبقية كمرحلة أخيرة بحدود بلدية جرش، وكذلك تركيب الأذرع على الأعمدة التي لا يوجد عليها وحدات سابقا، وبعدد إجمالي حوالي 4200 وحدة تجهيزا للبدء بتركيب هذه الوحدات.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية، ويطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في باقي المناطق. مستمعينا الكرام، هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق في مختلف المجالات. الحكومة تحذر من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أطراف الصراع في المنطقة. تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، والحوثيون يشنون هجوما على إسرائيل. استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان وغزة. سيداتي وسادتي، بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: إنما نطعمكم لوجه الله. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الإطعام ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 48 مرة، جاءت بصيغة الفعل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وبصيغة المصدر أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وارتبطت معاني الإطعام بدلالات عديدة، منها المنة والرعاية الإلهية، والذي هو يطعمني ويسقين، والعبودية والإخلاص لله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله. كما ارتبطت بدلالات تشريعية، فالإطعام كفارة للأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، ورخصة عند عدم القدرة على الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والإطعام أيضا طريق للنجاة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. كما ذكر الله تعالى الامتناع عن الإطعام في إطار التكذيب بالدين: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وثمة فرق بلاغي بين طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين، الذي يحيل الطعام للمسكين باعتباره حقا له، وبين إطعام المسكين فإطعام 60 مسكينا، الذي يشير إلى الفعل والواجب والمسؤولية. كما أن ثمة فرقا بين الطعام والأكل، الطعام يشمل كل ما يتذوق باللسان، والأكل حركة الفم وهي محصورة بما يحتاج إلى مضغ. استخدم القرآن الكريم الطعام في سياق التكريم والرزق والتشريف والمنة، فيما استخدم الأكل في سياقين: المدح حين يكون الأكل من الطيبات، والذم حين يكون من المحرمات. وتتنوع درجات الإطعام في القرآن الكريم، تبدأ من حيث القمة البلاغية والإيمانية من الضيافة والقرى، كما فعل سيدنا إبراهيم مع ضيوفه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ثم إطعام الواجب المفروض، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم الإطعام وقت الأزمات، ثم الإطعام على حبه وفاء وإخلاصا، ثم أعلاها إطعام الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الإطعام وقيمته ودلالاته في القرآن الكريم، ونتساءل: ما مرتكزات الإطعام ومقاصده؟ من هم المطعمون وما صفاتهم؟ ما درجات الإطعام وأولوياته؟ ما ثمرات الإطعام في الدنيا والآخرة؟ ثم كيف نستثمر فضيلة الإطعام كفرض كفاية وكمسؤولية اجتماعية في واقعنا المعاصر، للحفاظ على أمن المجتمع وتماسكه، ومواجهة أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نستعرض فيها الطعام والإطعام في الإسلام. اسمحوا لي أن أرحب بضيوف هذه الحلقة من الأساتذة والعلماء الأجلاء فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير عميد كلية الشريعة الأسبق في جامعة اليرموك، فضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، وفضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي. مرحبا بكم جميعا، وباسمكم أرحب بفضيلة أستاذنا وشيخنا العزيز الأستاذ الدكتور أسامة الفقير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور، يا مرحبا.
0: الله حيك، يا مرحبا، يا مرحبا بك ضيفا عزيزا في هذا البرنامج. ما قيمة الإطعام في الإسلام دكتور أسامة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أتقدم لك دكتور حسين بالشكر على هذه الاستضافة، وأشكر الإخوة في البث المباشر إذاعة الأردنية وكل المستمعين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مفهوم الإطعام هو تقديمه أساسا من أساسيات الحياة. الإسلام والإنسان بيّن أن هناك جملة من الأساسيات لا يستطيع الإنسان المضي في هذه الحياة من دونها، ومن هذه الأساسيات الهواء والماء والطعام كما هو معروف. ومن سنن الله عز وجل في هذا الكون أن جعل الأشد حاجة من هذه المعطيات جميعا جعله مبتذلا لا يصح لأحد أن يتحكم فيه، وهو الهواء. ولذلك لو قدر أن يكون الهواء متحكما فيه لقطع بعض الناس عن الآخرين الهواء كما يقال، وحرموه هذا النفس. لكن لشدة الاعتماد البشرية على هذا الهواء فسمح الإسلام وجعل الإسلام الهواء مبتذلا، ليس لأحد سلطة على تنفس الهواء أو على استلام زمام اللي هو التصرف فيه.
0: الحمد لله.
1: والأقل، والحمد لله، لو في ناس بدروا ولا غير يتحكموا في الهواء. والأقل من ذلك الماء، فجعل الماء وهو مرتبة ثانية بعد الهواء. لاحظ، الإنسان لا يستطيع أن يصبر عن الهواء ولو دقيقتين ثلاثة، وأما الماء يستطيع أن يصبر يوم يومين، فهو أقل حاجة إليه من الهواء، ولذلك جعل الابتذال فيه أقل من الهواء. ولذلك الماء تجد أن الماء متوفر يسير، وإن كان بثمن لكن ثمنه يكون زهيدا مقارنة مع بقية أساسات هذه الحياة. ثم في المرتبة الثالثة جاء الطعام. والطعام يستطيع الإنسان تناول طعام أسبوع أسبوعين دون طعام، يكتفي بأقل القليل، ربما يعيش على الماء والأملاح وغيره. لكن هذا الطعام جعل أيضا كذلك ميسرا، لكن بصورة أقل من صورة الماء والهواء، وأيضا جعل له ثمن وله أثمان، وهذه الأثمان متناسبة مع قلة ابتذاله مقارنة بالهواء والماء. ولذلك نظرا لهذا البعد أنها من أساسيات الحياة، كان التركيز في القرآن والسنة النبوية ونصوص العلماء على أهمية اللي هو إطعام الطعام، واعتباري بأن هذا الإطعام أمر هام ضروري. ولذلك تجد في كل مفاصل الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة إطعام الطعام وإطعام المساكين وكفايتهم حاجتهم للتأكيد على هذا. لاحظ أنه مثلا موضوع بذل الماء ذكر في نص أو نصين، اللي هو سقي الماء وإعطاء الناس الماء. وفي كثير من المواطن بلاد المسلمين متوفر الماء بغزارة وبكثرة، لكن موضوع الطعام تجد أن الطعام يحتاج إلى شيء من النص عليه، لأنه يحتاج الإنسان إليه، لكنه ليس مبتذلا كما هو حال الماء والهواء. وله قيمة مقارنة مع الماء، له قيمة أعلى، ومقارنة مع الهواء له قيمة كبيرة الطعام في هذه الحياة. لذلك ربنا عز وجل أمرنا بأن نطعم، قال في مدح المتقين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا من صفات المؤمنين، تعزيز هذه الفكرة عند المؤمن أنه يبذل هذا الطعام من أجل كفاية حاجة الناس، حتى تتأمن لديهم هذه الأمور الأساسية. ربنا عز وجل ما مدح قريش قال لإلاف قريش: إلاف ملحة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ليش؟ شو القصة؟ قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإطعام من الجوع وآمنهم من الخوف، خصيصتان اثنتان إذا وجدتا في المجتمع كان المجتمع آمنا سهلا ميسورا، تجده مطمئنا ثابتا راسخا لأنه حصل هذه الأمور الأساسية.
0: الله هو المطعم إذن،
1: نعم
0: ثم يأمر يعني عباده أن يطعموا.
1: نعم
0: الربط هنا في دلالات القرآنية ماذا يعني؟ لماذا ألصقت هذه يعني أن الله سبحانه وتعالى والمطعم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ثم يأمر عباده بأن يطعموا عباده الآخرين؟
1: هذا السبب أنه جعل موضوع إطعام الناس وكفايتهم حاجتهم، وهذا من الأمور الأساسية والضرورية في المجتمعات. أن كثير من المجتمعات إذا تقوم الاختلال الأمن فيهم نتيجة عدم وجود الأمن الغذائي، ولهذا يركزون على موضوع الأمن الغذائي وعلى قضية الحاجات الأساسية وتلبيتها، لأن الإنسان كما ذكرنا قد يصبر عن شيء من الرفاهية، لكنه لا يستطيع أن يصبر على شيء من أساسيات الحياة. والتركيز دائما على مثل هذه الصور في الشريعة كانت واضحة. عندما تكلم عن كفارة اليمين قال عن الطعام،
0: صحيح.
1: تكلم عن كثير طعام المسكين، تكلم عن قضية القضايا المتعلقة بالكفارات الأيمان أو في الزكاة أو في صدقة الفطر أو في غيرها، تذكر بأنه صاعا من بر وصاعا من تمر أو صاعا من إقط، والمقصود بذلك كله هو كفاية الناس حاجتهم. في العيد قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، المقصود كفاية الناس حاجتهم حتى يكونوا جميعا سواسية في السرور وإظهار الحبور. وجعل الإسلام أيضا موضوع طعام الطعام من العبادة بالمعنى العام، يعني بمعنى آخر أن الإنسان الذي يطعم هذا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا يحصل إذا نوى بذلك الأجر عند الله عز وجل أجر العبادة بالمعنى العام، لأنه العبادة عندنا لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العبادة بالمعنى العام لا ينطبق عليها موضوع البدعة، موضوع البدعة فقط في العبادة بالمعنى الخاص. أما العبادة بالمعنى العام لا ينطبق عليها مفهوم البدعة. ولذلك نجد بأنه في إطعام الطعام أولا ليس لها أركان ولا شروط مخصوصة، الصلاة هي عبادة بالمفهوم الخاص، وهذه العبادة لها أركان ولها شروط، لكن طعام الطعام ما له ركن ولا أركان ولا شروط. نعم شروطه الإخلاص والنية، النية هذا متحصل في كل فعل تريد به العبادة، نعم لا بد ولا من ذلك، لكن لا تحتاج مثلا إلى طقوس، لا تحتاج إلى مراسم، لا تحتاج إلى شكليات، لا تحتاج إلى صور معينة حتى تحصل فيها الأجر. بمجرد أن تنوي أن يكون هذا الأمر لله عز وجل فإنك تحصل بذلك على الأجر. ومن صفاته أيضا العبادة بالمعنى الخاص أنها تقضى، العبادة بالمعنى العام لا تقضى، ليس لها قضاء لأنه ليس لها وقت محدد، وبالتالي الإطعام في أي وقت. وإذا أردت أو فاتني أي إذا أطعمت إنسانا ولم أنوي به فعل طاعة لله عز وجل، ما بقدر أروح أقضيه، لا بروح بدفع مرة ثانية طعاما وأنوي به الطاعة لله عز وجل. ولذلك هذا المعنى اللي هو معنى العبادة بالمعنى العام، ويجوز فيه الاختراع والابتداع والإبداع، لأنه الاختراع والإبداع والابتداع في العبادات بالمعنى الخاص ممنوع، لكن الاختراع والإبداع والابتداع في العبادات بالمعنى العام أمر مسموح. وهذا ما لا يدركه كثير للأسف من الذين يخلطون بين العبادات بمفهومها العام ومفهومها الخاص، فهي عبادة ويقصد بها الإنسان أن يكون ممن يحقق ما أمر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان. عندما ذكر عن الكافر يوم القيامة وعن المسلمين يوم القيامة، يجلس أهل الإيمان ينظرون وإلى بالمجرمين في نار جهنم، فيقول لهم ما سلككم في سقر؟ فماذا يقولون؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه الصور أو هذه الحالات التي ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان الذين يقصدون بأفعالهم وجه الله عز وجل وينالون عليها الأجر العظيم، من ضمنها كان موضوع الإطعام، إطعام من هم بحاجة إلى هذا الإطعام.
0: يعني عبادة مهمة هنا، يعني ليست يعني كما يعني يتصور البعض أنها وكأنها نافلة سهلة في يعني في سياق تطوع فقط.
1: طبعا لا، هو المقصود لأنه هي الإطعام إذا كان يريد به وجه الله عز وجل، وليس المقصود به المباهاة، لأنه هسه الإطعام أنواع. في عندنا إطعام واجب عيني، الزوج يطعم أهله وهذا بيته وأولاده، هذا واجب ويحصل به أجر رغم أنه واجب عليه، لكن يحصل به أجر، لأنه حد الوجوب عندنا 50%، لكن من أطعمهم 60 يعني حسن وجود قال فهذا الإحسان والزيادة على حد الواجب. فبالتالي يحصلوا ما هو افضل، يطعمهم بدون منه، مش كل ما احط لقمه قدامهم يتفرجوا كيف بتاكلوا وياكم ما باكلش، او يتنمروا علي او يؤذيهم بالكلام، اطعمهم فكفى عن نفسه الواجب لكنه اذاهم نفسيا، هذا لا يجوز. الامر الثاني عندنا ايضا من انواع الطعام اللي هو حق الجميع.

0: الجوار والقرابة أن يطعم جيرانه ويطعم أقاربه. وهذه عادة كانت موجودة عندنا في العوائد عندنا زمان لما بقى في علاقات جيدة مع الجيران.
1: صحيح.
0: الصحن يروح والصحن يرجع، يذوقوا من طعامنا ونذوق من طعام، صار بيننا وبينهم عيش وملح كما نعرف جميعا. الآن أصبح هذا الأمر شبه منعدم، وهذا الحقيقة فيه نوع من أنواع اللي هو في الأصل شرعة ليكون نوع من أنواع العلاقة الاجتماعية وتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع.
1: صحيح.
0: عندنا أيضا الإطعام في وقت المجاعات والأزمات. لما ربنا عز وجل قال وإطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي المجاعة. ولذلك الإسلام عندما ذكر عن هذا الإطعام أيضا هو من الإطعام الذي ينال عليه الأجر العظيم. وهناك أيضا إطعام اللي هو النفل والضيافة، أجاك ضيف تطعمه وتكرمه. لكن الآن في برضو إطعام محظور، وهذا طبعا ما بنسميه إطعام لأن الإطعام عادة يكون ممدوحا، وإنما يقصد به الشهرة أمام الناس، بحب يطلع والله قدام الناس يطعمي، يطعم الكبار القوم ويطعمي يطعم المسؤولين من أجل أن يتوصل من خلالهم إلى المناصب ويتزلف إليهم. هذا في الحقيقة هو باب إثم وليس باب أجر، لأنه لا يقصد بذلك وجه الله. ولذلك إذا كان مقصده منصب فيأخذه بمنصبه، وإذا كان يقصد به واسطة فأخذ به واسطته، أما إذا كان يقصد به وجه الله فهذا له شروطه وأحكامه الخاصة.
1: ارتبط يعني أيضا الإطعام بالمساكين في الغالب يا دكتور في القرآن الكريم، إطعام مسكين، طعام مسكين. وأنا توقفت هنا بين الفرق بين إطعام مسكين وطعام مسكين. هل ينصرف كلمة طعام مسكين إلى أنه هذا الطعام حق ثابت للمسكين؟
0: المسكين عندنا في الشرع إذا ذكر فإنه يقصد به المسكين والفقير وغيرهما. وأما إذا أفرد أو إذا ذكر مع الفقير فصار للفقير معنى وللمسكين معنى آخر. الفقهاء عندنا الشافعي سادتنا الشافعي ذكروا ذلك فقالوا أن الفقير هو من لا يملك شيئا نهائيا، لا يملك شيء أو يملك شيئا لكن لا يقع موقعا من كفايته، فهذا اسمه فقير. كيف يعني؟ عشان أوضح بلغة الأرقام.
1: نعم.
0: إذا كان الإنسان، وهذا حسب الدراسات عندنا في الأردن، يحتاج إلى 120 دينار في الشهر لكفايته للفرد، للشخص الواحد، الفرد الواحد 120 دينار. فمن كان يملك 60 فما دون 60 بالشهر يعني للفرد الواحد، فهذا لغة عندنا في الشرع يسمى فقيرا. 60 50 40 30 20 10 أو 0 فهذا يسمى فقير.
1: نعم.
0: وأما المسكين فقال هو من يملك شيئا يقع موقعا من كفايته لكنه لا يحصل كل الكفاية. يعني معك من 19 إلى 61، هذا اللي نسميه إحنا عندنا بالشرع يسمى المسكين، وهذا اللي إحنا نقول عنه أغلب المواطنين عندنا والموظفين عندنا أغلبهم من هذا الصنف، من صنف المساكين. لانه كثير عندنا، اتفرج انت على الاحصاءات اللي عندنا، مين اللي راتبه عندنا لما كل 5 أنفار
1: معدل 20 معدل الدخل؟ نعم،
0: ما في عندنا 600 دينار، قليل جدا. فبالتالي
1: صحيح.
0: فتجد ان هذا يسمى في حقيقه الامر، طبعا هذا كوصف فقر ومسكنه. هسه انسى الغارمين، بس الغارمين عندنا وصف اخر كمان ممن يحتاجون، ممن تتحقق فيهم صفه الاطعام واعطائهم الاموال والزكوات وغيرها. فكثير من الناس في الأردن، كل الأردن غارمين، بمعنى أنهم عندهم التزامات شهرية تذهب شيئا من أموالهم مقابل سكن، مقابل سيارة، وهي من الضروريات وليست من اللي هو الرفاهية. الآن هذا كله الفقه الإسلامي يبين بأن هذا الإنسان يجب أن يعطى هذه الكفاية، وأن يستطيع المجتمع أن يؤمن له هذا الطلب، إما أن يكون بواسطة الدولة أو إما أن يكون بواسطة
1: المجتمع.
0: تكافل مؤسسات المجتمع المدني كما يسمونها، مؤسسات المجتمع المدني التي من واجبها أن تحقق ذلك. ولذلك إحنا في الحقيقة بعض المفاهيم الخاطئة في موضوع الإطعام.
1: نعم.
0: موضوع الإطعام هي مفاهيم خاطئة. هذه المفاهيم يعني كثير من الناس يقولون، قالوا لقمة في بطن جائع خير من بناية ألف جامع. هذه العبارة تتردد كثيرا.
1: صحيح.
0: كثيرا عند الناس في طبعا هي كلمة حق يراد بها باطل. هذه نقول عنها كلمة حق يراد بها باطل، يعني بمعنى صحيح انه هو اطعام الجائع، لكن لماذا لا تقال هذه الكلمة عندما تكون هناك مهرجانات تكلف آلاف الدنانير ولا يتم طرح مثل هذا الفكر؟ لماذا لا يطرح هذا الفكر عندما يقوم أحد المسؤولين بعزومة طلع فيها ألف منسف متباهيا متفاخرا يدعو عليها علية القوم ولا يدعو عليها الفقراء ولا المساكين؟
1: المفاضلة هنا تنصرف فقط بين الواجبات يا دكتور.
0: لماذا تنصرف هذه الكلمة فقط عندما يأتي إنسان يبني مسجد فيقولون لقمة في بطن جاه؟ هذا الحقيقة كلمة حق يراد بها باطل، ولذلك شرعا هذا عندنا بأنه يجب أن يقال في نصابي وأن يقال في مكاني.
1: لكن في مجال ترتيب الأولويات هل تنصرف في الاتجاه الصحيح؟ يعني لو خيرت أنت كمسلم اليوم بين بناء مسجد وبين إطعام فقراء ومساكين، وبدك ترتب أولوياتك على صعيد مثلا مؤسسات أو على صعيد دول أو كذا،
0: الحقيقة ترتيب الأولويات قد يكون على الصعيد الفردي وقد يكون على الصعيد المجتمعي. المجتمع كله يرتب أولوياته. نعم صحيح، إذا كانت الأمور بهذه الطريقة نحن نقول بأنه كفاية الناس أولى من أن أضع موكيت ولا ديكورات ولا أثرية في مسجد. نعم صحيح. بناء مستشفيات ومدارس أولى. نعم صحيح. الآن ابن المبارك الإمام عبد الله المبارك رضي الله عنه كان ذاهبا إلى الحج في يوم الأيام فلقي أسرا متعففة فقيرة فوزع عليهم نفقة هذا الحج ورجع وما ذهب إلى الحج، فذكر له قالوا رأيناك على عرفة. مين كنت أنت في عرفة؟ فقال يسر الله عز وجل له ملكا يذهب يحج عنه مقابل هذا الأمر. هذا الحقيقة مش غريب، هذا ليس غريب. الإمام حسن البصري يقول لأن أقضي حاجة لأخي لي أو أطعمه لقمة أحب إلي من أعتكف شهرا في المسجد. ترتيب الأولويات ظاهر واضح على المجتمعات المؤسسات أو على الدول وعلى الأفراد. أنا الآن لو أنا مثلا على سبيل المثال أحط مثلا 20-30 دينار في مسجد ولا طعمي ابن عمي قريبي اللي جائع ومحتاج، لا ابن عمي وقريبي المحتاج أولى. ولذلك الأولويات أمر ضروري جدا، لكن إحنا نقول إنه دائما وأبدا إنه يجب أن يكون سياقا عاما. صحيح. سياقا عاما وليس سياقا منفصلا. الآن طبعا في ظل الأزمات التي نعيشها يمكن من خلال كثير من المبادرات اللي هو عملية أيضا توزيع هذا الإطعام بطريقة عصرية وشرعية صحيحة، يعني مثلا تفعيل بنوك الطعام والمطابخ الخيرية التي يتم من خلالها توزيعها إلى الأسر المتعففة والأسر المحتاجة. هذا ممكن يحصل في بعض البلدان عند بنوك يسمونها بنوك الطعام. عندك أيضا مبادرات زي مبادرات التكافل في بعض المجتمعات بيعملوا تكافل يسمونه تكافل الأحياء، إنه هذا الحي من الأغنياء يتكفل هذا الحي من الفقراء ويأتون بهذا الطعام الذي يزيد عندهم ويكون نظيفا ولا يشترط أن يكون لا سمح الله خربان ولا بايت، ويأتون بهذا الطعام ويوزعونه على أسر متعففة. هذه الأسرة أو هذا الحي من الأغنياء يتكفل هذا الحي من الفقراء. هذه برضو مبادرات يمكن أن يتم العمل عليها. أيضا تفعيل نظام الأوقاف، الوقف الغذائي، توقيف الوقف الغذائي، توقيف الأموال وتوقيف رؤوس الأموال من أجل تأمين الغذاء للناس والمجتمعات أمر ضروري وأمر هام جدا، مش فقط من أجل استهلاكه وإنما من أجل تأمين لقمة العيش ومصادر الدخل للمواطنين. نفس الشيء أيضا تستطيع أن تستخدم هناك الآن تطبيقات ذكية من خلال الربط بين المتبرعين وحاجات المجتمعين المجتمعات التي يعني يحتاجون فيها إلى مثل هذا الطعام وتنويع أنواع الطعام. كل هذا الآن كله سهل ميسور يمكن ترتيبه على نحو أو آخر حتى نحقق هذه الصفة التي ذكر الله عز وجل مادحا من أن نكون من أهل الإطعام كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم له ضيف فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف الرجل لأنه مضيفه قد امتلأ، فقال الرجل لأبو طلحة فقال أنا يا رسول الله، وهو يعلم أنه يعني ذو قلة وليس عنده الشيء الكثير ومع ذلك انتخى كما يقال عندنا من أجل تحقيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا تحقيق الهدف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي الأفكار الإبداعية والتفكير كما يقال خارج الصندوق. فقال له أنا يا رسول الله، فأخذ الضيف وأراد أن يبيته، فلما جاء إلى زوجته يا أم طلحة شو عندنا؟ قالت والله ما عندنا غير قوتها للأطفال سبيعنا بس الأكل تبعهم. فقال هي طعامك جاهز الطعام وأصبحي سراجك أطفئيه. ونومي صبيانك. الأولاد بتحملوا وجبة ما أكلوها.

عشت بكرة مش مشكلة، كل يوم غداء بيوم. ثم قعدا مع الضيف وأوهماه بأنهما يأكلان معه حتى أكل وشبع ونام. فلما ذهب في اليوم التالي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ضيفه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله.

0: مثل هذا الأجر العظيم الذي توعد الله عز وجل به. وهذا من أفضل صور أن يؤثر على نفسه ولو كان به حاجة وبه فاقة.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور أسامة على هذا الطرح.
0: الله
1: يبارك فيك وأشكرك وجزاك الله كل خير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنس.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتورنا الكريم والإخوة المستمعين جميعا، الله يحفظك يا رب.
1: في أي باب يدرج باب الإطعام يا دكتور؟ في باب الصدقات مثلا، في باب فقه المال وصرف المال، كيف يمكن أن نضعه هذا الإطعام في الشريعة الإسلامية؟
2: طيب الحمد لله رب العالمين، بداية والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى صحابته والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد الكريم والإخوة المستمعين، موضوع الطعام لا يندرج تحت باب واحد. موضوع الطعام موضوع واسع يندرج ضمن عدة أبواب، منها ما هو واجب، منها ما هو نافلة، منها ما هو في الأصل يجب أن يبذل ويجب أن إن صح التعبير يفرض حتى على بعض، زي ما ربنا فرض زكاة الفطر فرضها من طعام، فإذا الله فرض الإطعام في هذا الجانب. وهناك بعض الجوانب جوانب تكافلية، إما أن تكون من باب الصدقات، إما أن تكون من باب حتى من باب الفريضة، في من باب المستحبات كما تفضل أستاذنا الدكتور ويطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فبالتالي هو يدخل في عدة أبواب كثيرة. حتى أيضا إذا بتتسع شوي في النظرة ويعني بتخلي النظرة شوي أفقية، الآن أجر إطعام الصائم أو إفطار الصائم، أجر مثلا الطعام الجائع، فهناك عدة مثلا الرفادة في قضية الحج والسقاية وغير ذلك. فإذا ستجد الطعام موجود في كثير من العبادات، كون أن الطعام وهذا المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه إذا أردنا أن نفهم شو دور الطعام في موضوع في الإسلام أو إطعام الطعام في الإسلام بشكل عام. أن الإطعام هو قضية إن صح التعبير هي قضية تكافلية، قضية من باب تأتي من باب الموارد التي يعني يخدم فيها المجتمع، مثل المال. تيجي تقول لي المال يدخل في قضايا الواجبة ولا القضايا التطوعية؟ المال يدخل في أشياء كثيرة، يدخل في مبيعات، يدخل في فرض زكاة، يدخل في صدقات، يدخل في بيع وشراء، وكذلك الطعام. الطعام كان الصحابة كانوا يتبادلون بالطعام ويبيعون ويشترون بالطعام، ولذلك وضع كثير من الأمور الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى كانت من الطعام، زي مثلا الكفارات. الكفارات الله سبحانه وتعالى قال إطعام 10 مساكين، فإذا هذا جاء من باب الإطعام. النذر يدخل في باب الطعام. كفارة الظهار مثلا، كفارة الظهار ورد فيها فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فإذا ورد الطعام كواحد من موارد المجتمع، سواء كان هذا المورد مورد واجب ولا مورد يعني تطوعي، في النهاية هو حاجة من حاجات المجتمع، مثلها مثل المال، مثل الدواء، مثل السكن، مثل أي شيء من حاجات المجتمع جعلها الإسلام أو جعلتها الشريعة الإسلامية لها موارد ولها مصارف ولها طرق ومنهجية في التعامل. وكذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه، ليش الله سبحانه وتعالى قال على حبه؟ لأنه سيدي الطعام قضية حاجة وليست قضية ادخار، بمعنى أنه أنا ممكن يكون معي 1000 دينار لكن مستحيل يكون عندي 1000 دينار طعام، فبالتالي بقدر أن المال أدخره لعشرات السنوات. الطعام شيء يعني يحتاج في الآن والوقت والحين، يعني مستحيل أنا يكون لما أجي أطلب منك طعام إني يكون يعني عندي مال وطلبت الطعام. الطعام هو آخر شيء يطلب، أول شيء ممكن أطلب الدواء عندما أحتاجه، بعدين أطلب المال، بعدين لما أعدم بذهب للطعام. فالطعام لا يسأله إلا محتاجا ولا يعطيه يعني يستطيع أن يعطيه الفقير والغني. يعني تعال لواحد فقير قل له عندك طعام ممكن تطعميني، بيقول لك نعم. الغني كذلك عنده طعام. المال قد تجده عند الغني ولا تجده عند الفقير، فبالتالي الطعام له يعني حيثية خاصة في الإسلام وفي غيره من لكن في النظام الإسلامي الطعام لا يطلب إلا عند شدة الفقر،
1: عند الجوع وشدة الفقر. نعم،
2: لأنه ما في أنا والله أنا جعان ومعي فلوس، مستحيل، ولا أطلب إلا

0: لا أعدمت، يعني أعدمت المال والطعام. لذلك تجد صدقة الفطر لما صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فبالتالي يعني المسكين هذا قد لا يجد ممكن طعاما في يوم العيد. لاحظ أنه هذا المسكين الذي لا يجد طعاما مستحيل يكون عنده مال، لأنه لو عنده مال كان راح اشترى به طعام. وهذا الطعام يستطيع بذله أو يستطيع بذله الغني والفقير.
1: ما هذا بدي أسأل، من هم المطعمون؟ يعني الزكاة معروف أنه من يملك النصاب الزكاة يدفع زكاة، المطعمون من هم؟ هل كلنا مطعمون أو يمكن أن نكون مطعمين؟
0: في أي حالة، في أي وقت نستطيع؟ ولا أنت قصدك أنه المستوى المادي وين الإطعام؟
1: بالضبط، يعني أنا بقصد أنه في يعني بتوقف عند قوله تعالى في السورة، في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. من هذا الذي لا من هذا الذي لا يحض على طعام المسكين؟ هل نحن جميعا يمكن أن نتورط في ذلك؟
0: لا، هل هذا قول الله سبحانه وتعالى جاء في سياق من يمنع المعروف، لا يحب يمنع المعروف بإطعام المسكين. لكن من الذي يستطيع أن يطعم، أو من الذي يعني الآن سيدي الكريم كل من يملك قوت يومه يستطيع إطعام. هلا من يملك قوت يومه يعطي من لا يملك قوت يومه. يعني مثلا أنا بملك قوت 10 أيام وجاني إنسان لا يملك قوت ولا يوم، ممكن أعطيه قوت يومه. مثلا أنا أملك أملك قوت يومين، فإذا أجاني فقير أستطيع أن أعطيه قوت يومه، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءها بضع تمرات، فما بدأت أن تأكل، يعني لسه ما بدأت تأكلهن حتى أتت مسك فقيرة كما ورد في الحديث، معها بنتان صغيرتان، فلما دقت وطلبت منها الطعام أعطتها اللي كان عندها من طعام، فاعتمدت عائشة رضي الله عنها أن الله سيرزقها، فأعطتها كل ما لديها من طعام وهي كانت تمرة، فشقتها هذه المرأة بين ابنتيها.
1: نعم.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في أحاديث كثيرة منها أنه السائل لا ترد السائل ولو أعطيته ظلفا محرقا. ظلف المحرق سيدي اللي هي قدم الأشياء المحروقة، يعني تخيل لو بدك تعطيه يعني قطعة حبتين تمر لا تمنعه. فبالتالي هنا إن كان السائل في الطعام صادقا فهو معدم. يعني لو أجى سائل، لنفترض أن السائل رجل صادق وأجى طلب منك طعام، هذا إن كان صادقا ولا يملك طعاما معناته هذا معدم.
1: نعم.
0: معناته هذا لو أعطيته حبتين تمر سينجز له إنجاز. فبالتالي هنا يأتي قضية الحث والترغيب في الطعام، إنه لو هذا السائل للطعام صادق وأنا كان عندي 10 تمرات، الخمس تمرات إنقاذ لحياته.
1: نعم.
0: ولذلك كان الطعام من أهم الأشياء التي تقدم ولا تؤجل. يعني ممكن أنا واحد يطلب مني 100 دينار افتراضا لمثلا يكمل بناء بيته، ممكن أقول له ما أروح أجل هذا القضية وإن كان البيت، لكن ليس أهم من الطعام. فبالتالي الطعام من أساسيات الحياة التي يجب أن لا تمنع.
1: هل الطعام يعني هنا بالطابق مع الأكل؟ في القرآن الكريم ورد المصطلحين الأكل فكلوا واشربوا ورد الطعام، هل هنا ينصرف الإطعام إلى إلى قضية الأكل والشرب؟
0: أي نعم، يندرج على قضية القوت، أكلا شربا أي عم أي شيء يقتات من طعام من شراب وملحقاتها. حتى بعض أهل العلم أدخل فيها الدواء، لأنه في القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، أو ما وردت في الآيات الأخرى مثلا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هلا هذه القضايا يدخل فيها كل شيء أنت يقوم به يقوم جسمك عليه، من طعام من فواكه من خضار من شراب من مثلا أدوية من فيتامينات كله.
1: وبكون عيني يعني
0: الإطعام، يعني الإطعام هنا عيني أو ما يقوم مقام العين. يعني مثلا
1: يعني ممكن أدفع مصاري في الإطعام؟
0: إذا مثلا جاء محتاج وأنا ما معي طعام وأردت أن أعطيه ثمن الطعام بعطيه ثمن الطعام، إيش المانع؟ لكن هو في النهاية إطعام. يعني إنسان أنا جاءني وهو محتاج أن يطعم أبنائه، أو مثلا إحدى البلدان من البلدان التي وقعت عليها مجاعة وقعت عليها حرب وأردت أن يعني أخرج زكاتها أو أدعمها بالصدقات من الطعام، مش شرط أنا أخرج من عندي الطعام إلى ذلك البلد، ممكن أنا أعطي المال وأوكل من يطعم.

0: هناك أو في أي مكان آخر.
1: إذا وحتى وحتى في القضايا التشريعية فيما يتعلق بفدية الصيام أو فيما يتعلق
0: الآن القضايا التشريعية تؤخذ بألفاظ النص.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى قال إطعام إطعام. لأنه لو كان في غير الإطعام كان الله سبحانه وتعالى قال ذلك. زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجسم قال مد من طعام. كان النبي يقول نصف درهم من فضة. فبالتالي الذي جاء به النص بالإطعام إطعام.
1: في تطبيقات في السنة على هذا الموضوع موضوع الإطعام.
0: نعم مثلا كفارة اليمين.
1: نعم.
0: كفارة اليمين يشترط الفقهاء أن تصل إلى الفقير طعاما.
1: طعام.
0: هلا ممكن أنا أوكل حضرتك فيها تقول لي أنا بعرف فقراء فأنا أعطيك المال وأنت تشتري لهم الطعام. هلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا في سياق الآية ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله. سياق الآية إيش نفهم منه؟ نفهم منه أنهم يبذلون الطعام.
1: صحيح.
0: والله سبحانه وتعالى أتى بلفظ الطعام حتى يوصل مدى الحاجة. لأنه هذا الذي تريد أن تطعمه هو معدوم، لأنه لو معاه مال كان راح أكل. فبالتالي هذا الأسير مثلا الذي أسر هذا لا معاه مال ولا طعام، هذا أسر في حرب. فأنا الأسير حرب راحب، هذا أسير الحرب أسير غير مسلم. أسير مستحيل يكون أنا هذا أسير مسلم عند مسلم، فهو أسير غير مسلم. حتى هذا الله سبحانه وتعالى راعى حاجته بالطعام، لأنه صح هو أسير لكنه إنسان ويحتاج إلى أساسيات الحياة. أنا مش قايل لك أعطيه فلوس، أنا قايل لك أعطيه قوت يومه، لا تتركه أسير عندك بدون طعام. كذلك اليتيم، لأنه اليتيم أكثر الناس حاجة للطعام. وكذلك المسكين، المسكين هو الذي قال عنه الفقهاء لا يملك قوت يومه، يعني لو معاه دينار هذا بطل المسكين. فبالتالي قال إيش الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله، نطعمكم مش نغنيكم ولا نعطيكم المال ولا كذا ولا معنى ابدا ولا نتكفلكم، نطعمكم لوجه الله.
1: الحد الادنى،
0: الحد الادنى قوت اليوم، سد. نعم. الجوع، سد الجوع يا سيدي الكريم. الحد الان الادنى من الاعطاء ولا من المالك حتى يعطي؟
1: لا، الحد الادنى من الحاجه الى الاطعام، يعني انه لا يملك قوت يومه وبالتالي يعني يصبح فريضه عليه ان اطعمه.
0: نعم، لانه يا سيدي الكريم لو الان هو اكل وجبه وشبعان خلاص انتهى، انا الان سديت حاجته الانسانيه. بعيدا ان كان مسلم ولا غير مسلم، حتى لما ذكرنا الاسير غير مسلم.
1: صحيح.
0: الاسير هذا لما يكون اسير عندي فهو امانه عندي، ما بصير اجي اقول والله هذا كافر الله لا يرده يموت من الجوع.
1: لا يجوز، الله لا يسمح لاحد ان يترك حتى يجوع
0: أبداً،
1: حتى يموت من الجوع.
0: ورد في السيره النبويه لما النبي عليه الصلاه والسلام اسر كفار قريش يوم بدر اعطاهم الطعام ووصى أهل بدر أن يطعموهم. إيش بقول الصحابي؟ قال فكنا نعطيهم أفضل طعامنا ونأكل من أوسطه. كنا نعطيهم أفضل طعامنا ونأكل من أوسطه، يعني أحسن طعام نعطيهم إياه لأنه النبي وصانا وكذا. وكذلك لما الواحد من الأسرى لحق النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، وهو أسير ولسه في وسط المعركة، قال له يا محمد إني جائع فأطعمني. قال أعطوه الطعام. قال يا محمد أعطيني كذا. قال قد يعني كفيت، يعني اللي بدك إياه أعطناك إياه، بمعنى أنه مش أنت الطعام تطلبه، هاي طعامك وهي شرابك، أكثر من هيك ما يعني ما خلط، هذا قوت يومك.
1: يعني منع الطعام أو سياسة منع الطعام على الإنسان والحيوان مرفوضة جملة وتفصيلا.
0: أي صحيح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي دخلت النار في هرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك الإسلام، وهي سيدي حط عليها يعني 20 خط تحتيها، الإسلام حرم حرمة مغلظة أن يكون الطعام سلاح. إني أجي أحاصر دولة، أحاصر دولة وأهاجمها بغذائها، لو كانت هذه الدولة حرقت مدنا إسلامية، مدن يعني شوف مثلا في التاريخ الإسلامي لما التتار حرقوا مدينة بغداد عن بكرة أبيها، لا يجوز للمسلمين في ذلك الوقت أن إذا كانوا أسرى طبعا أن يقتلوهم جوعا. إذا الجيش يقاتل وأنا أضعفه حتى أهزمه، لكن بعد ما أهزمه يصير عندي أسير، هذا جيش له قتال. أما أنا أروح أعمل حصار اقتصادي، هذه من المحرمات في الإسلام ضد المدنيين، ضد المدنيين.
1: واليوم تستخدم للأسف سلاح الغذاء.
0: نعم، بسلاح كبير جدا. ليس فقط هذا، كمان في الزمان المعاصر يستخدم الغذاء لإضلال عقائد الناس.
1: صحيح.
0: يعني أنا أتحكم بقوتك حتى أستغلك، حتى أستعمرك، حتى أسلب ثرواتك، حتى أغير دينك.
1: وهذه زاوية مهمة في قضية الإطعام، في أهمية الإطعام.
0: إذن القاعدة تقول أنه يحرم على المسلم وغير المسلم استخدام الغذاء كسلاح، لا لإجبارك على تغيير دينك، ولا لإجبارك على تغيير معتقداتك، ولا إجبارك على تغيير بلدك، ولا إجبارك على أن تستسلم أنت كمدني، ولا إني أقتلك، ولا أستخدم هذا بشيء من من من الأمور، ولا باجي بضغط عليك كدولة إنه يا بتسلم يا بتموت من الجوع. أحسن. يا بتغير مناهجك الدراسية يا بتموت من الجوع، يا بتغير أحكامك القضائية يا بتموت من الجوع. هذا الآن في العصر الحديث كله يستخدم الآن.
1: نعم، وذلك كله. يعني رجعت يعني للفت يعني لطيفي في آيات القرآن الكريم فيما يتعلق بالإطعام، في لفظ مسكين.
0: نعم.
1: مسكين ينصرف إلى كل مسكين، يعني سواء كان مسلم ولا غير مسلم، أي مسكين في هذا الكون. هل هذا صحيح؟
0: لما الله سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ما حدد مسلم.
1: ما حدد
0: أصلا، زي ما قلت لك أسير لا يكون مسلم قطعا، فيش أسير مسلم.
1: صحيح.
0: فيبقى اليتيم والمسكين. اليتيم والمسكين أصلا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأحكام الشرعية أن الفقير في الدولة الإسلامية يصرف له من الزكاة ويصرف له من بيت المال. يعني افتراضا أنا في عندي إنسان معاهد أو مؤتمن أو من أهل الكتاب كتابي وعيش في الدولة الإسلامية وفقير كحكم شرعي الآن، شو أعمل في هذا؟ هذا يعطى من الطعام كما يعطى المسلم، ويعطى من الحاجة كما يعطى المسلم، ويكفل كما يكفل المسلم. مدام مستوى إنساني أنا بعطيه كل ما يكفيه من إنسانية، لأنه هذا عايش معاهد عندي، أنا مؤتمن عليه وهو ائتمنني ودخل في حمايتي وفي دولتي وتحت ظل نظامي، فبالتالي هذا لا أتركه ولا أدعه، فأنا مسؤول عنه أمام الله. إذا كان زي ما تفضلت أنه الحيوان أنا مسؤول عنه، إذا أنا قتلت حيوان جوعا يدخل النار، والمرأة التي أفقت الكلب دخلت الجنة. فبالتالي إذا كان الحيوان الإسلام يتعامل مع المحيط والكون والناس والمجتمع بسواسية في هذه القضايا.
1: صحيح.
0: يعني لا يجوز لي شوف شرعا، لا يجوز لي أن أقتل شجرة أو أحرقها أو أميتها عطشا، ولا يجوز لي أن أهدم بيتا، ولا يجوز لي أن أهدم شارعا، ولا أن أردم بئرا، ولا أن أخرب شيء من قضايا، ألوث ماء مثلا حتى لو كان هذا الماء يملكه الكافر. أنا الكافر أو المقاتل المعادي إلي هو الذي أعاديه، البئر هذا لم يعاديني.
1: صحيح.
0: والمجتمع لا يعاديني.
1: لا يعاديني.
0: يعني أنا إيش بدي في الناس اللي ماشيين في الشارع، حتى لو كانت هذه الدولة أقامت علي حربا.
1: الحفاظ على الحياة الإنسانية. أيوة. مقصد أساسي من مقاصد الشريعة.
0: نعم، الحفاظ على الأمن كمان يا سيدي الكريم.
1: صحيح.
0: هاي قضية مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما انفتح خيبر بقي فيها 14 يوم، شو السبب؟ حتى ينظم أمورها.
1: نعم.
0: لأنه لو تركها وانسحب صارت حرب أهلية وصارت مجاعة وصارت موت وصار قتل وصار البعض يقتل بعضهم لأجل الطعام.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور أنس المصري، جزاك الله كل خير. دائما دائما تضيف إلينا أفكار جديدة و يعني نقاط مهمة. فضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة في جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: حياك الله. حياك الله، وأنا أسعد أن أكون صوتك من بريطانيا.
1: الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.
2: لنتشارك هذه الثقافات المختلفة في هذا البرنامج الهام والحيوي.
1: في بريطانيا هل هنالك فكرة الإطعام واردة؟
2: يعني دعني أكون صريحا تماما تماما. الآن ما تتحدث عنه الإطعام هو من الفرائض المهملة في الشريعة الإسلامية.
1: صحيح.
2: وأنا كلمتي دقيقة جدا.
1: صحيح.
2: لأن هناك فرائض كثيرة في القرآن الكريم، لكن هناك فرائض مهملة.
1: مظبوط.
2: والعجيب أن هذا الفرض، أن هذا الفرض عقابه شديد جدا، تركه عقابه شديد. يعني الله عز وجل عندما عاقب ليس على عدم الإطعام، على عدم الحض على الإطعام،
1: لا يحض
2: ولا يحض على طعام المسكين.
1: صحيح.
2: لذلك أبشرك ولا نأتلي على الله،

0: برنامجك اليوم، حلقة اليوم، أنت نجوت واحد ربما من آلاف من فكرة عدم الالتزام بهذا الفرض. فأنت الآن هذه الحلقة خصصتها للحظ على طعام المسكين.
1: الله يجزيك كل خير ويجمعنا معا والسادة المستمعين جميعا إن شاء الله.
0: آمين آمين.
1: نذكر بذلك.
0: يعني تصور أن القرآن لا يعاتب، يعني بعض الناس يقول لك أنا الله لا يحاسبني إلا على الفعل أو عدم الفعل.
1: صحيح.
0: الآن عدم الحظ فقط تذكير، أنت تقول أنت فقير، جميل كلنا فقراء، لكن أن تقول لغني فلان قريبك بحاجة، فلان جائع، فلان مشرد. أنا دعني أنقل لك يعني الجانب الذي أعيش به، والله ليس مدحا إنما وصفا. الآن أنا أقف في حديقة كبيرة،
1: نعم.
0: أمامي تماما كنيسة، لا أريد أن أذكر إيه.
1: نعم، للأسف انقطع الاتصال بفضيلة الدكتور عبد الفتاح سمان، كان يتحدث عن نموذج من نماذج الإطعام، أو كان يريد أن يتحدث عن نموذج من نماذج الإطعام في بلاد الغرب في سياق المقاربات. الحمد لله نحن ديننا كما قال الإطعام فيه فريضة، ولكنها أحيانا يعني ولو كان مجتمعنا ما زال يتمتع بقدر كبير من الخير، لكن أحيانا ما يتم إهمالها، مع أنها في صميم الدين الحنيف. ونحن نذكر بهذه النماذج. الدكتور عبد الفتاح عاد معنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا دكتور.
0: كنت أتحدث عن الكنيسة، سمعتني سيدي؟
1: نعم نعم نعم.
0: ومثل ذلك قلت في المساجد عندنا، أتمنى أن تنتقل إلى بلادنا، أنه عقب كل صلاة جمعة هناك مطعم مفتوح يتم طبخ الأرز والدجاج وتوزيعه على الناس، يدخل من شاء ليطعم. فقضية الإطعام قضية أساسية، بل هي أمن قومي، هي أمن قومي.
1: يعني أمن قومي.
0: القرآن عندما يقول يمتن على قريش يقول أطعمهم من جوع ثم آمنهم من خوف، لأن الجوع سبب كثير لتخلي الإنسان عن بلده، عن قوميته، عن دينه، عن عرضه. يعني الله لا يحجنا للجوع، الجوع كافر، ولو كان الجوع رجلا لقتلته. فاليوم عندما نصر على فكرة الإطعام لا يبقى جائع، يعني اليوم والله الآن أمامي يعني حمامات
1: يطعمون،
0: يعني أنا تذكرت قول سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما فاض بيت المال، نضع هاي كلمة بين قوسين، فاض بيت المال وليست الميزانية دائما في عجز، هناك فاض بيت المال، فقالوا ماذا نصنع؟ قال انثروا الحب على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. وهذا تفعله بعض القرى في تركيا عند الثلج الشديد حتى الطير يجد ما يأكل. إذن قضية الإطعام ليست خيار كما بينا، هي فرض من أواكد الفروض علينا من الفرائض المهملة. الجانب الأهم جدا أن القرآن عندما يتحدث عن الإطعام يتحدث عن جانب هام جدا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: صحيح.
0: يعني أنا عندما أطعم أنا لا أستغل الإطعام. يعني اليوم للأسف المنظمات، هناك منظمات دولية، لكن هناك من يستغل إطعام الناس، إطعام الفقراء ليستغل حاجتهم. يعني هناك دول بأكملها في سبيل الإطعام تأخذ منها حقوق، تأخذ منها قرارات، يتم تعيين أشخاص في سبيل الإطعام. ودائما كنت أقول في المؤتمرات الاقتصادية، أكرمني الله عز وجل بكتابة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المالية، دائما ما أقول لو أننا نأخذ من الأمم المتحدة كدول عربية فقط قضية الإطعام، يعني هيئة الإطعام الدولية للكوارث والمجاعات أتكون بيد العرب لا أقول المسلمين، والله سنكسب قلوب العالم جميعا.
1: الله يحسنت، والله هذه إشارة مهمة. يعني كيف بالضبط، كيف نصير يمكن أن نصل إلى الناس بأخلاقنا بديننا؟ هذه أبواب، هذه أبواب مهمة.
0: يعني الآن حتى نكون عمليين، وبرنامجك دائما يطرح حلولا عملية، لماذا لا نشجع الآن يا سيدي الجمعة القادمة كل مسجد يقدم طعام مجاني للفقراء والمحتاجين؟ كل كنيسة تقدم طعام للفقراء والمحتاجين، ما المانع؟ اليوم عندما تحدث أزمات، الله يزيل خير وزير أوقاف في الأردن، عندما تحدث أزمات يفتح أبواب المساجد.
1: صحيح.
0: يدخل الناس عند سيول، عند أمطار، عند كذا. طيب نعم. لماذا لا ننتظر الأزمات الآن؟ ما بيصير نسمع يعني، معلش خليني نكون واضحين، هل يعقل أن البلد أو البلاد العربية التي فيها نسبة مسلمين كثر ومأمورون بالزكاة ومأمورون بالإطعام ومأمورون بالصدقات أن نسمع أن هناك جائع؟ يعني هذه كارثة، هذه كارثة.
1: الله ينقصك.
0: وهذا أمر يسير،
1: واحنا ما
0: أمر يسير،
1: واحنا ما طرحنا قضايا كبرى، يعني الزكاة قضية كبرى وبدها نقاشات طويلة، احنا بدنا نطرح موضوع الإطعام، إن الناس يعني ما يبقى جائع، يعني ما جارك لا يجوع، ابن عمك لا يجوع. وأنا حبيت أسألك عن صرف الإطعام، أنت دائما دكتور بتذكرنا بموضوع الأولويات في في في في القضايا.
0: نعم.
1: كيف يعني نرتب أولوياتنا في قضية الإطعام؟ من هم الأولى بالإطعام؟
0: يعني اليوم لا يقبل الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي، لا يقبل الله صدقة امرئ وفي أهله محاويج، يعني ولا يقبل الله صدقة وله ذو رحم محتاجة. يعني أنا أستغرب جدا، معلش خليني يكون واضح، أنا أستغرب من وجود الجمعيات الخيرية وتكثر بالزياد في بلادنا العربية ونحن مأمورون بالنفقة على أقاربنا. يعني أنا أسأل للمرة المليار، من الذي يحضر إلى الجمعيات الخيرية؟ أليست أختي؟ أليست أختك؟ أليست عمتك؟ أليست عمتي؟ أليست أمي؟ أليست أمك؟ طيب كيف يستقيم ونحن في بلد النشامة، بلد العروبة، بلد الخيرية ولهفة المظلوم وإغاثة الملهوف؟ الأردن مشهور أنه أكثر بلد يستقبل لاجئين ويحفظ كرامتهم.
1: صحيح.
0: طيب كيف نقبل أن تذهب امرأة إلى جمعية خيرية تريد طعاما؟ يعني أنا عشت في الأردن جزاهم الله خيرا 12 عاما، أنا أستغرب كيف يعني ما في امرأة إلا ولها أب، إلى أخ، إلى ابن
1: أقارب،
0: أقارب القريب،
1: ذوي القربة، ذوي القربة في القرآن الكريم.
0: القرآن 15 آية دكتور حسين، 15 آية في القربة، وآتي ذا القربة حقه، هذا أيضا من الفرض المهمل.
1: حق.
0: يعني يجب أن نخصص يوما ما حلقة عن الفرائض المهملة عند المسلمين. هذا فرض، وآتي فرض من الله حقه، آتي ذا القربة حقه. شوف القرآن لا يقول له تصدق عليه، هو حقه لي حتى يكون حق لك أيضا. يعني عندما أنت تلزم نفسك بإطعام ابن أخيك سيأتي أخوك ويطعم أولادك إذا افتقرت. إذن المعادلة خاصة في قضية الجوع بالذات، هذه ربما يحتاج يعني يضطر الإنسان إلى يبيع كل شيء إذا جاع، فلماذا لا نقضي على هذا الموضوع؟ كان هناك مشروع رائع في سوريا، وهو يعني الفائض عن الطعام، حفظ النعمة، أن المطاعم التي يفيض الطعام عندها كان هناك جمعية تجمع هذا الطعام، الولائم الكبرى. اليوم ما في وليمة في الأردن إلا فيها عشرات المناسك، مئات المناسك، طب لماذا لا نحتفظ بهذا الطعام ونقدمه أولا لأقاربنا؟
1: والله في عندنا يعني احنا مبادرات، في عندنا مبادرات في الأردن كثيرة، لكن يغيب عنها التعريف الإعلامي. احنا عندنا الحمد لله في خير، لكن بدنا يتوسع، يعني في ناس يبادرون إلى إقامة المطابخ، إلى توزيع الأكل، إلى كذا، لكن احنا اليوم بنذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين.
0: جميل سيدي، ولنبدأ كما قلت، لنبدأ من مساجد، لنبدأ من يعني اليوم دعاة جزاهم الله خير يشجعوا يا سيدي على مبدأ سندويش. يعني الآن لا نريد أن نقيم مطابخ، وإن كان هناك بعض المساجد لديها مطابخ، لكن الآن سندويش، أنه الآن هكذا يعني عنا 1000-2000 سندويش، من بحاجة إلى طعام فليأكل. المسجد هو مكان للإطعام. أنا سأتيك بمثال من أروع ما يمكن، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والآن الأحباب الذين عادوا للتو من الحج، هناك أمام الحجرة النبوية قبل أن تخرج، عند الخروج هناك أسطوانة كبيرة مكتوب عليها دار الضيفان. هنا أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ملاصقة لحجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك دار اسمه دار الضيفان. ما هي دار الضيفان؟ كان الناس يأتون وخاصة أهل الصفة يدخلون إلى هذا الدار الكبيرة، يعني غرفة واسعة، يدخلون فيأكلون، لا يسأل أحد ما حاجته ولا طلبه ولا اسمه ولا عنوانه، يدخل يأكل فيخرج. وهذه أنا والله عشتها في الشام في بيت أحد العلماء لما كنا ندرس، كان لديه البيت، كان هناك غرفة خارجية يدخل الطلاب، كنا ناس من أصقاع العالم، يدخلون زوجته وبناته يصنعون الطعام مرتين في اليوم عقب صلاة الظهر وعقب صلاة العشاء، يدخل الطلاب يأكلون ويخرجون لا يسأل أحد
1: أبدا.
0: فموضوع الإطعام يجب أن يكون خارج نطاق المسألة أو نطاق التحري أو نطاق يجب أن أخذ شيئا مقابل شيء. هناك عشرات أيضا، دعني أضيف مرة ثانية ليس مدحا، الآن السوبر ماركات الكبيرة هنا تأتي إليها كل الأصناف التي ربما بقي عليها شهرين أو ثلاثة، تضعها في سلة، يأتي أصحاب الحاجات فيأخذون منها.
1: حسنت.
0: مجانا.
1: صحيح.
0: طيب إذن ونحن لدينا فرض، يعني هم يفعلون ذلك إنسانية، جميل أنت تفعلها وتأخذ ثواب. أما هؤلاء الذين يظنون أنهم هم الذين يطعمون، يا دكتور حسين كلنا مطعمون على مائدة الله.
1: نعم.
0: من ذا الذي يظن أنه يطعم؟ يعني كما قال ربنا عز وجل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، كيف يعقل أن تقول هذا وأنت نفسك مطعم؟
1: شايف؟
0: أنا أريد أن أذكر بقصة لأحد المشاهير، كان ملياردير، لن أذكر اسمه، ملياردير كبيرا جدا في عالمنا العربي. فأحد الأشياء التي يعني كانت سبب تعاسته وقسارته أنه كان يقول عندما يأتيه الناس يطلبون منه المال أو الجمعيات الخمرية، ملياردير ملتي ملياردير، كان يقول أنا لست وكيل آدم في ذريته، تماما كما قال القرآن أنطعموا لم يشاركوا وأطعموا. كيف انتهى به الأمر؟ قال هذه الكلمة لخادمه وهو يحتاجه إلى مال لعلاج أمه، وتمضي السنون بعد 12 عاما يفتقر إلى درجة أن الجمعيات الخيرية بدأت تعطيه راتب ضئيل جدا. أحد أهم الأشخاص الذين قابله وبكى عندما دخل موظف البنك كان خادمه الذي طرده قبل 12 عاما وهو يعطيه راتبه الذي عاش منه بقية حياته. إذن هذا التكبر، هذا التجبر، هذا عدم الاهتمام بالآخرين، عدم الاهتمام بالأقارب، ما بيصير. يعني لا يمكن، بدنا نطلق حملة أنه أنا ما بيصير. إذا كان النبي يقول لا يؤمن من أمسى شبعان وجاره جار إلى جواره يعلم وهو يعلم، طب أنت تعلم أقاربك؟ أنت تعلم أقاربك؟ الآن كنا في العيد، أنت زرت أقاربك، لما بتدخل بتلاقي بيت ما في سجاد، ما في مكان، ما في براد، ما في كذا. والله حدثني أحد الإخوة قال لي، قال لي جزاك الله خيرا على التذكير بموضوع الأقارب. قلت لما؟ قال والله لقد أرسلت لحم الأضحية لأختي، فيعني ظننت أنني أقدم معروفة فأرسلت لها كمية كبيرة، فما لبث ابن أختي إلا أن عاد قال يعني خاله لا نريدها. قال لي، قلت لما؟ قال خاله نحن ما عندنا براد نحط فيه لحمة. فيعني تصور أنت تتبرع بالمليارات، تتبرع بالملايين، أنت تتصدق على هنا وهناك وتنسى إخوتك، وخاصة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو فضلت أحدا لفضلت النساء. امرأة تجوع في بلاد المسلمين هذا حرام وهذا عيب وهذا لا يليق. رحم الله كل من قام بهذا المعروف بيننا.
1: الله يبارك فيك، ودائما فضيل دكتور تذكرنا بهذه القيم، بهذه الفرائض الغائبة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك كل الخير وأن يحفظك دائما، وأنت في بلاد الغربة. انتهى وقت هذه الحلقة، في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير عميد كلية الشريعة الأسبق في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، وفضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي، كان معنا من لندن. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
3: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

0: هنا حيث يطل المركى على مدارج الذاكرة، تستوي الطائف على صفحة القلب مصيفا وكتابا. بلد يتوضأ نهاره بعيون الماء، وتتعانق فيه ظلال الرمان مع أنفاس البنفسج، وفي الوجدان واد اسمه وج، شريان جار إذا ذكر سالت اللغة من كف الأمير رقيقة وجليلة.
1: يا سمو الأمير، ما تكتبه من قطع أدبية لا تقل وزنا عما تقوله من شعر، هي حجة في الأدب والنثر، وفيها علم ومعنى، وتستحق أن تجمع لا أن تترك للريح.
2: يا تيسير، نحن لا نكتب إلا ما يمليه علينا العقل والضمير، وما يبقى هو الأفضل.
1: وهل يكفي قلم ليواجه زمنا كاملا؟
2: هذا القلم لا يبدأ مني، إنه يعرف خطى الذين مروا قبله ولا ينتهي بهم، إنهم شهود عصر، ومن يتبعهم يمضي في الطريق ذاته.
1: كنت قد قلت يا سمو الأمير قطعة أدبية نادرة في الطائف، وسميتها الطائف المأنوس، فهل لنا أن نسمع منها شيئا؟
2: تمتحن ذاكرتي يا تيسير؟ أم تهوي بي إلى مهاوي الشوق لتلك البلاء؟
1: لا هذه ولا تلك يا سمو الأمير، إنما هي محبتنا لسماع سردك وجمال بيانك.
2: اكتب إذن يا تيسير.
3: ليس النثر في يد الأمير أقل شرفا من الشعر، فكلاهما شهادة سلوك، وما الطائف المأنوس إلا مثال على بيان يسع التاريخ والحنين معا، يصف المكان فلا يجرده من أهله، ويستعيد الأيام فلا يبدد حكمتها.
2: الطائف مصيف الحجاز، ومدينته الغناء ذات العيون والأنهار والطيور والأشجار، ومع ذلك فهي قليلة الحظ كثيرة النكبات.
1: لقد أثر فينا الحنين.
2: إيه، ما أبهج الرحلة إليها في تلك القوافل المزدانة هوادجها ومحاملها بالجوخ الأحمر والبسط الفارسية، وما أبهى مراحلها وخيامها والاجتماع بها.
1: وتسير القوافل ليلا؟
2: نعم، تخرج القوافل عادة من مكة تقصد الطائف بعد غروب الشمس كي تقطعها في براد الليل، فتصل بعيد الشروق، فتجد خيامها وقد بنيت على العين وسط البساتين الخضراء، فتقضي بها زهاء 7 ساعات، ثم تسافر بعد الظهر ب3 ساعات آمة المرحلة الثانية.

ليل القوافل دليل أمين تمضي على برد النسيم لتصبح على خيام أقيمت عند العين الأولى هناك حيث يتهجى المسافرون هدأة البساتين يولد وصف صادق جغرافيا تتبدل شعرا وطريق يصير ذاكرة تمشي على خطى الهودج.

0: والطائف شديد البرد في الشتاء جاف، معروف بالفواكه والثمار، لا يسام نازله ولا يهرم قاطنه. وقد قال في وصفه الشيخ فؤاد الخطيب يوم زار الطائف وهو بمعية صاحب الجلالة الملك علي المعظم: أنا في الروضة أستوحي الشعور، إن في الروضة بعثا وسرور، أحيت الأحداق في نرجسها وأعادت في الأقاحي والزهور، ولقد حدثني رمانها أنه كان نهودا في البكور، وروى الإلبان عن أعطافه أنه كان قدودا وصدور، فلو اجتازت بها الروح لما كنت إلا بين ولدان وحور.
1: إذا أنشد فؤاد الخطيب للطائف أزهرت الروضة في لسانه، وحينئذ يلتفت المركى إلى واديها الأثير، إلى وج حيث الماء ينحت أخدود المعنى، وحيث يختبر الأمير صبر الحنين وصدق العهد.
2: لكنك أنت أيضا قلت فيها قصيدة جميلة يا سمو الأمير.
0: لم أقل بالطائف يا تيسير، ولكنني قلت بالوج، وهو واد جميل من أودية الطائف.
2: وماذا قلت يا سمو الأمير؟
3: وج ليس اسما لواد فحسب، هو مجرى يختبر الوفاء، فالمنازل علامات على طريق أطول من الطريق، فيها منازعة قلب لا ينثني عن الذاكرة، وواجب رجل يقدم النصرة على رغبة المقام.
0: ذكرت منازلا بجوار وج، فحييت المنازل والديار، منازل أحدثت للقلب شوقا على بعد فهيجني فطارا، منازل أصبحت منا خلاء وقد كانت لنا أبدا قرارا، نزحنا تاركين بها رجالا من الأعوان خلناهم خيارا، نزحنا كي نناضل عن بلاد لمحنا للعدو بها شرارا.
1: حين يتقدم الواجب على الحنين تمحص السرائر من أوفى ومن جفى، عندها يغدو الشعر مرآة سياسة أخلاقية، يعاتب لا ليهدم بل ليقيم ميزان الرأي على ركني العزم والحكمة.

كان نزوحنا أنا دعينا فلبينا نداء من استجار فكان جزاؤنا ممن تركنا ببلدتنا عقوقا لا انتصارا فلا عزم ولا حزم لديهم ولا عقل يقودهم اختيارا ألست إلى البتول نسبت أصلا وجدك حيدر فرعي نزارا فأنت ورثتهم في كل حال وقد لاقوا من العرب زورارا أليس العادلين إلى ابن هند وداروا حوله من حيث دارا.

0: من الطائف إلى وج، ومن وج إلى رغدان، يسير القول على هدي واحد، أن تظل الأمكنة رحما للمعنى، وأن يبقى الحنين خادما للواجب لا سيدا عليه. هكذا يكتب الأمير جغرافيا تضيء، بلدا إذا ذكر أزهرت لغته واعتدل ميزانه واطمأنت خوافله إلى طريق يحرسه العقل والجمال.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 22 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 8 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يتحرى الإنسان المال الحلال وأن يبتعد عن الحرام، ذلك لأن المال الحلال مال طيب يبارك الله فيه، ولأن المال الحرام مال خبيث ممحوق البركة. جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، وهذه مرتبة عالية. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يجعله مستجاب الدعوة عند الله سبحانه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذن هنالك تلازم بين الأمرين، بين أكل الحلال وبين قبول الدعاء. وفعلا كان سعد شديد التحري لأكل الحلال، وإذا ما رأى أمرا فيه شبهة ابتعد عنه، فكان سعد مستجاب الدعوة، إذا رفع يديه استجاب الله دعاءه على الفور. وقد جرت لسيدنا سعد حادثة عجيبة، أنه كان واليا على الكوفة، وزاره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من هدي أمير المؤمنين عمر أن يتفقد ولاة الأمور وأن يسأل الرعية عن ولاتهم بمحضر منهم. فوصل إلى الكوفة، وكان الوالي هناك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ويكفي أن نعرف عن سعد أنه خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للصحابة: هذا خالي فليرني كل خاله، أي يفتخر به، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. فوقف عمر يقول رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، ما تقولون في أميركم سعد؟ فقام رجل ملأ الحقد قلبه وقال: يا أمير المؤمنين، أما وقد ناشدتنا بالله؟ فسأتكلم الحق، إن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل بين الرعية. وتألم سعد وهو يرى اتهاما وافتراء لا أساس له، فرفع سعد يديه وكان مجاب الدعوة، وقال: اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا وقال رياء وسمعة ومباهاة، فأطل اللهم عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فقال أهل الكوفة: يا أمير المؤمنين، لا صحة لما يقول، فوالله ما رأينا أميرا كسعد. ومضت الأيام واستجاب الله دعوة المظلوم، فطال عمر ذلك الرجل الذي افترى حتى تمنى الموت ولم يأته، وتهدل حاجباه على عينيه من كثرة الكبر، وكان يتسول في الطريق يسأل الناس الصدقة. والمصيبة الأكبر، وقد جاوز 100 عام، كان يطارد الفتيات، يغازلهن ويعاكسهن والعياذ بالله، فيقال: ويحك يا فلان، ماذا تصنع؟ فيقول: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه. فكان سعد مجاب الدعوة: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسية. جلالة الملك يلتقي شخصيات اقتصادية ويؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. جلالة الملك يؤكد أن الأردن رغم اضطرابات المنطقة رسخ استقراره ومكانته الاستراتيجية. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. كانت هذه العناوين، ولكن نوفيكم بالتفاصيل بعد رفع أذان العصر الذي حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم النشرة الإخبارية والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
2: أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه شخصيات اقتصادية اليوم أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. وأشار جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية إلى أن الأردن رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة رسخ استقراره ومكانته الاستراتيجية، مضيفا أن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات. ولفت جلالة الملك إلى المرحلة التنموية التي يشهدها الأردن والتطورات التكنولوجية والجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات تسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد جلالته على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، إذ أكد جلالة الملك ضرورة الاستفادة من الفرص التي توفرها مشاريع الربط الإقليمي المستقبلية لما لها من دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل مع دول المنطقة والعالم.
1: أكد رئيسا مجلس الأعيان فيصل الفايز ومجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي أو الحلبوسي أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن لما فيه مصلحة لكلا البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية جرت بدار المجلس شملت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ولا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. وأكد الفايز أن الأردن بقيادة جلالة الملك يحرص باستمرار على تطوير علاقاتنا الثنائية مع العراق والبناء عليها بمختلف المجالات لتستمر علاقات استراتيجية على الدوام، مثمنا مواقف العراق الداعمة للأردن والمساندة لجلالة الملك في مساعيه الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة

0: وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا على أساس حل الدولتين. بدوره تحدث الحلبوسي عن عمق العلاقات العراقية الأردنية ومدى متانة الأواصر التاريخية وحسن الجوار على مدى التاريخ، لافتا إلى أن العراق يكن كل تقدير واحترام لكل دول جواره وخصوصا الأردن الذي لم يتوانى لحظة عن دعم استقرار بلاده وأمنها.
1: افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم توسعة الفرع الانتاجي التابع لشركة حرفة الإبرة في منطقة محي مغير السرحان في محافظة المفرق بكلفة دعم بلغت نحو 720 ألف دينار، بهدف زيادة عدد الأردنيين المشتغلين فيه من 250 إلى 500 عامل وعاملة. كما تفقد الدكتور البكار اليوم معهد تدريب مهني المفرق واطلع على سير البرامج التدريبية والمختبرات العملية المتقدمة.
0: باشر المستشفى الميداني الأردني تل الهوى في شمال قطاع غزة استقبال المرضى والمراجعين وتقديم خدماته الطبية والعلاجية بعد تعزيزه بكوادر طبية وفنية متخصصة تضم مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وقال قائد قوة المستشفى إن كوادر المستشفى باشرت أعمالها بكامل جاهزيتها ضمن منظومة طبية متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمراجعين، مضيفا أن توسيع الطاقة التشغيلية للمستشفى يأتي استكمالا للجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.
1: وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب عدد آخر بجروح بعضها خطيرة جراء قصف للاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في استهداف من طائرات الاستطلاع على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع. سياسيا تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس في إطار الجهود الرامية إلى التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية أمريكية. ويشارك في المحادثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك إلى جانب ممثلين عن حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية.
0: وإلى الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
1: أعلن الجيش الإيراني انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل متوعدا بهجمات أشد وأوسع في حال استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان. بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك مساحة المعركة. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات لا زالت جارية.
0: في باكستان قتل 11 شخصا وأصيب العشرات بجروح في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في إقليم كشمير في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان.
1: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حظى مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين الطرفين على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، لكن بوتين استبعد ذلك قائلا إنه لا يرى أي جدوى من لقائه حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام محتمل. في الوقت نفسه يناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام تمويلات بقيمة 6.6 مليار يورو لسداد ثمن أسلحة لأوكرانيا وفي دعمها عسكريا.
0: وإلى الحالة الجوية، يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحرا في باقي المناطق. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحية وإلى اللقاء.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الثامن من حزيران. في مثل هذا اليوم الثامن من حزيران من عام 1920 عرض على الشريف الحسين بن علي أن يصادق على معاهدة فرساي التي تنظم سيطرة الحلفاء على الأرض العربية، فرفض الشريف الحسين التصديق عليها إلا بضمان سلامة الأرض العربية كاملة بما فيها فلسطين واستقلال الدولة العربية. في الثامن من حزيران من عام 1933 ألقى محمد الشريقي كلمة في حفل بذكرى وفاة الشريف الحسين، وقال في كلمته: لنتذكر أيها السادة أن الحسين بن علي قد مات بعيدا عن ملكه، ولكن لنذكر أيضا أنه في ابتعاده عن الملك كان أوسع ملكا وأعز نفرا، وأنه لم يبلغ قمة المجد والسلطان يوم زهد بسلطانه مدركا أن الوطن أعظم من التاج. ويقول الشريقي أيضا: ولكن لنذكر أيضا أنه لم يسلم الروح النفيسة الطاهرة الوثابة حتى أدرك العالم أجمع أن رصاصة الثورة العربية الأولى لم تكن رصاصة فرد بل رصاصة أمة، وأنها لم تطلق إلا في وجه الظلم، وأنها لم تطلق عبثا بل إيذانا بالمعنى السامي العظيم، معنى الشرف والكرامة وسيادة الأمة. بتاريخ هذا اليوم الثامن من حزيران من عام 1946 كانت مجموعة من القوات المسلحة الأردنية تشارك في احتفالات يوم النصر في لندن، باعتبار أن القوات الأردنية كانت شريكا وحليفا لبريطانيا في الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه كان يجري استعراض كبير في عمان في منطقة شارع الملك فيصل، وقد سمي أحد جبال عمان باسم جبل النصر استذكارا لذلك اليوم، ولا زال الجبل يحمل هذا الاسم حتى يومنا هذا. في الثامن من حزيران من عام 1947 صدر أمر تشكيل كتيبة المشار الرابعة، وقام الرائد حابس المجالي بتشكيلها في معسكر المفرق، وهذه أول كتيبة أردنية يقودها أردني، وكامل مرتبها من الضباط الأردنيين، وتحمل الكتيبة الآن اسم كتيبة الأمير الحسن الآلية الرابعة. في 8 حزيران من عام 1948 خاضت كتيبة المشار الرابعة معركة شرسة مع العدو الذي وصل إلى المراقبات الأمامية واخترق بعض الخنادق الدفاعية، فشكل قائد الكتيبة قوة هجوم معاكس من سرية القيادة وسرية المساندة وفئتين من السرية الثامنة، وانقضت على العدو في الرابعة صباحا مع صوت إمام الكتيبة موسى العجلوني الله أكبر، فأدخل الرعب في العدو وتقهقر مهزوما وترك 97 قتيلا، وغنم جيشنا 120 بندقية، واستشهد 8، واستشهد 4 مناضلين ومدني من عمواس ومن ضباط الكتيبة الرابعة الذين شاركوا في المعركة النقيب عزة حسن والملازم محمد نعيم والملازم نصر أحمد الشبول والمرشح محسن الحربي.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن الصداع عند الأطفال. بيسعدنا يكون معنا ضيفتنا داخل الاستوديو بعد الفاصل النقيب الطبيب صفاء الطوالبي أخصائي أطفال وزميل أعصاب أطفال من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفتنا اليوم داخل الاستوديو النقيب الطبيب صفاء الطوال. بيسعد مساكي دكتورة.
1: هلا يسعد مساكي، هلا فيكي.
0: أهلا وسهلا فيكي.
1: اسمحي لي أشكركم على الاستضافة اللطيفة، وأنه نسلط الضوء على مواضيع مهمة بتهم المجتمع بتهم أطفالنا. برضو اسمحي لي أتوجه بالشكر لعطوفة الباشا وائل خريسات لدكتورة أفراح الشمري.
0: أهلا وسهلا دكتورة. اليوم موضوع حلقتنا هو الصداع عند الأطفال. هل من الطبيعي أصلا أنه الطفل يشتكي من أنه موجود عنده يعني صداع، ولا أي صداع عند الطفل لازم يلفت انتباه الأهل؟
1: شوفي، في البداية الصداع عند الأطفال هو شكوى يعني شائعة عند الأطفال.
0: نعم.
1: تمام. خلينا نحكي من الأطفال لحد عمر 15 سنة تقريبا 75% منهم بيصيبهم صداع، يعني هي نسبة تراكمية. لما بنحكي 75% خلال مرحلة عمرهم لحد 15 سنة من هدول الأطفال بيصيبهم 75%،
0: يعني نسبة كبيرة.
1: نسبة كبيرة بيصيبهم خلال مرحلتهم العمرية.
0: نعم. دكتورة، يعني كثير من الأهالي بيعتبروا ممكن الصداع عرض بسيط، متى فعلا يعني بيكون بسيط ومتى بتكون رسالة تحذيرية للأهل؟
1: شوفي، الصداع بيقسم لنوعين. خلينا نحكي الصداع لما يكون عرض، أو الصداع لما يكون مرض. هلا بالعادة الصداع لما يكون مرض، أو اللي هو النوع الأولي، مثل الصداع النصفي، الصداع التوتري، بالعادة مش ما بيخوفنا، لكن ما بيكون وراءه أسباب مهمة. تمام. لكن الصداع الثانوي اللي هو بينتج عن أسباب ثانية بيكون فيها الصداع عبارة عن عرض، هاي بهمنا وضروري يتم تشخيصها بشكل صحيح ونعرف السبب المسبب لإلها.
0: نعم دكتورة، كيف ممكن الأهالي يميزوا بأنه هذا الصداع بيحتاج أنه يعني إجراء سريع، أنه يروح على المستشفى، أو صداع بسيط؟
1: بالضبط. هلأ أنا كمقدم رعاية صحية في أعراض أنا بكون منتبه لها، لكن أنا كأم كأب في أعراض ممكن ما أنتبه لها، ممكن أطنشها، ممكن أمشيها، لكن في أعراض لا أساس لازم ينتبهوا لها الأهل.
0: نعم.
1: فأنا متى لازم أخاف كأم كأب؟ في أعراض أساسية، مثلا لما يكون عندنا مصاحب له أعراض ثانية مثل الحرارة.
0: نعم.
1: مثل فقدان الوزن، هاي أعراض مهمة.
0: نعم.
1: لأنها بتنتج عن أمراض أخرى مثل السحايا، مثل لا سمح الله ممكن يكون أورام.
0: نعم.
1: ممكن كمان الصداع اللي بيصيب الأطفال تحت ما عمر 6 سنين. بالعادة الأطفال تحت عمر 6 سنين مشغولين باللعب، ما بيشكوا.
0: نعم.
1: فمجرد أنه يشكي من الصداع معناته هذا عنده يا مهم.
0: نعم.
1: تمام. في عن الصداع المصاحب إله برضو استفراغ، بالذات الاستفراغ لما يستيقظ من النوم عند الصبح، أو يكون استفراغ متواصل.
0: نعم.
1: هذا الاستفراغ برضو
0: بيخلق.
1: الصداع برضو بيكون مخيف، لازم يستدعي استشارة طبية.
0: نعم.
1: هلا ممكن الصداع اللي بيكون مصاحب له أعراض عصبية، هذا جدا ضروري. أحيانا بيصيب عندهم خدر في أحد الأطراف، يصير عندهم لا سمح الله شلل.
0: نعم.
1: يصير عدم قدرة على تحريك أحد الأطراف، خلل في المشي، هاي ممكن حتى ترنح في المشي، هاي أعراض عصبية ضرورية ننتبه لها.
0: نعم. طيب دكتورة، ليش ممكن الأطفال يشكوا من الصداع أكثر خلال فترة الدراسة والامتحانات؟
1: هلأ نحكي إحنا عن اللي حكيناهم أعراض، خلينا نحكيهم نسميهم الريد فلاجز.
0: نعم.
1: أعراض مهمة ضرورية إنه ننتبه لها وما ننساها. لكن في عنا الصداع اللي خلينا نحكي العادي اللي بنقدر نمشي.
0: نعم.
1: اللي هو بيصيب الأطفال مثلا خلال فترة الامتحانات نتيجة التوتر، الضغط، الستريس، ستريس الامتحانات. ممكن أحيانا الأطفال خلال المدرسة بيطلع الصبح على المدرسة مش ماكل، مش مفطر، مش ماخذ فطوره، بصير تخطي للوجبات، هاي بتسبب له صداع.
0: نعم. يعني ممكن في حدا من الأطفال يصير عنده وجع راس لأنه ما أفطر أو ما شرب مي الصبح، أو
1: من الأسباب برضو اللي زي ما حكينا اللي هي ممكن أنا أتعامل معها كأم وكأب وأمشيها. مثلا الطفل ما بيشرب مي كثير، بيلتهي باللعب، بتسبب له جفاف. زي ما حكينا تخطي الوجبات، بيلتهي برضو باللعب، بيروح بيلتهي بالدراسة، بيطلع من الصبح على المدرسة بتلاقي البريك متأخر.
0: نعم.
1: ولحد ما يرجع على البيت ممكن توصل الساعة 4 وهو لسه مش ماكل أو ماكل أشياء بسيطة، هاي بتسبب.
0: نعم.
1: له صداع.
0: بتسبب صداع بس. صداع بسيط. ما
1: صداع
0: ما
1: بسيط. ما ممكن برضو يعني عنا الالتهابات البسيطة، التهابات المجاري التنفسية البسيطة.
0: نعم.
1: الرشح، الإنفلونزا، زي هيك بتعملنا بكون صدع. مصاحبها صداع، لكن بالعادة الأهل بيكونوا واعيين إنه
0: فاهمين إنه إيش سبب
1: أنه
0: هذا الصداع.
1: سبب الصداع عادي وبروح بيختفي مع اختفاء المرض اللي صاب الطفل.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني أحيانا الطفل بيكون نشيط وبيلعب وبنفس الوقت بيحكي لك إنه راسه بوجعه، كيف الأهل يتعاملوا معها هيك مواقف؟
1: هلا شوفي، ممكن أحيانا الصداع المتكرر كان لازم نحكيها، الصداع المتكرر ينبه الأهل. هلأ إذا صداع بسيط مثلا، مش بشكل يومي، مش بشكل متكرر ولا بشكل دوري، يتغاضى عنه الأهل. لكن لما يصير الشكوى شبه يومية شبه دورية، يكون الطفل مؤثر على حياته، الطفل بطبيعته بيحب يتحرك، بيحب يلعب، بيحب يروح ويجي، تلاقي الطفل صابه صداع، صار خمل، صاب خمول، صار يحب يكون في غرفته، فزي هيك أعراض زي هيك بتخوفني. نعم. إنه شو هالصداع اللي صابه، معناته في إشي مهم، في سبب للصداع عند هذا الطفل،
0: يعني في سبب مخبى وراء الصداع.
1: بالزبط.
0: في عرض أكبر.
1: أها.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني أكثر العلامات اللي بتخليكم كأطباء دكتورة متى بتحكوا إنه هذا الصداع لازم نفحصه بشكل أوسع؟
1: بالضبط. هلا لما يجيني طفل على العيادة ويحكي لي إنه صداع، في ممكن كثير أطفال أحكي لهم إنه تمام ما في مشكلة، مثلا خد هالمسكن جرب وارجع لي. لكن لما يحكي لي أعراض معينة، لا أنا هون بوقف، بحكي إنه مثلا هذا الطفل بده إجراءات طبية إضافية منها اللي حكيناها، يكون له أعراض مصاحبة سواء حرارة أو فقدان وزن، أعراض عصبية، يكون مصاحب له قيء أو استفراغ مستمر، يكون مصاحب له فقدان في الوزن، الصداع اللي بيصيبهم أثناء الليل بصحة الطفل من النوم، هذا الصداع مهم. ممكن أحيانا بينتج عنا إشي بنسميه خلال الفحص الطبي في العيادة، فحص العيون، اللي هو انتفاخ أو وذمة في العصب البصري. تمام. هاي تستدعي برضو مزيد، يعني انه نعمل
0: فحوصات أكثر.
1: طبيه اكثر. بالضبط.
0: نعم. طيب دكتوره، ليش يعني الصداع اللي بيصحي الطفل من النوم مختلف عن اي صداع تاني؟
1: لانه بالعاده الطفل يعني ينام بهدوء، ما في إشي بيزعجه، ما دام صحى في الليل صار في ضغط السائل في الدماغ، فمعناته في إشي مهم. نعم. خلاه يصحى في الليل ويؤدي لهذا الصداع، فلازم أنا أدور وأشوف شو السبب ما وراء هذا الصداع.
0: يعني الصداع اللي بيصحي الطفل من النوم مش عرض بسيط.
1: لا، مش إشي بسيط أكيد.
0: نعم دكتورة، يعني حكيتي أنت عن التقيؤ عند الأطفال، وجود التقيؤ مع الصداع دائما مؤشر قلق.
1: بالضبط، بذات التقيؤ الصباحي والمتكرر.
0: نعم.
1: يعني الطفل يصحى من النوم يستفرغ، لا أكيد هاي مش إشي صح،
0: مشكلة كبيرة.
1: أها.
0: طيب دكتورة، شو الأعراض اللي لو اجتمعت مع الصداع بتخليكم تفكروا بأسباب عصبية؟
1: كأسباب عصبية مثلا يجي يشكي بخدر، ممكن لا سمح الله عدم القدرة على المشي، ترنح في المشي، ازدواجية في الرؤية.
0: نعم.
1: تمام. تشويش، هاي أعراض أساسية بتهمني.
0: نعم.
1: كأعراض عصبية.
0: نعم دكتورة، ليش يعني بتكون التعامل أكثر حذرا مع الأطفال تحت سن 6 سنوات لما بيشتكوا من وجود صداع؟
1: هي يعني شوف، الأطفال تحت 6 سنين زي ما حكينا بيكونوا مشغولين بالعادة، ما بيشكي، ما بيهمه أنه يشكي، مشغول في اللعب، مشغول في الحركة. مجرد أنه صابه صداع أثر على حياته، فهذا الصداع يعني مهم، معناته في له أسباب مسببة لهذا الصداع.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني كثير منشوف من الأهالي بيربطوا الصداع بوجود أو يعني احتمالية وجود ضعف بالنظر أو جيوب أنفية عند الأطفال، هذا الربط صحيح طبيا؟
1: شوفي، يعني من الأسباب للصداع هلا زي ما حكينا في البداية، أنه الصداع ممكن يكون عرض وممكن يكون مرض. في الحالة اللي بيكون فيها عرض، يعني المسببات الرئيسية زي ما حكينا الرشح، الإنفلونزا، ممكن برضو مشاكل في الرؤية. تمام. ممكن برضو التهابات الجيوب الأنفية المتكررة. لكن بيهمني في هاي المرحلة، مش في كل مرة مثلا تم تشخيص الطفل أنه عنده جيوب، مش في كل مرة أضل ألقي اللوم أنه والله هاي جيوب، رجع أصاب الصداع، مع أنه ممكن ما يكون مصاحبه أعراض ثانية. تمام. فأنا أنتبه كمقدم رعاية طبية أنه يتم تشخيص الصداع بالشكل الصحيح.
0: نعم. طيب دكتورة، الصداع النصفي فعلا موجود عند الأطفال أم أنه مرض يعني بخص البالغين أكثر؟
1: إحنا بنستغرب أنه الصداع النصفي بس الكبار بيشكوا، لا برضو بيصيب الأطفال، لكن هو مختلف شوي عند الأطفال. إيش اللي بيصير؟ بيصيبهم بالعادة في الجهتين، يعني هو اسمه صداع نصفي، لكن في الكبار هو بيصيبهم في نصف رأسهم، لكن في الأطفال بيصيبهم في الجهتين. بالعادة بيكون في مقدمة الرأس.
0: نعم.
1: بصاحبه ممكن غثيان وقيء. بالعادة الطفل لما ينام بيرتاح.
0: نعم. طيب دكتور، هل في صفات معينة بتكون أو بتخليكم تشكوا مباشرة بأنه هذا الطفل بيعاني من الشقيقة؟
1: يعني هم معظم الأعراض اللي حكيناهم، لكن شوفي لما أنا بحكي عن شقيقة، لما بحكي عن صداع توتري، هدول منسميهم الأسباب الأولية للصداع.
0: نعم.
1: بيكون فيها الصداع هو مرض بحد ذاته، ما بتم تشخيصها إلا بالاستثناء، يعني أنا بستثني أي مرض عضوي آخر أو مسبب آخر لهذا الصداع، بعدين بحكي انه عنده شقيقة هذا الطفل.
0: نعم.
1: فمش من زيارة واحدة بقدر احكي انه هذا الطفل عنده شقيقة. برضو في كثير مرات بنطلب من الاهل يكتبوا لنا الاعراض اللي بتصيب الاطفال، الساعات، الاعراض المصاحبة لهذا الصداع اللي بيصيبهم، كيف بيتعامل مع هذا الصداع، كيف بيشيل الصداع عنده، مثلا بيلجأ لغرفة مظلمة مشان بينام، زي هيك.
0: هاي كيف بيتصرف اثناء
1: الصداع. زي هاي بتخليني أتوجه باتجاه تشخيص أنه هذا صداع نصفي أو الشقيقة.
0: نعم، يعني دكتورة الشقيقة تعتبر من آخر الحالات اللي أنتوا بتلجأوا لها أنه احتماليات
1: بالضبط وجود... يعني أنا لازم أستثني أي سبب عضوي آخر بعدين أحكي أنه هاي شقيقة.
0: نعم دكتورة، إحنا دائما نحكي عن العوامل الوراثية، هل الوراثة لها دور في إصابة الأطفال بالصداع النصفي أو الشقيقة أو غيرها من الأمراض اللي ممكن يسببها الصداع؟
1: لا بالعادة ما إله دخل، لكن ممكن الأطفال يعني هم أذكياء، ممكن يقلد أحيانا. نعم. يقلد واحد من الوالدين، إذا الأم دائما بتشكي والله صداع صداع، بتلاقي الطفل صار
0: عنده صداع،
1: صار يشكي أها.
0: حتى لو ما عنده صداع
1: بالضبط، فيعني شوي بدنا نكون حذرين في التشخيص.
0: نعم. طيب دكتورة، هل صحيح أنه النوم أحيانا بيكون أفضل علاج لنوبة الشقيقة عند الأطفال؟
1: إلى حد ما، لكن بزبطش أحيانا بتصيبه شقيقة يعني في أوقات مش مناسبة للنوم.
0: نعم.
1: ممكن تصيبه أثناء تواجده في المدرسة، فأحيانا لا بيلزم تدخل طبي وتدخل علاجي.
0: نعم دكتورة، لو في نصيحة أخيرة اليوم بتقدميها لكل الأمهات والأبهات اللي بيسمعونا، إيش بتكون؟
1: نرجع نركز على الفكرة الأساسية اللي هي الأعراض المهمة اللي أنا كأم كأب ما لازم أطنشها وأنتبه لها ومباشرة أتوجه للمستشفى.
0: نعم.
1: اللي حكيناها. لكن بشكل عام معظم أنواع الصداع اللي بتصيب الأطفال أنواع خلينا نحكي حميدة، ممكن التعامل معها في البيت، مثلا زي ما حكينا الجفاف، نتأكد أنه الطفل يطلع على مدرسته مفطر، ماخد حصته الغذائية الصحيحة في الأوقات المناسبة، ما يتم تخطي لأي نوع من الوجبات، نقلل وقت الشاشات، هذا إشي يعني استجاد
0: مهم جدا.
1: الأطفال يعني بتشوف كثير أطفال من التلفزيون للآيباد للبلاي ستيشن بيلعب، بالذات هلا جايين على العطلة الصيفية وما شاء الله يعني هم ما بيقصروا في هذا الموضوع.
0: هم في الدوام مش مقصرين، كيف
1: بالدوام شفتي. فيعني برضو النوم المنتظم، نحاول انه الطفل ياخذ كفايته من النوم.
0: نعم.
1: النوم جدا مهم للطفل، منه بيحفز النمو، النمو السليم، بيكسب الطول المناسب، بيكسب الصحة المناسبة، وبقلل اي اعراض جانبية لقلة النوم منها مثل الصداع. نشجع برضو النشاط البدني.
0: نعم.
1: الحركة اللي تقلل، يعني صار جديد يطلع عنا مفهوم السمنة عند الاطفال، السمنة مصاحبة لارتفاع الضغط
0: ونسبتها كبيرة كمان،
1: نسبتها كبيرة ومصاحب لها ارتفاع بالضغط وبيؤدي الى صداع. كثير اطفال بيجوا انه بيشكوا صداع بنلاقي عندهم ارتفاع في الضغط، فننتبه للنشاط البدني، يتحركوا اطفالنا، ما يضلوا في البيت، نحطهم في
0: نوادي صيفيه.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: وفكرة أساسية عدم الإفراط في استخدام المسكنات، مش كل ما طفلي يشكي أروح أعطيه مسكن.
0: نعم.
1: أكون منتبه وحذر لأنه في نوع من أنواع الصداع بيكون ناتج عن الإفراط في استخدام المسكنات.
0: نعم، يعني إحنا دكتورة بدورنا منتني على كلامك، وبدنا نتشكرك اليوم في ختام حلقتنا من مستشارك الطبي على كمية المعلومات اللي قدمتينا إياها. حلقة ثرية يعني، شرفتينا دكتورة.
1: يسعدك، واسمحوا لي أتشكركم أنا كمان مرة ثانية على الاستضافة اللطيفة، وأتوجه بالشكر زي ما حكينا لعطوفة باشا وائل خريسات، دكتورة أفرح الشمري رئيسة قسم الأعصاب في مستشفى الملكة رانيا.
0: نعم، وإحنا كمان بدورنا بنتوجه لهم بالشكر، شكرا لوقتك وجهدك أيضا دكتورة، نورتينا، أهلا وسهلا.
1: يسعدك.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك منكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا من مستشارك الطبي لهذا الأسبوع، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن البث المباشر محمد الصقرات، من مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان، وإبراهيم الخالدي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة، تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. سواعد

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ والذي يأتيكم على أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن أهم الإجراءات الوقائية لمكافحة حرائق الأعشاب والغابات والمزروعات والتي يتم التعامل معها من قبل طواقم الدفاع المدني بشكل أكبر خلال فصل الصيف.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونتحدث في هذه الحلقة عن أهم النصائح والإرشادات بخصوص الحرائق التي يتم التعامل معها بشكل كبير خلال فصل الصيف، وهي حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمزروعات، وأيضا حرائق الغابات التي يتم التعامل معها بشكل كبير خلال فصل الصيف. ويعلم عزيزي المستمع بأن الموسم المطري السابق كان بفضل الله عز وجل موسم مطري كان فيه الخيرات الكثيرات، والحمد لله رب العالمين نتج عن ذلك المساحة الخضراء، الأعشاب أيضا التي رأيناها كانت تزين الأرض، ورأينا هذه الأعشاب كيف كانت على مساحات كبيرة جدا في مملكتنا الحبيبة، وبالتالي كمعادلة يعني وثابتة نقول عنها عندما يكون هنالك أعشاب خضراء فيما بعد عند فصل الصيف تتحول هذه الأعشاب إلى أن تصبح يعني أعشاب جافة، وبالتالي هذه الأعشاب تعتبر بيئة محفزة لاندلاع الحرائق خلال فصل الصيف. وبالتالي كان لدينا حملة توعوية تثقيفية إعلامية لإيصالها لكافة الأخوة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي بخصوص هذه الحرائق، ومع بداية فصل الصيف لا بل قد بدأناها هذه الحملة، حملة صيف آمن، وكان من ضمن يعني هذه المواضيع التي دعت إليها تلك المبادرة صيف آمن، هي حد من حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمزروعات. وإذا أردنا أن نتوقف عند هذه الحرائق التي يتم التعامل معها على مدار الساعة، نجد حقيقة، وأقول ذلك ولا أجامل حقيقة، بأن السبب الأكبر هو العنصر البشري من خلال عدم تقيده بالنصائح بالإرشادات بكافة متطلبات السلامة العامة التي لابد أن يأخذها مواطننا وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي على محمل الجد. سنتحدث بإذن الله تعالى عن أهم النقاط وعن أهم الإجراءات التي يجب أن يقوم بها مواطننا وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الحبيب، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

حياكم الله أعزائي المستمعين، ونتوقف عند الإحصائيات التي تشير إلى الحقائق، بل تشير إلى عدد الحوادث التي يتم التعامل معها على مدار الساعة من قبل الطواقم المتخصصة في مديرية الأمن العام، والتي تتعامل مع هذه الحرائق على مدار الساعة سواء كان ليلا أو حتى نهارا. فلدينا يعني من خلال شعبة العمليات في الدفاع المدني هنالك إحصائية لنقول عنها عن حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية أيضا، فقد تم التعامل من تاريخ 1/5/2026 ولغاية 6/6 من هذا العام تم التعامل مع 3844 حريقا أتت على نحو ما يقارب 10402 دنم من الحرائق، من الأراضي، من الدنومات، من الأشجار، من المحاصيل الزراعية، من المزروعات. تخيل هذا الرقم 3844 في كافة مناطق المملكة، نتج عنها عدد الدنومات التي احترقت وتعرضت لاشتعال النيران ما يقارب 10400 دنم في كافة المحافظات من المملكة. وتعكس هذه الأرقام الأثر الكبير الذي تخلفه الحرائق على البيئة والثروة الزراعية.

وتبرز الحاجة الكبيرة لتكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للحد من هذه الحوادث التي تتزايد خلال فصل الصيف بفعل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب. وأيضا هنا ندعو كافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي علينا جميعا أن نتقيد بتلك النصائح وهذه الإرشادات. وأيضا تشير الإحصائيات إلى أن العديد من حرائق الأعشاب والغابات تنجم عن ممارسات وسلوكيات خاطئة يمكن تجنبها كإلقاء أعقاب السجائر من المركبات وأيضا إشعال النيران في المناطق الحرجية وتركها دون إطفاء كامل. فالبعض خلال الرحلات التنزهية عند الذهاب إلى المناطق البرية هذه المناطق التي يذهب إليها المواطنين من أجل الترفيه عن النفس، للأسف هنالك بعض التصرفات الخاطئة من بعض الأشخاص عند الانتهاء من الرحلة التنزهية. وكطبيعة منطقة وتضاريس في وطننا الغالي نجد أن هذه المناطق التي يتم الذهاب إليها هي مناطق مفتوحة، وبالتالي عند الساعات المتأخرة من الليل هذا يؤدي إلى شدة في الرياح، وشدة الرياح تكون هنالك بقايا نيران موجودة في الموقع تؤدي إلى تطاير الشرر واندلاع الحرائق التي ينتج عنها مئات الدنومات، فتعاملنا بالآلاف الدنومات. يعني تخيل عزيزي المستمع خلال شهر تقريبا تعاملنا مع ما يزيد عن 10,000 دنوم، تخيل، من الأراضي التي فيها المزروعات، فيها الأشجار الحرجية، المحاصيل الزراعية. وكان بعض الحرائق حريق واحد يأتي على ما يزيد عن 400 و500 دنوم نتيجة لتصرف خاطئ، نتيجة لرمي عقب سيجارة يعني من مركبة أو شخص أثناء مسيره على الطريق. فالآن الأعشاب الجافة موجودة على الطرقات، وبالتالي علينا جميعا أن نكون أكثر وعيا، أكثر إدراكا بتجنب هذه التصرفات الخاطئة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة ونحن الآن في فصل الصيف. لذلك نؤكد على الأخوة المواطنين أهمية الحفاظ على الثروة الحرجية التي توجد في وطننا الغالي. وكنت أؤكد وأتحدث دائما بأن هذه الثروة الحرجية لا تتجاوز 2% من مملكتنا الحبيبة، والأغلب يوجد في محافظات الشمال، فكيف علينا جميعا كمسؤولية وطنية ومجتمعية أن نحافظ على هذه الثروة الحرجية حتى تبقى أمامنا ونبقى نراها دائما، وبالتالي هذا يستدعي منا الوعي والثقافة والإدراك. وبالتالي نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي بجملة من الإرشادات والنصائح الوقائية كعدم إشعال النيران بالقرب من الجافة أو الأشجار. وأيضا ندعو كافة المواطنين أولا اجتثاث الأعشاب المحيطة في المنزل حتى لا قدر الله هذه الأعشاب قد تكون بيئة محفزة لاندلاع الحرائق، مما يؤدي ممكن اندلاع الحرائق في الخارج يؤدي إلى وصول النيران وامتدادها إلى داخل البيوت. وأذكر العديد من الأمثلة من الحرائق أيضا التي تعاملنا معها في كافة المناطق من المملكة. بعض الحرائق كانت نتجت يعني أو نشبت في أعشاب جافة امتدت إلى مستودعات تحتوي على مواد غالية الثمن، وأذكر من هذه الحرائق بعض المستودعات فيها مئات الألاف من الدنانير من الأجهزة الكهربائية. حريق اندلع في أعشاب جافة امتد حتى وصل إلى المستودع واندلع الحريق حتى أتت النيران على المستودع بأكمله، وبالتالي علينا أن نقوم باجتثاث هذه الأعشاب تنظيفها إضافة إلى الامتناع عن إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد مشتعلة من المركبات أو في المناطق المفتوحة، وأيضا عدم حرق الأعشاب أو المخلفات الزراعية إلا وفق الإجراءات الآمنة وبما لا يشكل خطرا على المناطق المجاورة، أن لا نقوم بحرق هذه المزروعات أو المحاصيل الزراعية أو حتى بقاياها، أن نقوم بحرق ما بين المزروعات ما بين الأشجار، الأمر الذي يسهل أن تصل يسهل وصول النيران إلى هذه المواقع أو إلى هذه الأشجار لا سيما الحرجية والمثمرة. وأيضا عند مشاهدة أي حريق أو مشاهدة أي أدخنة الإبلاغ الفوري على رقم الطوارئ 1911 للمساهمة في الحد من انتشار هذه النيران. يعني الحريق إذا بدأ في عدد من الدنومات لا نريد أن يصل إلى عشرات بل مئات بل آلاف الدنومات عند التعامل معها، وبالتالي بوعينا وبإدراكنا نستطيع أن نحافظ على الثروة القيمة الثروة الحرجية في وطننا الغالي. وأيضا كما ندعو كافة الأخوة المواطنين إلى أهمية الحفاظ على هذه الثروة الحرجية كمسؤولية وطنية مشتركة، وأن الالتزام بإجراءات الوقاية يسهم في الحد من الحرائق ويحافظ على البيئة والغطاء النباتي والممتلكات العامة أيضا والخاصة، مؤكدين أن سرعة الإبلاغ والتعاون مع الجهات المختصة
يساهمان في السيطرة على الحرائق والحد من أثارها، وبالتالي هذا يتحقق بإذن الله تعالى.

0: بوعي مواطننا الذي إن شاء الله سيستجيب لتلك النصائح وهذه الإرشادات، ولدينا تشاركية منذ بداية يعني فصل الصيف مع كافة الجهات الوطنية، الجهات الحكومية والجهات الخاصة. نريد جميعا أن نتكاتف حتى نصل إلى مرحلة لا نريد أن نسمع عن مثل هذه الحرائق من خلال التقيد بكافة الإجراءات الوقائية التي يجب أن نقوم بها نحن كمواطنين. فبالتالي الثقافة الوقائية هي السلاح الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نحافظ على هذه الثروة، أن نمنع هذه الحرائق التي يتم التعامل معها على مدار الساعة. حتى عزيزي المستمع، لو يعني تحدثنا عن حجم العمل الكبير الذي تقوم به الطواقم المتخصصة، طواقم الإطفاء في الدفاع المدني، لوجدنا بأن هنالك جهودا كبيرة تبذل من قبل الطواقم المتخصصة في كافة مناطق المملكة، لا سيما بأن بعض الحرائق تندلع في مناطق ذات تضاريس حادة ووعرة ولا يمكن لآليات الدفاع المدني الوصول إليها، حتى أن طواقم الدفاع المدني، تخيل عزيزي المستمع مع ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الحارة جدا، يذهب مسافة العشرات من الكيلومترات، يذهب إلى هذه المواقع من أجل إخماد النيران. بوعيكم وبإدراككم نستطيع أن نتلافى هذه الحرائق. أعزائي وأحبائي المستمعين، استمعتم إلى هذه الحلقة التي هي في غاية الأهمية، نرجو منكم أن تأخذوا ما تحدثت به على محمل الجد. على الودي لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سواعد

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

0: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقرأه يوسف شبول. جلالة الملك يلتقي شخصيات اقتصادية ويؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. جلالة الملك يؤكد أن الأردن رغم اضطرابات المنطقة رسخ استقراره ومكانته الاستراتيجية، مضيفا أن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات. جلالته يؤكد ضرورة الاستفادة من الفرص التي توفرها مشاريع الربط الإقليمي المستقبلية. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. وزير العمل يؤكد أهمية تعزيز توطين التنمية في ألوية ومحافظات المملكة لتشغيل الأردنيين. إيران تنهي عملياتها ضد إسرائيل وتحذر من التصعيد في لبنان. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة غدا الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دائما ورا الـ11 والـ11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما ورا الـ11.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز، إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن، وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعين الكرام، نوافيكم بهذا الخبر العاجل. رئيس الوزراء يوجه بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما يوجه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2017. 27

رخب القمة ركبه. إذا مستمعينا الكرام، وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027 ميلادية لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم. رئيس الوزراء أكد أهمية وأولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التطوير الإداري. إذن نوافيكم لإعادة لهذا الخبر العاجل. رئيس الوزراء يوجه بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما يوجه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف

أنتم تستمعون إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه، واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

حلقة جديدة من حلوة أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات ومن الإعداد نانسي سيوف ومحدثكم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى واحد من أكثر المعالم الرومانية حضورا وجمالا، النيمفا يوم في عمان.

مستمعينا الكرام، نفتح معا بوابة الزمن ونمضي بخطى ثابتة بين آثار ما زالت تهمس بقصص من زمن بعيد. واليوم نقف في قلب عمان، وتحديدا في وسط البلد، عند واحد من أكثر المعالم الرومانية حضورا وجمالا. إنه النيمفايوم، تلك النافورة الرومانية الضخمة التي كانت ذات يوم شريانا للحياة ومركزا حضاريا واجتماعيا نابضا بالماء والناس. حين تقترب من النيمفايوم يخطف بصرك ذلك الامتزاج الفريد بين القديم والحديث. من خلف البنايات الحديثة تظهر أعمدة رومانية شاهقة وجدران رخامية مشطوفة بفعل الزمن، وتجاويف واسعة كانت تحتضن تماثيل لآلهة الماء في الأساطير الرومانية. هنا في هذا الموقع المفتوح تكاد تشعر أن الماء ما يزال يتدفق، وأن الحياة لم تغادر المكان قط.

لنعود معا إلى القرن الثاني الميلادي، وتحديدا إلى عام 191. كانت عمان تسمى يومها فيلادلفيا، إحدى مدن الديكابوليس الشهيرة والمركز الحضاري الأبرز في المنطقة. ولأن الرومان عرفوا كيف يصنعون مدينة نابضة بالحياة، فقد أقاموا فيها المسرح الروماني والأوديون والمنتدى ونظاما معقدا من القنوات التي تنقل المياه عبر وادي عمان القديم. وفي قلب كل ذلك بني النيمفايوم. كان الرومان يرون أن الماء ليس مجرد حاجة يومية، بل عنصرا من عناصر الجمال والراحة والتجمع الاجتماعي، ولذلك أنشأوا نوافير عملاقة تتغذى من قنوات هندسية دقيقة مزودة بأحواض واسعة يلتقي عندها الناس في حياتهم اليومية. النيمفايوم في عمان ليس مجرد جدار حجري، إنه تحفة معمارية متكاملة كانت تتألف من واجهة ضخمة بارتفاع طابقين وأعمدة كورنثية مزخرفة ونيقشات عميقة النيكس لوضع التماثيل، وحوض رئيسي تبلغ مساحته حوالي 600 متر مربع وعمقه 3 أمتار، وكسوة رخامية في الأسفل وجدران مغطاة بالجص الملون في الأعلى. كان الحوض يمتلئ باستمرار عبر قناة الماء التي تعرف اليوم باسم سيل عمان، والتي كانت تجري في الوادي باتجاه وسط العاصمة. تخيلوا المشهد قبل 1800 عام، الناس يتجمعون عند الحوض، الماء يتدفق بنعومة، الأطفال يلعبون، والتجار يمرون في طريقهم إلى السوق. الكلمة نيمفايوم مشتقة من كلمة نيمف في الأساطير اليونانية والرومانية، والنيمفات هن أرواح الماء والينابيع والكائنات التي ترمز للنقاء والجمال والخصوبة. وقد اعتقد الرومان أن وجود الماء في قلب المدينة بمثابة حضور لهذه الأرواح التي تجلب البركة والرخاء. لم يكن الاسم مجرد رمز، بل كانت هذه الفكرة جزءا من الذوق الفني والثقافة الدينية والاجتماعية في الإمبراطورية الرومانية. مع مرور القرون أصاب النيمفايوم ما أصاب الكثير من آثار عمان، زلازل وتحولات عمرانية وعوامل طبيعية حتى كاد يختفي تحت تراكم الزمن. لكن بدءا من القرن العشرين وتحديدا في العقدين الأخيرين، شهد الموقع أعمال ترميم جادة بدعم من دائرة الآثار العامة وأمانة عمان الكبرى وجامعات أردنية مثل الأردنية والهاشمية والبتراء وصندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي AFCP. وهذه الجهود أعادت للنيمفايوم جزءا من شكله الأصلي وحولته إلى حديقة أثرية مفتوحة يمكن للزوار التجول فيها وقراءة لوحات تعريفية تشرح تاريخ المكان وتخطيطه.

عندما تزور المكان اليوم ستلاحظ أنه مفتوح للجمهور وعادة دون رسوم دخول، ويقع على مسار سياحي متكامل مع المسرح الروماني والأوديون، وجزء من قلب عمان التاريخي. تستطيع أن تقف أمام الواجهة الرومانية المهيبة وأن تلتقط صورا ما تزال تحتفظ بروح المدينة القديمة رغم صخب الحياة حولها. وإذا تأملت قليلا ستشعر أن هذا الموقع ليس مجرد أثر جامد، بل نافذة حية على تاريخ مدينة لم تتوقف عن التغير لكنها لم تنسى جذورها. النمفاليوم اليوم يمثل شهادة على تطور الهندسة الرومانية، ودليلا على أهمية المياه في الحياة الاجتماعية، وعنصرا أساسيا في فهم تخطيط مدينة فيلادلفيا، وبوابة لفهم طبقات التاريخ التي مرت على عمان، كما أنه يشكل محطة مهمة للسياح والطلاب والمهتمين بالآثار، لأنه يربط بين الرواية التاريخية والبنية المعمارية والوظيفة الاجتماعية. من قلب عمان، حيث الماء والحجارة والذاكرة، يقف النمفاليوم اليوم مثل صفحة مفتوحة من كتاب لم يكتمل، تظل رطبة بندى الزمن ومضاءة ببقايا ضوء ما تزال تتردد أصداؤه بين الأعمدة. هنا في هذا الموضع الذي كان يوما نافذة للحياة، لا تتجمد الحجارة ولا تتكلس، بل تنبض بقدرها وتروي للمار قصصا عن مدينة تعلمت النهوض منذ 2000 عام ولم تتوقف عن التجدد. في هذا الركن تحديدا يمكنك أن ترى كيف يجتمع الضجيج المعاصر مع الهدوء الروماني القديم في مشهد واحد، وكيف يتجاوز صوت الباعة مع خرير الماء الذي لم يعد يتدفق لكنه ما يزال حيا في الخيال. وكأن النمفاليوم يذكر عمان بأن المدينة لا تقاس فقط بشوارعها الحديثة، بل بقدرتها على الاحتفاظ بذاكرة الماء وبحكايات الناس الذين مروا، وبصمت الحجارة التي لم تتذمر من تقلبات الزمن. فمن لم يقف هنا لم يسمع نبض عمان كما ينبغي، ومن لم يقرأ هذه الواجهة الرومانية بعينيه فسيفوته فصل كامل من سيرة مدينة تجيد فتح ذراعيها للزائر، وتدعو كل من يمر بأن يجلس قليلا ويتأمل ويستمع.

عسل رمان. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردننا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ورحلة جديدة. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات. وقبل التفاصيل، هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. جلالته يؤكد أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى. رئيس الوزراء يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار في موازنة عام 2027. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه شخصيات اقتصادية أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. وأشار جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية إلى أن الأردن رغم اضطرابات المنطقة رسخ استقراره ومكانته الاستراتيجية، مضيفا أن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات. ولفت جلالة الملك إلى المرحلة التنموية التي يشهدها الأردن والتطورات التكنولوجية والجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات تسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد جلالته على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. وتناول اللقاء التطورات في الإقليم، إذ أكد جلالة الملك ضرورة الاستفادة من الفرص التي توفرها مشاريع الربط الإقليمي المستقبلية لما لها من دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل مع دول المنطقة والعالم. من جانبهم، تحدث الحضور عن الفرص والتحديات الاقتصادية محليا وإقليميا ودور السياسات المالية والنقدية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وأهمية توظيف

0: التكنولوجيا في تمكين الشباب للمستقبل. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027 لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري بهدف إقرارها في البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين. كما وجه رئيس الوزراء وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. التفاصيل مع الزميل هاني السعيدة.
1: بهدف تمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري وإقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وجه رئيس الوزراء جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازنتها لعام 2027. وأكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التطوير الإداري. كما وجه رئيس الوزراء بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما وجه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027. كما وجه وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. وأكد على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعية عناية خاصة خلال العام المقبل، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصادية نتيجة الأوضاع الإقليمية وأثرها على الاقتصاد، ومواصلة رصد المخصصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف واسطوانة الغاز والمعونة الوطنية وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي.
0: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ومجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن لما فيه مصلحة لكلا البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية جرت بدار المجلس شملت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ولا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. ولفت الفايز إلى أهمية زيادة التعاون المشترك بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتعزيز علاقاتنا البرلمانية لخدمة أهدافنا المشتركة. ودعا الفايز إلى تعزيز استثماراتنا المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدا أهمية تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن الذي تمت الموافقة عليه ويشكل منفذا جديدا لتصدير النفط العراقي للأسواق الدولية. بدوره أكد الحلبوسي أن مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة يعود بالمصلحة الكبرى على العراق بالدرجة الأولى، مؤكدا أن لدى العراق جدية في المضي قدما بالمشروع الذي تمتد مرحلته الأولى من البصرة إلى الحديثة في غرب العراق. افتتح وزير العمل دكتور خالد البكار توسعة الفرع الإنتاجي التابع لشركة حرفة الإبرة في منطقة مغير السرحان في محافظة المفرق بكلفة دعم بلغت نحو 720 ألف دينار، بهدف زيادة عدد الأردنيين المشتغلين فيه من 250 إلى 500 عامل وعاملة. كما تفقد الدكتور البكار معهد تدريب مهن المفرق واطلع على سير البرامج التدريبية والمختبرات العلمية المتقدمة. الدكتور البكار تحدث عن أهمية التوسعة والزيارة التفقدية للمعهد لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
2: هذه التوسعة جاءت بعد زيارة لدولة رئيس الوزراء واللي أمر على الفور بتمويل التوسعة. في عنا تمويل إنشائي بتقدم من الديوان الملكي، وفي عنا تمويل بتقدم وزارة العمل من خلال برنامج الفروع الإنتاجية اللي بيعطي 50% من الحد الأدنى للأجور للعاملات في هذه المصانع. بهمنا أنه هذا النموذج ينجح واللي راح يشغل لنا 500 صبية. في عنا أيضا بالمنطقة إحنا ماشيين باتجاه فروع أخرى اليوم، في عنا في منطقة رحاب فرع، في منطقة حوشة فرع، متجهين جنوبا إلى الأشعري، ومستهدفين إن شاء الله من هون لنهاية العام إنه نقدر نفتح لنا كمان من 4 إلى 5 فروع، حتى نقدر نحط على خطتنا في العام القادم من 6 إلى 10 فروع في المناطق المختلفة اللي بتساعدنا تخلق فرص عمل لبناتنا. هذا يأتي كجهد ضمن منظومة كاملة بتقودها اليوم وزارة العمل، تبدأ بالتدريب المهني، وبعد هيك بكون أمامهم خيارين، إما بيجوا على الاستثمارات هاي يشتغلوا فيها، أو إذا بده هو يفتح مشروعه الخاص من خلال برنامجين للتمويل. البرنامج الأول اللي هو صندوق دعم أنشطة التدريب والتشغيل المهني، واللي بيعطي قروض لغاية 3000 دينار بدون فوائد، واللي عنده حاجة لتمويل أكبر بسقف 100,000 دينار يستطيع أن يلجأ إلى صندوق التنمية والتشغيل.
0: ساهم الدعم الملكي بشكل كبير في تطور المنتخب الوطني لكرة القدم، وزرع روح الإصرار والتحدي لدى لاعبيه لتحقيق الإنجاز الأبرز في كرة القدم الأردنية والمتمثل في التأهل لبطولة كأس العالم مونديال 2026. إلى التفاصيل.
3: 12 دائما ورا ال 11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
4: يعد تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم النشامة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إنجازا تاريخيا غير مسبوق، إذ جاء بعد عقود من المحاولات والإصرار، ولم يكن هذا النجاح مصادفة بل ثمرة عمل مؤسسي ودعم شامل من القيادة الهاشمية، ويبرز في مقدمة هذا الدعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اللذان جعلا الرياضة خاصة كرة القدم أولوية وطنية تعكس روح الوحدة والطموح الأردني. منذ سنوات والمنتخب الوطني يحظى بدعم مباشر وغير محدود من جلالة الملك، يتابع مبارياتهم عن كثب ودائما يكون هو المشجع الأكبر والحاضن الأول للمنتخب، وفي لحظات النصر يكون جلالته أول المهنئين، وفي لحظات التعثر كان أول الداعمين والحاثين على النهوض مجددا. هذه المساندة الملكية ليست مستجدة بل امتداد لإيمان راسخ بأن الرياضة تعزز الهوية الوطنية وتجسد أسمى معاني الانتماء، وتتويجا لجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري في رفع اسم الأردن عاليا على الساحتين القارية والدولية، أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على المنتخب الوطني بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى في الذكرى 80 لعيد استقلال المملكة. وكعادته في جميع المواقف كان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد السند لجلالة الملك في دعم المنتخب، وجسد نموذجا متفردا للتواصل المباشر مع اللاعبين، فلم يكتفي سموه بالمتابعة عبر الشاشات بل حضر التدريبات وتحدث مع اللاعبين في غرف الملابس ونزل إلى أرض الميدان ليشد على أيديهم ويشاركهم أحاسيس اللحظات الحاسمة، كما كانت جولات سموه في معسكرات المنتخب ورسائله التشجيعية عبر مواقع التواصل تمثل دفعة معنوية خاصة في المباريات المصيرية. إن دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمسيرة المنتخب الوطني يجسد القيم الهاشمية الأصيلة في الوحدة والطموح والاعتزاز بالهوية الوطنية، واليوم ومع مشاركة النشامى في كأس العالم يقف الأردن بأكمله خلفهم مدفوعا برسالة ملكية

0: خالدة، كل الأردن وراكم. هذا الدعم لن يتوقف عند التأهل، بل سيستمر ليحقق النشامة ظهورا مشرفا يليق بتاريخ الأردن وطموحات أبنائه.
1: النشامة يضربون، يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
2: تفقد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية محمد بني نصر عددا من المراكز الصحية في محافظة جرش الكبرى بزيارة ميدانية إلى مركز صحي سوف الأولي الكائن في منطقة دير الليات، والتقى بعدد من المواطنين بهدف الاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة لهم. مدير مديرية صحة محافظة جرش الكبرى صائب أبو عبود تحدث لمندوبتنا مي العابد وقال:
3: تشرفنا بزيارة من عطوفة مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، وقمنا بعمل جولة ميدانية على عدد من المراكز الصحية للوقوف على واقع الحال. الحقيقة أنه العمل الميداني هو أقرب وأقصر طريق للوقوف على الملاحظات، وبكل تأكيد نحن ملاحظات المواطنين نرصدها وندرسها. أيضا يعني وقفنا على آخر مستجدات عطاء مركز صحي سوف الشامل الذي قريبا إن شاء الله سيتم استلامه وسنبدأ بتأثيثه تمهيدا لافتتاحه.
2: ونبقى سيداتي وسادتي في جرش، حيث واصلت مديرية أوقاف المحافظة أعمال المسح الجيومكاني للمساجد ضمن المشروع الوطني الهادف إلى بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة ومحدثة تدعم التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار. رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش الكبرى أحمد الفريحات تحدث حول هذا الموضوع وقال:
4: تشمل الأعمال الميدانية رصد المواقع وتوثيقها وجمع البيانات والتحقق منها على أرض الواقع، بما يسهم في توفير معلومات محدثة وموثوقة تدعم أعمال التخطيط والمتابعة وترفع كفاءة إدارة الممتلكات الوقفية. ويهدف هذا المسح إلى حصر وتوثيق المساجد والقطع الوقفية وربط بياناتها بالمواقع الجغرافية الدقيقة، بما يسهم في توفير بيانات شاملة ومتكاملة تسهم في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
2: ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في باقي المناطق. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. جلالته يؤكد أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى. رئيس الوزراء يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار في موازنة عام 2027. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين أيمن إهلال وهاني السعيدة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.
1: أحبتي المستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي.

0: بداية مشواري معكم خلينا أرحب بفريق العمل من الهندسة الإدارية حسن حماد ومن غرفة المراقبة الرئيسة علاء اكطفان وأيضا إسماعيل النجار ويسعد بصحبتكم أيضا محدثكم أصفر الراجدي. خلينا أيضا نرحب بكابتننا ما شاء الله عليه كابتن إسلام جلال المحترف خارجيا هاي الأيام. مساء الخير كابتن إسلام.
1: مساء الورد أستاذ.
0: وكل عام أنتم بخير
1: وأنت بألف خير والوطن بخير والرياضة الأردنية بخير والإذاعة الأردنية بخير. وبتشرف أني أرجع وأكون في أول لقاء إعلامي مع حضرتك بهذا البرنامج الكبير والرائع.
0: حياك الله. يعني كابتن يمكن بالعادة أنا بأخذ فاصل ونأخذ أغنية ولكن المواضيع اليوم رح تكون شيقة ويعني رح نحكي في صلب الموضوع مشاركة منتخبنا التاريخية بكأس العالم. ولكن قبل الحديث عن كأس العالم حدثنا عن آخر أخبارك كابتن للأمانة.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم أكرر الشكر على هذه الاستضافة أستاذ وصفي إلى كل جميع الأخوة في الإذاعة. الحمد لله رب العالمين أنه أنهيت قبل أيام مهمتي التدريبية الجديدة وهي مدير فني لقطاع الناشئين والشباب في نادي أبها السعودي النادي اللي العريق واللي صعد مؤخرا الفريق الأول إلى دوري روشن متصدر دوري الدرجة الأولى اللي هو ما يسمى بدوري يلو. وكانت تجربة ناجحة مثمرة بفضل رب العالمين. حققنا بطولة فئة 11 و12 و14 و21 وبالإضافة لبعض الإنجازات الأخرى. انتهى العقد والآن إن شاء الله نسعى إلى تجديد العقد أو البحث وهناك أكثر من فرصة في المملكة العربية السعودية. وللأمانة اللي جرب العمل في الخارج عموما وأنا أتحدث عن تجربتي في فلسطين وفي السعودية يجد هناك فرق كبير جدا جدا ولا مجال للمقارنة ما بين العمل في كرة القدم بالخارج وما بين العمل والصعوبات والمعوقات الموجودة في كرة القدم الأردنية على مستوى الاتحاد والأندية.
0: نعم يعني أنت ذكرت دربت بفلسطين الفلسطين الحبيبة وأيضا في المملكة العربية السعودية ولكن أنا متأكد أن الفرق يعني شتان ما بين الثرى والثريا من حيث الإمكانيات.
1: يعني إذا أولا نتحدث عن فلسطين وهي يعني وهي دولة محتلة تعاني الكثير وتعاني الويلات ومع ذلك الإمكانيات كانت متواجدة ومتوفرة. العقليات الإدارية الفكر الإداري هذا ما أتحدث
0: فيه بالرغم من الاحتلال.
1: نعم رغم يعني كثير من الصعوبات يعني نعم. يمكن في لحظة تلغى مباراة والآن هم الآن سنتين وبدون أي سنتين ونصف بدون أي نشاط كروي ورياضي بشكل عام. صحيح. ومع ذلك كنت أشاهد العمل الإداري الاحترافي محبة العمل الرغبة بالعمل للمصلحة العامة وليس لمصالح شخصية. أما العمل في السعودية فمختلف تماما. إمكانيات على أعلى مستوى بطولات من فئة 11 إلى فئة 21 اهتمام من أعلى هرم في الاتحاد السعودي لكرة القدم. الأجندة مبرمجة يعني قبل أيام تم برمجة البطولات
0: الموسم القادم.
1: للموسم القادم من فئة 5 سنوات تم استحداثها و7 و9 إلى فئة 21 وحتى دوري روشن. الإمكانيات المتوفرة الملاعب المنشآت حتى الفرق التي تلعب في الدرجة الثالثة والرابعة هناك منشآت لا نجدها عند أكبر الأندية الأردنية وبالتالي تعمل في بيئة صحية بيئة تحفزك للعمل تحفزك نعم. للنجاح نعم. نهيك على الالتزام بالأمور المالية دائما باستمرار عكس العمل هنا لسنوات طويلة وأنت تعاني ولا تحصل كامل مستحقاتك وتعاني نعم. الحصول على جزء منها.
0: نعم يعني من خلال تجربتك يمكن نصف موسم كابتن إسلام صح نصف موسم مع نعم. أخذ يعني أكيد يعني من خلال وصول منتخبنا الوطني وصيف آسيا وصيف العرب يعني أكيد يعني سمعة المدرب الوطني أكيد يعني ارتفعت مع سمعة النشامة
1: بكل تأكيد. للأمانة عندما يعني أتقابل مع عدد من المدربين أو المحاضرين يعني يمدح كثيرا كرة القدم الأردنية وما وصلت إليه مؤخرا على المستوى العربي والآسيوي ومؤخرا الصعود التاريخي لأول مرة إلى كأس العالم. ولكن عندما تتحدث عن المعاناة الموجودة للاعب الأردني والمدرب الأردني وقلة المنشآت وما زلنا نتدرب ونلعب أحيانا على ملاعب من ذات العشب الصناعي، يعني بصراحة يستغرب أنه وصولنا إلى كأس العالم لم يغير شيء على أرض الواقع. ولكن إجمالا سمعة المدرب الأردني واللاعب الأردني والمحاضر الأردني على مستوى عالي في المملكة العربية السعودية، وما سبقني من مدربين ومن زملني في الفترة الأخيرة للأمانة أغلبهم عكس صورة طيبة ومشرفة عن كرة القدم الأردنية. ولكن السؤال بعد الوصول إلى كأس العالم، هل نبقى على ما احنا عليه أم تتغير الأمور إلى الأفضل؟ يعني أنا يعني هو الجواب موجود
0: كمدرب ولا
1: كرة قدم بشكل عام، لأنه المنتخب يعني دائما كل الدعم موجود، الدعم والاهتمام على أعلى مستوى الرسمي والشعبي والرياضي. ولكن أتحدث عن انعكاس تأهل منتخبنا الوطني على وتأثيره الإيجابي على كرة القدم، منظومة كرة القدم، على الفكر الاحترافي، على المنشآت، على الملاعب، على أجندة البطولات. يعني لا يعقل أن نتأهل إلى كأس العالم ونبقى نعاني بهذا الشكل اللي احنا عليه، وما انهينا عليه الموسم من نظام دوري ومن الغاء بطوله الدرع للموسم الجديد ومن يعني الحديث يطول.
0: يعني زي ما خلينا نحكي الوضع عندنا بالاردن، يعني الان مش مبين رزنامه الموسم القادم.
1: نعم، يعني الاغلب البطولات الان بس انه
0: يعني في شويه يعني امور يعني
1: غير واضحه. يعني بدايتها بالغاء بطوله الدرع، إنشاء بطولة أو تشكيل بطولة لفئة 21 قرأت لبطولة كأس أو بطولة درع. يعني ما لا يوجد أفكار في مضمون البطولات. يعني أوكي ستنطلق بطولة الدوري من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، طب ما هو المضمون؟ زيادة الحوافز المالية. يعني أنا أتفاجأ أنه تكون الدعم الشهري اللي يحصل عليه نادي في الدوري السعودي الدرجة الثانية يفوق جائزة بطل دوري المحترفين في الأردن. فبالتالي لابد أن يكون هناك تطوير لجوهر كرة القدم وليس بطولة تحديد مواعيد فقط. إلى متى سنبقى نلعب الساعة الثالثة أو الرابعة أو على ملاعب الأمير محمد؟ إلى متى الأندية تتدرب على ملاعب عشبية؟ إلى متى مدرجاتنا

0: خالية
1: خاوية
0: خالية من الجمهور، وأيضا يعني غير محفزة للحضور
1: نعم
0: الجماهيري. إذن هناك لابد أن يكون هناك، وكل في موسم نجلس نتحدث، كان في برنامجك أو في مواقع أخرى، لابد أن يكون هناك جلسات، حوارات، نقاشات ليست على الورق، وإنما تنتقل فعليا إلى أرض الواقع لتطوير العمل، خاصة أنه الاتحاد يعني بعد وصافة العرب ووصافة آسيا والتأهل لكأس العالم يعني حصل على دخل مالي كبير، كان يفترض أن يتم فورا مشاهدته على أرض الواقع. إلى الآن وعدونا بالفار الموسم الماضي وانتهى الموسم،
1: لسه اللاعبين غير متعودين على الفار،
0: غير متعودين، والحكام الآن تحتاج إلى عدد كبير من الحكام. حتى ما سمعت أن الموسم الجديد سيكون الفار بتقنية 50%، يعني
1: ملعب أو ملعب
0: ممكن، أو حتى الأجهزة ليست بذات المستوى. وأخي وصفي يشهد الله أنه في إحدى مباريات الحواري هناك، يعني إحنا بين قوسين عندنا الحارات، يوجد فار حواري، وأنا تبعت وشفت.
1: طيب. أبو أحمد، يعني بصراحة يعني مع كل هالموجود بال يعني من ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم من إمكانات، يعني بصراحة لو أنا موجودة عنا بالأردن، لو كانت موجودة عنا بالأردن بالفعل، كيف ترى مستقبل الكرة الأردنية للأمان؟
0: الجواب واضح، أنت بدون إمكانيات وصلنا إلى كأس العالم وصافة العرب ووصافة آسيا، والكرة القدم السعودية على مستوى المنتخبات متأخرة عن منتخبنا.
1: صحيح.
0: إذن أنت الآن متقدم بدون إمكانيات، إذا توفرت نصف الإمكانيات اللي متوفرة في دول الخليج، باعتقادي منتخبنا سيكون بمستوى المنتخب المغربي أو المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، أو إذا نتحدث على قارة آسيا لن نقل عن إيران وأوزبكستان واليابان وكوريا.
1: نعم، يعني ضعف المنتخبات السعودية، خلينا نحكي، بالرغم أنه عندهم دور قوي جدا من أقوى الدوريات على يعني قارة آسيا، مزبوط؟
0: نعم صحيح.
1: طيب يعني صار عندنا يعني سلاح ذو حدين، يعني للأمانة، يعني أنت شوف يعني المنتخبات، يعني لطالما كان المنتخب السعودي بخوف.
0: نعم.
1: خلينا نحكي يعني أسماء كبيرة وأسماء موجودة وثبات على الأرض وفنيات، الآن يعني بتطلع المنتخب السعودي بتلاقيه يعني شبح الماضي، يعني للأمانة
0: بكل تأكيد. يعني هذا حتى هذا كلام الشارع الرياضي السعودي، السبب معروف. كانت هناك رؤية وما زالت هي رؤية السعودية 2030،
1: نعم،
0: استضافة كأس العالم والارتقاء بالرياضة السعودية، وكان لابد أن تكون أطول خطوة هي قوة الدوري السعودي وتغيير نمط الدوري السعودي بالبحث بالتعاقد مع لاعبين على سوية عالية ونجوم كبار،
1: نعم،
0: على غرار رونالدو والأسماء الكثيرة، مع تواجد 10 لاعبين محترفين و8 على أرض الملعب، يعني 10 لاعبين في المسابقات، نعم، الخارجية و8 في المسابقات المحلية. إذن أصبح مشاركة اللاعب السعودي محدودة جدا، يعني إذا نشاهد الآن أغلب لاعبين منتخب السعودي هم لاعبين بدلاء واحتياط في أنديتهم.
1: نعم. طيب.
0: الفكرة في السعودية الآن 2030، إذا في هدف صحيح على جاء على حساب المنتخبات السعودية، ولكن هناك في هدف. لكن في الأردن ما هو الهدف؟ إذا كان هناك الهدف فقط المنتخب نجح، مستوى الأندية ضعيفة ماليا،
1: صحيح،
0: جميع الأندية تعاني، يعني صحيح. حتى على مستوى أكبر الأندية الأردنية بدون ما نذكر أسماء، بالأمس تفاجأت أنه أقل نادي من الأندية الكبيرة، أقل نادي غير ملتزم ب3 شهور على الأقل رواتب، من 3 إلى 5 شهور. إذن هناك شيء على حساب شيء في السعودية، لكن هون اعتقادي أنه لا نشاهد أي إيجابية باستثناء منتخبنا الوطني.
1: يعني في يعني زي ما يعني خلينا نحكي، دخلنا بطولتين والبطوله الثالثه على الابواب، يعني كان تم رفض خزينه الاتحاد يعني مبلغ كبير، انا اعتقد
0: تقريبا 15 مليون دولار،
1: لا مشاركتنا بكاس العالم
0: 11 مليون،
1: وفي حال اذا ان شاء الله تاهلنا لادوار ثانيه
0: بتزيد.
1: كاس العرب وكاس اسيا يعني تحصلنا تقريبا على 10 مليون، يعني ليش ما يتم رفض يعني خزائن الأندية؟ أبو أحمد، قبل ما نفوت نحكي على المنتخب، يعني عم نحكي شغلات كمان أيضا مهمة، لماذا لا يتم رفض الأندية، أو خلينا نحكي غير رفض الأندية، أيضا عندك الأندية زي الأندية المقدمة، يعني كل نادي كل سنة بصير عليه 1,000,000 عجز.
0: نعم.
1: أخي طيب مليون عجز مقابل أنت 150 ألف ولا 130 ألف جائزة البطل، يعني لازم يكون في نسبة تناسب.
0: أكيد. يا شوف إحنا أيضا يعني نتحدث بالجانبين، هو الاتحاد ليس وصي على الأندية.
1: ماشي.
0: الآن الإدارة وصلت إلى هذا المكان، عليها أن تقوم
1: أيضا الاتحاد وصل لهذا المكان من خلال الأندية.
0: أنا أجيك بالنصف الثاني. نعم. أبدأ في النصف المتعلق بالأندية.
1: نعم.
0: وصلت الإدارة إلى هذا المكان.
1: نعم.
0: تعلم تماما أن الدخل معروف بمثلا ب 200 ألف دينار، لماذا تقوم بتعاقدات ب 500 و 600 ألف دينار وأن المشكلة عم تتكرر في كل موسم وبنفس الأندية؟ الموضوع الثاني يتعلق في الاتحاد، أساس المنتخب الأندية. صحيح. إذن اللاعبين، يعني أنا بفضل رب العالمين يعني 4 إلى 5 لاعبين متواجدين في كأس العالم أنا أشرفت عليهم بسبق في عملي في نادي الجزيرة لسنوات، وبالتالي هو مثل من الجزيرة انتقلوا إلى أندية أخرى وكثير من الزملاء.
1: نعم.
0: إذن كان إحنا كان لدور
1: في دور
0: كمدربين كإداريين كمعالجين كأندية، ولكن الآن وصولك لكأس العالم ماذا حصلت كاتحاد؟ حصلت الملايين بالإضافة إلى الدعم الكبير، والمنتخب الوطني هو خير سفير
1: لي. نعم.
0: للمملكة بشكل عام، لكن المردود الذي يجب أن يكون للأندية غير موجود وبالكاد يذكر.
1: هلأ في مردود للأندية من خلال كأس العالم، أعتقد كل لاعب من خلال النادي بيطلع له 350 أو 300 وشوي يعني شوي.
0: هو الاتحاد الآن الدولي أعاد الحسبة المالية.
1: كيف؟
0: أنه قرأت في أحد المصادر أنه 209 منتخبات وطنية.
1: نعم.
0: شاركت ما عدا منتخبين روسيا وأريتريا.
1: نعم.
0: 209 منتخبات شاركت في تصفيات كأس العالم حصلت على نسبة، وبالتالي نسبة اللاعبين المشاركين في كأس العالم قلت. المبلغ اللي كان مرصود تقريبا أكثر من 60% الآن
1: راح تبخر.
0: نعم. ونفترض أنه الرقم اللي كنا بنعرفه موجود، لكن هذا الرقم مش من الاتحاد الأردني، هذا من الاتحاد الدولي. وبالأخير
1: سيد من خلال مشاركة المنتخب. أيوة. في كأس العالم راح تتحصل الأندية على مبلغ عن كل لاعب مشارك.
0: نعم.
1: يعني شارك مع نادي من خلال سنتين
0: آخر موسمين جميع. نعم. الأندية اللي شارك فيها اللاعب.
1: نعم.
0: يعني كان فترة إعارة أو انتقال.
1: نعم.
0: يحصل على النادي يحصل على نسبة معينة،
1: أعتقد كان 350 ألف
0: تقريبا اللاعب، يعني بحدود 150 ألف دولار الموسم الواحد تقريبا.
1: نعم.
0: لا أوكي
1: هلا صار فيه تعديل أنت بتحكي.
0: نعم أقل من
1: ذلك. وكان النصيب الأكبر لنادي
0: نادي الحسين وفي أيضا اللي لعبت 2
1: مليون وشوي دولار.
0: أوكي. الآن عند إذا الوحدات والفيصلي والرمثة على سبيل المثال وباقي الأندية باستثناء الحسين.
1: نعم.
0: يوجد لها لاعب أو لاعبين في أندية ولا لاعب.
1: صحيح.
0: طيب إذا ما استفادت؟
1: ما استفادت.
0: نعم. وحتى اللي فيها لاعبين استفادة أخي وصفي استفادة بسيطة. الأندية الآن مطالبة ما تفضلت في كل موسم في عجز ماينس مليون.
1: صحيح.
0: وغير اللي قبل واللي قبل
1: إذا 100%
0: بتزيد المديونية.
1: صحيح.
0: إذا لابد من حلول، وأنا للأمانة يعني سعيد جدا برؤية سمو ولي العهد الأمير حسين على أنه لابد أن تغيير الفكر الإداري في الإدارات اللي أنا حكيته قبل شوي. لابد أن يكون هناك خصخصة للأندية، والآن هو توجه في السعودية أن يتم تخصخص الأندية إلى شركات ورفع الحكومة يدها عن أي دعم، لأنه الآن الأندية مدعومة من قبل وزارة الشباب.
1: نعم.
0: لابد أن نشاهد رجال أعمال شركات تقوم بإدارة هذه الأندية، لأنه للأمانة العقول الموجودة في أغلب الأندية أو في جميع الأندية 90% من العقول الموجود فيها لا تستحق التواجد على مستوى كرة قدم وصل منتخبها إلى كأس العالم. لم نعد مثل السابق نشارك في تصفيات نطلب من الله الدعاء أن نتأهل إلى النهائيات.
1: صحيح.
0: الآن أصبح طموحنا أكبر وأكبر. إذن لابد أن تكون نظرة غير، أن يكون هناك تخطيط لسنوات طويلة. هذا التخطيط يتطلب عمل كبير بعقول.
1: إحنا بنفتقده طبعا.
0: بعقول لا يوجد أبدا. أنا بحكي لك عن
1: يعني غير. لا يوجد تخطيط واضح على الملأ، يعني سواء للإعلاميين أو للأندية، ما يتضمنه أو تتضمنه سنوات المقبلة.
0: هو التخطيط لفترة زمنية.
1: إحنا شفناه بعهد الراحل الجوهري رحمة الله عليه، كان في تخطيط للكرة الأردنية على مدى سنوات.
0: نعم.
1: معينة محدودة،
0: ولمسنا على أرض الواقع.
1: صحيح.
0: ولكن بعد ذلك فقدنا التخطيط بشكل كبير. حتى مستوى الأندية لا يوجد تخطيط. كل موسم 3-4 مدربين كل فريق كل موسم تعاقدات مع محترفين، اللاعب المحلي أفضل منهم،
1: صحيح.
0: يتم

0: رفع شكاوي في كل موسم على الأندية. إذن التخطيط معدوم، نظام الفزعة موجود. الآن تغيرت كرة القدم وتغير العالم، لابد أن يكون هناك نظرة تبدأ من الإدارات ثم تنتقل إلى باقي المنظومة.
1: منتخبنا الوطني، المنتخب النشامة، يعني لغاية الفجر اليوم كان هناك يعني اللقاء الأخير التحضيري ما قبل مونديال كأس العالم، خسرتين كابتن. نعم. طلقت شباكنا
0: ست أهداف. نعم. نكون واضحين وصريحين.
1: وين المشكلة كابتن؟ هاي واحدة. يعني السؤال الثاني اللي بدي أسألك إياه، ويمكن كل الأخوة المستمعين سواء بيستمعوا إلينا عبر الأثير أو بيشاهدونا عبر الفيسبوك، هل هناك يعني خلل واضح في الإعداد البدني في المنتخب؟ طبعا منذكر بهاتفي البرنامج للي بحب يتواصل معنا الحديث عن منتخبنا الوطني، منتخب النشامة، على هاتفي البرنامج 06-47-47-111 حكون أنا والكابتن إسلام معكم في أي استفسار، والحديث أيضا عن منتخبنا الوطني. تفضل كابتن.
0: الله يزيد فضلك. شوف، كن واضحين وصريحين، لا يجب أن نرفع سقف الطموحات للمنتخب. كلنا نأمل ونتمنى، ولكن الأمنيات شيء والعمل على أرض الواقع شيء مختلف. الصعيد الشخصي يعني أتوقع وأتمنى توقعي يكون مخطئ أن لن نسجل أي هدف في المباريات الثلاث في كأس العالم. يمكن ركلة ركنية في المباراة، ركلتين ركنيات، طبعا ليس تقليل من منتخبنا، لكن إحنا نشارك لأول مرة، إحنا مش مصر.
1: خبرة قليلة جدا، معدومة.
0: أول مرة.
1: نعم.
0: إحنا يعني
1: منتخبات كبيرة جدا،
0: منتخبات مخضرمة. صحيح. الجزائر غلبت، هزمت هولندا. نعم. مصر بصعوبة خسرت أمام البرازيل 2-1. نعم. ساحل العاج هزمت فرنسا. إذن هناك تطور واضح، لأنه بطولات يعني اللاعبين يشاركون على أعلى مستوى في كرة القدم. لكن إذا استثنينا موسى التعمري، وإذا افترضنا يزن العرب يلعب مع فرق كبيرة، الفريق الكوري، لعبتنا وين بيلعبوا؟ وين بتدربوا؟
1: دور العراقي،
0: الدوري القطري، الدرجة صحيح القطر. أقوى من بطولاتنا، ولكن المستوى، مستوى أقل. الاحتكاك أقل. وأكبر دليل الحسين خسر مع الأهلي القطري اللي كان ينافس يلعب من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى في قطر. إذن في فرق كبير بالمستوى، مستوى بطولاتنا المحلية. كثير التأجيلات، مستوى الأرضية، الملاعب، النقل التلفزيوني، الحضور الجماهيري، زمن التدريبي للاعب خلال الأسبوع، قوة المنافسات المحلية، إذن كلها ضعيفة. نظام وأسلوب اللعب البطولات المحلية، أغلب أنديتنا تلعب من أجل عدم الخسارة، الخروج بالنقطة. هذا انعكس أيضا على مستوى منتخبنا، وبالتالي لا نجد منتخبنا هو من يبادر بالفعل التزيق. دائما يكون هو رد الفعل، إغلاق المنطقة الخلفية، الاعتماد على
1: كابتن. بعد إذنك خليني نشرح مباراة. المباراة الأولى مع سويسرا، يعني للأمانة يعني النتيجة ثقيلة، يعني هي دائما المعنويات، يعني من نتذكر مباراتنا مع اليابان قبل كأس آسيا وخسرنا يعني ستة بنص دستة.
0: نعم، مع عموته
1: احنا كنا فقدنا الأمل، ولا ما كانش في أي محلل أو ناقد أو إعلامي يعني متفائل إنه احنا راح نوصل نهائي للأمانة.
0: الكل سنخرج من الدور الأول.
1: نعم، مزبوط ولا لا؟
0: صحيح.
1: فبالتالي يعني خلينا نحكي مش مقياس، ولكن للمعنويات، يعني أنت لما منتخبك اللي بتحبه يشارك أول مرة وما يقدم الأداء اللي أنت بتتوقعه، مع وجود طبعا الغيابات يعني اللي حنا نحكي عنها الآن، الإصابات اللي كثير اللي رافقت منتخبنا خلينا نحكي من كأس العرب للآن.
0: نعم.
1: يعني تفسيرك كابتن.
0: تفسيري سنعود للنقطة الأولى إنه ما نرفع سقف الطموحات، لأنه إحنا يعني صحيح مشاركة تاريخية، مشاركة أولى، بتمنى إنه منتخبنا يحقق شيء ملموس. يعني السعودية هزمت الأرجنتين،
1: يقدم جزك أداء يليق بالسمعة اللي وصلت إليها الآن
0: هذا الأردنية. هذا أمنيتي أو توقعي. لكن الشارع الكروي والنقاد اللي أنا بستغرب، المدربين، محللين، لا، رافعين سقف الطموحات بشكل، ورح أرجع مباراة سويسرا تحديدا، رافعين سقف الطموحات بشكل كبير. طب إيش هي الأسباب؟ أنت تلعب مع سويسرا، سويسرا جميع لاعبينها يلعبوا في الدوريات الخمس.

0: كبرى 19 عالميا،
1: دوريات الخمس الكبرى، صحيح. منتخب 13 كولومبيا
0: 13 مشاركة،
1: أيوة. منتخب الكولومبي على 18 عالميا ولعيبته على على اعلى مستوى
0: 100%.
1: طيب يعني احنا الان خسرتنا باربعه، وممكن كانت حتكون اكثر لو استمر منتخب السويسري بنفس
0: كانت
1: التشكيل،
0: لانه كان في هناك اخطاء دفاعيه. انا ليش بحكي لك، لعيبتنا مش متعوده على الفار، يعني خطا حارس وخطا مدافع، يعني انت مدافع يعني الطابه رايحه على الكورنر على خط التماس، مزبوط ولا لا؟ يعني انت بتيجي بتضايق اللاعب بتضرب على اجره، يا اخي في هناك فار، انت مش متعود على الفار.
1: ايوه مش بنرجع مستوى بطولاتنا المحليه، اللاعب معتمد انه ما في فار، الحكم مشى الامور،
0: نعم.
1: اذا ما بتعتاد عليه في البطولات المحليه بده ينعكس عليك في المشاركات الخارجيه،
0: نعم.
1: بالاضافه الى فرق المستوى البدني الفني التكتيكي، الان انت بتلعب بدون مهاجم صريح اللي هو كان يزن العماد، بدون الان مؤخرا ابراهيم صبرا، بدون رزق بنيهاني. اذا واضح من تكتيك جمال السلامي واختياراته انه لن يبحث، ممكن لن يصل كثيرا الى الى منطقه جزاء الفرق المنافسه. الفكره اللي شاهدناها اختلفت من سويسرا، سويسرا يلعب كره الاستحواذ، البناء من الخلف والخروج من الضغط مثل ما صار بالهدف الثاني. منتخب كولومبيا يلعب بقوة البدنية المعروف عنها في أمريكا الجنوبية، لكن كان في واضح في تغيير.
0: طبعا كولومبيا تفوق على البرازيل،
1: منتخب كولومبيا من المنتخبات القوية والمنافسة، وعندهم يعني الآن وصولهم إلى دور أربعة أحد الأهداف في هذه النسخة.
0: نرجع للمباراة الأولى،
1: نعم.
0: طريقة اللعب اللي لعب فيها أمام سويسرا مغايرة تماما عن الطريقة اللي لعبنا فيها من سنتين، خلينا نحكي مع السلامي ومع عموتة،
1: صحيح.
0: هل هي احد اسباب خسارتنا خلينا نحكي بالعدد الكبير من الاهداف؟
1: هي من اهداف المباريات الوديه، في كل مباراه وديه في هدف
0: تجريبيه،
1: التجريبيه الوديه وخاصه اللي هي ما قبل المنافسه،
0: نعم.
1: الان ارتاح انه بهذه المباراه سيجرب طريقه 3-5-2 او هي 5-3-2،
0: نعم.
1: بدل من طريقه المعتاده اللي هي 3-4-3. كانت احد الاسباب انه واضح انه في اخطاء، ما في تجانس في مراكز جديده او واجبات جديده، واضح هذا الشيء،
0: نعم.
1: ثم عادوا لعب 3-4-3، اذا هدف المباراه انه هذه الطريقه لم تناسب الفريق،
0: نعم.
1: عاد مباراه كولومبيا ولعب بطريقه 3-4، اذا استفدنا من المباراه بعيد عن النتيجه،
0: عرفنا شو الطريقه اللي بتنفع
1: تناسب المنتخب في كأس العالم، نعم. إذن لن يفكر، لن يعود إلى هذه الطريقة،
0: نعم.
1: قد يلعب بخمسة أربعة واحد، وهي يعني غالبا في الحالة الدفاعية خمسة
0: مع
1: أربعة
0: الأرجنتين.
1: اللي شفناها إحنا بمباراة مع الأرجنتين نلعب 9-10-0-0 صراحة يعني. إذن هذه إمكانيات لاعبينا، الحلول يعني أنا بدي أحكيك على مستوى بطولاتنا، قليل جدا ما تلاقي جمل تكتيكية،
0: وهي اللي فقدناها فعلا.
1: أيوة اللي كلها أغلبها حلول فردية من أيام
0: من الحارس
1: أنس زبون، أيام الجوهري أو عامر ذيب مع عدنان حمد، هي جهود
0: شخصية
1: فكر إبداع لاعب، إذن انعكس على المنتخب، وبالتالي أغلب خياراتنا بتكون بالخط الخلفي أو الوسط الدفاع على مستوى أفضل لاعب في الدوري المحلي اللي هو صيصة، لم يتم اختياره لأنه لا يناسب منظومة السلامي والفكر، لأنه ليس بحاجة إلى لاعب مهاري،
0: no.
1: هذا رأيه هو طبعا. وبالتالي خسارة مباراة سويسرا هي أول مباراة قبل كأس العالم، هناك رهبة، فرق الإعداد ما بين المنتخبين بين سويسرا
0: برغم أنه أنت بتحكي على المباراة الأولى، صح؟
1: نعم.
0: طب توقيت المباريات كان سيء للأمان، الشمس، وبعدين بآخر مباراة تحول لأمطار غزيرة، احنا شفنا الملعب الطابة بطلت تمشي،
1: نعم.
0: طيب نتحول من المباراة الأولى للمباراة الثانية اللي كانت صباح اليوم، يعني الأمانة الفجرا، بداية المباراة يعني حسيت أنه في ثقة عند اللاعبين، ولكن الشوط الثاني مع التبديلات والتغييرات عرفت أنه يعني البدلاء يعني للي احنا بدنا إياهم في المراكز معينة غير موجودين. كابتن
1: تمام، الكلمة اللي تحدثت فيها اللي ثقة كانت فعلا واضحة، المنتخب قدم شوط أول تكتيكي بحت، أخطاء لا يوجد أخطاء باستثناء
0: لغاية الدقيقة 40
1: لهدف الأول وخطأ يزن العرب. كان الفريق أو المنتخب يقدم أداء تكتيكي دفاعي
0: صحيح،
1: هجومي هي حالة فردية لمهند أبو طه التسديدة.
0: يا الله ما أجب

0: نرجع بنحكيها مش جملة تكتيكية، هي إبداع
1: حل
0: فردي.
1: فردي.
0: نعم. إذا هو إحنا منتخبنا يلعب على الحلول الفردية وإبداعات، كان يزن العرب سابق، يزن النعمات، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، علي علوان، لكن إبداع تكتيكي جماعي لا يوجد. إلى الدقيقة 40 المنتخب قدم مباراة

0: 40.
1: بقي الآن المنتخب تحت تأثير الصدمة.
0: نعم.
1: فسجل هدف الثاني بوقت مبكر. بعدها ارتأى، وأنا لو أنا كنت مدرب للمنتخب سأقوم بتجريب جميع اللاعبين. صحيح
0: وهو ما قام به بالأمس.
1: صحيح هي البروف الأخيرة ويجب أن يكون التشكيل الأساسية ثابتة، لكن واضح الأسماء اللي بدأت المباراة الأولى والثانية عشر لاعبين هم حيتواجدوا بالمنصة الـ11. إذا لابد أن أعطي مجال للاعبين البدلاء اللي قد أحتاجهم في مباريات كأس العالم في حال في إصابات إيقافات أو احتجتم لأمر فني. إذا كان اختيار أو تشكيل التبديلات جيدة. طبعا لما أنت تقوم بتبديل عدد كبير من اللاعبين بشكل طبيعي بده ينزل المستوى والرتم، لأنه تلعب مع منتخب عالي المستوى، الانسجام أقل، واجبات تغيرت. ولكن نعود إلى أهداف المباراة الودية التحضيرية التجريبية. إذن قد يكون أنه نجح في اختيار التشكيلة المناسبة اللاعبين البدلة. إذن بعيد عن النتيجة قد نجح بالهدف. دفاعيا الفريق أخطاء ساذجة واضحة، هجوميا لم نصل إلى الآن إلى 20% من العمل، لأنه إحنا المباراة الأولى 76% أخ وصفي كان نسبة استحواذ للمنتخب السويسري، إحنا 24%. فما بالك في
0: أرجنتين،
1: حتى إحنا طبعا
0: الجزائر
1: نتحدث عن الأرجنتين ونستثني الجزائر وحتى النمسا. النمسا تصدر مجموعته أو تأهل بشكل كبير إلى النهائيات بأرقام عالية. منتخب الجزائر
0: فازت على تونس،
1: ومنتخب الجزائر على مستوى كبير جدا من الاحترافية.
0: هل هو نفس المنتخب اللي شارك بالكأس العرب كابتن؟
1: لا مختلف تماما. منتخب الجزائر الصف الثاني.
0: الناس بتحكي يعني طب هو احنا شفناه بكأس العرب يا اخوان، اللي شفناه بكأس العرب يمكن الصف الثاني او الثالث او خلينا نحكي
1: المحليين. نعم،
0: انت وحتى المغرب وقتها محليين، وكان يعني انه يعني اداهم عالي.
1: لا كانت خارج ايام
0: الفيفا دي.
1: الفيفا، وبالتالي جميع اللاعبين الجزائريين محترفين بالخارج، واكبر دليل ما قدموا امام هولندا. والمنتخب الجزائري الان بفكر تدريبي جديد اختلف عن المدرب السابق. إذا احنا نتحدث عن الأرجنتين ونسينا النمسا. احنا نتحدث عن النمسا لأنها هي أول مباراة، هي المفتاح. ولكن هي يعني السعودية والأرجنتين في كأس العالم الأخيرة، السعودية حققت المفاجأة الكبيرة، فازت الأرجنتين 2-1. النشوة الكبيرة والمعنويات والمكافآت وإلى آخره، المنتخب تعرض إلى خسارتين أمام المكسيك وبولندا. إذن الحالة النفسية خلال التحضير هي مهمة جدا. أهم شيء أنا بوجهة نظري وأعود أنه إحنا
0: والثقة الزائدة أيضا مشكلة، يعني تتغلب على أرجنتين اللي هي أيضا بهذاك العام أخذت كأس العالم.
1: إذن إحنا الآن لابد من يكون هناك تحضير ذهني ونفسي مهم يوازي التحضير الفني. أعود وأكرر توقعي أنه لن نسجل أي هدف، سنبقى ندافع ونلعب بالحلول الفردية. ولكن ما أتمنى
0: الإصابات اللي رافقت منتخبنا، هل هي حمل زائد يعني على اللاعب، أم هناك يعني خلينا نحكي مشاكل بدنية تعرض إلى اللاعب في الأندية اللي بيلعب فيها؟
1: أشكرك أستاذ وصف هذا السؤال. يعني الأمانة هذا السؤال من أهم ممكن الأسئلة اللي بتواجه الآن أي محلل أو أي ناقد، وأخذ مساحات طويلة.
0: صحيح.
1: في القنوات المحلية الرياضية المحلية وكذلك على السوشيال ميديا وإلى آخره. لكن أنا أبدأ بسؤال حتى أعطيك الإجابة. أتحدث معك الآن بفني. الجمهور يحق له الاعتراض، يحق له النقد، يحق له الحديث في أي شأن، لأنه جمهور.
0: صحيح.
1: يتحدث بالعاطفة لمصلحة الوطن
0: من حبه
1: من غيرته.
0: نعم.
1: ولكن يعني بصراحة أنا حزين على ما وصل له بعض المحللين وخاصة المدربين على مستوى عالي. أنت كيف قيمت أن الجانب البدني هناك في حمل عالي من خلال ماذا؟ صورة لاعبين حاملين بعض الأثقال لا تزيد عن 5 إلى 10 كيلو. صورة طيب، أو خلال مقطع فيديو لا تجاوز 10 ثواني، أو
0: لابد يروح 20 من الخضرة
1: بده يعمل 20 كيلو. طيب أنت الآن حضرت وجبة، حضرت
0: التدريب،
1: الحصة التدريبية كاملة، حتى لو كاملة إلا أنت ما معك تقريبا 17 إلى 15 يوم إلى أول مباراة.
0: لا.
1: لابد الآن موضوع القفز عن الحواجز أصبح حتى خلال الإحماء يوم المباراة نفس لحظة المباراة أصبح جزء من الإحماء. كرة القدم تغيرت وتطورت، وهناك جهاز على أعلى مستوى
0: بالبدني
1: مع المنتخب، وهناك تفاصيل بسيطة وتتعلق بالنوم بالتغذية بالأحمال التدريبية.

0: إذن موضوع الأحمال التدريبية أنا ما بتحدث عنه، أنا مش مختص، صحيح أنا مدير فني ولكن هناك مختصين وهم مدربين لياقة بدنية، وهناك محاضرين أردنيين في هذا المجال لابد أن يتم الاستفادة من خبراتهم. الإصابات اللي تعرض، الإصابة اللي تعرض لها إبراهيم صبرة هي إصابة بالكاحل. الكاحل عادة ليس له علاقة مباشرة في موضوع زيادة الحمل.
1: احتكاك يمكن خلال
0: الحصة التدريبية. وأنا أحكي لك وحتى الأخوة المستمعين يكونوا عارفين إيش سبب الإصابة اللي أنا سألت عنها. الأحمال أكثر شيء هي الإصابات العضلية اللي هي إحنا نسميها بالفخذ الأمامي أو الخلفي اللي هي الرباعية. هي سببها المباشر الأحمال. طيب اللاعب الألماني ولاعب النمسا ولاعب الأرجنتيني اللي انصابوا مؤخرا، لاعب يصيب بالإحماء مع المنتخب النمساوي بالإحماء. إذن هل نقول الحمل؟ لا، هناك إصابات ما لها علاقة بالحمل. إصابة إبراهيم صبرة جاءت هناك كرة سريعة عند الركنية بده يعني يلحقها فعمل سلايد قوي فالقدم كانت في اتجاه خاطئ صار هناك إصابة
1: التواء.
0: وبالتالي الآن يجب أن نسمع ونعرف يعني أن نكون أكثر حضارية في موضوع
1: أكثر دقة في النقد.
0: يعني مش معقول أنا بتقبل من الجمهور بس ما بتقبل من مدرب من محلل يعني درب كثير أنه ينتقد شيء من صورة أو من مقطع فيديو بسيط بدون أن يعني يتدقق من
1: يدرس موضوع جيدا.
0: يعني الآن مستوى أهم وأفضل منتخبات العالم فيها إصابات واردة في كرة القدم، يعني موضوع أخذ أكبر من حجمه. يزن انعمات لم يصاب بالمنتخب أصيب بنادي، ولكن يعني أنا بحكي أنه اللاعب الأردني بشكل عام واللي أنا شاهدته وسمعته هو بعيد عن الاحترافية في التعامل مع نفسه،
1: بنية الجسدية
0: من ناحية الغذاء والنوم وبعض السلوكيات اللي يقوم فيها خارج الملعب، بالإضافة إلى أنه ساعة ونص إلى ساعتين تدريب ما تكفي. بس يعني شوف اللعيبة يعني على مستوى موسى التعمري، على مستوى عودة الفخوري الفترة القصيرة اللي في بيراميدز وليس في أوروبا، لأنه الجانب البدني هناك مهم، هناك ساعات طويلة في صالة الأحمال اللي احنا نسميها الجيم. إذن هناك تغيرت الفكرة. إذن لكن لاعب الأردني غير مؤسس، وبالتالي الإصابات تكون سريعة والاستشفاء يكون دائما بطريقة غير صحيحة.
1: مباراة خلينا نحكي اليوم الفجر، يعني بصراحة أنا ما شفتش فيه خلينا نحكي وسط، يعني الوسط عندنا كان تايه كابتن للأمانة. نور الروابدة بطيء جدا في التحضير، ويعني للأمانة كان في هناك يعني مشكلة عنده. ونزار رجدان بعيد تماما في اللقاءين، لقاء كولومبيا ولقاء سويسرا. وايضا يعني خلينا نحكي كمجموعه الوسط، يعني انا شفته يعني مش بالحاله الذهنيه ولا البدنيه اللي ممكن نعول عليهم، خاصه انه انت بتعرف في حاله يعني لما تلعب مع منتخبات كبيره في عليهم يعني حمل كبير. خلينا نحكي لعبه الوسط كابتن.
0: نرجع نحكي انه طريقه المنتخب او الاسلوب اللي بيتهجه السلامي، أغلب اللاعبين أو جميع اللاعبين الوسط من نور الروابدة للرجدان للداود لرجائي جميعهم فيهم الصبغة الدفاعية. لا يوجد لاعب
1: رجائي ما لعبش بالمباراتين.
0: نعم، لكن هو موجود يعني اختياراته. إذن واضح أنه لا يعتمد على اللاعب المهاري اللي يخرج اللاعبين من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، خاصة أنه منتخبنا في المباراتين أمام سويسرا وكولومبيا واجب دفاعي كان واضح. انت بحاجه الى لاعب ينقل الفريق ويحول الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، هذا اللاعب غير موجود. لاعبين الوسط الموجودين ذكرتهم يعني اللي شاركوا اللي بدلاء واللي لم يشاركوا يفتقدوا الى المهاره، مهاره المراوغه، مهاره نقل اللاعب الى الامام، وبالتالي عندما يحتفظ او يقطع الكره سرعان ما تنقطع منه لانه مهاريا اقل، بالاضافه الى البنيه الجسميه والقوه البدنيه الموجوده
1: بالمنتخبين. كمان في هناك غياب تام عن المكان من قبل هيك، يعني باسيا وكاس العرب كانوا اللاعبين يعني مختلفين للأمان.
0: بعد إذا ما بصير نقارن كأس العرب بآسيا،
1: ولكن نحكي إحنا كمستوى.
0: لأنه أنا بحكي لك لأنه
1: هل هناك لعيبة في الأردن بنفس المراكز مستواها الآن أعلى من المستوى الموجود ما اللعيبة مع كل احترامنا لكل لاعب نجمي بيشارك الآن بكأس العالم،
0: يعني هلا في اختلافات في بعض اللاعبين إنه هذا لاعب
1: بجاهزية كابتن، أو هذا في من يعني خلينا نحكي بعض كباتن بدك تشيلها كابتن. طيب في بعض لاعبين يعني الدوريات اللي بيلعبوا فيها الدوريات ضعيفة للأمانة
0: يعني، يعني الدوري العراقي أو
1: سنغافوري والماليزي يعني للأمان. هل هناك سؤال للمرة الثانية كابتن، لا تخليني أحرجك وأحرج حالي،
0: أنا مش متابع الدوري
1: طيب. هل هناك لاعبين مستواهم حاليا أعلى من مستوى الكباتن في خط الوسط الموجودين مع السلامي ويستحقوا التواجد؟
0: إذا من الحالة الدفاعية وسط دفاعي هذا يمكن أفضل شيء، ولكن
1: في حالة الهجومية
0: رقم واحد بدون أي خلاف بدون أي نقاش وصيصة يعني على أفضل لاعب محلي هو لاعب أفضل لاعب وسط أو يلعب خلف المهاجم، لكن دفاعيا لا يناسب السلام، وبالتالي جميع خياراته في وسط الملعب هي خيارات الوسط الدفاعي اللي احنا بنحكي له رقم ستة أو المحور أو الارتكاز. وموجودين باعتقاد أنه ما في لاعبين أفضل من اللاعبين اللي تم اختياره. أنا بصراحة ما تبعتش الموسم الحالي، لكن هدول أفضل
1: في سيسا وفي خالد زكريا وفي أسماء كثيرة يمكن مؤمن ساكت
0: يعني مؤمن يلعب لاعب طرف، لكن أنا مع مثلا الآن أنت بحاجة إلى بعض الخيارات. لقدر الله أصيب موسى أو أرهق مين البديل؟ قد يكون شرارة. أنا كنت مع وجود سمرين
1: مهند
0: سمريم للوحدات لأنه حل فردي جميل جدا، وحتى داخل الصندوق لمسته حلو، هداف الدوري الموسم الماضي. أنا مع تواجد كنت بهاء فيصل أحد أهم اللاعبين داخل
1: رزق بني
0: الصندوق
1: هاني.
0: ورزق بني هاني أفضل مهاجم محلي داخل الصندوق
1: وصغير بالسن،
0: وهو صاحب الثنائية له الفضل في الدوري والكاس للحسين. إذن أنا مع كنت مع هذه الخيارات الهجومية، ولكن يبدو أنه السلامي شاعر أنه لن نصل يعني لن نهاجم، وأنه لابد أن تكون واجبات للاعبين جميعهم الدفاعية بما فيهم موسى التعمري وعلي علوان يجب أن يكونوا أول المدافعين.
1: حديثك عن موسى للأمانة، موسى باللقائين
0: لم يظهر
1: صراحة يعني في هناك حاطين يعني كلنا ايدينا على قلوبنا احنا يعني بصراحة بنثق بالله عز وجل في البداية، ولكن موسى يعني بعطينا دائما ثقة كبيرة خاصة إذا كان في مستواه المعهود.
0: نعم هو متنفسنا، هو أملنا، هو يعني كل العمل على موسى إن كان بالحل الفردي أو بالخيارات الهجومية، ولكن منظومة العمل كلها يبدو أنها لا تخدم موسى. هذا احنا موسى ليس هو نفسه اللي عم نشوفه في الدوري الفرنسي في اخر الجولات، كان افضل لاعب في نادي رين في كثير من المباريات في الجولات الاخيره بعد تم تغيير المدرب.
1: هدف جميل جدا يعني.
0: هدف عالمي وسجل في باريس سان جيرمان، لكن هناك المنظومه هجوميه تخدم موسى، ولكن هنا يبدو ان موسى هو من يخدم المنظومه في الحالة الدفاعية. الحلول الهجومية اللي ما حكينا مثل صيصة مثلا، أنت بحاجة إلى هذا اللاعب حتى يمول موسى التعمري بالكرات، غير موجود. لاعب الوسط عندنا يقطع الكرة سرعان ما تعود
1: حتى علي علواني يعني راجع من إصابة،
0: راجع صفوه وغير في مركزه
1: وغير مركزه. طيب نعم. يعني أنا هذا اللي بدي أوصله، هل يا جمال السلامي الله يرضى عليك جاءت يعني بعض أسماء على يعني خلينا نحكي كمكافأة لهم خلال خلينا نحكي البحث عن التأهل لأول مرة لمونديال كأس العالم، هل هي جاءت يعني على حساب آخرين يعني ممكن يكونوا لأول مرة في المنتخب الوطني؟
0: والله أنا لا أعلم السبب، ولكن لا يجوز أن تدخل العاطفة والتكريم على شيء يتعلق بسمعة
1: بس
0: الوطن.
1: بس دخلت يعني
0: وفي كأس عالم يعني
1: أحسن حداد راجع من إصابه لعب يمكن أقل من شهرين مع الحسين أساسي.
0: نعم. هل أنا لا أدخل في النوايا؟
1: الكابتن علي علوان أساسي للأمانة.
0: نعم.
1: يعني للأمانة يعني إحنا بنحكي الآن عن كأس العالم يفترض يكون في ظهور مشرف. إذا بتتذكر يعني خسارة المملكة العربية السعودية بثمان أهداف من ألمانيا يعني ما بعرف 2010 بال2014 كابتن
0: مع ألمانيا بال2000 وعشرة أتوقع الإمارات
1: ما بدنا يصير فينا نفس
0: خسرت إلى الآن تحدث عن خسائر الكارثية والكبيرة.
1: أنا هذا المقصود يعني أنت تأهلت لكأس العالم معناته أنت زيك زي غيرك مع اختلاف كبير، خلينا نحكي بالأسلوب والإعداد البدني والخبرات والعديد من العوامل اللي بتساعد المنتخبات الأخرى الكبيرة للاستمرار والذهب بعيدا في كأس العالم كابتن.
0: أكيد.
1: ولكن أنت وصلت لكأس العالم، يفترض

0: بتثبت حالك انه انت رقم صعب، انه انت وصلت لكأس العالم، انه انت بتستاهل تكون بكأس العالم.
1: هل تعلم أخي وصفي أنه بعد خسارة مصر أمام البرازيل 2-1 قبل 3 أيام،
0: قبل يومين،
1: أيوة، الإعلام المصري هاجم بقوة المنتخب وهاجم حسام حسن.
0: مع العلم قدم شوط أول رائع، عن الشوط الثاني والله ما احترم.
1: لماذا هاجموا؟ أنه أنت يعني هم يتكلمون إحنا
0: محمد صلاح،
1: محمد مصطفى، آسف، مصطفى محمد لاعب نانت
0: المهاجم،
1: لم يتم استدعاءه وهو لاعب خبير ولاعب هجومي وكان بحاجة له المنتخب. لا يوجد عاطفة في كرة القدم، أنت تلعب أمام البرازيل ومع ذلك الجمهور أو الإعلام المصري كان غير راضي عن بعض القرارات. إذا ترفعنا عن هذه الأمور باعتقادي منتخبنا للأمام راح يكون رقم صعب. الآن متوقع خروجنا من كأس العالم إن كان دور أول أو ثاني، ولكن ما بعد كأس العالم لابد أن يكون العمل على الحفاظ على السمعة الطيبة اللي وصلها منتخب
0: في كأس
1: الوطني.
0: آسيا 2027
1: كأس آسيا وفي كثير من البطولات، ولكن لا أتمنى أن أكون جسر عبور، أن نلعب من أجل المشاركة، وأتمنى أن لا تخرج الأقلام والأصوات أنه إحنا شاركنا ولا يعني مشاركة مشرفة كمشاركة.
0: نبعد عن التشريف مشان الله يعني.
1: نعم،
0: خصوصاً
1: لأن إحنا تعدينا هذه.
0: بدناش مجاملة.
1: تعدينا هذه المرحلة. صحيح. حتى لو خسرنا في جميع المباريات وهذا أمر وارد، أن تقول على الأقل أنت تلعب في كأس عالم نقلت صورة عن وصيف آسيا، عن وصيف العرب، عن تطور كرة القدم ونبني عليها للأمام، ولكن بدون عاطفة. في يعني أنهي بهذه الجزئية. في الفترة الأولى للكابتن الجوهري وبعد ما يعني اعتمد على ما يقارب 15 لاعب وتأهلنا إلى آسيا لأول مرة، أصبح هناك في فترة انتقالية ما بين المنتخبين اللي أنهى مع الجوهري والفترة اللي جاء فيها عدنان حمد، كان هناك جاب كبير لأنه استنزف المنتخب الموجود ولم يكن هناك رفض للاعبين جدد. أخاف أنه يتم الاعتماد على هذا الجيل إلى فترة زمنية طويلة وثم نعود
0: الشباب وينهم،
1: نعود إلى إلى إلى إلى نقطة الصفر، وعلما أن منتخبنا يضم عدد كبير من اللاعبين صغار السن. لابد أن يكون الآن العمل متوازي ما بين الظهور المشرف فنيا وليس بالنتائج فقط، فنيا على أرض الواقع، وأيضا استمرار العمل على هذا المنتخب لسنوات طويلة.
0: يعني انعكاس كأس العالم على الكرة الأردنية إن شاء الله أيضا يكون كبير بحد ذاته، ونشوف تطور في البنية التحتية. نرجع بنحكي عن البنية التحتية لأن هي أساس كرة القدم. كابتن الأمانة، يعني احنا كنا نأمل بصراحة أنه السلامي ما يكونش عنيد في اختياره للأسماء، ويكون في هناك أيضا يعني استدعاء لعناصر أخرى يعني بتفيده بكأس العالم، ولكن هي خيارات مدرب. بالتوفيق للسلامي ولشباب.
1: احنا ما بننكر المكان اللي وصلنا لها بفضل بعد رب العالمين إلى السلامي والعمل والنقل النوعية اللي بدأ فيها عموتة واستمر فيها السلامي، ولكن دائما احنا كمتابعين كفنيين عم نشوف بعض الأخطاء يعني احنا عم نشوفها
0: هي واضحة.
1: واضحة، ايوه هي واضحة. لا اعلم هي ما هي الفكرة انه عدم استدعاء لاعب صندوق، ما هي الفكرة بعدم الاعتماد على لاعب مهاري بوسط الملعب، ما هي الفكرة بعدم،
0: بس هي الفكرة يعني بدنا نبين للمستمع هل بالامكان استدعاء لاعب صندوق كابتن؟
1: نعم، اذا الان انت معك 50 لاعب في القائمة الاولى التي لكل اتحاد ارسالها الى الفيفا، ما بعد ذلك يكون هناك في قائمة مثلا 27 لاعب تقلص إلى 23 وهي قائمة كأس العالم. يحق لك استدعاء أي لاعب من ضمن القائمة الأولى هم 50 لاعب. مثلا إذا كان هناك حمزة الدردور على سبيل المثال من ضمن 50، في حالة إصابة إبراهيم صبرا يستطيع أن يكون موجود، رزق طبعا موجود بالقائمة السابقة وغيره.
0: والله إنه أنت حطيت إيدك على الوجه للأمانة. هلا بغض النظر عن اللي عمله الكابتن حمزة مع عموته، بغض النظر هو كان يعني بيحكي من حركته على المنتخب، وللأمانة هذا اللاعب كثير أنا بحترمه للأمانة وقدم كثير للكرة الأردنية، أما كان من الواجب إنه يكون موجود من ضمن الخيارات سلم لتكريمه، لأنه هو يعني أعتقد بده يعتزل كابتن حمزة.
1: شوف أنا معك بالجزء الأول، لكن إنه أكرم لاعب في كأس العالم
0: لا لمسيرته الكبيرة،
1: نرجع إلى العاطفة، ولكن وجود حمزة كقائد
0: انت الان ما فيش عندك
1: هداف تاريخي كقائد المفروض. الان اصبح الان في عندك سبب وهي إصابة إبراهيم صبرة. انا ما استدعى حمزة الدردور اذا فنيا
0: بحكي لك نعم في ظل هاي نعم.
1: لكن يعني يبدو انه موضوع اكبر من صحيح. موضوع استدعاء. ولكن اذا وضعنا حمزة على جنب, طب انت الان امام بهاء فيصل يقدم مستوى على موسم على اعلى مستوى, وهناك رزق بن هاني يقدم مستوى محلي او ايضا قدم مستوى محلي كبير, يتم الابقاء على اللاعب محمد ابو غوش, ايضا هو لاعب سوبر ولكن ليس في في في, في مركز المهاجم الصندوق. اذا هناك افكار للسلامي احنا بنحترمها, بنأجل الحديث عنها الى ما بعد انتهاء مشاركة منتخبنا في كأس العالم, حتى يعني نعرف ما كان يدول في خاطر السلامي بعدم استدعاء بعض اللاعبين أو التصميم على اختيار الابقاء على بعض اللاعبين الحاليين.
0: هناك مشكلة أخيرة راح نحكي عنها لأنه بدنا في هناك فواصل بدنا نطلع فيها قبل ما ننهي إن شاء الله. حراسة المنتخب إلى أين يعني للأمانة في هناك يعني عدم ثقة من محبي وعشاق الكرة الأردنية صراحة, مع الاحترام للحراس الموجودين. وهناك كمان الكابتن منذر عقلان بمسي عليك بمسي على المستمعين الكرام حكمنا المحبوب الكابتن منذر, بقول لك لو أنت كنت المدير الفني للمنتخب ما هو اختيارك لحارس المرمى من الحراس الثلاث وهم الأفضل حاليا في البلد؟
1: وإيش بنمسي على الكابتن مهند القامة الرياضية والأكاديمية المنذر الكبيرة. إحنا المشكلة ما بعد عامر شفيع لم يعد بنظرنا يوجد أي حارس مرمى بهذا المستوى. صحيح. يزيد أبو ليلى متذبذب المستوى أخطاؤه كبيرة, لا ننسى الدور اللي يقوم فيه في بعض الأحيان لكن كبيرة. عبدالله الفخوري مع الوحدات أيضا أخطاء كانت واضحة وكثيرة جدا وعانى بتراجع مستوى كبير. ونور نور بني عطية حارس جيد جدا ولكن أيضا ليس بحجم أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب
0: للأمانة. يعني حتى يعني جمهور الفيصلي ما كان راضي على أدائه.
1: أفضل حارس كان بوجهة نظري ولكن تراجع مستواه في الجولات الأخيرة بشكل واضح اللي هو مالك شلبية. كان يستحق التواجد.
0: والجعيدي كمان كان كويس مع شباب الأردن
1: كان جيد, ولكن احنا نتحدث عن كأس عالم. يعني دائما الأولوية تكون
0: والطول كمان
1: بعيد عن تكنيك الحراس ودرب الحراس أدرى بهذا العمل. لكن يزيد أبو ليلى شارك في بطولة العرب وفي آسيا ومع مع نادي الحسين,
0: أعتقد هو راح يكون الخيار الأول.
1: يعني هو 100%
0: يعني أنا شفت حتى الجول إجا بالكابتن نور والله يعطيه العافية وإن شاء الله بالتوفيق. يعني صد يمكن هو انفراد وصد كمان طابع ولكن للأمانة كان خطأ وكارثة. يعني للأمانة
1: احنا عندنا مشكلة واضحة في حراسة المرمى واضحة تماما. يعني يمكن يزيد بحكم الخبرة الأخيرة في كأس العرب وآسيا ومشاركاته مع الحسين والفيصلي قبل ذلك
0: ما في هناك بدائل.
1: ما يعني أنا عديناهم حراس المرمى الموجودين ودائما الأولوية بتكون حراس الفرق اللي دائما في المنافسة صدارة. وتحت الضغط.
0: نعم يعني كابتن أنت اليوم نورتنا للأمانة.
1: الله يبارك فيك.
0: وما بعرف اليوم ما تلقينا أي اتصالات لأنه يمكن الحديث شيق ونحكي إن شاء الله وما يمكن ما عدنا الرقم مرات عديدة. بنحكي لك الحمد لله على السلامة ونتمنى لك دائما التوفيق في المحفل في المحافل العربية والدولية كمان وبالإضافة للمحلية كابتن.
1: الله يبارك فيك. أنا اللي الشرف أن أكون موجود في هذا المنبر الإعلامي وهي المؤسسة العظيمة, وأنا دائما بقول هذا برنامج من برامج اللي دائما سقفها
0: مفتوح
1: مفتوح حتى السماء تتحدث بكل أريحية للأمانة. قليل ما نجده في منابر أخرى. بتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نلتقي في مرات ويكون منتخبنا دائما في أحسن حال وكرة أردنية بشكل عام في تطور مستمر
0: إن شاء الله. وقبل ما أنهي يعني هل راح تجدد مع أحد ولا في أبهى. عروض محلية أبهى ولا في عروض محلية؟
1: والله حتى محلية أنا لاغيها. يعني أنا لاغي أي فكرة عمل حتى لو ما أجالي أي عمل خارجي في الأردن مش حدرب.
0: انقرصت كثير كابتن.
1: أنا وزملائي يعني أنا ما بدي أحكي لك أسماء أندية ولا مدربين. جميع المدربين العاملين بأقل مدرب بده 3-4 شهور وفي بينهم سنوات. فإن شاء الله الفكرة أن ما بين التجديد مع نادي أبهى أو العمل مع نادي آخر في السعودية إن شاء الله.
0: نعم كل الشكر لك كابتن اسلام جلال، وشكرا لمجيئك في الاستوديو، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني منتخب النشامة. الى هنا ناتي الى ختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله من الاسبوع القادم راح نبلش معكم حصاد المونديال. كل الشكر لحسن حماد من الهندسة الإذاعية، وعلى الطيفان من غرفة المراقبة الرئيسة، وهذه تحية مني أنا محدثكم وصف الرواجدة. إلى اللقاء.
2: الحصاد الرياضي. أعداد وتقديم وصف الرواجدة. ولا بشغل.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدودنا الأردنيين الأوائل صاغوا أمثال من الحوادث اللي تصير معهم في حياتهم اليومية. الحالة هذه عربية قديمة من زمن الجاهلية والإسلام. الجاهليين كانت وثائقهم الكلام المروي والمنقول، ما كان في بزمنهم كتابة على الدفاتر أو تسجيل الأصوات على الأجهزة الكهربائية مثل ما هو في زمننا هذا. الحالة هذه أتاحت للجاهليين أنهم يكذبوا في رواياتهم وأخبارهم، لكن بنفس الوقت

المستمع منهم ذكي ويحفظ الرواية أو الشعر من أول ما يسمعه. إذا الراوي غير وبدل في نفس الحكاية يفضحه المستمع الذكي ويقول له أنت رويت كذا والآن تروي إشي ثاني وأنا ما بصدقك. الجاهليين حذروا بعضهم من كشف الكذب وقالوا في أمثالهم إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني اتذكر هرج الكذب اللي حكيته ولا تزيد فيه أحسن يفضحوك المستمعين الأذكياء. في زمننا هذا أنشأت الدول المتصارعة مطابخ خاصة للروايات والأخبار، هذه يديروها مجموعة من الخبراء وعلماء النفس والمؤرخين اللي صيغوا خبر عن الخصم معتمدين على بعض المعلومات عن حالته. الخبر هذا كذب لكن ملفوف بمعلومات نصها كذب ونصها صحيح، حتى انه المستمع او القارئ يصدق منها اللي يوافق فهمه. من حكايا الاستنكار اللي صاغوها جدودنا الاردنيين الاوائل حكاية صارت مثل. ملخص الحكاية انه اثنين من قبيلتين متنافسات التقوا عند رعية ابل، الوافد جيعان ومصارينه يخبطن ببعضهن. اتأمل انه راعي الابل اللي قدامه يسقي من حليبهم اللي يسد جوعه، لكن راعي الابل اتحزم وكفكف ثوبه وقال للجيعان انا جاهز للمطارحة، اقرب جاي اشوف طولي من طولك. الوافد تلفت حواليه ونادى يا ناس يا خلق الله انا اشكي له الجوع وهو يقول لي تعال طارح.

أعزائي المستمعين، قلنا أن جدودنا الأردنيين الأوائل صاغوا أمثال من الحوادث اللي تصير معهم في حياتهم اليومية. من أمثالهم اللي ضربوها مثل يقول أشكيله من بطني ويقول لي داو عيونك. بطل الحكاية طبيب صاحب نكتة حادة، أجا واحد يشكيله من آلام في بطنه، سأله الدكتور إيش أكلت إيش شربت حتى بطنك صار يوجعك؟ قال المريض والله يا دكتور أكلت رغيف خبز محروق ومن بعدها بطني صار يوجعني. الطبيب تناول قزازة قطرة وقال للمريض تقطر بعيونك منها كل يوم 3 مرات. المريض شك بالدكتور وقال له يا رجل أنا أشكي لك وجع بطني، ما أشكي لك عن عيوني ونظري. الطبيب صاحب النكتة قال له تقطر عيونك 3 مرات حتى يصح نظرك وتفرق بين الخبز العادي والخبز المحروق وما تأكله. وراحت مثل أشكيله من بطني ويقول لي داو عيونك. الجاهليين ضربوا مثل قريب منه يقول أريها السها وتريني القمر. حكاية المثل هذا أنه في رجل بده يختبر نظر زوجته، اطلع بالسماء بالليل وأشار على نجم السها اللي هو نجم خافت صغير بالسماء

طرف كوكبة بناة نعش الكبرى. كان العرب قديما يختبروا فيه قوة البصر، اللي يقدر يشوفه يكون نظره حاد، ويعتمدوه دليل لهم في سفرهم وغزواتهم. ست الحسن شاورت بيدها على القمر وقالت هذاك هو، وراحت مثل عند العرب يضربوا للإنسان اللي ما يشوف أبعد من خشمه، أريه السها ويريني القمر.

0: أعزائي المستمعين، قلنا أن جدودنا الأردنيين الأوائل صاغوا أمثال من الحوادث اللي تصير معهم في حياتهم اليومية. وصفوا حالة الإنسان اللي تتلقف المشاكل وما يخلص من بلوى إلا الثانية طالعة إله، أنه كأنه بغبات البحر راكب لوح. ومعروف جداً أنه لوح الخشب يطفي بالمية، لكن يتعب الإنسان اللي يركبه حتى يوصل بر الأمان. الشاعر الشعبي عبد الله ابن سبيل استلهم من المثل هذا في قصيدة جزلة من قصائده وقال: قلبي كما واد من الجند ممروح، أيام بابه قشعت ما رعاها، كني بغبات البحر راكب اللوح، تصفق به أرياح ازعوج هواها، على الذي في عينها الناس ذرنوح، ما بيدي الهرجة على ما بغاها، وأنا إذا جيته لي الصدر مشروح، يبدي لي أسرار على أمه كماها، لو ما هرجلي عارف كل منضوح، أفهم طواريق الهوى ومعناها، والله يا خلن جزاني من الروح، لجزاها أنا من روحي جزاها. وأنا اخترت لكم من شعر عبيد بن هذال قولوا: الله على فريق شرق وبول التوم، تجاز والمعبار والشط زامي، وادي المرأة يذكر بها العشب كيهوم، كفوا عليه مصلحين الجهامي، ماكر حرار ولا يوكر بها البوم، ما يسكنه إلا الصيرمي والقطامي، أدنى منازلهم شثاثة ولملوم، وأقصى منازلهم مداح النعامي، ولا تبتحل يا واحد نمت مهموم، إن التنام وخالقك ما ينامي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجد الزعبي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: مساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا، بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا، بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا، من المركى، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

هنا حيث يطل المركى على مدارج الذاكرة، تستوي الطائف على صفحة القلب مصيفاً وكتاباً. بلد يتوضأ نهاره بعيون الماء، وتتعانق فيه ظلال الرمان مع أنفاس البنفسج، وفي الوجدان واد اسمه وج، شريان جار إذا ذكر سالت اللغة من كف الأمير رقيقة وجليلة.

0: يا سمو الأمير، ما تكتبه من قطع أدبية لا تقل وزناً عما تقوله من شعر، هي حجة في الأدب والنثر، وفيها علم ومعنى، وتستحق أن تجمع لا أن تترك للريح.
1: يا تيسير، نحن لا نكتب إلا ما يمليه علينا العقل والضمير، وما يبقى هو الأفضل.
0: وهل يكفي قلم ليواجه زمناً كاملاً؟
1: هذا القلم لا يبدأ مني، إنه يعرف خطى الذين مروا قبله ولا ينتهي بهم، إنهم شهود عصر ومن يتبعهم يمضي في الطريق ذاته.
0: كنت قد قلت يا سمو الأمير، قطعة أدبية نادرة في الطائف، وسميتها الطائف المأنوس، فهل لنا أن نسمع منها شيئا؟
1: تمتحن ذاكرتي يا تيسير؟ أم تهوي بي إلى مهاوي الشوق لتلك البلاد؟
0: لا هذه ولا تلك يا سمو الأمير، إنما هي محبتنا لسماع سردك وجمال بيانك.
1: اكتب إذن يا تيسير.
2: ليس النثر في يد الأمير أقل شرفاً من الشعر، فكلاهما شهادة سلوك، وما الطائف المأنوس إلا مثال على بيان يسع التاريخ والحنين معاً، يصف المكان فلا يجرده من أهله، ويستعيد الأيام فلا يبدد حكمتها.
1: الطائف مصيف الحجاز، ومدينته الغناء ذات العيون والأنهار والطيور والأشجار، ومع ذلك فهي قليلة الحظ كثيرة النكبات.
0: لقد أثر فينا الحنين.
1: إيه، ما أبهج الرحلة إليها في تلك القوافل المزدانة هوادجها ومحاملها بالجوخ الأحمر والبسط الفارسية، وما أبهى مراحلها وخيامها والاجتماع بها.
0: وتسير القوافل ليلا؟
1: نعم، تخرج القوافل عادة من مكة تقصد الطائف بعد غروب الشمس، كي تقطعها في براد الليل فتصل بعيد الشروق، فتجد خيامها وقد بنيت على العين وسط البساتين الخضراء، فتقضي بها زهاء 7 ساعات، ثم تسافر بعد الظهر ب3 ساعات آمة المرحلة الثانية.

ليل القوافل دليل آمين، تمضي على برد النسيم لتصبح على خيام أقيمت عند العين الأولى، هناك حيث يتهجى المسافرون هدأة البساتين. يولد وصف صادق، جغرافيا تتبدل شعرا، وطريق يصير ذاكرة تمشي على خطى الهودج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: والطائف شديد البرد في الشتاء جاف، معروف بالفواكه والثمار، لا يسام نازل ولا يهرم قاطن. وقد قال في وصفه الشيخ فؤاد الخطيب يوم زار الطائف وهو بمعية صاحب الجلالة الملك علي المعظم: أنا في الروضة أستوحي الشعور، إن في الروضة بعثا وسرور، أحيت الأحداق في نرجسها وأعادت في الأقاحي والزهور. ولقد حدثني رمانها أنه كان نهودا في البكور، وروى الإلبان عن أعطافه أنه كان قدودا وصدور، فلو اجتازت بها الروح لما كنت إلا بين ولدان وحور.
3: إذا أنشد فؤاد الخطيب للطائف أزهرت الروضة في لسانه، وحينئذ يلتفت المركى إلى واديها الأثير، إلى وج حيث الماء ينحت أخدود المعنى، وحيث يختبر الأمير صبر الحنين وصدق العهد.
4: لكنك أنت أيضاً قلت فيها قصيدة جميلة يا سمو الأمير.
2: لم أقل بالطائف يا تيسير، ولكنني قلت بالوج، وهو واد جميل من أودية الطائف.
4: وماذا قلت يا سمو الأمير؟
5: وج ليس اسماً لواد فحسب، هو مجرى

0: يختبر الوفاء، فالمنازل علامات على طريق أطول من الطريق، فيها منازعة قلب لا ينثني عن الذاكرة، وواجب رجل يقدم النصرة على رغبة المقام.
1: ذكرت منازلا بجوار وج، فحييت المنازل والديار، منازل أحدثت للقلب شوقا على بعد فهيجني فطارا، منازل أصبحت منا خلاء وقد كانت لنا أبدا قرارا، نزحنا تاركين بها رجالا من الأعوان خلناهم خيارا، نزحنا كي نناضل عن بلاد لمحنا للعدو بها شرارا.
2: حين يتقدم الواجب على الحنين تمحص السرائر من أوفى ومن جفى، عندها يغدو الشعر مرآة سياسة أخلاقية يعاتب لا ليهدم بل ليقيم ميزان الرأي على ركني العزم والحكمة.

كان نزوحنا أنا دعينا فلبينا نداء من استجار فكان جزاؤنا ممن تركنا ببلدتنا عقوقا لا انتصارا فلا عزم ولا حزم لديهم ولا عقل يقودهم اختيارا ألست إلى البتول نسبت أصلا وجدك حيدر فرعي نزارا فأنت ورثتهم في كل حال وقد لاقوا من العرب زورارا أليس العادلين إلى ابن هند وداروا حوله من حيث دارا.

0: من الطائف إلى وجه ومن وجه إلى رغدان، يسير القول على هدي واحد، أن تظل الأمكنة رحما للمعنى، وأن يبقى الحنين خادما للواجب لا سيدا عليه. هكذا يكتب الأمير جغرافيا تضيء، بلدا إذا ذكر أزهرت لغته واعتدل ميزانه واطمأنت خوافله إلى طريق يحرسه العقل والجمال.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين.

0: الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب.

الثامنة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة، وأن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات. جلالته يشدد على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. رئيس الوزراء يوجه بالبدء بإعداد موازنات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2027 وبزيادة 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. المستشفى الميداني الأردني في شمال قطاع غزة يباشر استقبال المرضى والمراجعين بعد تعزيزه بكوادر طبية وفنية متخصصة. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة، وباكستان تقول إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام على وشك التحقق. النبأ الأخير في هذا الموجز: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا، وأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساءً أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، المناسبات الكبرى في تاريخ الأمم هي مفاصل وجود وعلامات نهضة وسرج وعي لا تنطفئ، هي مواقيت تنعقد فيها المعاني وتسمو بها القيم وتكتب فيها الشعوب أعظم صفحاتها بماء العزيمة ودماء التضحيات. وهكذا هي الأيام التي نعيشها الآن.

0: أيام من نور وكرامة، عيد الجلوس الملكي المهيب وذكرى الثورة العربية الكبرى الخالدة ويوم الجيش العربي الأردني الباسل. هي أيام تمر في أعماق الأردنيين والعرب جميعا وتخفق في وجدانهم وتوقظ في ذاكرتهم المجد الذي لا يبهت والعهد الذي لا ينقذ. في هذه المناسبات العزيزة نرفع أكفة الوفاء لجلالة الملك المعزز ونشد على ميثاق الولاء للوطن ونجدد البيعة لمبادئ الثورة التي كانت وما تزال نداء للكرامة وراية للعروبة، ونقف إجلالا لجيشنا العربي المصطفوي الذي سطر في كل معركة وكل ميدان دروسا في الشرف ومعاني في البسالة.
1: نعاهد قائدنا المفدى أن نظل كما كنا، السد المنيع والحصن الأمين، لا نلين أمام التحديات ولا نهادن في الحق ولا نفرط في درة من ترابنا المقدس. سلاحنا وحدتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية درعنا الصامد، ومؤسسات دولتنا عصب البناء، وشعبنا النبيل الواعي هو الظهير الذي لا يكل ولا يخذل. ولقد خطت عديد المقالات التي تحدثت عن هذه المناسبات العظيمة في معناها ودلالاتها، وفي هذا الصدد من وكالة عمون الإخبارية نقرأ عيد الجلوس الملكي للكاتبة أروى الحجايا وتقول:
0: في زمن تتلاطم فيه أمواج الإقليم وتضطرب فيه خرائط المصالح وتتسابق فيه الأزمات لتطرق أبواب الدول من كل اتجاه، يقف الأردن شامخا كالسنديانة التي تعرف كيف تنحني للعاصفة دون أن تنكسر، وكيف تثبت جذورها في الأرض بينما تتطلع أغصانها إلى المستقبل. الكاتبة تضيف:
1: يأتي عيد الجلوس الملكي لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة دولة لم يكن طريقها مفروشا بالورود، بل شق بين التحديات شقة وصيغت معالمه بالحكمة والصبر وحسن التقدير. لقد كان العرش الهاشمي منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عنوانا لعهد التعزيز للمملكة، تعزيز الدولة ومؤسساتها، وتعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا، وتعزيز مفهوم الاعتدال السياسي في عالم يميل إلى التطرف، وتعزيز الاستقرار في منطقة أصبح الاستقرار فيها استثناء نادرا، وفي محيط استراتيجي مشتعل حيث الحروب على الحدود والأزمات الاقتصادية العابرة للقارات والتقلبات السياسية التي أطاحت بأنظمة وأربكت دولا. حافظ الأردن على توازنه كربان ماهر يقود سفينته وسط بحر هائج دون أن يسمح للأمواج أن تبتلع وجهتها. كانت الحكمة السياسية عنوانا ثابتا في إدارة الملفات الكبرى، فلم ينجرف الأردن خلف الانفعالات ولم يساق إلى المغامرات، بل ظل ينظر إلى الأحداث بعين الدولة التي تزن الأمور بميزان المصالح العليا وتحسب خطواتها بوعي المسؤولية التاريخية. الكاتبة مضت تقول:
0: على الصعيد الدولي استطاع الأردن أن يرسخ حضوره واحترامه في المحافل العالمية، حتى غدا صوته مسموعا حين يتحدث عن السلام، ومرجعا حين يتناول قضايا المنطقة، ونموذجا للدولة التي تجمع بين الثبات على المبادئ والمرونة في إدارة المتغيرات. أما داخليا فقد استمرت مسيرة التحديث والتطوير رغم ضيق الموارد وثقل الأعباء، لأن البناء الحقيقي لا يتوقف عند العقبات بل يجعل منها درجات للصعود. وقد شهدت المملكة تطورا في البنية التحتية وتحديثا في التشريعات ومسارا إصلاحيا يسعى إلى تمكين الشباب وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز دور المؤسسات.
1: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني للكاتب يزن حدادين ويقول:
0: تتجلى إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني في الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز صلابتها المؤسسية وترسيخ موقعها كطرف سياسي ودبلوماسي موثوق في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب. لم يكن المسار قائما على ردود أفعال أنية، بل على بناء طويل الأمد لدور الدولة وقدرتها على الاستمرار والتأثير

0: رغم ضيق الإمكانات وكثرة الضغوط. الكاتب يبين:
1: في الداخل لم يكن التحدي إعادة بناء الدولة بقدر ما كان حماية بنيتها من التآكل تحت ضغط الأزمات المتراكمة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. لذلك اتجهت السياسات إلى تحصين البنية المؤسسية القائمة مع إدارة حذرة لإيقاع الإصلاح بحيث يحافظ على التوازنات الدقيقة داخل المجتمع والدولة. اقتصاديا، أدى جلالة الملك عبد الله الثاني دورا محوريا في دعم مسار الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع التحديات، وقد تجسد ذلك في الدفع المستمر نحو تحديث البيئة التشريعية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وفتح آفاق أوسع للشراكات الدولية. كما ساهم جهوده الدبلوماسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني وتوسيع قنوات الدعم والاستثمار. الكاتب يضيف:
0: على الصعيد الإقليمي، برز الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كدولة تعتمد سياسة توازن دقيقة بين المحاور المختلفة، تقوم على بناء علاقات استراتيجية مع دول الخليج العربي بالتوازي مع الحفاظ على شراكات قوية مع الغرب. هذه المقاربة مكنت الأردن من الحفاظ على موقعه كطرف مقبول وموثوق في معادلات إقليمية معقدة، وفي الوقت نفسه أدى أدوار دبلوماسية مهمة في عدد من الملفات الحساسة. الكاتب مضى قائلا:
1: أما فيما يتعلق بحماية الوطن، فقد تجاوزت المقاربة البعد الأمني التقليدي لتشمل إدارة شاملة للمخاطر، فقد لعبت المؤسسات الأمنية دورا أساسيا في مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، فيما عملت الدولة على إدارة تداعيات الأزمات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة السورية وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية وديموغرافية كبيرة.
0: ومن صحيفة الرأي نقرأ ملامح من شخصية الملك عبد الله الثاني الكاتب أمين مشاقبة، ويقول:
1: ينعم الأردن بحالة من الأمن والاستقرار السياسي، ومرد ذلك للعديد من العوامل أهمها حكمة وعقلانية ورشد القيادة ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، والذي تنطوي شخصيته على خصائل منها الشجاعة والإقدام، لأنه الجندي الملك الذي تربى في مدرسة الهاشميين القائمة على حسن الخلق وتأدية الواجب القومي الوطني بدرجة عالية من المسؤولية والاقتدار والواقعية، ناهيك عن محبة الناس لشخصية الملك الواثق الذي تهمه خدمة الوطن والمواطن. الكاتب يضيف:
0: في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني نهضت البلاد في شتى المجالات، هناك تطور مشهود في البنى التحتية، إنجازات في مجالات التعليم العام والعالي وازدياد في أعداد الطلبة وارتفاع مستوى الخريجين، ويضاف إلى ذلك التقدم الصحي وانتشار المؤسسات الصحية في أرجاء الوطن، وتشكل كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الأردنية مدرسة متقدمة ما يشار لها بالبنان في أرجاء المعمورة. ولا ننسى التطور المؤسسي في مجالات الوعي السياسي وارتفاع درجة المشاركة السياسية، وتم إرساء المؤسسات السياسية الوطنية ونضوج القوانين الناظمة للحياة الديمقراطية، الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. الكاتب مضى قائلا:
1: جلالة الملك يؤمن بالتطور التدريجي المنضبط بعيدا عن التسرع أو الاتجاهات الثورية، فالمدرسة الهاشمية مؤسسة محافظة تؤمن بالتغيير التدريجي الذي يقاد بسلاسة ويمكث في الأرض، وتجاوزنا محنة الربيع العربي بقوة، وأحدثنا تغييرا إيجابيا في المؤسسات الدستورية المختلفة، والحياة السياسية انتقلت إلى مراحل متقدمة مقارنة بالعديد من الدول النامية والمؤشرات الدولية في الديمقراطية، والمشاركة والشفافية والنزاهة تدل بشكل لا يقبل الشك أن الحياة السياسية تسير بطريقة صحيحة وسليمة من أجل رفع مستوى التمثيل ونزاهته. الكاتب يؤكد:
0: إن الدور الذي يقوم به جلالة الملك على المستوى الوطني دور إيجابي كبير في مسار التقدم والازدهار، ناهيك عن الدور الإقليمي والعالمي الذي لا يهدأ. فالأردن يؤمن بالسلام والاستقرار لكل أرجاء الإقليم على الرغم من التحديات والصعاب، وصوت الملك على المستوى العربي والعالمي مسموع ومقدر من الجميع.
1: ومن موقع نيروز نقرأ: جلالة الملك عبد الله الثاني ودوره الوطني والقومي في الدفاع عن قضايا الأمة للكاتب إياد.

0: السعودي ويقول:
1: يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أداء دور وطني وقومي راسخ في مختلف المحافل الدولية والإقليمية دفاعا عن مصالح الأردن العليا وقضايا الأمة العربية، مستندا إلى ثوابت الدولة الأردنية ومبادئ الثورة العربية الكبرى، ومجسدا الرؤية الهاشمية الثابتة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف. الكاتب يضيف:
0: جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عام 1999 حمل رسالة الأردن إلى العالم بكل حكمة وثبات، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره جزءا لا يتجزأ من أمن الأمة العربية، وأن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تمثل خطا أحمر لا يقبل المساومة أو التفريط. وبرز الدور الأردني بقيادة جلالته في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف استنادا إلى الوصاية الهاشمية التاريخية التي بدأت عام 1924 والتي جرى تأكيدها وتجديدها بموجب اتفاقية الوصاية الهاشمية عام 2013 بين الأردن والقيادة الفلسطينية. وفي مختلف خطابات جلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر المحافل الدولية كان التأكيد واضحا على ضرورة حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس ووقف جميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية بحق المسجد الأقصى المبارك. وخلال الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة قاد جلالته تحركات سياسية ودبلوماسية وإنسانية واسعة شملت اتصالات مكثفة مع قادة الدول وصناع القرار في العالم للتحذير من خطورة التصعيد وتداعياته على أمن استقرار المنطقة، إلى جانب توجيه الجهود الأردنية لإرسال المستشفيات الميدانية والقوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية دعما للأشقاء الفلسطينيين. كما اطلع الأردن بقيادة جلالته بدور محوري في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا في مختلف المحافل الدولية أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. الكاتب مضى قائلا:
1: على الصعيد الإقليمي انتهج جلالته سياسة قائمة على الحكمة والاعتدال وتعزيز التعاون العربي والإقليمي والعمل على مكافحة التطرف والإرهاب انطلاقا من عقيدة وطنية راسخة تؤمن بأن قوة الأردن تكمن في وحدته الوطنية وتماسك مؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية.
0: ومن موقع رم الإخباري نقرأ: حينما يقود الفكر الدولة بين الاستقلال والنهضة، للكاتب مفلح الزيدانيين ويقول:
1: ونحن نحتفل في هذه المناسبات المباركة والسعيدة بالذكرى 27 للجلوس الملكي وذكرى النهضة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الاستقلال الذي يقاس بقدرة الدولة على بناء مشروع سياسي يحفظ كرامة الشعب ويؤسس للاستقرار دون أن تتحول الأرض إلى ساحة فوضى دائمة. وفي هذا السياق يطرح نموذج القيادة الهاشمية بوصفه تجربة اعتمدت على الفكر السياسي والحكة الدبلوماسية وقراءة موازين القوة إلى جانب الحفاظ على وحدة المجتمع والدولة. الكاتب يضيف:
0: قاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله الأول رحمه الله مرحلة تأسيس الدولة عبر التفاوض وبناء المؤسسات والتحالفات، ثم جاء المغفور لهما بإذن الله جلالة الملك طلال وجلالة الملك الحسين بن طلال رحمهم الله ليكرسوا فكرة الدولة المستقرة وسط محيط مضطرب مع التركيز على التعليم والجيش والمؤسسات المدنية رغم التحديات الداخلية والإقليمية الكبيرة. الكاتب مضى قائلا:
1: اليوم يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده خطاب الدولة القائم على الاعتدال والتحديث والإصلاح التدريجي، حيث يرى كثيرون أن خصوصية التجربة أسست من خلال الحفاظ على تماسك المجتمع رغم الأزمات من خلال استخدام الدبلوماسية والعلاقات الدولية لخدمة المصالح الوطنية وتحقيق الأمن الوطني الشامل، السعي لتحقيق الأهداف السياسية بأقل كلفة ممكنة على الشعب. الكاتب يختتم:
0: الحنكة السياسية تعني معرفة متى تستخدم القوة ومتى تكون الحكمة والبصيرة وبناء المؤسسات أكثر أثرا وأبقى للدولة والشعب.

0: ونختتم لقاءنا من موقع صراحة الإخباري ونقرأ: القوات المسلحة الأردنية تاريخ مجيد ودور إنساني رائد، للكاتب ماجد الشملان. ويقول:
1: جذور القوات المسلحة الأردنية تعود إلى بدايات تأسيس الدولة الأردنية حين أسسها المغفور له بإذن الله الشهيد المؤسس عبد الله الأول بن الحسين كنواة عسكرية عربية بقيادة هاشمية، ومنذ ذلك الحين شهدت هذه المؤسسة تطورا نوعيا لتصبح واحدة من أكثر الجيوش الاحترافية في المنطقة. تعرف اليوم باسم الجيش العربي، وتضم القوات البرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقوات البحرية الملكية، وتخضع مباشرة لجلالة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق أحكام الدستور. الكاتب يضيف:
0: على امتداد تاريخها لم يقتصر دور القوات المسلحة الأردنية على حماية السيادة الوطنية، بل تجاوز ذلك ليشمل الإسهام الفاعل في القضايا الإنسانية والإغاثية على المستويين الإقليمي والدولي. فقد سطر الجيش العربي مواقف مشرفة في الدفاع عن القضايا العربية، كما في معارك فلسطين ومنها اللطرون وباب الواد والقدس، إلى جانب مشاركاته المستمرة في قوات حفظ السلام الدولية وإرساله المستشفيات الميدانية إلى مناطق النزاع والكوارث حول العالم. وفي السنوات الأخيرة واصل الجيش أداء رسالته الإنسانية من خلال تقديم المساعدات العاجلة في مناطق الأزمات، بما في ذلك الإنزالات الجوية للمساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء المستشفيات الميدانية لتقديم الرعاية الطبية للمتضررين. الكاتب مضى قائلا:
1: إلى جانب القوات المسلحة تؤدي الأجهزة الأمنية الأردنية وعلى رأسها مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة دورا محوريا في تعزيز منظومة الأمن الوطني من خلال العمل المتكامل والتنسيق المستمر لحماية الوطن واستقراره. الكاتب يؤكد:
0: يبقى الجيش العربي المصطفوي محل اعتزاز الأردنيين جميعا ورمزا للوحدة الوطنية والتضحية، إن مكانته الراسخة في وجدان الشعب تعكس حجم الثقة والدور الكبير الذي يؤديه، مما يستدعي من الجميع دعمه والوقوف إلى جانبه في مسيرته المستمرة لحماية الوطن وصون مقدراته.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم آلاء الزبن وليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: في أمان الله.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. رئيس الوزراء يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار في موازنة عام 2027. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة. من العناوين سيدتي وسادتي إلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه شخصيات اقتصادية أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. وأشار جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية إلى أن الأردن رغم اضطرابات المنطقة رسخ استقراره ومكانته الاستراتيجية، مضيفا أن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب استثمارات. ولفت جلالة الملك إلى المرحلة التنموية التي يشهدها الأردن والتطورات التكنولوجية والجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات تسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد جلالته على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. وتناول اللقاء التطورات في الإقليم، إذ أكد جلالة الملك ضرورة الاستفادة من الفرص التي توفرها مشاريع الربط الإقليمي المستقبلية لما لها من دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل مع دول المنطقة والعالم. من جانبهم تحدث الحضور عن الفرص والتحديات الاقتصادية محليا وإقليميا ودور السياسات المالية والنقدية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وأهمية توظيف التكنولوجيا في تمكين الشباب للمستقبل. هذا وأشاد اقتصاديون بمضامين حديث جلالة الملك عبد الله الثاني، مشددين على ضرورة الاستفادة من الفرص المتوفرة بالاقتصاد الوطني. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور يوسف منصور إن حديث جلالة الملك عبد الله الثاني يمثل خارطة طريق واضحة وجامعة لتحفيز البيئة الاستثمارية وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني. وأضاف:
1: اللقاء رائع ومفيد. اللي تحدثوا فيه كان اقتصاديين بمختلف نواحي الاقتصاد. جلالة الملك أطلعنا وأطلعنا على تفاصيل. الحديث كان ليس فقط عن استقرار الاقتصاد وهذا، بل إلى كان نظرة المستقبلية والمستقبل القريب. تحدث عن المشاريع، تحدث المشاريع المطروحة كلها إن شاء الله تصب في زيادة الإنتاجية في الأردن. زيادة الإنتاجية يعني زيادة الدخل للمواطن وللدولة ونمو الاقتصاد إن شاء الله. يعني من اللي سمعناه ومن مشاركاتنا أيضا، يعني كل واحد تحدث في تخصصه، اللي تحكى عن المياه، اللي حكى عن مشاريع أخرى، اللي حكى عن قطاع المصرفي وهكذا. فكل واحد كان في تخصصه ويحكي، وسيدنا كان يحاور ومطلع وهذا شيء جميل جدا، أنه سيدنا كان يعني مطلع على التفاصيل وماشي معانا، وكان يجاوب على استفسارات وكان يعطي اقتراحات ويأمر بمتابعة بعض الأمور.
0: وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد

0: إعداد موازناتها لعام 2027 لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين. كما وجه رئيس الوزراء وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. التفاصيل مع الزميل هاني السعيدة.
1: بهدف تمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري وإقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وجه رئيس الوزراء جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازنتها لعام 2027. وأكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التطوير الإداري. كما وجه رئيس الوزراء بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما وجه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027. كما وجه وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. وأكد على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعية عناية خاصة خلال العام المقبل، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصادية نتيجة الأوضاع الإقليمية وأثرها على الاقتصاد، ومواصلة رصد المخصصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف واسطوانة الغاز والمعونة الوطنية وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي.
0: هذا وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية لتصبح 20% بدلا من 15%. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي. وفي إطار دعم القطاع السياحي، قرر مجلس الوزراء شمول شركات النقل السياحي المتخصص بقراره السابق المتعلق ببرامج الدعم والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي. مزيد من قرارات المجلس نجملها في التقرير التالي.
1: في إطار التشريعات والقرارات المتعلقة بتطوير التعليم، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإصداره. ويعد مشروع القانون خطوة إصلاحية نوعية تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد وضمان الجودة، تشمل التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وذلك انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته وموائمتها مع متطلبات التنمية وسوق العمل. على صعيد متصل، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ليتم إقراره بالتزامن مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، نظرا لارتباط تطبيق أحكام مشروع القانونين ببعضهم البعض ارتباطا وثيق الأمر. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. وفيما يتعلق بالتحديث الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2026 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وفي إطار تنظيم العمل التعاوني.

0: وتعزيزه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معهد التنمية التعاوني، والذي يأتي انسجاما مع إقرار قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الصندوق التعاوني، والذي يأتي كذلك تنفيذا لقانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وفي إطار تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ولتنفيذ قرار توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم دعم حكومي للمستفيدين من الأسر المستهدفة ضمن دراسة تطوير برنامج دعم التمويل الإسكاني، وذلك وفقا لأسس وآلية الاستفادة التي تم اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على أن يصرف الدعم من المخصصات المرصودة للبرنامج للسنة المالية 2026 والبالغة قيمتها 3,250,000 دينار. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اتفاقية تمويل البرنامج الموجه بالنتائج حول إصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 400 مليون دولار. ويعد برنامج إصلاح القطاع الصحي المبني على النتائج أحد البرامج الإصلاحية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
1: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ومجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن لما فيه مصلحة لكلا البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية جرت بدار المجلس شملت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ولا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. ولف الفايز إلى أهمية زيادة التعاون المشترك بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتعزيز علاقاتنا البرلمانية لخدمة أهدافنا المشتركة. ودعا الفايز إلى تعزيز استثماراتنا المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدا أهمية تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن الذي تمت الموافقة عليه ويشكل منفذ جديدا لتصدير النفط العراقي للأسواق الدولية. بدوره أكد الحلبوسي أن مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة يعود بالمصلحة الكبرى على العراق بالدرجة الأولى، مؤكدا أن لدى العراق جدية في المضي قدما بالمشروع الذي تمتد مرحلته الأولى من البصرة إلى الحديثة في غرب العراق. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس لجنة الأخوة الفلسطينية العربية في المجلس الوطني الفلسطيني دكتور عمر الغول والوفد المرافق له، وأكد القاضي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيواصل القيام بواجبه التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددا على أن الأردن لن يدخر جهدا في دعم الأشقاء وتعزيز صمودهم. من جهتهم ثمن أعضاء الوفد الفلسطيني المواقف الأردنية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، مؤكدين أهمية الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفض مخططات التهجير والانتهاكات المستمرة. باشر المستشفى الميداني الأردني تل الهوى في شمال قطاع غزة استقبال المرضى والمراجعين وتقديم خدماته الطبية والعلاجية بعد تعزيزه بكوادر طبية وفنية متخصصة تضم مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وقال قائد تزايد قوة المستشفى إن توسيع الطاقة التشغيلية للمستشفى يأتي استكمالا للجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة. تتواصل في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويشارك في المحادثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك إلى جانب ممثلين عن حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية أمريكية. وأكدت مصادر مطلعة على سير المحادثات أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية مع توافق على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإلى تطورات الحرب في إيران، حيث أعلنت طهران وقف ضرباتها على إسرائيل بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، وحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر. إلى التفاصيل.
2: رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل، أكدت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني. وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية إن المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران. في المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى طهران مفادها بأنه لن تكون هناك هجمات على إيران إذا لم تشن هجمات من جانبها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأضاف ترامب أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، وأكد أن الحصار سيبقى قائما وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن اعتقاده بأن الأمور ستتحرك بسرعة.
1: وإلى لبنان، يواصل جيش الاحتلال حملته العسكرية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة زفتة في قضاء النبطية جنوب لبنان أودت بحياة 7 أشخاص وأصابت 8 آخرين. وإلى آخر أخبار منتخبنا الوطني وتحضيراته لخوض مونديال كأس العالم، حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي ضم اللاعب محمد أبو غوش إلى قائمة النشامى لكأس العالم 2026. وجاء قرار ضم أبو غوش بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب إبراهيم صبرا بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى ما استدعى استبعاده من القائمة. ساهم الدعم الملكي بشكل كبير في تطور المنتخب الوطني لكرة القدم وزرع روح الإصرار والتحدي لدى لاعبيه لتحقيق الإنجاز الأبرز في كرة القدم الأردنية والمتمثل في التأهل لبطولة كأس العالم مونديال 2026.
3: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد. بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة.

0: بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة. الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما ورا الـ11.
1: يعد تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم النشامى إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إنجازا تاريخيا غير مسبوق، إذ جاء بعد عقود من المحاولات والإصرار، ولم يكن هذا النجاح مصادفة بل ثمرة عمل مؤسسي ودعم شامل من القيادة الهاشمية، ويبرز في مقدمة هذا الدعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اللذان جعلا الرياضة خاصة كرة القدم أولوية وطنية تعكس روح الوحدة والطموح الأردني. منذ سنوات والمنتخب الوطني يحظى بدعم مباشر وغير محدود من جلالة الملك، يتابع مبارياتهم عن كثب ودائما يكون هو المشجع الأكبر والحاضن الأول للمنتخب، وفي لحظات النصر يكون جلالته أول المهنئين، وفي لحظات التعثر كان أول الداعمين والحاثين على النهوض مجددا. هذه المساندة الملكية ليست مستجدة بل امتداد لإيمان راسخ بأن الرياضة تعزز الهوية الوطنية وتجسد أسمى معاني الانتماء. وتتويجا لجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري في رفع اسم الأردن عاليا على الساحتين القارية والدولية، أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على المنتخب الوطني بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى في الذكرى 80 لعيد استقلال المملكة. وكعادته في جميع المواقف كان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد السند لجلالة الملك في دعم المنتخب، وجسد نموذجا متفردا للتواصل المباشر مع اللاعبين، فلم يكتفي سموه بالمتابعة عبر الشاشات بل حضر التدريبات وتحدث مع اللاعبين في غرف الملابس ونزل إلى أرض الميدان ليشد على أيديهم ويشاركهم أحاسيس اللحظات الحاسمة، كما كانت جولات سموه في معسكرات المنتخب ورسائله التشجيعية عبر مواقع التواصل تمثل دفعة معنوية خاصة في المباريات المصيرية. إن دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمسيرة المنتخب الوطني يجسد القيم الهاشمية الأصيلة في الوحدة والطموح والاعتزاز بالهوية الوطنية، واليوم ومع مشاركة النشامى في كأس العالم يقف الأردن بأكمله خلفهم مدفوعا برسالة ملكية خالدة: كل الأردن وراكم. هذا الدعم لن يتوقف عند التأهل بل سيستمر ليحقق النشامى ظهورا مشرفا يليق بتاريخ الأردن وطموحات أبنائه.
2: النشامى يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى الأبطال يختارون.
3: نوجه عنايتكم سيداتي وسادتي بأن أذان العشاء قد حان في الساعة 9:21، وفي ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي وصلنا إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في باقي المناطق. في النهاية سيداتي وسادتي هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. رئيس الوزراء يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار في موازنة عام 2027. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة.

سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال، هاني السعيدة ومنير الجرال، وتحيات الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: الـ 12 دائماً وراء الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائماً وراء الـ 11.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بغرفة المراقبة الرئيسية علاء قطيفان، ومن خلف المكسر ربان المكسر لهذا المساء دكتور ربيع الصرايرة، ومن خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 ببرنامج مساء الخير 06-47-47-111 06-47-47-112.

إذن 0-6-47-47-111-112 معنا اتصال يا ربيع. مساء الخير. ألو، انفصل الاتصال، إذن نعود للفاصل.

إذن لهذا المساء سنكمل حديثنا بزاوية جديدة اللي تحدثنا فيه أمس عن الذاكرة وعلاقتنا فيها. عدة أسئلة جميلة كانت، يعني حرام أنه نخسر هذا الوقت ولا نستفيض بموضوع الذاكرة. هل القوي لا يتذكر؟ هل الذاكرة تعيننا؟ أمس كانت الحلقة جدا جميلة، فشباب في قسم الإعداد قالوا لازم نكمل هذا الموضوع بزوايا عديدة، وسنترك الخيار للمستمع أنه يبدأ بالزاوية اللي يراها. معنا اتصال، مساء الخير. إذن فاصل ونواصل.

0: اذا سلم لي عليه ومنسلم على اول اتصال معنا. مساء الخير. يا هلا.
1: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيكي.
1: صح انت تكلمه وانا امبارح حكيت رايي بالموضوع بس حابه اتناول زوايا اخرى من الموضوع وخاصه ما في اتصالات.
0: هذا هو القصد. هناك اتصالات ولكن احنا بدنا ناخذ فكره جديده يا بثينة انه الموضوع ياخذ حقه.
1: والله
0: حتى لو كان حلقه او حلقتين. تفضلي
1: استاذ خالد. يعني يا ريت لو انه مثلا المواضيع اللي هيك دسمه وحلوه كثير زي هيك انه عادي لو اعطيتها يعني مساحتين او حلقتين. يعني
0: صحيح صحيح.
1: هلا انا بدي احكي بزوايا اخرى غير اللي يعني حكت امبارح عشان نجدد. يعني فانا بحكي استاذ خالد رايي المتواضع انه كمان الانسان كل ما يكبر بحس انه بتمسك بالذاكره اكثر. اتذكرت على هيك انه الله يا رب يعطيهم الصحه يعني اجدادنا وابائنا وهيك الكبار. انت لاحظ لما يبلش عندهم علامات الناس نحكي الزهايمر يعني النسيان بتلاحظ بضل الذاكره هي المعلقه. يعني انا بحكي لك عن والدي جد.
0: نعم.
1: بكون يحكي لك عن شغلات صارت معه وهو بالسعودية وهو برم الله والله كأنها هلأ صايرة معه.
0: ذاكرة انتقائية يعني انه يختار يعني اوقات محددة وما بنساها
1: يحكيها بتفاصيلها الكاملة. بينما مثلا شغلات حصلت مبارح واليوم وبكرة ويعني قبل سنة لا بتحس انه مش كثير يعني مكترف على انه يعني يرسخها بمخه. بعدين يعني سبحان الله حتى على الكبار المسنين يكونوا يحكوا عن قصصهم القديمة بحنينية. يعني والله والدي هيك
0: بقول بثينة. بثينة
1: نعم.
0: هل الذاكرة تعوض الغياب؟
1: لا هي لا تعوض الغياب بس كيف بدي احكي لك انه كأنها يعني مثلا كأنها بتعطيك مساحة انه هذا الشخص يضل عالق في بالك. يعني بحكي لك يكون يحكوا بحميمية جدا عن أشياء. يعني أنا والدي بقول يحكي آخ عرم الله والله أيام رم الله وأنا طالب كان كذا كذا عرفت.
0: نعم.
1: يعني بتحسه بيحكي وكأنها يعني زي كأنه بدي يرجع الزمن ويعني يرجع لهاي اللحظات الذاكرة يعني ترجع فيه لهاي اللحظات.
0: نعم.
1: وبالنهاية هي صراحة أنا برجع بأكد على فكرة مبارح إنه الذاكرة ما لازم تنتسى وحتى لو إنها تحمل مسؤولية. لأنه إحنا بلحظتنا الحالية نتناسى أو بيغيب عن بالنا إنه هلأ مكالماتنا معك على فكرة ممكن مع الأيام تصبح ذكريات.
0: نعم. مشاركتك مبارح كانت جدا جميلة بثينة. يعني أنت حملتي اللي معك مسؤولية إنه هذا الوقت سيصبح ذكريات وأنا أضيف بقول لك إنه الذاكرة مكتبة وليست
1: نعم.
0: سجن وليست سجن.
1: نعم. أرشيف نرجع له.
0: نعم جميل جدا. شكرا لك يا بثينة. يا هلا. 0647-47-111 0647-47-112 على أكطيفان من غرفة المراقبة وربيع الصريرة من التنفيذ الهندسي. خلينا نأخذ اتصال. مساء الخير. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا أستاذة.
2: أم فراس تحكي معك.
0: أهلا يا أم فراس.
2: يعطيك العافية.
0: يعافيك. كيف حالك؟
2: أولا والله إني تمام الحمد لله
0: في أتم
2: الحال. أولا بدي أشكرك على البرنامج وأشكر فريق العمل اللي معك وبدي أشكر مبارح حاولت بس ما ضبط معك. بدي أشكر الأستاذ صدام المجالي مبارح.
0: نعم.
2: صراحة أضفى على الحلقة جمالية.
0: نعم.
2: وبدي أوصف كلمة واحدة أنا بحضر له بتابع له يمكن ما بعرف أنا دائما بحكي عنه هذا الشخص مثقف. ما بعرف هاي تشمل
0: جداً.
2: كل إشي للأستاذ صدام ولا توفي حقه ولا ما توفي ولا ينقص من قيمة الأستاذ خالد عياد إشي
0: كلنا إخوان. أنت
2: بالعكس أنت متألق ومبدع للصراحة ولا مش مجاملة. يعني أستاذ خالد الذكريات أجمل شيء في الحياة. ما بعرف الذكريات تأخذنا لمناحي لصور جميلة جميلة جدا حتى لو كانت هذه الذكريات مؤلمة. فما يعني يمكن في لحظتها مؤلمة بس بعدين لما نقعد نتذكرها ما بعرف نشعر إنه إحنا عايشين على الذكريات. يعني ذكرى إشي يعني ما أتخيل إنه يعني كيف الذاكرة ممتلئة لكن المزيد. يعني وأنا دائما طول عمري في عندي فكرة أولاد خواتي أي حدا بروح يدرس مثلاً بلش دراسته الجامعية أو إشي دائما أنا بحكي عيش لحظاتك لأنها راح تصبح ذكرى بكرة تأخذك الحياة والعمل. هاي اللحظات الجميلة راح تظل محطة منارة إليك.
0: نعم.
2: إشي جميل بكرة لما تربي أولادك لما إشي يعني ما بعرف، بحس إنه الواحد يأخذ منها قوة للجاي يعني.
0: قوة للجاي جميل.
2: يعني هيك في مخزون يعني لازم يكون هيك يعطينا، حتى إحنا في ذكريات فقد يعني في الحياة ويمكن في ذكريات مؤلمة في ذكريات حلوة، بس ما بعرف الشريط يوميا يمر في الذاكرة في كل شيء في المكان اللي درست.
0: طب برأيك هل يجب نعتني بذاكرتنا يعني حتى أثناء الشباب؟ هل يجب أن نلفت انتباه الشباب والشابات إنه هذه حياتك ستصبح ذكريات، عيشها بمسؤولية تجاه نفسك تجاه منهم حولك؟
2: أنا هاي وصيتي لأي حدا يتعامل معي، دائما بحكي له يعيش اللحظات الحلوة الأيام هاي، مثلا يمكن أنت في العشرينات الثلاثينات في مرحلة معينة، عيش الأيام الحلوة هاي راح تصبح ذكريات. بكرة لما تحملك الحياة مسؤوليات زيادة راح تشعر إنه هاي
0: متى يجب أن يبدأ الإنسان إنه فعلا يعني يحسب حساب إنه كل ما أنا يعني قاعد بعيشه راح يتحول لذكريات ومخزون ومكتبة؟
2: بعد الأربعين.
0: كيف؟
2: بعد الأربعين أنا هيك صارت معي.
0: بعد الأربعين ما بزبط أقل من هيك؟
2: والله يمكن يزبط، بس أنا بالنسبة لي كنت ما بعرف عايشة في الحياة إنه ما راح نكبر خلاص إحنا هيك موجتين الحياة.
0: على فكرة مكالمتك قد تكون هي نقطة التحول بالحلقة، يعني أنت بعد الأربعين قلت لا أنا بدي أعيش حياتي لأنه هاي ذكريات، يعني بالعشرينات وبالثلاثينات ما كنت مفكرة هذا التفكير؟
2: لا ما كنت خلص ناخذ الحياة على أبسط من هيك، على إنها يعني خلص مش رحي، بس بعدين خلص صار الواحد لا إيه ضرب بريك وين رح تصبح يكون هالذكريات.
0: طب تقدر تسترجع ذكريات من الطفولة؟
2: دائما بسترجع ذكريات الطفولة والمدرسة وذكريات جميلة وذكريات برضه مؤلمة، بس برضه يعني أشعر إنه هذيك يعني أنا بالنسبة لي كانت فترة 96 97 97، يعني أتمنى لو الزمان يعيد هذيك الأيام لأعدها.
0: يعني هي مرت وبقيت ذكريات بداخلك.
2: وبقيت ذكرى يعني ذكرى تحمل معاني وتفاصيل جميلة جدا.
0: نعم.
2: يعني بصراحة أنا بحكي لكل حدا أهلس كل إذا حدا عيش اللحظة لأنها راح تصبح ذكرى كل
0: نعم.
2: تفاصيلها.
0: جميل، إذا أنت بعد الأربعين بديت تهتمي بهذا الموضوع. شكرا لك.
2: شكرا للأستاذ محمود عزام وللمتألق الدكتور أحمد الكردي، نستناه يعني
0: نحن بانتظار اتصالاتهم ومشاركاتهم وبوعدك رح نستغلهم يعني. اليوم
2: أبدا هذول ولا دقيقة من برنامج ضيع بدونهم.
0: نعم شكرا لك.
2: يا أستاذ خالد عياد سفر سعيد.
0: يا أهلا يا أهلا. إذن 0-46-47-111-112. مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: يا هلا.
3: والله أنا ماشي على طريق الصحراء وبحضر في برنامج بسمع فيه وشد إن أحكي معك وأسلم عليك.
0: أول إشي أنت بعدك بتسوق على الطريق الصحراوي؟
3: لا أنا هين وقفت على اليمين.
0: عيني عليك، لأنه سلامتك أهم من كل برامج الكوكب.
3: هين وقفت معاك عشان
0: قل لي شو بتسوق، سيارة ولا تريلا؟
3: والله بسوق صهريج محمل نفط.
0: أوه
3: الزرقة.
0: يعطيك العافية. توصل بالسلامة طبعا. توصل بالسلامة.
3: إبراهيم طه صافي بسلم عليك وعقادر البرنامج.
0: نعم.
3: ومن خلالك بوجه تحية وسلام لسواقين الشحن وبالأخص سواقين الصهريج زملائنا.
0: نعم.
3: ماشيين ونسلم عليهم.
0: أيوة يعطيهم العافية ويطلعوا شوي يطلعوا النقب على مهلهم.
3: والله إلي خلصت النقب هاسي وقفت على يمين في منطقة الأمريكا.
0: قديش أخذ معك وقت الطريق؟
3: احنا تعرف هلقيت سيارات حديدة حاليا. بعدين احنا صاريز منعنا نطلع النقب الجديد اللي على النقب القديم القديم هذا اللي كله كوربان
0: مش من دب الحانوت. لا
3: من دب الحانوت لما غدا النقب القديم. نعم.
0: اها والله يا سيدي توصل بالسلامة والله لا يضيع لك تعب. تفضل يا صديقي تفضل.
3: والله أنا بحكي على الذاكرة طبعا الموضوع كنتو
0: من أمس كان عندنا هذا الموضوع لكن إحنا يعني عملناه على حلقتين. تفضل
3: الموضوع هو موضوع الحلقة.
0: نعم عن الذاكرة. نعم كيف نتعامل معها كيف بتبدأ معنا
3: الذاكرة؟ طبعا أنا مريت بمراحل طويلة ولغاية الآن الذاكرة عالقة ذهني. يعني مثلا بالثمانين بالسبعين بالتسعين كله كأنه عايش اليوم. لما أقعد أنا واحد مثلا سايق أو واحد درس معاي ونقدر نتصرف أو نحكي كأنه مبارح الحكي هذا. هذيك اليوم واحد صاحبنا على الفيس نزل أمه متوفية الله يرحمها
0: الله يرحمها
3: درس معاي قبل 40 سنة ورحت على بيت الأجر وعرفنا وعرفته من 85 قررنا الكلية من الكلية مع بعض. فالذاكرة حلوة للي ما بنساها.
0: جميل ويحسن استخدامها.
3: نعم طبعا.
0: طب يعني سؤال متى الإنسان لازم يبدأ يعتني بذاكرته؟ فترة الطفولة، شباب، ما بعد الشباب ولا الكبر؟
3: أنا بدي أقول لك بصراحة أنا العمر 63 سنة
0: ما شاء الله.
3: أنا من 68 لليوم ذاكر كل الحركات مشت فيها. التبعير في أي محربة يلون مثلا في المرحلة الابتدائية في المرحلة الثانوية في المرحلة الكلية من 87 لغاية اليوم هذا مع الشحن.
0: نعم بعدك على الشحن.
3: لليوم على الشحن.
0: بدي أقول لك طريق السلامة وتوصل سالم غانم.
3: الله يسلمك ويرضى عليك ويسلم عليك هذا البرنامج جميعا.
0: نعم تسلم. إذا هناك اتصال. مساء الخير
4: الورد.
0: مساء السرور. يا هلا.
4: كيفك يا باسل؟
0: يا هلا يا أستاذ.
4: والله أنا يعني ما بجامل، أنا من المتابعين تبعون حضرتك ومعجب جدا معلوماتك وأخلاقك وتعاملك مع الناس وعلمك.
0: ابدا يا سيدي ما في، لا يعني ما في معلومات ولا شيء، هذه تعليله مسائيه يا صديقي.
4: احلى تعليله مع حضرتك.
0: يسعدك. مين معنا؟
4: انا معك المهندس محمد حسني.
0: والنعم يا مش مهندس. مهندس تخصص ايش؟
4: طيران. سيدي
0: طيران، يعني لازم يكون ذاكرتك قويه عشان خلاط الجويه.
4: جدا جدا جدا، رغم انه احنا بشغلنا اول ما درسنا لا تعتمد على الذاكرة، لازم تعمل نوت لكل شيء، أبسط الأمور وأصعب الأمور.
0: قصدك تشيك ليست بسموها.
4: نعم سيدي.
0: هذه تشيك ليست
4: بالضبط. أو اللوك بوك تبع الطيارة تبعك.
0: نعم. طيب باش مهندس، يعني إحنا موضوعنا يعني جميل يعني شاركنا من أي زاوية حابة.
4: للشرط.
0: نعم للشرط. تفضل.
4: وبتمنى أن أكون صراحتي مش غريبة شوي. أنا ذاكرتي روعة جدا، يعني مليانة شغلات مؤلمة للأسف. الله يعني من علينا والدة كانت تربينا كيف يعني تجيب المعلقة إذا بنغلط وبتحرقها على مناطق حساسة. غير شغلات كثير. يعني
0: مين كان يمارس هذا السلوك؟
4: ست الوالدة الحمد لله رب العالمين.
0: موجودة؟
4: موجودة وأنا عندها حاليا بالعقبة.
0: الله يطول عمرها.
4: كسرت إيدي الله سامحها وطرتني لأنه كسرت إيدي.
0: اسمع.
4: والله ما بجامل.
0: ماشي بس هذه الذكريات يعني
4: ذكريات مؤلمة. والله جدا مؤلمة. هيك هيك ربتنا.
0: باش مهندس بتواجهها بتقولها هيك سويتي فيا نبع الحنان؟
4: لا لأني بخاف من الله ما بحب أحرجها.
0: لا بينك وبينها مو عشان ترتاح نفسي. أنت قاعدة بتحكي على الهوى، ليش بتحكي بينك وبينها؟
4: سيدي
0: قول.
4: أنا ما بحرج أمي لأنه الله وصاني فيها والرسول.
0: بس متألم من عقابها القاسي.
4: مع أولادي وبناتي مستحيل. يعني مش مدح، أحن مني على أولادي وبناتي يمكن أمهم.
0: طيب
4: واللي مريت فيه أنا وصغير هو ما أثر علي. بس ذكريات شوية سودة.
0: طيب
4: والحمد لله رب العالمين. طلعت لألمانيا كان معنا 13 دولة. لما أخذت الهندسة معي 72 محرك جبت الأول
0: ما شاء الله
4: نشكر الله.
0: بس لسه المعلقة السخنة مأثرة فيك.
4: والله أثرت لما كبرت.
0: أنا ما بضحك عليك، أنا قاعد بضحك على على على الذاكرة قديش يعني بتحفر.
4: كانت بتذكر الله يسامحها كانت تحط لنا شريطة حمراء طويلة اللي بلفوا فيها، يعني قلنا هاي بلفوا فيها الأموات اللي بغلط بنيمو عنده رعب.
0: لا هذا هذا إياه. هذا تكنيك يعني خطير جدا.
4: بس عندي اياها بسوى الدنيا باللسان.
0: طيب والاب كيف كان معك؟
4: ابوي حنون الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه ويرحم كل الاموات ويجعلهم من المرحومين ومن اهل الجنه كمان.
0: اللهم
4: لا ابوي
0: أمين.
4: حنون وطيب جدا عمره ما اذاني
0: بس حزم الام هو اللي خلاك مهندس.
4: هو اللي خلاني مهندس وطلعنا رجال وبركنا حالي وين ما بتجيبني من فضل الله باجي واقف نشكر الله.
0: يعني امام نبع الحنان لك لا كلام، ما بنقدر نسترجي، ما بنسترجي يا باشمهندس نحكي عن الأم شيء.
4: بس والله يا استاذ اكون صريح معلش.
0: تفضل.
4: على كبر على كبر هاي الشغله اثرت علي. وانت يمكن فهمان.
0: طيب شو بتنصح الامهات اللي عندهم
4: انهم يتقوا الله باولادهم سيدي وبناتهم؟ اعينوا ابنائكم على بركم. اعينوا ابنائكم على بركم. في لي اخ اصغر مني مباشره صار له 5 سنين ما اجى شاف امه لانه عانى الثاني.
0: ما قدر يعني يتحمل تربيتها له
4: ابدا. وانا صار لي
0: انت تحملت باشمهندس تحملت
4: أنا
0: الشدة.
4: انا تاركه لله. انا صار لي 11 شهر مرمي تحت رجلي وتارك اولادي وبناتي وشغلي وكل شيء عشان اكسب رضا الله ورضاها.
0: ما شاء الله عليك.
4: يسعد الله.
0: طب ليش ما تتدخل وتخلي اخوك يعني انه
4: حكيت معه سيدي. حكيت معه يا باشو احلى مذيع انت. حكيت
0: نعم.
4: معه
0: نعم
4: ما بقدر يجي عازم نفسه شغلات كثيره
0: من الام
4: رغم انه ملتزم وشيخ ودار الشريعه. يلا اكون صريح مع حضرتك
0: والله قصة.
4: أنا داخليا أنا متألم.
0: عايش هو موجود يعني بالمدينة نفسها؟
4: بعمان. لا والله بعمان.
0: والوالدة بالجنوب؟
4: الوالدة بالعقبة صار لها 25 سنة. ودت لي الخدامة تبعها صور لجسمها ليكون أنا طولت الحكي مع حضرتك.
0: والله دام حديث ثمين طول خذ راحتك.
4: الشرف يا سيدي. وهذا الحكي صار معي. ودوا لي صور الخدامة الآن قبل ما أخذه ودت لي صور قشعر بدني عليها عرفت كيف؟ كلها حبوب وتعبان يعني مره كبيره 84 سنه وتعبانه. تركت الدنيا باللي فيها وقلت باجي تحت رجليها.
0: اعتقد انه هذه الحاله لازم تستفز مشاعر اخوك ولازم برضه يكسب اجر.
4: شرحت له شرحت له.
0: واذا ما اقتنع منك لازم تدخل طرف ثالث. بدي اشكرك يا باشمهندس يعني حتى يعني نعطي مجال. لا لا ابدا انت اخذتنا لمنطقه انه الذكريات المؤلمه تبقى مهما كان الانسان يعني عنده مرتبه.
4: جسديا كمان أثرت علي بعد الخمسين أثر علي. وأنت أبو العلم وأبو الفهم ما شاء الله.
0: لا أبدا ما أبدا
4: لأنه قلت لك حرك مناطق حساسة. الله يسامح.
0: شكرا لك
4: شكراً.
0: الله يهون ويسامح ويجبر يعني الأم ترى في ربيع والله ما أنا مش قادر أحكي يعني هسا إحنا على الهوى يعني الأم هي الرحمة ولكن بعض الأحيان قد تكون حازمة بطريقة قاسية. يعني إحنا بمجتمع شرقي نعطي الأم مكانة عظيمة جدا لا تسأل ولا تحاسب وفعلا لا تحاسب ولا تسأل ولكن في بعض الحالات قد تؤذي. معنا اتصال. مساء الخير.
5: سلام. مساء الخير.
0: مساء النور. يا أهلا.
5: يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
5: أنا لأول مرة بشارك معكم.
0: نعم
5: طبعا حكيت لي أستاذ أميسون صحة الاستاتية.
0: نعم
5: هي بالنسبة لي يعني أكثر من صديقة أخت والله.
0: نعم مين معنا عفوا؟
5: إيمان أبو ليلى.
0: أهلا يا إيمان تفضل.
5: أهلا فيك يعطيك ألف عافية يا رب.
0: يا هلا.
5: هلأ موضوع عن الذاكرة. والله شوفي الذاكرة لو أنا يعني بالنسبة لي يعني بتذكر إنه شغلات وأنا طفلة ما بتروح من بالي. أيام الوالدين الله يرحمهم
0: تعيشي
5: وأيام المدرسة في أشياء كمان بتذكرها الحمد لله يعني.
0: أها.
5: وأسامي معلمات بتذكرهم. هلأ صرت أهتم بالإشي هذا متى؟ لما تزوجت بصراحة.
0: لما بس تزوجتي بدأت الذكريات. لما انتقلتي من بيت أهلك لبيت الزوجية.
5: صرت أهتم أكثر يعني مثلا هلأ يعني أولادي الله يرضى عليهم.
0: نعم.

0: صرت أهتم فيهم مثلاً هلأ يعني كبروا هم الحمد لله، كنت أحكي لهم يعني دائما بذكرهم وأنا صغيرة كنت هيك وأنا كنت هيك.
1: نعم.
0: وأظل أحفزهم وأحكي لهم وديروا بالكم يعني أوعيهم للمستقبل كمان إنه هذا كله بكرة رح تتذكروه. فدائما بهتم صرت بالموضوع.
1: إيمان أنا مش قادر أتخطى مكالمة يعني المستمع اللي قبلك بصراحة، يعني لما الأم تصنع ذاكرة قاسية لابنائها مثلا بهدف التربية أو بهدف الحزم، هل هذا يعني شيء مقبول من الأم؟
0: والله لا بصراحة أنا تأثرت لما حكى
1: وأنا بعد متأثر يعني.
0: والله أنا والله شوف أنا أولادي الحمد لله يعني وهم صغار لدرجة أني كنت ألعب معاهم يعني أخصص وقت
1: وكنت كمان وكنت تعاقبيهم يعني تلعبي وتعاقبي بنفس الوقت صح؟
0: بس صدقني الحمد لله عمري ما مديت إيدي على ولد لأنه الضرب مش حل. وبعدين هم كانوا هم صغار يردوا علي يعني ما كان فيها العقاب، عرفت علي؟
1: نعم.
0: إذا الواحد بده يعاقب يعني يحرمه من الإشي اللي بيحبه كتير بس لفترة قصيرة يعني. بس أنا والله ما كان عندي الأسلوب هذا لأنه الحمد لله من فضل الله يعني كانوا صغار ويفهموا علي وأخلص دراستهم ألعب أنا وياهم، كنت أحكي لهم يعني بتذكروا الإشي هذا.
1: نعم.
0: فبالعكس الأم هي يعني زي ما حكيت فضلت يعني هي فعلا نبع الحنان. وأنا هلأ أستاذ خالد أنا هلأ كل الصور يعني هم صغار وبالروضة وأيام المدرسة يبقي لهم صور عندي لحد الآن.
1: نعم.
0: وذكرياتي أنا كمان وأنا بنت وأنا تزوجت كمان إلي صور.
1: نعم.
0: كله بوثقه عشان إيش الحمد لله ما بنسى، بس إنه شيء حلو إنه الواحد يطلع الصور يتذكر الأيام هذيك الحلوة.
1: أنت حريصة على ذكريات أبنائك
0: كتير.
1: نعم. شكرا لك يا إيمان.
0: يعطيك ألف عافية.
1: يا هلا. نرحب بعلاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، زميل العزيز والأخ الفاضل، أيضا دكتور ربيع صرايرة من خلف المكسر على اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل، كل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
1: يا أهلا يا هلا.
2: والله بدي أشكرك لأنك طرحت الموضوع مرة ثانية حتى يأخذ حقه.
1: نعم.
2: وعلى أن يسعفنا أن نعطيه لو جزء من حقه هذا الموضوع.
1: نعم.
2: أستاذ الكريم، الزمان والمكان والإنسان متلازمات، ذاكرة الزمان والمكان والإنسان. وذاكرتي هي كتاب أرجع إليه وتصفح وبعد رحيلي يتصفح الناس.
1: نعم.
2: سؤالي أنا ليش بنسترجع الذاكرة؟ استرجاع الذاكرة عند حاجتنا إلها ودائما وأبدا سنحتاج ونبقى نحتاج إليها، ربما من استخراج المعلومات من ذاكرتنا والخبرات وننقلها من الماضي إلى الحاضر، وعند الحاجة لاتخاذ قراراتنا استدعاء الذاكرة لاستخراج المعلومات في المعرفة والتعلم، عند رؤية مكان كان لنا فيه ذكريات، عند التعرف على أصوات ربما سمعناها من قبل حتى في مرحلة عمرية مبكرة عند الطفولة لكن علقت في أذهاننا، بس تسمع صوت بمر عليك بخمسين سنة بتقول هذا صوت الأستاذ خالد.
1: صحيح صحيح.
2: نعم. استرجاع كل المراحل العمرية من حياتنا للفائدة هذه ضرورة، نأخذ منها تعلم، أخذ عبرة، أخذ موعظة. ربما
1: لا لكن لازم نتعامل مع الذكريات المتعبة، يعني مثل خلينا نقول الطفولة البائسة، التأديب الشرس مثلا بعض الأحيان بيستمر مع الإنسان حتى لو أنه كبر وخلف وتجوز. يجب نلاقي طريقة أو تكنيك أنه خلص يعني هذا اللي صار، أنا نجوت، أنا موجود، ما بدي أنا أستسخف أي مشاعر أو أني أبسط أي مشاعر. كل إنسان شعوره بالنسبة له هو يعني شيء عظيم، لكن يجب أن يتجاوز الإنسان.
2: كلامك أستاذ خالد مظبوط جدا، وكلنا إحنا مرينا بين مراحلنا العمرية المختلفة، يمكن قدرنا نحمي أنفسنا لما الواحد صار رجل ما كان يتعرض لشيء من هذا الكلام، لأنه الآن تعلم وصار رجل مش بحاجة لأحد يأنبه أو أحد يعني خلينا نقول يعاقبه. لكن أنا حتى لو مرت معي ذكريات حزينة ذكريات سيئة، من نعم ربنا على الإنسان النسيان.
1: نعم.
2: لا يظل الإنسان يحمل في ذاكرته الأشياء السلبية.
1: صحيح.
2: ولا يحتكم إليها دائما.
1: نعم.
2: حتى يعاقب الناس ويعمم الفكرة على الآخرين.
1: نعم.

0: أنا تعاملت بشكل سيء لازم أعامل الناس بشكل سيء.
1: أنا تعاملت أو عملت بطريقة سيئة لا يجب أن أعامل الناس بطريقة سيئة. بدي أشكرك محمد.
0: نعم. الله معك
1: سيدي. نعم بدي حتى أعطي مجال لكن خلينا نأخذ فاصل ونواصل. 0647 47 111 0647 47

0: عينينا هن أسمينا. ومعنا اتصال، مساء الخير. ألو، مساء الخير.
1: سنيورة أبو الوليد،
0: يا هلا يا هلا.
1: معك محمد عتوه.
0: أهلا يا محمد، كيف حالك؟
1: نفس الموضوع تبع امبارح.
0: نعم يا صديقي، نعم.
1: والله يا صديقي أنا ذاكرتي من عند الصف الأول لآخر يوم وحياتي كله هذا.
0: نعم.
1: حافظه.
0: جميل جدا.
1: أيوة. أول شيء في منهن إشي أمر من دق الثوم.
0: نعم.
1: إشي أحر من قرن الفليف الأحمر.
0: قرن الفليف الأحمر ولا الفلفل؟
1: يعني لهبة.
0: أيوة لهب لهب.
1: لهب.
0: طيب.
1: وإشي أحلى من العوامة.
0: أها. إشي زي قرن يعني الفلفل وإشي زي العوامة. والله شهيتني على عشاء.

0: حلوان يا محمد.
1: لو انك قريب مني كان وديت لك عوامة
0: يعني. يا سيدي خيرك سابق، شكرا لك يا عزيزي، يعطيك العافية. اذا عوامة وفلفل احمر،
1: والله
0: أجزت وأوجزت ويعني أبدعت.
1: تفكر كلياتها قمر وربيع ما فيه.
0: نعم
1: ترديش.
0: نعم
1: يقول لك مضيت كندش لا ترد ولا تصدق واحد.
0: نعم نعم شكرا لك.
1: العفو.
0: هناك اتصال، مساء الخير.
2: مساء الورد.
0: مساء النور، هلا.
2: كيفك أستاذ خالد؟
0: يا أهلا.
2: معك منال أبو فارس.
0: أهلا يا منال.
2: يا هلا فيك.
0: يا أهلا.
2: والله احنا مع الأسف مرهقين ذاكرتنا كثير، مهملينها.
0: مهملينها.
2: أنا بالضبط. أنا مع إنه الذاكرة ما لها عمر محدد. إنه متى إحنا ننش، بالعكس.
0: متى من نشطها ومتى
2: بالضبط متى من نيمها. لا لا بالعكس، إحنا من حد ما ننولد يعني لما نصير واعيين بالحياة لازم ذاكرتنا نخليها شغالة إنها تحتفظ بكل إشي. يعني أنا كنت يعني سبحان الله على السيرة، كنت أحضر في إحدى الأيام محاضرة لأحد الأطباء.
0: نعم.
2: بيحكي عن الذاكرة.
0: نعم.
2: فبيحكي إحنا بنهمل ذاكرتنا بقلة النوم، قلة الغذاء، بقلة النشاط البدني، كل هذا بيأثر على الذاكرة.
0: نعم. لا امبارح يعني كان في مستمع يعني باحث وأبدع، يعني لو كنت معنا
2: راحت علي الحلقة أعتبر
0: يعني تفاجأنا يعني أنه باحث بالذاكرة وبالجسد كمان.
2: والله راحت علي الحلقة، يعني فعلا إحنا بحاجة لا يعني نتثقف بهذا الموضوع بصراحة. إحنا بنفكر الذاكرة لسن معين، بعد هيك الذاكرة بتصير تخف، منصير نحكي بي 12 أي مشكلة منحطها بالبي 12. لا يعني عجبني الدكتور إنه حكى نستخدم نظام 2-7-30 أو نظام التكرار المتباعد، ما بعرف إذا ذكرها الدكتور مبارح أو الباحث. فهذا النظام عجبني جدا، إنه بدل ما نحشو المعلومات مرة واحدة في مخنا في ذاكرتنا، لا نباعد يعني
0: شوي
2: مثلا
0: شوي شوي
2: يعني يومين نتذكر شغلة محددة، نبعد شوي بعد أسبوع ندخل في مخنا معلومة ثانية، بعد 30 يوم ندخل معلومة ثالثة وهكذا. لأنه أحيانا أنت لما تضغط ذاكرتك بالتفكير يعني طبيعي أنك بدك تصير تشت وتنسى، يعني هي بالأول وبالآخر جزء من جسدنا بحاجة أن نتعامل معه. بلين يعني إحنا بلين بالضبط، يعني بلين وعاطف ونحن عليها شوي، هاي جزء. يبقى أنا بحس الذاكرة جزء مهم أساسي في الإنسان. يعني إذا بتتعب ذاكرتك كل جسدك بيتعب.
0: إذا بتتعب ذاكرتك
2: بالضبط، لأنه بتوقع أنه الذاكرة بتعتمد على النفسيا. وإذا نفسيا أنت كنت تعبان
0: يعني محمد قبل شوية بقولنا أنه الذاكرة عنده مثل حبة عوامة وقرن فلفل.
2: أنا مثل الهريسة، مرة حلوة ومرة حارة. هو فعلا في عبرة في القصة أنه أحيانا
0: لا هو أوجز وأجاز يعني وأجاز يعني
2: حلوة القصة. أحيانا فعلا إحنا بنقص على ذاكرتنا. وأنا دائما مع أن كل جزء في جسمنا أن نحافظ عليه، نتعامل معه منيح. نحن عليه حتى هو يعطينا الإشي اللي إحنا بدنا إياه.
0: بدي أشكرك منال.
2: يا
0: هلا يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كيفك يا أستاذي؟
0: هلا يا أستاذ.
3: والله أنا بالعادة بستمتع بالاستماع إلى الحلقة، لكن اليوم استفزني شيء حبيت أشارك. فأرجوك تحملني.
0: خذ راحتك بس عرفنا عن نفسك.
3: أنا جد عمري 65 سنة.
0: ما شاء الله، عاد صوتك مبين شباب يعني وعشرينات.
3: عشان بحكيش كثير بس.
0: يعني موفر صوتك، مش زي مستهلك صوتي أنا وصاير ضخم. والله على فكرة تعرف عجبتني هاي الشغلة، إن الواحد ما يستهلك صوته بيضله كويس.
3: لا مش الفكرة يعني، هو فليقل خيرا أو ليصمت.
0: أنت شكلك قليل حكي. نعم. مين معنا بعد ما عرفناك جد؟
3: اسمي عادل.
0: والنعم يا عادل.
3: الذي استفزني يا طويل العمر المهندس اللي قبل قليل يتحدث عن ذكريات مؤلمة مع والدته
0: اللي لساتها عايشة وهو قاعد تحت جريها بيطبب فيها. الله يرزقه رضاها ويرزقها بره.
3: آمين آمين يا رب العالمين. شوف يا سيدي، أنا اللي استفزني في الموضوع يعني الآخر اللي فهمت أنه عمره 50+ أكثر من
0: 50+ وصاحب شهادة عالية جدا.
3: أنا عمري 65 سنة.

0: نعم.
1: أبهاتنا نحن يا سيد الكريم معظمهم مواليد الأربعينات والثلاثينات. نعم. يعني ما كان واحد منهم خريج سوربون ولا خريج كامبريدج.
0: نعم.
1: كلهم اللي كان فك الخط هذا كان مثقف جدا.
0: وكبيره يكون عنده لبستين طول السنة.
1: بالضبط بالضبط. زد نعم. على ذلك عاشوا مرحلة استعمار، مرحلة استقلال، مرحلة حروب.
0: نعم.
1: يعني كانت القسوة نعم. مجهولة بدمهم.
0: نعم.
1: وكان بيعتقد انه اذا بده يقسي على ابنه نعم. وقال بصنع انه رجل.
0: كان باعتقاده انه بصنع رجل من ابنه وهو بقسى عليه.
1: هيك بعتقد.
0: اوكي.
1: فبالتالي يعني رجاء لكل من يتحدث وهو كلمة رجل يعني يكاد ان يفارق هذه الدنيا رحمة بآبائنا الله يرحمهم.
0: نعم.
1: يجيب عنا كل خير. كلنا تعرضنا الى عنف.
0: نعم.
1: كلنا تعرضنا إلى قسوة، لكن هذا الذي قسى عليك لم يكن يقسو عليك لأنه يكره، لا والله، وكان يحبك، لكن هذا
0: عندك رسالة عنه. للمهندس على فكرة، أنا شاعر بكلامك أنه عندك رسالة خاصة لهذا الرجل،
1: للأخ المهندس ولكل هذا الجيل. إحنا كلنا تعنف لي.
0: نعم.
1: بس مرة ثانية ما كان تعنف أو تعنيف بدافع القهر أو بدافع العقوبة أو بدافع الكسر، لا والله. حاولوا أن يصنعوا منا رجالا، هذا نعم. كان ثقافتهم، هذا نعم. كان علمهم،
0: نعم.
1: هذه كانت ظروفهم أضعينوا عليها. لو ترجع لتاريخ، لو تقعدوا مع ختيارية زمان يا شباب اللي عاشوا ذيك
0: المسألة. أستاذ عادل، أنت عذرت غيرك، مو مش قادر أو مش فاهم إيش كيف يعذر والده ووالدته إذا كانوا قاسيين وصنعوا له ذكريات قاسية. أنت عذرت، أنا عذرت والدتي ووالدي إذا كانوا قاسيين معي بمرحلة معينة.
1: يعني هو السؤال البسيط، إذا لم تعذر ماذا حققت؟ هذا سؤال.
0: أنا مش قادر أتجاوز قصته لأنه عنده لسه أخ رافض أنه يطمن على والدته.
1: والله المثل عندنا بقول لك الدنيا مفارقة والدنيا أطول من أهلها. إحنا اليوم عايشين، بكرة ستفقدها إلى الأبد يا ابني، الله يرضى عليك.
0: نعم.
1: بكرة راح تتمنى قسوتها.
0: نعم.
1: احنا كلنا فقدنا، والله ساعة بقربهم تسوى الدنيا كلها.
0: نعم.
1: هذا ما حببت ان اوصله للاخ المهندس ولاخوه ولكل الاخوان اللي عندهم ذكريات صعبة في مرحلة من المراحل من ابائهم. ما كانوا اعداء يا اخوان، لا والله، كانوا محبين، لكن هكذا جبلوا.
0: نعم.
1: وتحملوني ان شاء الله.
0: شكرا لك يا عادل، يعطيك العافية. معنا اتصال بعد عادل. أنا سعيد اليوم في عنا أصوات جديدة، يعني وأسرة تتوسع. مساء الخير.
2: ألو، مساء الورد.
0: مساء النور، يا هلا.
2: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
2: بريهان بشار.
0: أهلا يا بريهان.
2: يعطيك العافية.
0: سجلناك غياب 3 حلقات.
2: امبارح ما مسك معي، مع إنه شوف سبحان الله، بقول يا ربي يكون نفس العنوان الحلقة، لأنه عن جد عجبني.
0: هسا صارين تزعلوا لما ما مسك معك الخط.
2: لا، وأصير أتمنى إنه يا رب حتى لو ما كان في عنوان آخر أنا رح أشارك في العنوان القديم، من كثر ما بكون شاركة.
0: إذن حظك إنه الموضوع ممتد على 2 أو 3 حلقات.
2: أكيد أكيد أستاذ خالد. بالنسبة للذاكرة أنا بحكي إنه العيب فينا ليس في ذاكرتنا، عن في كل بني آدم أو في حياة كل بني آدم في زين وفي شين، مثل ما منقول في سيء وفي سعيد. فأنا بقول يا أستاذ خالد إنه ذاكرتنا كالبيوت، نحن من نسكنها لا هي التي تسكننا. يعني ذاكرتنا جميل. مثل البيت، إحنا البيت إحنا اللي منقيم فيه، مش هو اللي ساكننا. فهاي الذكريات سواء يعني حسنة أو سيئة هي وليدة الساعات.
0: ما هي بريهان، اسمحي لي، يعني أنت كلامك جدا رائع، بس أنا بدي أضيف حاجة، إنه برضو الذاكرة وعي.
2: أكيد
0: وعي، ومرات بنحفر، يعني واحد عنف بطفولته مش قادر ينسى، مع أنه ناضج راشد بالغ عاقل دارس لف في الدنيا.
2: فسبحان الله. فأنا بحكي أنه شو ما كانت الذاكرة أو شو ما كانت حقيبة الذكريات، بتحمل لنا شيء سيء أو شيء حسن، كلنا يعني في حقيبة ذكرياتنا إشي محزن وإشي مفرح.
0: نعم.
2: فشو ما كانت، فإحنا بنحكي أنه الذاكرة تبقى نعمة. لو لم تكن نعمة يا أستاذ خالد لما كان فقدانها مرض، اللي هو الزهايمر الآن.
0: جميل.
2: اللي هو المرض اللي هو الزهايمر، وين بتركز؟ هو مرض
0: مزبوط
2: في الذاكرة. فلو لم يكن نعمة لما كان فقدانه مرض.
0: بس هذه النعمة يا بريهان.

0: تحتاج تكنيك وتحتاج أساليب تعامل يعني إني أقبلها وتقبلها وأديرها شمال يمين حتى تصبح مكتبة، حتى تصبح زي ما قلتي بيت، يعني مش
1: أكيد أكيد.
0: مش إنها تصبح خلينا نقول سجن أو تصبح عقدة.
1: 100%. بالنسبة لأغنية فيروز الأسامي ذكريات، فأنا بحكي إنه بالفعل إنه بعض أحيان أسامينا فيها ذكريات للأشخاص اللي سمونا يا أستاذ خالد.
0: طبعا
1: بهالمناسبة أنا اسمي بريهان، سماني أبوي الله يرحمه ويسامحه على اسم مذيعة كانت قديمة اسمها بريهان قمق.
0: ما شاء الله.
1: فكان دائما وأبدا يقول إلي أنا سميتك على اسم المذيعة، بقول يعني كنت تحبها؟ بقول والله كنت أحبها متكلمة، مشان هيك طلعت أنا متكلمة. هي
0: ما شاء الله
1: بالفعل
0: عليك.
1: دائما إنه بدور على أشياء هيك بتخصها مشان أشوف، فبالفعل هي متكلمة يعني مذيعة رائعة صحيح.
0: نعم نعم. وأبوك رائع
1: رائع الله يرحمه ويسامحه. نعم. يا رب يرحم أمواتنا أجمعين.
0: آمين.
1: فأنا بحكي إنه سبحان الله أدق تفاصيلنا يا أستاذ خالد شو ما كانت، حتى ذكرياتنا مع
0: نعم.
1: أبوي مع أمي اللي رحلوا اللي إشي، فهي حتى ذكرياتنا بتذكرنا فيهم لنحيي ذكرهم نترحم عليهم. فدائما إحنا ذكرياتنا حتى لو كانت تعيسة أستاذ خالد لربما فيها إنه دافع للأمام يكون أقوى، دافع إنه ما نعيد الغلط. بجوز غلط إنه إحنا نغلطه فإحنا نظلنا نتذكر هذا الغلط، ربما إنه ذاكرتنا بتذكرنا فيه لعدم إعادة هذا الغلط.
0: نعم.
1: فإنه الذاكرة نعمة. نعمة.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: شكرا لك بريهان. هيك جاوبتي، هيك اشتركتي معنا عن حلقة امبارح واليوم.
1: يسلم ويسلم.
0: يا هلا. فاصل ونواصل.

0: وتحية خاصة للزميل الكبير زيد الخلايلة حل ضيفا عنا بالجاليري. يسعد مساك أستاذ زيد. معنا اتصال، مساء الخير.
1: خيرات
0: والوردة.

0: يا أهلا.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ أحمد.
1: يا أهلا، تحياتي للأستاذ ربيع السرايرة، وتحياتي كبيرة للأستاذ زيد الخلايدة.
0: والله لقد يعني أرسل لك تحية خاصة زيد الخلايلة قبل ما أنت تسلم عليه.
1: الله يخليك ويسلمه، ده كل ذوق دائما أستاذ زيد، يعني بنشتاق له كتير حقيقة.
0: أنا والله أنا محظوظ بزملائي، سواء أستاذ صدام والأستاذ زيد، يعني دائما يسبقون بلطفهم مع المستمعين وبإحترافيتهم.
1: أكيد إحنا بنسمع الأخبار عشان الأستاذ زيد الخلايلة.
0: إحنا بنسمع الأخبار عشان زيد. سامع يا زيد؟
1: الله يخليك. يا راحلين بعذب الذكريات قفوا، يا راحلين بعذب الذكريات قفوا، ردوا علي بقايا الروح وانصرفوا، لا تتركوني على الأعتاب منتظرا، وانصفوني من الأشواق وانتصفوا، لي فيكم بالحب قصة، لي فيكم قصة في الحب دامية، وكلما قلت باتت عادني الشغف، أحيا بها شوق يعقوب ليوسف لي، لكنني بقميص الوهم ألتحف، هذا قليل من الأوجاع بثت به، وما أداريه عنكم فوق ما يصف.
0: الله الله
1: الله يخليك.
0: لمن القصيدة؟
1: والله لا أذكر قائلها.
0: نعم.
1: لكن الذكريات هي تعزية، بتكون معنا ذكريات، بتكونوا معنا أشخاص.
0: نعم.
1: هي تعزية.
0: نعم.
1: بتكون في لحظات إلنا فارقوا الحياة أو رحلوا بسبب تكاليف الحياة، منهم من هاجر منهم من سافر.
0: نعم.
1: فبتظل تعزية.
0: نعم.
1: نستحضرهم في حالات، والأدهى والأمر من ذلك أستاذ خالد، إذا
0: نعم.
1: أردت أن تحلل شيء تستحضر ماكريفكو، وإذا أردت أن ترى الذكريات في
0: التفاصيل.
1: التاريخ
0: التفاصيل
1: نعم. تستحضر تلسكوب.
0: نعم.
1: يعني بعيد، إذا وقفت أمام مدينة البتراء، مش حجارة، حجارة تثرثر.
0: صحيح.
1: تتكلم.
0: صحيح.
1: تحكي عن ملاحم، إن كان في مدينة جرش أو في البتراء أو في المدرج الروماني.
0: نعم.
1: أو في في المناطق الأثرية، حجارة أرهقها الصمت.
0: أنا تعرف أقول لك سر أحمد، أنا لما أذهب لمكان أثري مثل المدرج الروماني أو البتراء أو أي مكان يعني كان مأهول بالبشر قبل آلاف السنين، بحاول أرسم بوعيي وبذهني حياتهم اليومية، الباعة، الحرس، الأطفال كيف بلعبوا، مين اللي جاي من برا، مين اللي جاب بضاعة من الخارج، يعني بحاول أرسم هاي الصورة لأنه هم يمتلكون هذه الذاكرة، لكنهم ذهبوا قبل آلاف السنين.
1: تماما تماما، هي القيمة الحقيقية أن تذهب إلى المكان، وقيمة الحب الحقيقي أن تحمل المكان في داخلك.
0: نعم.
1: فما بنقدر إن نعيش. تحياتي للأستاذ عادل، وتحياتي للأستاذ المهندس اللي حكى عن قساوة الذكريات عنده.
0: نعم.
1: يعني أنا نفس الحكي اللي كان الأستاذ عادل كنت بدي أوجه له إياه، هلا لأنه والدته عايشة لا زال الوضع صاخب،
0: هو قال لك أنا خجلان إني أصارحها باللي بداخلي.
1: لكن بعد عمر طويل لو راحت سيتمنى أن تعود والدته وتقسو عليه مرارا وتكرارا، لكنها تظل موجودة.
0: صحيح.
1: لكنها تظل موجودة.
0: نعم.
1: فقصتنا بالذاكرة، في ذاكرة بصرية ترى الأشياء فتذكرك. وتفضل إذا الصديق محمد جوجز بحيي عن الذاكرة السمعية.
0: نعم.
1: أنت بتسمع موسيقى وأنت واقف بالشارع بتوقف
0: صوت شخص. نعم أبدع محمد. نعم.
1: بتوقف، بتعيدك لذاكرة، لذكريات جميلة، ذكريات المكان وذكريات الزمان وذكريات الأشخاص. وذكريات وذكريات، هي تعزية، تعزية لنا، وهي كمان بنفس الوقت يعني قضية محطة راحة أحيانا من الواقع اللي منعيشه.
0: نعم.
1: هي محطة راحة، يعني توقف أنت تستذكر أبوك أمك أخوك أختك صديق إلك

0: نعم.
1: مكاني لك البيت اللي سكنته أول مرة كيف كانت الحياة فيه. تستذكر هذا هي محطة حتى بجوز نختسل من صراع الحاضر تبعنا.
0: نعم جميل.
1: من صراع الحاضر تبعنا.
0: جميل جدا. جميل.
1: نعم يا سيدي.
0: نعم.
1: فكيف اللقاء وقد شطت بنا السبل وذرفت من دم في ليلها المقل. وكيف ننسى بتلك الدار لمتنا وهل بمأساتنا يحيا بنا أمل. مرابع الروح ما جفت شواطئها وذكريات لنا في الصدر تشتعل. يا دار فيك تركنا بعض مهجتنا فهل لقياك يبقى عندنا أمل. تبكي الزوايا فكم ضمت لنا قصصا وفي الفناء خطا لم يمحها هطل. وفي الشبابيك آهات مخبأة الليل يعرفها والشمس والظل. غصن يمد على الجدران أذرعه مرحبا بضيوف الدار إذ وصلوا. للعز قد نذرت تلك الديار فكم في حضنها شبت الأخلاق والمثل. عند الوداع انسنت جدرانها ألما ودت واحتملت في رحمي من حملوا. فكيف لم تزهق الأرواح حين نات وكيف القلب وكيف لم ينفطر قلب إذا ارتحلوا. يا صاحي لا تحسب الجدران من حجر بل أنفس في سكون الليل تبتهل بين الشقوق على الحيطان يا هاتنا وتغرق الباب في صمت لنا قبل. فهل يعود زمان في مرابعها والشمل يجتمع والأفراح تكتمل. تلك الديار قلوب في المدى هجرت فالجرح منفتح والنسف متصل. لله نشكو إذا ما الشوق أوجعنا أرواحنا رحلت في إثر من رحلوا.
0: الله الله
1: خليك أشكرك.
0: شكرا لك أحمد.
1: يا أهلا.
0: لنذهب يا أهلا. إلى فاصل ومن ثم نواصل.

0: إذا نعود لاتصالاتكم أعزائي المستمعين. معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذة. أهلا
1: أهلا. يسعد مساك الطيب. الله يعطيك ألف عافية يا ربي.
0: يا هلا.
1: أهلا بحضرتك. معك أم عصام.
0: أهلا يا أم عصام.
1: أهلا بحضرتك وتحية كبيرة للأستاذ علاء ستيفان والدكتور ربيع السرائر وكل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
1: الله يسلمك. بس إذا تسمح لي أحكي للمهندس هيك عبارة صغيرة.
0: خذي راحتك.
1: زيد فضلك. الله يسلمك. بقول في هاي الحياة أهم شيء هي معاملة الوالدين معاملة طيبة حتى نكسب رضاهم نكسب محبة رب العالمين. ما أجمل إنه يسمع الإبن من والدته كلام الجميل تقول الله يرضى عليك يا ابني الله يسر أمورك الله يسر طريقك. الدعاء الطيب هذا كمان بالنسبة للأب. عشان هيك حتى ما يشعر الإبن بالندم والتقصير بالواجب عند فقدان لأحد والديه.
0: نعم.
1: عشان هيك كل ابن بالغ إنه ما يسمح لنفسه إنه يفوت الخير والمحبة يكون السباق في معاملة والديه المعاملة الإنسانية الطيبة.
0: نعم.
1: هلا بالنسبة للموضوع الذاكرة زي ما حكينا مبارح هي مستودع للذكريات في حياتنا اللي احنا مرينا فيها. من خلال احنا بنتعلم نكتسب خبرات نبني شخصيتنا. كل ما تقدمنا بالعمر نشوف أنفسنا نرجع لذكرياتنا القديمة نسترجع وجوه حبيناها أماكن عشنا فيها مواقف تركت أثر كبير في قلوبنا. الذاكرة لها زوايا عديدة منها اللي بيبعت لنا الفرح بيبعت لنا الحنين والدروس أيضا العبر اللي بناخدها وأحيانا الشوق يعني توقف فينا الشوق للناس اللي غابوا عنا. لكن في عناية للذاكرة ونحافظ عليها من خلال

0: القراءة المستمرة حتى ننشط العقل، نكتسب معلومات جديدة. أيضا حل والله حل الكلمات المتقاطعة والألغاز إنها بتأثر على الذاكرة، بنشط الذاكرة. ساعات النوم، إحنا لما بدنا ننام لما نأخذ كفاية ساعات النوم المحددة لكل عمر، تأكد إنه هاي يعني بتخزن معلومات في رأسنا أثناء النوم. والأهم من هذا كمان التغذية الصحية.
1: يعني أنت بتحكي إنه اللي بيسهروا كثير ذاكرتهم تتعب؟
0: بتتعب طبعا، ثاني يوم بيصحوا تعبانين، رأسهم بقول لك أنا مش صاحي، رأسي تعبان، رأسي دايخ، رأسي تقيل. هاي كثير بنسمعها من الناس اللي بتسهر. بعدين أهم شيء النوم بالليل، ما في إضاءة، ما في هذا، لأنه في عنا اللي هي الغدة الصنوبرية التي لا تعمل إلا بالليل. فعشان هيك النوم على عتمة بقول لك صحي أكتر من الإضاءة. عفوا المستشفيات بحطوا النوافة تحت السرير، ما بيخلوا الإضاءة تكون ظاهرة. فبالتالي التغذية الصحية برضو مهمة. الأغذية يعني الأطعمة اللي فيها أوميغا 3 برضو هاي لها تأثير على الذاكرة. الفواكه، الإنسان ما يوتر حاله ولا يضغط نفسيته أبدا.
1: جميل.
0: أبدا.
1: جميل.
0: تعرف إن الذاكرة كنز والله نحملها طول العمر.
1: نعم.
0: نحفظ فيها أجمل لحظات
1: إذا أحسننا التعامل مع الذاكرة. إحنا كل هدفنا من الحلقات هاي، إنه حلقتين هاي الماضية، إنه نحسن التعامل مع الذاكرة.
0: نعم، نحسن التعامل. قلت لك كيف أنا بالقراءة، بالتنشيط العقل،
1: اختيار الذاكرة اللي بدي أفعلها واللي بدي أميتها واللي بدي
0: يعني أفعلها بالقراءة. أنا صحيح. بالقراءة، بالنشاط، بالرياضة. بالرياضة ما أوتر حالي. والله يا أستاذ خالد، إنه التوتر والعصبية بتمرد الإنسان.
1: صحيح. جميل.
0: حتى بقول لك أنا غاب عقلي مني. غايب عقلي مني.
1: لا، سلامة عقلك. وأنا بدي
0: أنا بقول يعني بصورة عامة بسمعها منك، بقول لك والله عقلي غاب عني أنا.
1: مزبوط.
0: ويسعد لي مساك.
1: شكرا لك. هناك اتصال. مساء الخير
2: يا غالي. قوم ازهى يا غالي، قوم افرحي وزهي على النسوان. يا غالية قوم افرحي وزهي على النسوان، لأنك زرعتي بالصخر حبك شتل ريحان، ولأنك صبرتي تانبت وظفة علينا طيب، اسمك ورسمك نحمله فوق الصدر نيشان. الأم ما هي بالشكل وحلى شكل أمي، أمي اللي كان يهمها بين البشر همي، وكانت تعلمني بلطف كيف الأدب بيكون، ولو كانت تتعاقب قبل ما تضرب تسمي، ولو كانت تتعاقب قبل ما تضرب تسمي.
1: الله الله الله.
2: تحياتي استاذ خالد، يسعد هالمساء.
1: اهلا اهلا. دخول قوي ومهيب لمحمود العظام.
2: الله يحييك يا استاذي.
1: هلا. كيفك؟
2: يسعد كيفك وبارك فيك. والحمد لله مساء الخير. وبالنسبه ل خليني اقول تعليق بسيط جدا لانه ما ضلش وقت. انا بعتبر الانسان لما يعني حللت الكلام البارح في قوي بيتجاوز الذكريات لانه عنيف، لانه متسلط. في قوي انسان عادي لكنه تعرض الى عشرات واستطاع ان يتجاوزها، لكن تجاوزها ووقف على رجليه ومشى. كان في عنده كل المقومات انه ينهزم مثلا اللي بيأذي نفسه ولا شيء، لكنه استطاع انه يتجاوزها ويرجع مواطن عادي وإنسان عادي وقوي جدا. هذا قوي.
1: جميل جميل. أيها. جدا. ولكن هذا لا يعفيك من قصيدة.
2: ماشي، بيتين بس صغار قبل القصيدة. امبارح أثارتني الأخت سمر حدادين.
1: نعم.
2: هي من بيانو، فبيتين صغار بقول الشعر هذا موقفه الآن ميدانه. يا أخت سمر الشعر هذا موقفه الآن ميدانه، وما في قلب إلا وقلب سهران من شانه، إلا سمر ما في حدا أواه يا خيتي. تالي الحكاية يا سمر أنتي والبيانو.
1: أنتي والبيانو. الله الله. هذه تسجل. أنتي والبيانو.
2: تالي الحكاية يا سمر.
1: مع أنه كانت رغبتها يكون عود مش بيانو.
2: حاولت هي يعني تلبس الموضوع عليك أن عود، أنت عرفت.
1: لا لا لا لا. إلا أنا.
2: نعم. وإن شاء الله أنا أمنيتها سهلة.
1: نعم.
2: القصيدة بتقول غزلية لكن فيها شيء من يعني تخبايت الأشياء اللي بقول يعني مدارات موضوع في رسالة. كل حال بقول يا أيها الظبي الأغر، يا أيها الظبي الأغر، تمشي ويتبعك النظر، فوق الفؤاد بلوعة تركت خطاك لها أثر، القد من ريحانة والعطر في الطيف استقر، والفل منك قد استحى والزهر بالزهر استتر، والبدر وارى خده بالخد قده إلى القمر ورد تبلور شفة حمراء أبل لها مطر ما كنت أدري ما الهوى لولاك أو حتى السهر حتى تكحل ناظري وجمالك وجمالك الباهي ظهر فوجدتني ملك الهوى والأمر فيما قد أمر فنظمت اسمك مقطعا غناه قلبي والوتر واللحن أمسى مؤنسي أهواه من دون البشر صوت يناديني هنا وصوت في الصمت انتشر ويقول يا هذا الذي ترك الديار وما ذكر هل بات حبك واهنا يا من نبر وما أبر غرس العناء بخاطري واليوم من يجني الثمر رحماك قلبي قد بدا صبا شغوفا منفطر والعين أغواها الرحيل مد الغرام وما جزر هاتي ذراعك هاتي ذراعك في يدي إني عزمت على السفر من أجل عينك راحل والأمر في يد القدر بالله أقسم صادقا إني أحبك يا قطر بالله أقسم صادقا إني أحبك يا قطر.
1: الله الله الله جميلة جميلة جدا.
2: الله يجمل أيها
1: دائما تفاجئنا ودائما تثري هذه الأمسيات الجميلة يا محمود.
2: بارك الله فيك.
1: شكرا لك. يا هلا. فاصل ونواصل.

0: إذن مستمرين على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ.
1: تحياتي لك وللهندسي، وتحياتي للأستاذ زيد الخلايل العزيز الغالي ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا.
1: يعني أنا بغصب عني الموضوع أكسدني أحكي لأني مش قادر.
0: سلامتك.
1: لكن يعني أنا بدي أشكرك على الموضوع.
0: نعم.
1: وبدي أشكر الأستاذ محمود العزام والأستاذ أحمد الكردي، يعني لو ظل البرنامج لهم أنا مبسوط كمستمع.
0: نعم.

0: يا سيدي العزيز، الذكريات وما أجمل من الذكريات يا أستاذ خالد. أنا بعطيك ذكريات الخمسينيات على أرض الواقع، أيام ما كنا نروح على عقب كنا نقعد 8 ساعات على الطريق، بعطيك إياها بالقرية بالسانتي. لما كنا نروح على الأزرق أيام ما كانت صحراء، هذا الحكي من 55 بال56. أنا بعطيك عمان العاصمة الحبيبة، كل شوارع عمان، سيل عمان، أدراج عمان، محلات عمان، مساجد عمان، مدارس عمان، كنائس عمان، بعطيك إياها بالاسم وين وبالموقع. هاي الذكريات الجميلة، أصدقائنا أيام ما كانت المدارس، الأستاذ كيف كان يدرسنا ويعلمنا، ولا في رحلات المدارس المدرسية، الصورة الكاميرا اللي كنا إحنا، هاي الذكريات الجميلة، الأب والأم. والأسر مستحيل ينتسى يا أستاذ خالد.
1: نعم.
0: أنا هسه مستعد أقول لك العراق بحذافيرها، بشوارعها، بالكيلو، للكويت، السعودية، ليش؟ لأن الذكريات الجميلة ما بتنتسى، بتظلها موجودة بالذاكرة بالوجدان، لأن عشناها أرض الواقع. يعني أنا الأستاذ زهير النوباني لما أحكي معه بذكر أيام ما كنا في مدرسة بدر، لما ننزل من المدرسة عسل سير عمان نشتري بتحريفة المهلبية، نوقف ناكلها بضحك، نقول لي الله على ذكريات عمان، مدرج عمان، مدرسة بدر، فندق فيلادلفيا، أيام ما كانوا المطربين، أيام الإذاعة لما كانت سلوى محمد تقدم برنامج ما يطلبه المستمعون، هذا كان بال60 وقبل ال60. يعني إذاعتنا خرجت أجيال وأجيال وأجيال، هذول مستحيل ننساهم وظلوا في الذاكرة. إذا أنا بدي أشكرك على البرنامج، دوني تعبان شوية، أنا بدي أقول لك شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك يا أستاذ خالد، تحياتي لكل المستمعين والمستمعات.
1: معنا اتصال، مساء الخير.
2: تحياتي أستاذ خالد،
1: مساء الخير. يا هلا يا هلا.
2: وعنك نغم الكردي، يعني حلو عطيت فرصة نكمل على الموضوع. يعني
1: نعم نعم. مين معنا؟
2: نغم الكردي.
1: أهلا يا نغم. أهلا
2: أهلا فيك. أول شيء تحياتي إليك وللأستاذ زيد وللدكتور ربيع ولكل الحاضرين والسامعين.
1: نعم، ولك التحية.
2: الله يسعدك. اليوم نحكي من باب تصحيح ذكرى حلوة إذا أخذت بحق إنسان.
1: نعم.
2: وصادفته.
1: نغم أنت بالسيارة؟
2: لا والله.
1: طيب أوكي كملي.
2: بس بتوتر شوي بصراحة على الهواء، بتوتر شوي.
1: أبدا ما في توتر. نعم.
2: أي والله الحمد لله على كل شيء. يعني
1: نعم.
2: المهم تصحيح الأخطاء، خلنا نحكي
1: تصحيح الأخطاء.
2: ممكن إنه ضميري أنبت مثلا، خلنا نحكي أخت. فحلو إنك إذا ذكرتك بالموضوع أو ذكرت تفسري لها الموضوع أو شو تحكي لها، مثلا يمكن أنا سمعت سوء فهم أو سمعت خطأ أو حتى بأي إنسان أنت أخطيت بحق أو صادفته.
1: نعم.
2: يعني أكيد رح الواحد يكون سعيد إنه لما يعبر له، يحكي له أنا بهالزمن صار هيك هيك هيك، بس ما كان عن قصد أو ما كنت واعي أو ما كنت مدرك هذا الشيء.
1: جميل.
2: عرفت كيف؟ نعم. أما لأنا كبرت وعرفت خطأي مثلا، هون نفسيته هو بيرتاح. عرفت كيف؟
1: نعم.
2: فهاي هي يعني حلو إنه الواحد حتى هو يرتاح، يعني إنه صحح أخطاء الماضي زي ما تحكي، ولو بدون قصد، لأنه أصلاً هذيك الفترة بيكون شوية مش مدرك، يعني خلينا نحكي بفترة جهل يعني.
1: جميل. عندما يعني الواحد يعترف انه كان في جهل، في مصلحه معينه، في ضبابيه او غباش على رؤيته، جميل انه يعني يصلح الماضي او الذاكره اذا كان فيها خلل بسيط. لكن مثلا الام القاسيه، يعني مطلوب منها انها تعتذر لابنائها انها كانت قاسيه عليهم مثلا؟
2: شوف الام مش كل ام ولا كل أب أب ولا كل أخ.
1: جميل، أنت بتتكلمي بشفافية، مش كل أم أم ومش كل أب أب. جميل.
2: والبيئة إلها دور.
1: نعم.
2: وبعدين ما بتعرف جزء يعني مرض نفسي أنت عندها إشي، يعني فالواحد يعذر.
1: بدناش نحكم يعني. إحنا على الأشخاص يعني
2: يعني إشي هيك بيكون شغلة نفسية. يعني الواحد ينسى خلص، كبر والحمد لله بصحة وسلامة صرنا.
1: نعم.
2: وكبرنا وفهمنا،
1: كبر ونجا.
2: أيوة، يعني كانت فترة، خلينا نحكي فترة جهل.

0: والحمد لله تعلمنا وقدرنا.
1: نعم.
0: وايام.
1: نعم.
0: فدائما التمس لاخيك عذرا يعني.
1: نعم. شكرا لك يا نغم. وهناك متسع في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة إن شاء الله نحضر لكم تتمة أو موضوع مغاير. شكرا لكم. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء. دائما نسعد بهذه التعليلة وهذه الدردشة العفوية الجميلة العميقة نفس الوقت. تحيات على أكطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية ودكتور ربيع الصرايرة ربانا للمكسر. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. لنا موعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. رئيس الوزراء يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار في موازنة عام 2027. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه شخصيات اقتصادية أن الاقتصاد الوطني أثبت

قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. وأشار جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية إلى أن الأردن رغم اضطرابات المنطقة رسخ استقراره ومكانته الاستراتيجية، مضيفا أن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات.

0: ردد جلالته على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. وتناول اللقاء التطورات في الإقليم، إذ أكد جلالة الملك ضرورة الاستفادة من الفرص التي توفرها مشاريع الربط الإقليمي المستقبلية لما لها من دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل مع دول المنطقة والعالم. من جانبهم تحدث الحضور عن الفرص والتحديات الاقتصادية محليا وإقليميا ودور السياسات المالية والنقدية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وأهمية توظيف التكنولوجيا في تمكين الشباب للمستقبل. هذا وأشاد اقتصاديون بمضامين حديث جلالة الملك عبد الله الثاني، مشددين على ضرورة الاستفادة من الفرص المتوفرة في الاقتصاد الوطني. وقال وزير الدولة لشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور يوسف منصور إن حديث جلالة الملك عبد الله الثاني يمثل خارطة طريق واضحة وجامعة لتحفيز البيئة الاستثمارية وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني. وأضاف:
1: اللقاء رائع ومفيد، اللي تحدثوا فيه كان اقتصاديين بمختلف نواحي الاقتصاد. جلالة الملك أطلعنا على تفاصيل الحديث، كان ليس فقط عن استقرار الاقتصاد وهذا، بل إلى كان نظرة المستقبلية والمستقبل القريب. تحدث عن المشاريع، تحدث المشاريع المطروحة كلها إن شاء الله تصب في زيادة الإنتاجية في الأردن. زيادة الإنتاجية يعني زيادة الدخل للمواطن وللدولة ونمو الاقتصاد إن شاء الله. يعني من اللي سمعناه ومن مشاركاتنا أيضا، يعني كل واحد تحدث في تخصصه، اللي تحكى عن المياه، اللي حكى عن مشاريع أخرى، اللي حكى عن قطاع المصرفي وهكذا. فكل واحد كان في تخصصه ويحكي، وسيدنا كان يحاور ومطلع وهذا شيء جميل جدا، أنه سيدنا كان يعني مطلع على التفاصيل وماشي معانا، وكان يجاوب على الاستفسارات وكان يعطي اقتراحات ومر بمتابعة بعض الأمور.
0: وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027 لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين. كما وجه رئيس الوزراء وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. إلى التفاصيل في تقرير الزميل هاني السعيدة.
2: بهدف تمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري وإقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وجه رئيس الوزراء جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازنتها لعام 2027. وأكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التطوير الإداري. كما وجه رئيس الوزراء بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما وجه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027. كما وجه وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. وأكد على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعية عناية خاصة خلال العام المقبل، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصادية نتيجة الأوضاع الإقليمية وأثرها على الاقتصاد ومواصلة رصد المخصصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف واسطوانة الغاز والمعونة الوطنية وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصص لصندوق دعم

0: عم الطالب الجامعي.
1: هذا وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية لتصبح 20% بدلا من 15%. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي. وفي إطار دعم القطاع السياحي قرر مجلس الوزراء شمول شركات النقل السياحي المتخصص بقراره السابق المتعلق ببرامج الدعم والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي. مزيد من قرارات المجلس نجملها في التقرير التالي.
0: في إطار التشريعات والقرارات المتعلقة بتطوير التعليم، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإصداره. ويعد مشروع القانون خطوة إصلاحية نوعية تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد وضمان الجودة تشمل التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وذلك انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته وموائمتها مع متطلبات التنمية وسوق العمل. على صعيد متصل، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ليتم إقراره بالتزامن مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، نظرا لارتباط تطبيق أحكام مشروع القانونين ببعضهم البعض ارتباطا وثيق الأمر. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. وفيما يتعلق بالتحديث الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2026 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وفي إطار تنظيم العمل التعاوني وتعزيزه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معهد التنمية التعاوني والذي يأتي انسجاما مع إقرار قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الصندوق التعاوني والذي يأتي كذلك تنفيذا لقانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وفي إطار تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ولتنفيذ قرار توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم دعم حكومي للمستفيدين من الأسر المستهدفة ضمن دراسة تطوير برنامج دعم التمويل الإسكاني، وذلك وفقا لأسس وآلية الاستفادة التي تم اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على أن يصرف الدعم من المخصصات المرصودة للبرنامج للسنة المالية 2026 والبالغة قيمتها 3,250,000 دينار. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اتفاقية تمويل البرنامج الموجه بالنتائج حول إصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 400 مليون دولار. ويعد برنامج إصلاح القطاع الصحي المبني على النتائج أحد البرامج الإصلاحية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
1: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ومجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن لما فيه مصلحة لكلا البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية جرت في دار المجلس شملت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ولا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. ولفت الفائز إلى أهمية زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتعزيز علاقاتنا البرلمانية لخدمة أهدافنا المشتركة. ودعا الفائز إلى تعزيز استثماراتنا المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدا أهمية تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن، والذي تمت الموافقة عليه ويشكل منفذا جديدا لتصدير النفط العراقي للأسواق الدولية. بدوره أكد الحلبوسي أن مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة يعود بالمصلحة الكبرى على العراق بالدرجة الأولى، مؤكدا أن لدى العراق جدية في المضي قدما في المشروع، والذي تمتد مرحلته الأولى من البصرة إلى حديثة في غرب العراق. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس لجنة الأخوة الفلسطينية العربية في المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور عمر الغول والوفد المرافق له. وأكد القاضي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيواصل القيام بواجبه التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددا على أن الأردن لن يدخر جهدا في دعم الأشقاء وتعزيز صمودهم. من جهتهم ثمن أعضاء الوفد الفلسطيني المواقف الأردنية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، مؤكدين أهمية الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفض مخططات التهجير والانتهاكات المستمرة. باشر المستشفى الميداني الأردني تل الهوى في شمال قطاع غزة استقبال المرضى والمراجعين وتقديم خدماته الطبية والعلاجية بعد تعزيزه بكوادر طبية وفنية متخصصة تضم مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وقال قائد قوة المستشفى إن توسيع الطاقة التشغيلية للمستشفى يأتي استكمالا للجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع. وإلى تطورات الحرب في إيران، حيث أعلنت طهران وقف ضرباتها على إسرائيل بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، وحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر. إلى التفاصيل.
2: رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل، أكدت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني. وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية إن المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران. في المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى طهران مفادها بأنه لن تكون هناك هجمات على إيران إذا لم تشن هجمات من جانبها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأضاف ترامب أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، وأكد أن الحصار سيبقى قائما وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن اعتقاده بأن الأمور ستتحرك بسرعة.
1: وإلى لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال حملته العسكرية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة زفتة في قضاء النبطية في جنوب لبنان أودت بحياة 7 أشخاص وأصابت 8 آخرين. وإلى آخر أخبار منتخبنا الوطني وتحضيراته لخوض مونديال كأس العالم، حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي ضم اللاعب محمد أبو غوش إلى قائمة النشامة لكأس العالم 2026. وجاء قرار ضم أبو غوش بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى، ما استدعى استبعاده من القائمة. ساهم الدعم الملكي بشكل كبير في تطور المنتخب الوطني لكرة القدم وزرع روح الإصرار والتحدي لدى لاعبيه لتحقيق الإنجاز الأبرز في كرة القدم الأردنية والمتمثل في التأهل لبطولة كأس العالم 2026. إلى التفاصيل.
3: 12 دائما وراء ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
4: يعد تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم النشامة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إنجازا تاريخيا غير مسبوق، إذ جاء بعد عقود من المحاولات والإصرار، ولم يكن هذا النجاح مصادفة بل ثمرة عمل مؤسسي ودعم شامل من القيادة الهاشمية، ويبرز في مقدمة هذا الدعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اللذان جعلا الرياضة خاصة كرة القدم أولوية وطنية تعكس روح الوحدة والطموح الأردني. منذ سنوات والمنتخب الوطني يحظى بدعم مباشر وغير محدود من جلالة الملك، يتابع مبارياتهم عن كثب ودائما يكون هو المشجع الأكبر والحاضن الأول للمنتخب، وفي لحظات النصر يكون جلالته أول المهنئين، وفي لحظات التعثر كان أول الداعمين والحاثين على النهوض مجددا. هذه المساندة الملكية ليست مستجدة بل امتداد لإيمان راسخ بأن الرياضة تعزز الهوية الوطنية وتجسد أسمى معاني الانتماء، وتتويجا لجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري في رفع اسم الأردن عاليا على الساحتين القارية والدولية. أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على المنتخب الوطني بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى في الذكرى 80 لعيد استقلال المملكة، وكعادته في جميع المواقف كان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد السند لجلالة الملك في دعم المنتخب، وجسد نموذجا متفردا للتواصل المباشر مع اللاعبين، فلم يكتفي سموه بالمتابعة عبر الشاشات بل حضر التدريبات وتحدث مع اللاعبين في غرف الملابس ونزل إلى أرض الميدان ليشد على أيديهم ويشاركهم أحاسيس اللحظات الحاسمة، كما كانت جولات سموه في معسكرات المنتخب ورسائله التشجيعية عبر مواقع التواصل تمثل دفعة معنوية خاصة في المباريات المصيرية. إن دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمسيرة المنتخب الوطني يجسد القيم الهاشمية الأصيلة في الوحدة والطموح والاعتزاز بالهوية الوطنية، واليوم ومع مشاركة النشامة في كأس العالم يقف الأردن بأكمله خلفهم مدفوعا برسالة ملكية خالدة: كل الأردن وراكم. هذا الدعم لن يتوقف عند التأهل بل سيستمر ليحقق النشامة ظهورا مشرفا يليق بتاريخ الأردن وطموحات أبنائه.
5: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي سجل.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في باقي المناطق، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. رئيس الوزراء يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار في موازنة عام 2027. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء محمد سهر الطراونة، منير القرال وياسين القيسي في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل ربيع صرايرة في الهندسة الإذاعية. ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركب.

0: بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

0: هنا حيث يطل المركى على مدارج الذاكرة، تستوي الطائف على صفحة القلب مصيفا وكتابا. بلد يتوضأ نهاره بعيون الماء، وتتعانق فيه ظلال الرمان مع أنفاس البنفسج، وفي الوجدان واد اسمه وج، شريان جار إذا ذكر سالت اللغة من كف الأمير رقيقة وجليلة.
1: يا سمو الأمير، ما تكتبه من قطع أدبية لا تقل وزنا عما تقوله من شعر، هي حجة في الأدب والنثر، وفيها علم ومعنى، وتستحق أن تجمع لا أن تترك للريح.
2: يا تيسير، نحن لا نكتب إلا ما يمليه علينا العقل والضمير، وما يبقى هو الأفضل.
1: وهل يكفي قلم ليواجه زمنا كاملا؟
2: هذا القلم لا يبدأ مني، إنه يعرف خطى الذين مروا قبله ولا ينتهي بهم، إنهم شهود عصر، ومن يتبعهم يمضي في الطريق ذاته.
1: كنت قد قلت يا سمو الأمير قطعة أدبية نادرة في الطائف، وسميتها الطائف المأنوس، فهل لنا أن نسمع منها شيئا؟
2: تمتحن ذاكرتي يا تيسير؟ أم تهوي بي إلى مهاوي الشوق لتلك البلاد؟
1: لا هذه ولا تلك يا سمو الأمير، إنما هي محبتنا لسماع سردك وجمال بيانك.
2: اكتب إذن يا تيسير.
3: ليس النثر في يد الأمير أقل شرفا من الشعر، فكلاهما شهادة سلوك، وما الطائف المأنوس إلا مثال على بيان يسع التاريخ والحنين معا، يصف المكان فلا يجرده من أهله، ويستعيد الأيام فلا يبدد حكمتها.
2: الطائف مصيف الحجاز، ومدينته الغناء ذات العيون والأنهار والطيور والأشجار، ومع ذلك فهي قليلة الحظ كثيرة النكبات.
1: لقد أثر فينا الحنين.
2: إيه، ما أبهج الرحلة إليها في تلك القوافل المزدانة هوادجها ومحاملها بالجوخ الأحمر والبسط الفارسية، وما أبهى مراحلها وخيامها والاجتماع بها.
1: وتسير القوافل ليلاً؟
2: نعم، تخرج القوافل عادة من مكة، تقصد الطائف بعد غروب الشمس كي تقطعها في براد الليل، فتصل بعيد الشروق، فتجد خيامها وقد بنيت على العين وسط البساتين الخضراء،

ليل القوافل دليل أمين، تمضي على برد النسيم لتصبح على خيام أقيمت عند العين الأولى، هناك حيث يتهجى المسافرون هدأة البساتين. يولد وصف صادق، جغرافيا تتبدل شعرا، وطريق يصير ذاكرة تمشي على خطى الهودج.

0: والطائف شديد البرد في الشتاء جاف، معروف بالفواكه والثمار، لا يسام نازله ولا يهرم قاطنه. وقد قال في وصفه الشيخ فؤاد الخطيب يوم زار الطائف وهو بمعية صاحب الجلالة الملك علي المعظم: أنا في الروضة أستوحي الشعور، إن في الروضة بعثا وسرور، أحيت الأحداق في نرجسها وأعادت في الأقاحي والزهور، ولقد حدثني رمانها أنه كان نهودا في البكور، وروى الإلبان عن أعطافه أنه كان قدودا وصدور، فلو اجتازت بها الروح لما كنت إلا بين ولدان وحور.
1: إذا أنشد فؤاد الخطيب للطائف أزهرت الروضة في لسانه، وحينئذ يلتفت المركى إلى واديها الأثير، إلى وجه حيث الماء ينحت أخدود المعنى، وحيث يختبر الأمير صبر الحنين وصدق العهد.
2: لكنك أنت أيضا قلت فيها قصيدة جميلة يا سمو الأمير.
0: لم أقل بالطائف يا تيسير، ولكنني قلت بالوج، وهو واد جميل من أودية الطائف.
2: وماذا قلت يا سمو الأمير؟
3: وج ليس اسما لواد فحسب، هو مجرى يختبر الوفاء، فالمنازل علامات على طريق أطول من الطريق، فيها منازعة قلب لا ينثني عن الذاكرة، وواجب رجل يقدم النصرة على رغبة المقام.
0: ذكرت منازلا بجوار وج، فحييت المنازل والديار، منازل أحدثت للقلب شوقا على بعد فهيجني فطارا، منازل أصبحت منا خلاء وقد كانت لنا أبدا قرارا، نزحنا تاركين بها رجالا من الأعوان خلناهم خيارا، نزحنا كي نناضل عن بلاد لمحنا للعدو بها شرارا.
1: حين يتقدم الواجب على الحنين تمحص السرائر من أوفى ومن جفى، عندها يغدو الشعر مرآة سياسة أخلاقية، يعاتب لا ليهدم بل ليقيم ميزان الرأي على ركني العزم والحكمة.

كان نجوحنا أنا دعينا فلبينا نداء من استجار فكان جزاؤنا ممن تركنا ببلدتنا عقوقا لا انتصارا فلا عزم ولا حزم لديهم ولا عقل يقودهم اختيارا ألست إلى البتول نسبت أصلا وجدك حيدر فرعي نزارا فأنت ورثتهم في كل حال وقد لاقوا من العرب زورارا أليس العادلين إلى ابن هند وداروا حوله من حيث دارا.

0: من الطائف إلى وج، ومن وج إلى رغدان، يسير القول على هدي واحد، أن تظل الأمكنة رحما للمعنى، وأن يبقى الحنين خادما للواجب لا سيدا عليه. هكذا يكتب الأمير جغرافيا تضيء، بلدا إذا ذكر أزهرت لغته واعتدل ميزانه واطمأنت خوافله إلى طريق يحرسه العقل والجمال.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من لقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: إنما نطعمكم لوجه الله. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الإطعام ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 48 مرة، جاءت بصيغة الفعل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وبصيغة المصدر أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وارتبطت معاني الإطعام بدلالات عديدة، منها المنة والرعاية الإلهية، والذي هو يطعمني ويسقين، والعبودية والإخلاص لله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله. كما ارتبطت بدلالات تشريعية، فالإطعام كفارة للأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، ورخصة عند عدم القدرة على الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والإطعام أيضا طريق للنجاة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. كما ذكر الله تعالى الامتناع عن الإطعام في إطار التكذيب بالدين: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وثمة فرق بلاغي بين طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين، الذي يحيل الطعام للمسكين باعتباره حقا له، وبين إطعام المسكين فإطعام 60 مسكينا، الذي يشير إلى الفعل والواجب والمسؤولية. كما أن ثمة فرقا بين الطعام والأكل، الطعام يشمل كل ما يتذوق باللسان، والأكل حركة الفم وهي محصورة بما يحتاج إلى مضغ. استخدم القرآن الكريم الطعام في سياق التكريم والرزق والتشريف والمنة، فيما استخدم الأكل في سياقين: المدح حين يكون الأكل من الطيبات، والذم حين يكون من المحرمات. وتتنوع درجات الإطعام في القرآن الكريم، تبدأ من حيث القمة البلاغية والإيمانية من الضيافة والقرى، كما فعل سيدنا إبراهيم مع ضيوفه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ثم إطعام الواجب المفروض، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم الإطعام وقت الأزمات، ثم الإطعام على حبه وفاء وإخلاصا، ثم أعلاها إطعام الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الإطعام وقيمته ودلالاته في القرآن الكريم، ونتساءل: ما مرتكزات الإطعام ومقاصده؟ من هم المطعمون وما صفاتهم؟ ما درجات الإطعام وأولوياته؟ ما ثمرات الإطعام في الدنيا والآخرة؟ ثم كيف نستثمر فضيلة الإطعام كفرض كفاية وكمسؤولية اجتماعية في واقعنا المعاصر، للحفاظ على أمن المجتمع وتماسكه، ومواجهة أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نستعرض فيها الطعام والإطعام في الإسلام. اسمحوا لي أن أرحب بضيوف هذه الحلقة من الأساتذة والعلماء الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير، عميد كلية الشريعة الأسبق في جامعة اليرموك، فضيلة الدكتور أنس المصري، أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث، وفضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي. مرحبا بكم جميعا، وباسمكم أرحب بفضيلة أستاذنا وشيخنا العزيز الأستاذ الدكتور أسامة الفقير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور. يا مرحبا.
0: الله حيك. يا مرحبا، يا مرحبا بك ضيفا عزيزا في هذا البرنامج. ما قيمة الإطعام في الإسلام دكتور أسامة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وراءه، أما بعد، أتقدم لك دكتور حسين بالشكر على هذه الاستضافة، وأشكر الإخوة في البث المباشر إذاعة الأردنية وكل المستمعين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مفهوم الإطعام هو تقديمه أساسا من أساسيات الحياة، الإسلام والإنسان بيّن أن هناك جملة من الأساسيات لا يستطيع الإنسان المضي في هذه الحياة من دونها، ومن هذه الأساسيات الهواء والماء والطعام كما هو معروف. نعم. ومن سنة لله عز وجل في هذا الكون أن جعل الأشد حاجة من هذه المعطيات جميعا جعله مبتذلا لا يصح لأحد أن يتحكم فيه، وهو الهواء. ولذلك لو قدر أن يكون الهواء متحكما فيه لقطع بعض الناس عن الآخرين الهواء كما يقال، وحرموه هذا النفس، لكن لشدة الاعتماد البشرية على هذا الهواء فسمح الإسلام وجعل الإسلام الهواء مبتذلا، ليس لأحد سلطة على تنفس الهواء أو على استلام زمام اللي هو التصرف فيه.
0: الحمد لله.
1: والأقل، والحمد لله، لو في ناس بيدروا والله يتحكموا في الهواء، والأقل من ذلك الماء، فجعل الماء وهو مرتبة ثانية بعد الهواء. لاحظ، الإنسان لا يستطيع أن يصبر عن الهواء ولو دقيقتين ثلاثة، وأما الماء يستطيع أن يصبر يوم يومين، فهو أقل حاجة إليه من الهواء، ولذلك جعل الابتذال فيه أقل من الهواء. ولذلك الماء تجد أن الماء متوفر يسير، وإن كان بثمن لكن ثمنه يكون زهيدا مقارنة مع بقية أساسات هذه الحياة. ثم في المرتبة الثالثة جاء الطعام، والطعام يستطيع الإنسان تناع طعام أسبوع أسبوعين دون طعام، يكتفي بأقل القليل، ربما يعيش على الماء. والأملاح وغيرها، لكن هذا الطعام جعل أيضا كذلك ميسرا، لكن بصورة أقل من صورة الماء والهواء، وأيضا جعل له ثمن وله أثمان، وهذه الأثمان متناسبة مع قلة ابتذاله مقارنة بالهواء والماء. ولذلك نظرا لهذا البعد أنها من أساسيات الحياة، كان التركيز في القرآن والسنة النبوية ونصوص العلماء على أهمية اللي هو إطعام الطعام، واعتباري بأن هذا الإطعام أمر هام ضروري، ولذلك تجد في كل مفاصل الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة إطعام الطعام وإطعام المساكين وكفايتهم حاجتهم للتأكيد على هذا. لاحظ أنه مثلا موضوع بذل الماء ذكر في نص أو نصين، اللي هو سقي الماء وإعطاء الناس الماء، وفي كثير من المواطن بلاد المسلمين متوفر الماء بغزارة وبكثرة، لكن موضوع الطعام تجد أن الطعام يحتاج إلى شيء من النص عليه، لأنه يحتاج الإنسان إليه، لكنه ليس مبتذلا كما هو حال الماء والهواء، وله قيمة مقارنة مع الماء، له قيمة أعلى، ومقارنة مع الهواء له قيمة كبيرة الطعام في هذه الحياة. لذلك ربنا عز وجل أمرنا بأن نطعم، قال في مدح المتقين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا من صفات المؤمنين، تعزيز هذه الفكرة عند المؤمن أنه يبذل هذا الطعام من أجل كفاية حاجة الناس، حتى تتأمن لديهم هذه الأمور الأساسية. ربنا عز وجل مدح قريش، قال لإلاف قريش: إلاف ملحة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ليش؟ شو القصة؟ قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإطعام من الجوع وآمنهم من الخوف، خصيصتان اثنتان إذا وجدتا في المجتمع

0: كان المجتمع آمنا سهلا ميسورا، تجده مطمئنا ثابتا راسخا، لأنه حصل هذه الأمور الأساسية.
1: الله هو المطعم إذن.
0: نعم.
1: ثم يأمر يعني عباده أن يطعموا.
0: نعم.
1: الربط هنا في دلالات القرآنية ماذا يعني؟ لماذا ألصقت هذه يعني أن الله سبحانه وتعالى والمطعم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ثم يأمر عباده بأن يطعموا عباده الآخرين؟
0: هذا السبب أنه جعل موضوع إطعام الناس وكفايتهم حاجتهم، وهذا من الأمور الأساسية والضرورية في المجتمعات. أن كثير من المجتمعات إذا تقوم الاختلال الأمن فيهم نتيجة عدم وجود الأمن الغذائي، ولهذا يركزون على موضوع الأمن الغذائي وعلى قضية الحاجات الأساسية وتلبيتها، لأن الإنسان كما ذكرنا قد يصبر عن شيء من الرفاهية، لكنه لا يستطيع أن يصبر على شيء من أساسيات الحياة. والتركيز دائما على مثل هذه الصور في الشريعة كانت واضحة. عندما تكلم عن كفارة اليمين قال عن الطعام، تكلم عن كثير طعام المسكين، تكلم عن قضية القضايا المتعلقة بالكفارات الأيمان أو في الزكاة أو في صدقة الفطر أو في غيرها، تذكر بأنه صاعا من بر وصاعا من تمر أو صاعا من إقط، والمقصود بذلك كله هو كفاية الناس حاجتهم. في العيد قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، المقصود كفاية الناس حاجتهم حتى يكونوا جميعا سواسية في السرور وإظهار الحبور. وجعل الإسلام أيضا موضوع طعام الطعام من العبادة بالمعنى العام، يعني بمعنى آخر أن الإنسان الذي يطعم هذا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا يحصل إذا نوى بذلك الأجر عند الله عز وجل أجر العبادة بالمعنى العام، لأن العبادة عندنا لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العبادة بالمعنى العام لا ينطبق عليها موضوع البدعة، موضوع البدعة فقط في العبادة بالمعنى الخاص. أما العبادة بالمعنى العام لا ينطبق عليها مفهوم البدعة. ولذلك نجد بأنه في إطعام الطعام أولا ليس لها أركان ولا شروط مخصوصة، الصلاة هي عبادة بالمفهوم الخاص، وهذه العبادة لها أركان ولها شروط، لكن طعام الطعام ما له ركن ولا أركان ولا شروط. نعم شروطه الإخلاص والنية، النية هذا متحصل في كل فعل تريد به العبادة، نعم لا بد ولا من ذلك، لكن لا تحتاج مثلا إلى طقوس، لا تحتاج إلى مراسم، لا تحتاج إلى شكليات، لا تحتاج إلى صور معينة حتى تحصل فيها الأجر. بمجرد أن تنوي أن يكون هذا الأمر لله عز وجل فإنك تحصل بذلك على الأجر. ومن صفاته أيضا العبادة بالمعنى الخاص أنها تقضى، العبادة بالمعنى العام لا تقضى، ليس لها قضاء لأنه ليس لها وقت محدد، وبالتالي الإطعام في أي وقت. وإذا أردت أو فاتني أي إذا أطعمت إنسانا ولم أنوي به فعل طاعة لله عز وجل، ما بقدر أروح أقضيه، لا بروح بدفع مرة ثانية طعاما وأنوي به طاعة لله عز وجل. ولذلك هذا المعنى اللي هو معنى العبادة بالمعنى العام، ويجوز فيه الاختراع والابتداع والإبداع، لأنه الاختراع والإبداع والابتداع في العبادات بالمعنى الخاص ممنوع، لكن الاختراع والإبداع والابتداع في العبادات بالمعنى العام أمر مسموح. وهذا ما لا يدركه كثير للأسف من الذين يخلطون بين العبادات بمفهومها العام ومفهومها الخاص، فهي عبادة ويقصد بها الإنسان أن يكون ممن يحقق ما أمر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان. عندما ذكر عن الكافر يوم القيامة وعن المسلمين يوم القيامة، يجلس أهل الإيمان ينظرون وإذا بالمجرمين في نار جهنم، فيقول لهم ما سلككم في سقر؟ فماذا يقولون؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه الصور أو هذه الحالات التي ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان الذين يقصدون بأفعالهم وجه الله عز وجل وينالون عليها الأجر العظيم، من ضمنها كان موضوع الإطعام، إطعام من هم بحاجة إلى هذا الإطعام.
1: يعني عبادة مهمة هنا، يعني ليست يعني كما يعني يتصور البعض أنها وكأنها نافلة سهلة في يعني في سياق تطوع فقط.
0: طبعا لا، هو المقصود لأنه هي الإطعام إذا كان يريد به وجه الله عز وجل، وليس المقصود به المباهاة، لأنه هسه الإطعام أنواع. في عندنا إطعام واجب عيني، الزوج يطعم أهله وأهل بيته وأولاده، هذا واجب ويحصل به أجر رغم أنه واجب عليه، لكن يحصل به أجر، لأنه حد الوجوب عندنا 50%، لكن من أطعمهم 60 يعني حسن وجود.

0: قال فهذا الإحسان والزيادة على حد الواجب، فبالتالي يحصلوا ما هو أفضل، يطعمهم بدون منة، مش كل ما أحط لقمة قدامهم يتفرجوا كيف بتأكلوا وغيركم ما بأكلش، أو يتمنوا علي أو يؤذيهم بالكلام أطعمهم فكفى عن نفسه الواجب لكنه آذاهم نفسيا، هذا لا يجوز. الأمر الثاني عندنا أيضا من أنواع الطعام اللي هو حق الجوار والقرابة أن يطعم جيرانه ويطعم أقاربه، وهذه عادي كانت موجودة عندنا في العوائد عندنا زمان لما بقى فيه علاقات جيدة مع الجيران.
1: صحيح.
0: الصحن يروح والصحن يرجع، يذوقوا من طعام ونذوق من طعام، صار بينه وبينهم يعيش ملح كما نعرف جميعا. الآن أصبح هذا الأمر شبه منعدم، وهذا الحقيقة فيه نوع من أنواع اللي هو في الأصل شرعة ليكون نوع من أنواع العلاقة الاجتماعية وتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع.
1: صح.
0: عندنا أيضا الإطعام في وقت المجاعات والأزمات. لما ربنا عز وجل قال ويطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي المجاعة، ولذلك الإسلام عندما ذكر عن هذا الإطعام أيضا هو من الإطعام الذي ينال عليه الأجر العظيم. وهناك أيضا إطعام اللي هو النفل والضيافة، أجاك ضيف تطعمه وتكرمه، لكن الآن في برضو إطعام محظور، وهذا طبعا ما بنسميه إطعام لأن إطعام عادة يكون ممدوحا وإنما يقصد به الشهرة أمام الناس، بحب يطلع والله قدام الناس يطعمي، يطعم الكبار القوم ويطعمي يطعم المسؤولين من أجل أن يتوصل من خلالهم إلى المناصب ويتزلف إليهم، هذا في الحقيقة هو باب إثم وليس باب أجر، لأنه لا يقصد بذلك وجه الله، ولذلك إذا كان مقصده منصب فيأخذه بمنصبه، وإذا كان يقصد به واسطة فأخذ به واسطته، أما إذا كان يقصد به وجه الله فهذا له شروطه وأحكامه الخاصة.
1: ارتبط يعني أيضا الإطعام بالمساكين في الغالب يا دكتور في القرآن الكريم، إطعام مسكين. وأنا توقفت هنا بين الفرق بين إطعام مسكين وطعام مسكين، هل ينصرف كلمة طعام مسكين إلى أنه هذا الطعام حق ثابت للمسكين؟
0: المسكين عندنا في الشرع إذا ذكر فإنه يقصد به المسكين والفقير وغيرهما، وأما إذا أفرد أو إذا ذكر مع الفقير فصار للفقير معنى وللمسكين معنى آخر. الفقهاء عندنا الشافعي سادتنا الشافعي ذكروا ذلك فقالوا أن الفقير هو من لا يملك شيئا نهائيا، لا يملك شيء أو يملك شيئا لكن لا يقع موقعا من كفايته، فهذا اسمه فقير. كيف يعني؟ عشان أوضح بلغة الأرقام.
1: نعم.
0: إذا كان الإنسان وهذا حسب الدراسات عندنا في الأردن يحتاج إلى 120 دينار في الشهر لكفايته للفرد، للشخص الواحد، الفرد الواحد 120 دينار، فمن كان يملك 60 فما دون 60 بالشهر يعني للفرد الواحد، فهذا لغة عندنا في الشرع يسمى فقيرا. 60 50 40 30 20 10 أو 0 فهذا يسمى فقير.
1: نعم.
0: وأما المسكين فقال هو من يملك شيئا يقع موقعا من كفايته لكنه لا يحصل كل الكفاية. يعني معك من 19 إلى 61 هذا اللي نسميه إحنا عندنا بالشرع يسمى المسكين، وهذا اللي إحنا نقول عنه أغلب المواطنين عندنا والموظفين عندنا أغلبهم من هذا الصنف من صنف المساكين، لانه كثير عندنا اتفرج انت على الاحصاءات اللي عندنا مين اللي راتبه عندنا لما كل 5 أنفار
1: معدل الدخل نعم
0: ما في عندنا 600 دينار قليل جدا، فبالتالي صحيح. فتجد ان هذا يسمى في حقيقه الامر طبعا هذا كوصف فقر ومسكنه، هسه انسى الغارمين، بس الغارمين عندنا وصف اخر كمان ممن يحتاجون ممن تتحقق فيهم صفه الاطعام واعطائهم الاموال والزكوات وغيرها، فكثير من الناس في الأردن كل الأردن غارمين، بمعنى أنهم عندهم التزامات شهرية تذهب شيئا من أموالهم مقابل سكن مقابل سيارة وهي من الضروريات وليست من اللي هو الرفاهية. الآن هذا كله بالفقه الإسلامي يبين بأن هذا الإنسان يجب أن يعطى هذه الكفاية وأن يستطيع المجتمع أن يؤمن له هذا الطلب، إما أن يكون بواسطة الدولة أو إما أن يكون بواسطة
1: المجتمع.
0: تكافل مؤسسات المجتمع المدني كما يسمونها، مؤسسات المجتمع المدني التي من واجبها أن تحقق ذلك. ولذلك إحنا في الحقيقة بعض المفاهيم الخاطئة في موضوع الإطعام.
1: نعم.
0: موضوع الإطعام هي مفاهيم خاطئة، هذه المفاهيم يعني كثير من الناس يقولون قالوا لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. هذه العبارة تتردد كثيرا. صحيح.

0: على فكرة عندما يقوم أحد المسؤولين بعزومة بطلع فيها 1000 منسف متباهيا متفاخرا يدعو عليها علية القوم ولا يدعو عليها الفقراء ولا المساكين.
1: المفاضلة هنا تنصرف فقط بين الواجبات يا دكتور.
0: لماذا تنصرف هذه الكلمة فقط عندما يأتي إنسان يبني مسجد فيقولون لقمة في بطن جاه؟ هذا الحقيقة كلمة حق يراد بها باطل. ولذلك شرعا هذا عندنا بأنه يجب أن يقال في نصابي وأن يقال في مكاني.
1: لكن في مجال ترتيب الأولويات هل تنصرف في الاتجاه الصحيح؟ يعني لو خيرت أنت كمسلم اليوم بين بناء مسجد وبين إطعام فقراء ومساكين وبدك ترتب أولوياتك على صعيد مثلا مؤسسات أو على صعيد دول أو كذا.
0: الحقيقة ترتيب الأولويات قد يكون على الصعيد الفردي وقد يكون على الصعيد المجتمعي. المجتمع كله يرتب أولوياته. نعم صحيح، إذا كانت الأمور بهذه الطريقة نحن نقول بأن كفاية الناس أولى من أن أضع موكيت ولا ديكورات ولا أثرية في مسجد. نعم صحيح. بناء مستشفيات ومدارس أولى. نعم صحيح. الآن ابن المبارك الإمام عبد الله المبارك رضي الله عنه كان ذاهبا إلى الحج في يوم الأيام فلقي أسرا متعففة فقيرة فوزع عليهم نفقة هذا الحج ورجع وما ذهب إلى الحج. فذكر له قالوا رأيناك على عرفة. مين كنت أنت في عرفة؟ أنت؟ فقال يسر الله عز وجل له ملكا يذهب يحج عنه مقابل هذا الأمر. هذا الحقيقة مش غريب، هذا ليس غريب. الإمام حسن البصري يقول لأن أقضي حاجة لأخي لي أو أطعمه لقمة أحب إلي من أعتكف شهرا في المسجد. كتب الأولويات ظاهر واضح على المجتمعات المؤسسات أو على الدول وعلى الأفراد. أنا الآن لو أنا مثلا على سبيل المثال أحط مثلا 20-30 دينار في مسجد ولا طعمي ابن عمي قريب اللي جائع ومحتاج، لا ابن عمي وقريب المحتاج أولى. ولذلك الأولويات أمر ضروري جدا، لكن احنا نقول أنه دائما وأبدا أنه يجب أن يكون سياقا عاما. صحيح. سياقا عاما ليس سياقا منفصلا. الآن طبعا في ظل الأزمات التي نعيشها يمكن من خلال كثير من المبادرات اللي هو عملية أيضا توزيع هذا الإطعام بطريقة عصرية وشرعية صحيحة. يعني مثلا تفعيل بنوك الطعام والمطابخ الخيرية التي يتم من خلالها توزيعها إلى الأسر المتعففة والأسر المحتاجة. هذه ممكن يحصل في بعض البلدان عندهم بنوك يسمونها بنوك الطعام. عندك أيضا مبادرات زي مبادرات التكافل في بعض المجتمعات بيعملوا تكافل يسمونه تكافل الأحياء، إنه هذا الحي من الأغنياء يتكفل هذا الحي من الفقراء ويأتون بهذا الطعام الذي يزيد عندهم ويكون نظيفا ولا يشترط أن يكون لا سمح الله خربان ولا بايت، ويأتون بهذا الطعام ويوزعونه على أسر متعففة. هذه الأسرة أو هذا الحي من الأغنياء يتكفل هذا الحي من الفقراء. هذه برضو مبادرات يمكن أن يتم العمل عليها. أيضا تفعيل نظام الأوقاف، الوقف الغذائي، توقيف الوقف الغذائي، توقيف الأموال وتوقيف رؤوس الأموال من أجل تأمين الغذاء للناس والمجتمعات أمر ضروري وأمر هام جدا، مش فقط من أجل استهلاكه وإنما من أجل تأمين لقمة العيش ومصادر الدخل للمواطنين. نفس الشيء أيضا تستطيع أن تستخدم هناك الآن تطبيقات ذكية من خلال الربط بين المتبرعين وحاجات المجتمعين المجتمعات التي يعني يحتاجون فيها إلى مثل هذا الطعام وتنويع أنواع الطعام. كل هذا الآن كله سهل ميسور يمكن ترتيبه على نحو أو آخر حتى نحقق هذه الصفة التي ذكر الله عز وجل مادحا من أن نكون من أهل الإطعام كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم له ضيف فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف الرجل لأنه مضيفه قد امتلأ. فقال الرجل لأبو طلحة فقال أنا يا رسول الله، وهو يعلم أنه يعني ذو قلة وليس عنده الشيء الكثير ومع ذلك انتخى كما يقال عندنا من أجل تحقيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا تحقيق الهدف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي الأفكار الإبداعية والتفكير كما يقال خارج الصندوق. فقال له أنا يا رسول الله، فأخذ الضيف وأراد أن يبيته. فلما جاء إلى زوجته يا أم طلحة شو عندنا؟ قالت والله ما عندنا غير قوتها للأطفال سبيانا بس الأكل تبعهم. فقال هي طعامك، جهز الطعام وأصبحي سراجك أطفئيه ونومي صبيانك. الأولاد بتحملوا وجبة ما أكلوها عاش لبكرة مش مشكلة كل يوم غذاء بيوم. ثم قعد مع الضيف وأوهماه بأن

0: إنهما يأكلان معه حتى أكل وشبع ونام. فلما ذهب في اليوم التالي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ضيفه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من ضيفكما ومن تضييفكما الليلة، وأنزل الله عز وجل فيكم قرآنا، قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا يدل على أن هناك دائما الأفكار الإبداعية قد يأتي بالإنسان من أجل أن يحصل مثل هذا الأجر العظيم الذي توعد الله عز وجل به. وهذا من أفضل الصور، أن يؤثر على نفسه ولو كان به حاجة وبه فاقة.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور أسامة على هذا الطرح.
0: الله
1: يبارك فيك وأشكرك وجزاك الله كل خير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنس.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتورنا الكريم والإخوة المستمعين جميعا، الله يحفظك يا رب.
1: في أي باب يدرج باب الإطعام يا دكتور؟ في باب الصدقات مثلا، في باب فقه المال وصرف المال، كيف يمكن أن نضعه هذا الإطعام في الشريعة الإسلامية؟
2: طيب، الحمد لله رب العالمين، بداية والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى صحابته والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد الكريم والإخوة المستمعين، موضوع الطعام لا يندرج تحت باب واحد.
1: نعم.
2: موضوع الطعام موضوع واسع يندرج ضمن عدة أبواب، منها ما هو واجب، منها ما هو نافلة، منها ما هو في الأصل يجب أن يبذل ويجب أن انصح التعبير يفرض حتى على بعض، زي ما ربنا فرض زكاة الفطر، فرضها من طعام، فإذا الله فرض الإطعام في هذا الجانب. وهناك بعض الجوانب جوانب تكافلية، إما أن تكون من باب الصدقات، إما أن تكون من باب حتى من باب الفريضة، في من باب المستحبات كما تفضل أستاذنا الدكتور، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فبالتالي هو يدخل في عدة أبواب كثيرة. حتى أيضا إذا بتتسع شوي في النظرة، ويعني بتخلي النظرة شوي أفقية.
1: نعم.
2: الآن أجر إطعام الصائم أو إفطار الصائم، أجر مثلا الطعام الجائع، فهناك عدة مثلا الرفادة في قضية الحج والسقاية وغير ذلك.
1: نعم.
2: فإذا ستجد الطعام موجود في كثير من العبادات، كون أن الطعام وهذا المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه إذا أردنا أن نفهم شو دور الطعام في موضوع في الإسلام أو إطعام الطعام في الإسلام بشكل عام.
1: نعم.
2: أن الإطعام هو قضية إن صح التعبير هي قضية تكافلية، قضية من باب تأتي من باب الموارد التي يعني يخدم فيها المجتمع، مثل المال. تيجي تقول لي المال يدخل في قضايا الواجبة ولا القضايا التطوعية؟ المال يدخل في أشياء كثيرة، يدخل في مبيعات، يدخل في فرض زكاة، يدخل في صدقات، يدخل في بيع وشراء، وكذلك الطعام. الطعام كان الصحابة كانوا يتبادلون بالطعام ويبيعون ويشترون بالطعام، ولذلك وضع كثير من الأمور الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى كانت من الطعام، زي مثلا الكفارات الله سبحانه وتعالى قال إطعام عشرة مساكين، فإذا هذا جاء من باب الإطعام. النذر يدخل في باب الطعام، كفارة الظهار مثلا، كفارة الظهار ورد فيها فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فإذا ورد الطعام كواحد من موارد المجتمع، سواء كان هذا المورد مورد واجب ولا مورد يعني تطوعي، في النهاية هو حاجة من حاجات المجتمع، مثلها مثل المال، مثل الدواء، مثل السكن، مثل أي شيء من حاجات المجتمع جعلها الإسلام أو جعلتها الشريعة الإسلامية لها موارد ولها مصارف ولها طرق ومنهجية في التعامل. وكذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه، ليش الله سبحانه وتعالى قال على حبه؟ لأنه سيدي الطعام قضية حاجة وليست قضية ادخار، بمعنى أنه أنا ممكن يكون معي 1000 دينار لكن مستحيل يكون عندي 1000 دينار طعام، فبالتالي بقدر أن المال أدخره لعشرات السنوات. الطعام شيء يعني يحتاج في الآن والوقت والحين، يعني مستحيل أنا يكون لما أجي أطلب منك طعام إني يكون يعني عندي مال وطلبت الطعام. الطعام هو آخر شيء يطلب، أول شيء ممكن أطلب الدواء عندما أحتاجه، بعدين أطلب المال، بعدين لما أعدم بذهب للطعام. فالطعام لا يسأله إلا محتاجا، ولا يعطيه يعني يستطيع أن يعطيه الفقير والغني. يعني تعال لواحد فقير قل له عندك طعام ممكن تطعمينه، بيقول لك نعم. الغني كذلك عنده طعام. المال قد تجده عند الغني ولا تجده عند الفقير، فبالتالي الطعام له يعني حيثية خاصة في الإسلام وفي غيره من لكن في النظام الإسلامي الطعام لا يطلب إلا عند شدة الفقر،
1: عند الجوع وشدة الفقر. نعم،
2: لأنه ما في أنا والله أنا جعان ومعي فلوس، مستحيل، ولا أطلب إلا إذا أعدمت، يعني أعدمت المال والطعام. لذلك تجد صدقة الفطر لما الله النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فبالتالي يعني المسكين هذا قد لا يجد ممكن طعاما في يوم العيد. لاحظ أنه هذا المسكين الذي لا يجد طعاما مستحيل يكون عنده مال، لأنه لو عنده مال كان راح اشترى به طعام، وهذا الطعام يستطيع بذله أو يستطيع بذله الغني والفقير.
1: ما هذا بدي أسأل، من هم المطعمون؟ يعني الزكاة معروف أنه من يملك النصاب الزكاة يدفع زكاة، المطعمون من هم؟ هل كلنا مطعمون أو يمكن أن نكون مطعمين؟
2: في أي حالة، في أي وقت نستطيع، ولا أنت قصدك أنه المستوى المادي وين الإطعام
1: بالضبط؟ يعني أنا بقصد أنه يعني بتوقف عند قوله تعالى في السورة، في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. من هذا الذي لا يحض على طعام المسكين؟ هل نحن جميعا يمكن أن نتورط في ذلك؟
2: لا، هلا هذا قول الله سبحانه وتعالى جاء في سياق من يمنع المعروف، لا يحب يمنع المعروف بإطعام المسكين. لكن من الذي يستطيع أن يطعم، أو من الذي يعني هلا الآن سيدي الكريم كل من يملك قوت يومه يستطيع إطعام. هلا من يملك قوت يومه يعطي من لا يملك قوت يومه. يعني مثلا أنا بملك قوت 10 أيام وأجاني إنسان لا يملك قوت ولا يوم، ممكن أعطيه قوت يومه. مثلا أنا أملك أملك قوت يومين، فإذا أجاني فقير أستطيع أن أعطيه قوت يومه، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءها بضع تمرات، فما بدأت أن تأكل، يعني لسه ما بدأت تأكلهن حتى أتت مسك فقيرة كما ورد في الحديث، معها بنتان صغيرتان، فلما دقت وطلبت منها الطعام أعطتها اللي كان عندها من طعام، فاعتمدت عائشة رضي الله عنها أن الله سيرزقها، فأعطتها كل ما لديها من طعام، وهي كانت تمرة، فشقتها هذه المرأة بين ابنتيها.
1: نعم.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في أحاديث كثيرة منها أنه السائل لا ترد السائل ولو أعطيته ظلفا محرقا، ظلف المحرق سيدي اللي هي قدم الأشياء المحروقة، يعني تخيل لو بدك تعطيه يعني قطعة حبتين تمر لا تمنعه. فبالتالي هنا إن كان السائل في الطعام صادقا فهو معدم. يعني لو أجى سائل، لنفترض أن السائل رجل صادق وأجى طلب منك طعام، هذا إن كان صادقا ولا يملك طعاما معناته هذا معدم.
1: نعم.
2: معناته هذا لو أعطيته حبتين تمر سينجز له إنجاز. فبالتالي هنا يأتي قضية الحث والترغيب في الطعام، إنه لو هذا السائل للطعام صادق وأنا كان عندي 10 تمرات، 5 تمرات إنقاذ لحياته.
1: نعم.
2: ولذلك كان الطعام من أهم الأشياء التي تقدم ولا تؤجل. يعني ممكن أنا واحد يطلب مني 100 دينار افتراضا لمثلا يكمل بناء بيته، ممكن أقول له ما أروح أجل هذا القضية وإن كان البيت، لكن ليس أهم من الطعام. فبالتالي الطعام من أساسيات الحياة التي يجب أن لا تمنع.
1: هل الطعام يعني هنا بتطابق مع الأكل؟ في القرآن الكريم ورد المصطلحين الأكل فكلوا واشربوا، ورد الطعام، هل هنا ينصرف الإطعام إلى إلى قضية الأكل والشرب؟
2: أي نعم، يندرج على قضية القوت،
1: أكلا
2: شربا أي شيء يقتات من طعام من شراب وملحقاتها. حتى بعض أهل العلم أدخل فيها الدواء، لأنه في القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، أو ما وردت في الآيات الأخرى مثلا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هلا هذه القضايا يدخل فيها كل شيء أنت يقوم به، يقوم جسمك عليه، من طعام، من فواكه، من خضار، من شراب، من مثلا أدوية، من فيتامينات،
1: وبكون عيني يعني
2: الإطعام، الإطعام هنا عيني أو ما يقوم مقام العين. يعني مثلا
1: يعني ممكن أدفع مصاري في الإطعام؟
2: إذا مثلا جاء محتاج وأنا ما معي طعام وأردت أن أعطيه ثمن الطعام بعطيه ثمن الطعام، إيش المانع؟ لكن هو في النهاية إطعام.
1: إطعام.
2: يعني إنسان أنا جاءني وهو محتاج أن يطعم أبنائه، أو مثلا إحدى البلدان من البلدان التي وقعت عليها مجاعة وقعت عليها حرب وأردت أن يعني أخرج زكاتها أو أدعمها بالصدقات من الطعام، مش شرط أنا أخرج من عندي الطعام إلى ذلك البلد، ممكن أنا أعطي المال وأوكل من يطعم هناك أو في أي مكان آخر.
1: إذا وحتى مثلاً وحتى في القضايا التشريعية فيما يتعلق بفدية الصيام أو فيما يتعلق
2: لا الآن القضايا التشريعية تؤخذ بألفاظ النص.
1: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى قال إطعام إطعام. لأنه لو كان في غير الإطعام كان الله سبحانه وتعالى قال ذلك، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجسم قال مد من طعام، كان كان النبي يقول نصف درهم من فضة، فبالتالي الذي جاء به النص بإطعام إطعام.
1: في تطبيقات في السنة عن على هذا الموضوع، موضوع الإطعام؟
2: نعم، مثلا كفارة اليمين.
1: نعم.
2: كفارة اليمين يشترط الفقهاء أن تصل إلى الفقير طعاما.
1: طعام.
2: هلا ممكن أنا أوكل حضرتك فيها، تقول لي أنا بعرف فقراء فأنا أعطيك المال وأنت تشتري لهم الطعام. هلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا في سياق الآية ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله، سياق الآية إيش بتفهم نفهم منه؟ نفهم منه أنهم يبذلون الطعام.
1: صحيح.
2: والله سبحانه وتعالى أتى بلفظ الطعام حتى يوصل مدى الحاجة، لأنه هذا الذي تريد أن تطعمه هو معدوم، لأنه لو معاه مال كان راح أكل. فبالتالي هذا الأسير مثلا الذي أسر هذا لا معاه مال ولا طعام، هذا أسر في حرب، فأنا الأسير حرب راحب، هذا أسير الحرب أسير غير مسلم. أسير مستحيل يكون أنا هذا أسير مسلم عند مسلم، فهو أسير غير مسلم. حتى هذا الله سبحانه وتعالى راعى حاجته بالطعام، لأنه صح هو أسير لكنه إنسان ويحتاج إلى أساسيات الحياة. أنا مش قايل لك أعطي فلوس، أنا قايل لك أعطي قوت يومه، لا تتركه أسير عندك بدون طعام. كذلك اليتيم، لأنه اليتيم أكثر الناس حاجة للطعام، وكذلك المسكين. المسكين هو الذي قال عنه الفقهاء لا يملك قوت يومه، يعني لو معاه دينار هذا بطل مسكين. فبالتالي قال إيش الله سبحانه وتعالى؟ إنما نطعمكم نطعمكم لوجه الله، نطعمكم مش نغنيكم ولا نعطيكم المال ولا كذا ولا معنى أبدا ولا نتكفلكم، نطعمكم لوجه الله.
1: الحد الأدنى،
2: الحد الأدنى قوت اليوم، سد الجوع. سد الجوع يا سيدي الكريم الحد الأدنى من الإعطاء ولا من المالك حتى يعطي؟
1: لا، الحد الأدنى من الحاجة إلى الإطعام، يعني أنه لا يملك قوت يومه وبالتالي يعني يصبح فريضة عليه أن أطعمه.
2: نعم، لأنه يا سيدي الكريم لو الآن هو أكل وجبة وشبعان خلاص انتهى، أنا الآن سديت حاجته الإنسانية. بعيدا إن كان مسلم ولا غير مسلم، حتى لما ذكرنا الأسير غير مسلم.
1: صحيح.
2: الأسير هذا لما يكون أسير عندي فهو أمانة عندي، ما بصير أجي أقول والله يا هذا كافر الله لا يرده يموت من الجوع.
1: لا يجوز، الله لا يسمح لأحد أن يترك حتى يجوع
2: أبداً،
1: حتى يموت من الجوع.
2: ورد في السيرة النبوية لما النبي عليه الصلاة والسلام أسر كفار قريش يوم بدر أعطاهم الطعام ووصى أهل بدر أن يطعموهم، إيش بقول الصحابي؟ قال فكنا نعطيهم أفضل طعامنا ونأكل من أوسطه. كنا نعطيهم أفضل طعامنا ونأكل من أوسطه، يعني أحسن طعام نعطيهم إياه لأنه النبي وصانا وكذا. وكذلك لما الواحد من الأسرى لحق النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، وهو أسير ولسه في وسط المعركة، قال له يا محمد إني جائع فأطعمني، قال أعطوه الطعام، قال يا محمد أعطيني كذا، قال قد يعني كفيت، يعني اللي بدك إياه أعطناك إياه، بمعنى أنه مش أنت الطعام تطلبه، هاي طعامك وهي شرابك، أكثر من هيك ما يعني ما خلط، هذا قوت يومك.
1: يعني منع الطعام أو سياسة منع الطعام على الإنسان والحيوان مرفوضة جملة وتفصيلا.
2: أي صحيح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي دخلت النار في هرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك الإسلام، وهي سيدي حط عليها يعني 20 خط تحتيها، الإسلام حرم حرمة مغلظة أن يكون الطعام سلاح. إني أجي أحاصر دولة وأهاجمها بغذائها، لو كانت هذه الدولة حرقت مدنا إسلامية، مدن يعني شوف مثلا في التاريخ الإسلامي لما التتار حرقوا مدينة بغداد عن بكرة أبيها، لا يجوز

0: المسلمين في ذلك الوقت أن إذا كانوا أسرى طبعا أن يقتلوهم جوعا. إذا الجيش يقاتل وأنا أضعفه حتى أهزمه، لكن بعد ما أهزمه يصير عندي أسير، هذا جيش له قتال. أما أنا أروح أعمل حصار اقتصادي، هذه من المحرمات في الإسلام، ضد المدنيين، ضد المدنيين.
1: اليوم تستخدم للأسف سلاح الغذاء،
0: نعم، بسلاح كبير جدا. ليس فقط هذا، كمان في الزمان المعاصر يستخدم الغذاء لإضلال عقائد الناس.
1: صحيح.
0: يعني أنا أتحكم بقوتك حتى أستغلك، حتى أستعمرك، حتى أسلب ثرواتك، حتى أغير دينك.
1: وهذه زاوية مهمة في قضية الإطعام، في أهمية الإطعام.
0: إذن القاعدة تقول أنه يحرم على المسلم وغير المسلم استخدام الغذاء كسلاح، لا لإجبارك على تغيير دينك، ولا لإجبارك على تغيير معتقداتك، ولا إجبارك على تغيير بلدك، ولا إجبارك على أن تستسلم أنت كمدني، ولا إني أقتلك، ولا أستخدم هذا بشيء من من من الأمور، ولا باجي بضغط عليك كدولة إنه يا بتسلم يا بتموت من الجوع.
1: أحسن.
0: يا بتغير مناهجك الدراسية يا بتموت من الجوع، يا بتغير أحكامك القضائية يا بتموت من الجوع. هذا الآن في العصر الحديث كله يستخدم الآن.
1: نعم، وذلك يعني رجعتني يعني للفت يعني لطيفي في آيات القرآن الكريم فيما يتعلق بالإطعام، في لفظ مسكين.
0: نعم.
1: مسكين ينصرف إلى كل مسكين، يعني سواء كان مسلم ولا غير مسلم، أي مسكين في هذا الكون. هل هذا صحيح؟
0: لما الله سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ما حدد مسلم،
1: ما حدد
0: أصلا. زي ما قلت لك، أسير لا يكون مسلم قطعا، فيش أسير مسلم.
1: صحيح.
0: فيبقى اليتيم والمسكين. اليتيم والمسكين أصلا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأحكام الشرعية أن الفقير في الدولة الإسلامية يصرف له من الزكاة ويصرف له من بيت المال. يعني افتراضا أنا في عندي إنسان معاهد أو مؤتمن أو من أهل الكتاب كتابي وعيش في الدولة الإسلامية وفقير كحكم شرعي الآن، شو أعمل في هذا؟ هذا يعطى من الطعام كما يعطى المسلم، ويعطى من الحاجة كما يعطى المسلم، ويكفل كما يكفل المسلم. مدام مستوى إنساني أنا بعطيه كل ما يكفيه من إنسانية، لأنه هذا عايش معاهد عندي، أنا مؤتمن عليه وهو ائتمنني ودخل في حمايتي وفي دولتي وتحت ظل نظامي، فبالتالي هذا لا أتركه ولا أدعه، فأنا مسؤول عنه أمام الله. إذا كان زي ما تفضلت أنه الحيوان أنا مسؤول عنه، إذا أنا قتلت حيوان جوعا يدخل النار، والمرأة التي أسقت الكلب دخلت الجنة. فبالتالي إذا كان الحيوان الإسلام يتعامل مع المحيط والكون والناس والمجتمع بسواسية في هذه القضايا.
1: صحيح.
0: يعني لا يجوز لي شوف شرعا، لا يجوز لي أن أقتل شجرة أو أحرقها أو أميتها عطشا، ولا يجوز لي أن أهدم بيتا، ولا يجوز لي أن أهدم شارعا، ولا أن أردم بئرا، ولا أن أخرب شيء من قضايا، ألوث ماء مثلا حتى لو كان هذا الماء يملكه الكافر. أنا الكافر أو المقاتل المعادي إلي هو الذي أعاديه، البئر هذا لم يعاديني.
1: صحيح.
0: والمجتمع لا يعاديني.
1: لا يعاديني.
0: يعني أنا إيش بدي في الناس اللي ماشيين في الشارع، حتى لو كانت هذه الدولة أقامت علي حربا.
1: الحفاظ على الحياة الإنسانية. أيوة. مقصد أساسي من مقاصد الشريعة.
0: نعم، الحفاظ على الأنظمة كمان يا سيدي الكريم.
1: صحيح.
0: هاي قضية مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما انفتح خيبر بقي فيها 14 يوم، شو السبب؟ حتى ينظم أمورها.
1: نعم.
0: لأنه لو تركها وانسحب صارت حرب أهلية، وصارت مجاعة، وصارت موت، وصار قتل، وصار البعض يقتل بعضهم لأجل الطعام.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور أنس المصري، جزاك الله كل خير، دائما دائما تضيف إلينا أفكار جديدة و يعني نقاط مهمة. فضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة في جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: حياك الله. حياك الله، وأنا أسعد أن أكون صوتك من بريطانيا.
1: الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.
2: نتشارك هذه الثقافات المختلفة في هذا البرنامج الهام والحيوي.
1: في بريطانيا هل هنالك فكرة الإطعام واردة؟
2: يعني دعني أكون صريحا تماما الآن ما تتحدث عنه الإطعام هو من الفرائض المهملة في الشريعة الإسلامية. صح. وأنا كلمتي دقيقة جدا.
1: صحيح.
2: لأن هناك فرائض كثيرة في القرآن الكريم، لكن هناك فرائض مهملة.
1: مظبوط.
2: والعجيب أن هذا الفرض، أن هذا الفرض عقابه شديد جدا، تركه عقابه شديد. يعني الله عز وجل عندما عاقب ليس على عدم الإطعام، على عدم الحض على الإطعام،
1: لا يحض
2: ولا يحض على طعام المسكين.
1: صحيح.
2: لذلك أبشرك ولا نأتلي على الله أن برنامجك اليوم، حلقة اليوم، أنت نجوت واحد ربما من آلاف من فكرة عدم الالتزام بهذا الفرض. فأنت الآن هذه الحلقة خصصتها للحض على طعام المسكين.
1: الله يجزيك كل خير ويجمعنا معا والسادة المستمعين جميعا إن شاء الله.
2: آمين آمين.
1: نذكر بذلك.
2: يعني تصور إنه القرآن لا يعاتب، يعني بعض الناس يقول لك أنا الله لا يحاسبني إلا على الفعل
1: فعل.
2: أو عدم الفعل.
1: صحيح.
2: الآن عدم الحظ فقط تذكير، أن تقول أنت فقير، جميل، كلنا فقراء، لكن أن تقول لغني فلان قريبك بحاجة، فلان جائع، فلان مشرد. أنا دعني أقول لك يعني الجانب الذي أعيش به، والله ليس مدحا إنما وصفا
1: في سياق المقاربات. الحمد لله نحن ديننا كما قال الإطعام فيه فريضة، ولكنها أحيانا يعني ولو كان مجتمعنا ما زال يتمتع بقدر كبير من الخير، لكن وأحيانا ما يتم إهمالها، مع أنها في صميم الدين الحنيف، ونحن نذكر بهذه النماذج.
2: مثل ذلك قلت في المساجد عندنا، أتمنى أن تنتقل إلى بلادنا، أنه عقب كل صلاة جمعة هناك مطعم مفتوح يتم طبخ الأرز والدجاج وتوزيعه على الناس، يدخل من شاء ليطعم. فقضية الإطعام قضية أساسية، بل هي أمن قومي، هي أمن قومي.
1: حسنت.
2: يعني
1: أمن قومي.
2: القرآن عندما يقول يمتن على قريش يقول أطعمهم من جوع ثم آمنهم من خوف، لأن الجوع سبب كثير لتخلي الإنسان عن بلده، عن قوميته، عن دينه، عن عرضه. يعني الله لا يخرجنا للجوع، الجوع كافر، ولو كان الجوع رجلا لقتلته. فاليوم عندما نصر على فكرة الإطعام لا يبقى جائع، يعني اليوم والله الآن أمامي يعني حمامات.
1: صحيح. يطعمون الحيوان
2: جميعا، يطعمونه. يعني أنا تذكرت قول سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما فاض بيت المال، نضع هاي كلمة بين قوسين، فاض بيت المال، وليست الميزانية دائما في عجز، هناك فاض بيت المال، فقالوا ماذا نصنع؟ قال انثروا الحب على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. وهذا تفعله بعض القرى في تركيا عند الثلج الشديد حتى الطير يجد ما يأكل. إذا قضية الإطعام ليست خيار كما بينا، هي فرض من أواكد الفروض علينا من الفرائض المهملة. الجانب الأهم جدا أن القرآن عندما يتحدث عن الإطعام يتحدث عن جانب هام جدا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني أنا عندما أطعم أنا لا أستغل الإطعام. يعني اليوم للأسف المنظمات، هناك منظمات دولية، لكن هناك من يستغل إطعام الناس، إطعام الفقراء ليستغل حاجتهم. يعني هناك دول بأكملها في سبيل الإطعام تأخذ منها حقوق، تأخذ منها قرارات، يتم تعيين أشخاص في سبيل الإطعام. ودائما كنت أقول في المؤتمرات الاقتصادية، أكرمني الله عز وجل بكتابة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المالية، دائما ما أقول لو أننا نأخذ من الأمم المتحدة كدول عربية فقط قضية الإطعام، يعني هيئة الإطعام الدولية للكوارث والمجاعات أتكون بيد العرب، لا أقول المسلمين، والله سنكسب قلوب العالم جميعا.
1: الله يحسنت، والله هذه إشارة مهمة. يعني كيف بالضبط، كيف نصير يمكن أن نصل إلى الناس بأخلاقنا بديننا؟ هذه أبواب مهمة.
2: يعني الآن حتى نكون عمليين، وبرنامجك دائما يطرح حلولا عملية، لماذا لا نشجع الآن يا سيدي الجمعة القادمة كل مسجد يقدم طعام مجاني للفقراء والمحتاجين. كل كنيسة تقدم طعام للفقراء والمحتاجين، ما المانع؟ اليوم عندما تحدث أزمات، الله يزيل خير وزير أوقاف في الأردن، عندما تحدث أزمات يفتح أبواب المساجد.
1: صحيح.
2: يدخل الناس عند سيول، عند أمطار، عند كذا. طيب.
1: نعم.
2: لماذا لا ننتظر؟

0: تظهر الأزمات. الآن ما بيصير نسمع، يعني معلش خلينا نكون واضحين، هل يعقل أن البلد أو البلاد العربية التي فيها نسبة مسلمين كثر ومأمورون بالزكاة ومأمورون بالإطعام ومأمورون بالصدقات أن نسمع أن هناك جائع؟ يعني هذه كارثة، هذه كارثة.
1: الله ينقص.
0: وهذا أمر يسير،
1: واحنا ما
0: أمر يسير،
1: واحنا ما طرحنا قضايا كبرى، يعني الزكاة قضية كبرى وبدها نقاشات طويلة، احنا بدنا نطرح موضوع الإطعام إن الناس يعني ما يبقى جائع، يعني ما جارك لا يجوع، ابن عمك لا يجوع. وأنا حبيت أسألك عن صرف الإطعام، أنت دائما دكتور بتذكرنا موضوع الأولويات في في في في القضايا، كيف يعني نرتب أولوياتنا في قضية الإطعام؟ من هم الأولى بالإطعام؟
0: يعني اليوم لا يقبل الله قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي لا يقبل الله صدقة امرئ وفي أهله محاويج، يعني ولا يقبل الله صدقة وله ذو رحم محتاجة. يعني أنا أستغرب جدا، معلش خليني أكون واضح، أنا أستغرب من وجود الجمعيات الخيرية وتكثر بالزياد في بلادنا العربية ونحن مأمورون بالنفقة على أقاربنا. يعني أنا أسأل للمرة المليار، من الذي يحضر إلى الجمعيات الأخيرية؟ أليست أختي؟ أليست أختك؟ أليست عمتك؟ أليست عمتي؟ أليست أمي؟ أليست أمك؟ طيب كيف يستقيم ونحن في بلد النشامة، بلد العروبة، بلد الخيرية ولهفة المظلوم وإغاثة الملهوف؟ الأردن مشهور أنه أكثر بلد يستقبل لاجئين ويحفظ كرامتهم.
1: صحيح. طيب
0: كيف نقبل أن تذهب امرأة إلى جمعية خيرية تريد طعاما؟ يعني أنا عشت في الأردن جزاهم الله خيرا 12 عاما، أنا أستغرب كيف يعني ما في امرأة إلا ولها أب، إلى أخ، إلى أخ، ابن
1: أقارب،
0: أقارب القريب،
1: ذوي القربة، ذوي القربة في القرآن الكريم.
0: القرآن 15 آية دكتور حسين، 15 آية في القربة، وآتي ذا القربة حقه، هذا أيضا من الفرض المهمل. يعني يجب أن نخصص يوما ما حلقة عن الفرائض المهملة عند المسلمين. هذا فرض، وآتي فرض من الله حقه، آتي ذا القربة حقه. شوف القرآن لا يقول له تصدق عليه، هو حقه لي حتى يكون حق لك أيضا. يعني عندما أنت تلزم نفسك بإطعام ابن أخيك سيأتي من سيأتي أخوك ويطعم أولادك إذا افتقرت. إذن المعادلة خاصة في قضية الجوع بالذات، هذه ربما يحتاج يعني يضطر الإنسان إلى يبيع كل شيء إذا جاع، فلماذا لا نقضي على هذا الموضوع؟ كان هناك مشروع رائع في سوريا، وهو يعني الفائض عن الطعام، حفظ النعمة، أن المطاعم التي يفيض الطعام عندها كان هناك جمعية تجمع هذا الطعام، الولائم الكبرى. اليوم ما في وليمة في الأردن إلا فيها عشرات المناسك، مئات المناسك، فلماذا لا نحتفظ بهذا الطعام ونقدمه أولا لأقاربنا؟
1: والله في عندنا يعني احنا مبادرات، في عندنا مبادرات في الأردن كثيرة، لكن يغيب عنها التعريف الإعلامي. احنا عندنا الحمد لله في خير، لكن بدنا يتوسع، يعني في ناس يبادرون إلى إقامة المطابخ، إلى توزيع الأكل، إلى كذا، لكن احنا اليوم بنذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين.
0: جميل سيدي، ولنبدأ كما قلت، لنبدأ من مساجد، لنبدأ من يعني اليوم دعاة جزاهم الله خير يشجعوا يا سيدي على مبدأ سندويش. يعني الآن لا نريد أن نقيم مطابخ، وإن كان هناك بعض المساجد لديها مطابخ، لكن الآن سندويش، أنه الآن هكذا يعني عنا 1000-2000 سندويش، من بحاجة إلى طعام فليأكل. المسجد هو مكان للإطعام. أنا سأتيك بمثال من أروع ما يمكن، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والآن الأحباب الذين عادوا للتو من الحج، هناك أمام الحجرة النبوية قبل أن تخرج، عند الخروج هناك أسطوانة كبيرة مكتوب عليها دار الضيفان. هنا أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ملاصقة لحجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك دار اسمه دار الضيفان. ما هي دار الضيفان؟ كان الناس يأتون وخاصة أهل الصفة يدخلون إلى هذا الدار الكبيرة، يعني غرفة واسعة، يدخلون فيأكلون، لا يسأل أحد ما حاجته ولا طلبه ولا اسمه ولا عنوانه، يدخل يأكل فيخرج. وهذه أنا والله عشتها في الشام في بيت أحد العلماء، لما كنا ندرس كان لديه البيت، كان هناك غرفة خارجية، يدخل الطلاب، كنا ناس من أصقاع العالم يدخلون.

0: زوجته وبناته يصنعون الطعام مرتين في اليوم عقب صلاة الظهر وعقب صلاة العشاء. يدخل الطلاب يأكلون ويخرجون لا يسأل أحد
1: أبدا.
0: فموضوع الإطعام يجب أن يكون خارج نطاق المسألة أو نطاق التحري أو نطاق يجب أن أخذ شيئا مقابل شيء. هناك عشرات أيضا دعني أضيف مرة ثانية ليس مدحا
1: فضل.
0: الآن السوبر ماركات الكبيرة هنا تأتي إليها كل الأصناف التي ربما بقي عليها شهرين أو ثلاثة تضعها في سلة يأتي أصحاب الحاجات فيأخذون منها.
1: حسنت.
0: مجانا.
1: صحيح.
0: طيب. إذن ونحن لدينا فرض يعني هم يفعلون ذلك إنسانية جميل أنت تفعلها وتأخذ ثواب. أما هؤلاء الذين يظنون أنهم هم الذين يطعمون يا دكتور حسين كلنا مطعمون على مائدة الله.
1: نعم.
0: من ذا الذي يظن أنه يطعم يعني كما قال ربنا عز وجل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. كيف يعقل أن تقول هذا وأنت نفسك مطعم؟
1: شايف؟
0: أنا أريد أن أذكر بقصة لأحد المشاهير كان ملياردير لن أذكر اسمه ملياردير كبيرا جدا في عالمنا العربي. فأحد الأشياء التي يعني كانت سبب تعاسته وقسارته أنه كان يقول عندما يأتيه الناس يطلبون منه المال أو الجمعيات الخيرية ملياردير ملتي ملياردير كان يقول أنا لست وكيل آدم في ذريته تماما كما قال القرآن أنطعم لم يشاركه وأطعمه. كيف انتهى به الأمر؟ قال هذه الكلمة لخادمه وهو يحتاجه إلى مال لعلاج أمه وتمضي السنون بعد 12 عاما يفتقر إلى درجة أن الجمعيات الخيرية بدأت تعطيه راتب ضئيل جدا. أحد أهم الأشخاص الذين قابله وبكى عندما دخل موظف البنك كان خادمه الذي طرده قبل 12 عاما وهو يعطيه راتبه الذي عاش منه بقية حياته. إذن هذا التكبر هذا التجبر هذا عدم الاهتمام بالآخرين عدم الاهتمام بالأقارب ما بيصير يعني لا يمكن بدنا نطلق حملة أنه أنا ما بيصير إذا كان النبي يقول لا يؤمن من أمسى شبعان وجاره جار إلى جواري يعلم وهو يعلم. طب أنت تعلم أقاربك أنت تعلم أقارب. الآن كنا في العيد أنت زرت أقاربك لما بتدخل بتلاقي بيت ما في سجاد ما في مكان ما في براد ما في كذا. والله حدثني أحد الإخوة قال لي جزاك الله خيرا على التذكير بموضوع الأقارب. قلت لما؟ قال والله لقد أرسلت لحم الأضحية لأختي فيعني ظننت أنني أقدم معروفة فأرسلت لها كمية كبيرة فما لبث ابن أختي إلا أن عاد قال يعني خاله لا نريدها. قال لي قلت لما؟ قال خاله نحن ما عندنا براد تحط فيه لحمة. فيعني تصور أنت تتبرع بالمليارات تتبرع بالملايين أنت تتصدق على هنا وهناك وتنسى إخوتك وخاصة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو فضلت أحدا لفضلت النساء. امرأة تجوع في بلاد المسلمين هذا حرام وهذا عيب وهذا لا يليق. رحم الله كل من قام بهذا المعروف بيننا.
1: الله يبارك فيك ودائما فضيل الدكتور تذكرنا بهذه القيم بهذه الفرائض الغائبة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك كل الخير وأن يحفظك دائما وأنت في بلاد الغربة. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير عميد كلية الشريعة الأسبق في جامعة اليرموك وفضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث وفضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي كان معنا من لندن. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة شيخ الأزهر إلى أوروبا.

0: قد تكون أوراق هذه الرحلة المهمة لشيخ الأزهر مصطفى عبد الرزاق إلى أوروبا وباعتقاد الكثيرين صفحات منسية، رغم أن من سطرها هو من الأعلام النادرين في تاريخ النهضة المعاصرة لما بلغه من مكانة وما تركه من أثر. يقول الأستاذ أشرف أبو اليزيد في ذلك:
1: في أوراق هذه الرحلة من شذرات التنوير ما يجعلها أكثر معاصرة مما يكتبه دعاة التنوير اليوم، وفيها من الدعوة للحوار مع الآخر وفهمه ما يكاد يكون صدى لما يحدث الآن.
0: درس الشيخ مصطفى عبد الرزاق في الأزهر الشريف ونال في العام 1908 الدرجة الأولى، وهي أرقى درجات العالمية الأزهرية في تلك الأيام. درس أيضا على يد الإمام محمد عبده، واستفاد من منهجه في الانفتاح على أفكار الأمم الأخرى، وهو ما يتبدى بشكل جلي في أوراق رحلته مذكرات مسافر.
1: يعد الإمام محمد عبده والشيخ مصطفى عبد الرزاق مثالين للانفتاح على الفكر الغربي، وكلاهما يمثل الاهتمام بالفكر العربي وتراثه، كما أنهما معا يهتمان بالفلسفة.
0: وللشيخ مصطفى مدرسته في الفلسفة الإسلامية، وفيها قدم كتابه فيلسوف العرب الكندي والمعلم الفيلسوف الفارابي والشاعر الحكيم المتنبي.
1: وقد تطرق إلى بطليموس العرب ابن الهيثم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ورغم صغر الكتاب إلا أنه كان نموذجا على تمكن الشيخ من منهجه.

0: مذكرات مسافر هو العنوان الذي اختاره الشيخ مصطفى عبد الرزاق لكتابه، ونجد أن مسار الرحلة يبدأ في مصر وفيها ينتهي، وما بينهما يسافر الشيخ بين مدن مارسيليا وباريس وليون وريفها وغرينوبل وإكس لا شابيل ولندرا.
1: بدأ الشيخ مصطفى عبد الرزاق رحلته يوم الثلاثاء 22 يونيو عام 1909 من مدينة القاهرة إلى بورسعيد، وأبحر من هناك على سفينة متجهة إلى مارسيليا ليأخذ القطار منها إلى باريس. وكان يرافقه على متن هذه السفينة الأستاذ أحمد لطفي السيد رئيس تحرير الجريدة.
0: قضى الشيخ مصطفى عبد الرزاق في هذه الرحلة الأولى إلى فرنسا 3 سنوات متتابعات، فلم يعد إلى مصر إلا في شهر يوليو عام 1912 للميلاد، إلا أن عودة الشيخ إلى مصر كانت لشهور قليلة فقط، وما لبث أن شد الرحال مرة أخرى إلى باريس، حيث كتب صديقه الأديب محمد كرد علي قائلا:
1: سافر إلى باريس في 1909 ميلادية فتعلم الفرنسية، وفي

0: سنة 1911 تحول إلى مدينة ليون ليشتغل مع الأستاذ إدوار لامبير في دراسة أصول الشريعة الإسلامية، وتولى تدريس اللغة العربية في كلية ليون.
1: يؤكد الشيخ علي عبد الرزاق أن شقيقه الشيخ مصطفى قد شرع خلال إقامته في فرنسا في كتابة مذكرات يومية، وبذل في كتابتها عناية غير قليلة.
0: صحيح ما قاله شقيقه، فما نشره الشيخ مصطفى عبد الرزاق ليس سوى شذرات، ويبقى جل هذه اليوميات في جعبة أسرته.
1: كم نأمل أن يكشف عن هذه اليوميات ذات يوم، لأن ذلك من شأنه إضاءة مراحل ومحطات كثيرة من الحياة الفكرية في مصر وفرنسا.

0: وهكذا نحن في هذه الرحلة أمام سطور عمرها يشارف على 100 عام، وكاتبها هو أحد علامة القرن العشرين في مصر، والذي توفي يوم 15 من فبراير سنة 1947، وهو الشيخ مصطفى عبد الرزاق شيخ الأزهر.
1: يلفت القارئ لرحلة الشيخ لغته في جدها وهزلها، وتكاد تحسبها من الشعر، إلا أن النص في الحقيقة الذي تقدمه مذكرات مسافر يعتبر من النصوص الأدبية الرفيعة في أدبنا العربي. وفي ذلك يقول طه حسين:
0: كان شديد الإيثار للأناة، وكان لهذه الأناة أثرها في كتابته، فأنت لا تجد فيما يكتب معنى نافرا أو فجا لم يتم نضجه قبل أن يعرب عنه، وأنت لا تجد فيما يكتب لفظا نابيا عن موضعه أو كلمة قلقة في مكانها، وإنما كان كلامه يجري هادئا مطمئنا كما يجري جدول الماء النقي حتى يداعب صفحته النسيم. كنت أشبه له كتابته بعمل صاحب الجواهر، يتأنى بها ويتأنق في صنعها لتخرج من يده جميلة رائعة تثير في من يراها المتعة والرضا والإعجاب.
1: ما قاله طه حسين يشير إلى ما وصل إليه الشيخ مصطفى إلى مرتبة مرموقة في الأدب، ومن استشهاد الشيخ بنصوص شعرية كثيرة لأبي تمام والمتنبي والشريف الرضي وابن الفارض نلمح فيه تلك الروح العاشقة للتراث العربي.

0: إن مناحي أخرى في رحلة الشيخ مصطفى عبد الرزاق لا تقل أهمية عن السلاسة التي يكتب بها والوضوح الذي يتوخاه. كان ناجحا في عقد المقارنة إذا صحت، فهو يقارن بين رحلة البر وسفر البحر، ويقارن بين مشاهد باريس وأحوال لندن، ويقارن بين حياة مدينة ليون وريفها. كان يقارن بين الثقافات في الشرق وتلك التي في الغرب، مثلما يقارن بين الأطعمة والمشارب والعادات والتقاليد.
1: بل كان يذهب إلى أكثر من ذلك، فيقارن بين الشرطي في مصر وبريطانيا والنادل على نهر النيل ونظيره على نهر السان، حتى تصبح الرحلة بمثابة قراءة سوسيوثقافية لمجتمع يزوره دارس الفلسفة، مبحر في التراث ومعتدل في الفكر.
0: شغف الشيخ مصطفى عبد الرزاق بباريس شغفا شديدا، وفيها قال:
1: باريس عاصمة الدنيا.
0: ولا شك أن أفكار الشيخ امتداد لأفكار زوار باريس منذ القرن التاسع عشر، لكنه استطاع أن ينقل في كل خطوة المعاني التي أرادها بشفافية.
1: ومن جميل ما نلاحظه في رحلة الشيخ مصطفى عبد الرزاق أنه لم يكن هناك تحيز أعمى أو تحزب بغيض أو تطرف هوى، ففي الرحلة التقى بمختلف الجنسيات والأديان، ومنها يقف موقف الشيخ المعتدل الذي يضيء

0: في عودة إلى نص الرحلة نستمع إلى الشيخ مصطفى عبد الرزاق وهو يقول:
1: في يونيو سنة 1909 سافرت إلى أوروبا أول مرة، وكنت يومئذ فتى لم يرى ما وراء القاهرة من جهة الشمال، ولم يعرف البحر تجري سفائنه في موج كالجبال. لم أسكن في غير دارنا، ولا عشت إلا بين أهلي، ولا نطقت إلا لغتهم، وكنت من السذاجة ورقة القلب وفرط الحياء على ما كان عليه ناشئة الأزهر في ذلك الزمن.
0: ويضيف شيخنا قائلا:
1: كل هذه العوامل ملأتني رهبة من السفر حين دنا موعده، فاضطربت أعصابي وهاجت عواطفي، ودخلت إلى والدتي أودعها، وبي من التأثر ما لا طاقة لي بكتمانه، لكن الشيخة القوية توسمت حالتي فلقيتني باسمة تخفي قوة الإرادة وتجاعيد الكبر ما قد يساورها من ألم.

0: ونكتفي مستمعينا الكرام لهذا اليوم بهذا القدر من رحلة مسافر ضمن برنامجنا أدب الرحلات، على أمل اللقاء بكم في الغد إن شاء الله.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.